0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم جميعا. سعد جدا أن نلتقي في هذه الحلقة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هذه في سياق المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. حصة اليوم هي الحصة الأولى من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين أن وصلنا إلى الدور الثالث، هي المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، ونذكر أن هذه المرحلة الدور الثالث يحتوي على ثلاث مجموعات، وفي كل مجموعة تحتوي على أربع مشاركات. آخر حصة إذن ستكون للدور الثالث في آخر شهر جوان، وسيقع الإعلان عن النتائج في الحصة الأخيرة من شهر جوان، وبطبيعة الحال النتائج النهائية ستكون المشاركات معنا في الحفل الختامي يوم الثالث من أوت القادم إن شاء الله. إذن أجمل تحيات فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم، وأيضا لجنة التحكيم، تحيات زميلنا الأستاذة جلال بن سعد التنسيق في المنسق العام للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، أيضا تحيات لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضوة، والشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضو لجنة التحكيم. تحية زميلنا وليد بخريس في الإخراج الحصة والمسابقة تقنيا، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي وتأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني ومنير، تحية زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، مرحبا أهلا وسهلا. نذكر اليوم ستكون الحصة الأولى من الدورة الثالثة الذي اليوم إذن مع مشاركات المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: من سيفوز بلقب فارس الكلمة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكون تحديدا يوم 3 أوت القادم إن شاء الله في الدور النهائي. اليوم إذن مع المجموعة الأولى للدور النصف النهائي من المسابقة. ونذكر أن المجموعة الدور النصف النهائي فيه 3 مجموعات وكل مجموعة تحتوي على 4 مشاركات. ورحب بأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني رئيس مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك. مرحبا أستاذ أسعد. أبدأ بتهنئة المجازين إلى هذا الدور وهو الدور الثالث أو قبل النهائي، عبارة على أن في هؤلاء المجازين على أن فيهم ذاتا مبدعة اقتلعت إجازة لجنة التحكيم، وأثني بشكر الشعراء الذين لم تجزهم اللجنة وإن كان السواد الأعظم من نصوصهم على رتبة من الجمال مقبولة، لكنها لعبة المسابقة وقواعدها الإقصائية. لذا فلهم منا مع الأسف على عدم وصلتهم معنا الشكر على تلك النصوص التي ساهموا بها. وأثبت بشكر كل المتابعين وعلى رجل التنظيم وزملائي على رجل التحكيم، راجيا أن تكون هذه الحصة بما ستطرح وما سيطرح فيها من نصوص إبداعية ومن تعقيبات نقدية مما يغذي الروح ومما يوسع الفكر.
0: واضح. شكرا دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير.
2: مرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة المنستير. طبعا نحن سعداء اليوم بالوصول إلى إذن الدور الثالث من هذه المسابقة، وإنني لفخورة بالانتماء إلى أعضاء لجنة التحكيم وأيضا إلى فريق العمل ككل، يعني كفريق تنظيم أو طبعا تقديم وكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكل من لم يعد معنا أيضا في هذا الدور ولكنه ساهم في نجاح هذا البرنامج، وأيضا كان ومضا وكان ضوءا وكان نجمة في هذه الحصص العديدة التي مررنا بها واستمعنا إلى عدة إضاءات من شعراء كبار. ودائما نقول إننا وإن حكمنا نصوصا وليست تجربة. فهنيئا لكل من وصل اليوم إلى هذه المرحلة، وأيضا نحن فخورون بكل من مر معنا من الشعراء أصدقائنا الشعراء الذين طبعا وهبوا روحهم وجزءا من روحهم إلى هذه القصيدة، لأن القصيدة دائما تكتب إذا من الروح، تكتب بماء العين، وتكتب إذا برغوة الذلوع كما العظام كما أقول دائما. فمرحبا بكل مستمع، ومرحبا بلجنة التنظيم، ومرحبا بالأسعد العياري وبالمخرج، وأيضا بالزميلين من لجنة التحكيم.
0: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابحي. الشاعر أحمد شكر بن ضي، مساء الخير. ألو،
3: مساء الإبداع.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي دكتور الأسعد.
0: تحياتي، مرحبا.
3: شكرا. مساء النور. تحياتي ليك، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وبصفة أخص إلى المهتمين والمستمعين لبرنامج مسابقة فارس الكلمة. تحياتي إلى كل لجنة الإعداد والتنظيم، وأيضا إلى زميلي الدكتور خميس الورتاني والشاعرة سلوى الرابحي في لجنة التحكيم. تحياتي إلى الشعراء الذين كانت صدورهم رحبة لتقبل النتائج، و تمنياتي بمزيد النجاح والتوفيق للشعراء المستمرين في المشاركة في هذا الدور.
0: نعم شكرا جزيلا. أنذكر ملاحظة أسوخة على سبيل الإضاءة بين قوسين، أولا أنهني كل الشعراء اللي مروا إلى الدور الثالث، وحظ موفق للبقية اللي لم يتأهلوا أو قصائدهم لم تتأهل إلى الدور الثالث، لكن نقول أنه التقرير المفصل لسير الدور الثاني راهو موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وعلى الصفحة الرسمية أيضا لمسابقة فارس الكليم، يمكن الاطلاع عليه وأيضا لمعرفة المقاييس النقدية العلمية التي استعملتها أو اعتمدتها لجنة التحكيم في تحكيم هذه النصوص. وأي من له سؤال أو استفسار أو بإمكانه أن يسجل هذه الأسئلة، وأعتقد أن لجنة التحكيم برحاب الصدر سترد على كل الملاحظات التي تتعلق بتحكيم هذه النصوص. إذن اكتملت القصيدة، ننطلق في قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث وهو الدور النصف النهائي بين قوسين. وأنذكر أن المجموعة الأولى للدور الثالث كل تحتوي على 4 مشاركات. المشاركة الأولى الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول.
4: فارس الكلمة.
5: نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يمشون على حافة أنفسهم، لأن الأرض لا تمنح لهم فسحة طريق. لا أحد يراهم، لا أحد يراهم حين تثقلهم أكتافهم، حين تصير الأسماء التي نادوهم بها أغلالا خفية، وحين يكتشفون متأخرين أن القوة قناع يخفي ملامحهم وحقهم في أن يكونوا على سجيتهم. أولئك الذين تعلموا أن يبتسموا بأسنان من صب، وأن يوامموا انكساراتهم بإبر من صمت، يتقنون فن الوقوف حتى وهم يسقطون في دواخلهم كأبراج بلا صوت. كيف يبكون لا دموع تعلنهم، بل انطفاءات صغيرة تحدث في زوايا روحي، كأن نجوما خفية تطفأ واحدة واحدة في سماء ليست لهم. يبكون حين يغلقون أبوابهم جيدا ويقنعون الجدران ألا تفشي سر اتجافهم، حين ينادون بأسمائهم فلا يجيبهم أحد سوى صدى يشبههم ولا ينقذهم. يبكون حين يسمح لهم لثانية يتيمة أن يكونوا بشرا، لا أعمدة تسند العالم ولا جسورا يمر فوقها الآخرون إلى ضفافهم. أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يخترعون لأنفسهم أرضا في داخلهم، يسقطون عليها سرا ثم ينهضون كأن شيئا لم يكن، لكن شيئا كان، دائما كان، جرح يتسع بمقدار ما يخفونه، وصمت ينمو كغابة في صد الحشد. وحدهم يعرفون أن البكاء ليس ماء ينزل من العين، بل ثقل يصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله.
4: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: وسنكون في سباق مع الزمن في الحصص فيما تبقى من حصص الدور الثالث. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
1: شكرا سي الأسعد، سأحاول أن أكون مختزنا وسريعا جدا، ولكني لا أدري إن كنت سأنجح في هذا العمل.
0: ستنجح أكيد.
1: نعم. هذا نص نجيب محمدي، نص طويل النفس نسبيا 68 سطرا. نعم. صاغته في إطار قصيدة النثر، وفي الحقيقة تم مشكل نظري وإجرائي، لا نجد إجماعا حول تمثل بعيار الجميل في القصيدة المترية نفسا وبناء وصورة وإيقاعا وغرضا. ومرجع هذا الأمر هو أنه ما تمش اتفاق بين النقاد لبلورة هذا التصور، وما نجدوش في نفس الوقت، يعني سأحاول أن أرتجي لاو بلهجة الدرجة، ولا نجد كذلك ممارسات إبداعية ترتقي إلى مستوى النمط أو المعيار نمط الأعلى الذي مقتضيه نحتكم إليه. إذن في الحقيقة هي تجارب، وكل مرة نستأنف دون أن نجد عيارا. لكن ما يجمع بين مختلف التجارب مرتبطة بشكل نظمي في منجزاته المرجعية هو الخوض في هشاشة إقامة الإنسان في العالم، إنسان النصف الثاني من قبل 20 ومن قبل 21، في موضوعات في الأغلب تتمع حول الوحدة والعزلة والغربة بإزاء الجماعة الهووية التي إليها ينتمي الشعر. لكن نعرف نحن اللي المعاني الكبرى والأغراض لا تبني شعرية الشعر. الأخير معقود جوهريا على كيفية تصريف الخطاب، يعني على التلطف في العبارة والتحيز في السياق. إذن كيف يمكن أن نعير نص مجيد الحمدي؟ العنوان، سأقول بشكل صريح مجيد، العنوان كما لو أنه بديه يقول شيئا مقررا حتى في العلوم الفيزيائية في العلوم الكوسموجية، كل نجم لا يكون نجما إلا أن يحترق، وكل احتراق هو في حد ذاته بقدره أمر حياة النجم هو المسار الأفول بتاعه والموت بتاعه. لكن طالما نحن في حضرة خطاب الشعري، فإن هذا الخطاب بقدر نطقه أو صياغته لحقيقة علمية هو يقترح نفسه باعتباره إبدالا مجازيا لحقيقة أخرى في مستوى تاني. دونك ما يحسب لمجيدة هو أن هذا الوضوح بين ظفرين، هذه الصرحة، هذه النافرية، هذه المباشرتية في العنوان، هي في حد ذاتها تحملنا حملا على أن نتأول هذا الأمر على نحو مخالف، ليكون العنوان هو في حد ذاته ناطق على أن هذا النص ومتن هذه القصيدة سيكون متنا مجازيا قائما على الاستعارة، قائما على المجازات، قائما على الرمز أساسا. إذا نظرت في مستوى المتن، الحقيقة البتن هو تجسيد للبرنامج الذي أوحى به العنوان، ولا نجد مفاجأة. وموضعا ما في الحقيقة مأتى الشعرية في إحدى النظريات المهمة يتأتى

0: أن يكونوا بشرا عاديين يشبهوا غير الشعراء، لا يسمح لهم بالسقوط ولا بإظهار ضعفهم وانكسارهم، وعليهم اختراع سبل وفضاءات وممارسات نفسية وسلوكية استجابة لانتظارات الجمع. أما مشكل بين الجمع والأفراد، هذا موضوع لطيف فيه لطف في واحد. والشاعر بإزاء هذه الإكراهات إذا مدعو إلى أن يخلق فضاءات أخرى يستطيع فيها أن يمارس حقه في أن يكون إنسانا. وبناء عليه إذن هذه الفضاءات النفسية. الحقيقة هذا المعنى هو جزء من المشاهد تلفا، إلا أن مجيد الحمدي قالته على نحو شعري لطيف توسل بالصور الجزئية القريبة والمفاجئة معا، وبمحاولة تخريق إيقاع يرتد أساسا إلى التقطيع أو التوازي، حيث تعاودت في مواضع شتى نفس البناء النحوية وإن اختلف المحتوى المعجمي والدرجي. وفي تقديري المعنى الرئيس لإيقاع قصيدة النفس. أقول يعني كتقييم طبعا سريع جدا وأنا مضطرب يعني كثير يقال، محاولة جيدة أفسدتها العلاقات التوضيحية التعليلية فيما بين الجمل وداخل الجملة، لأنها بهذا تسقط النص في المثلية في مواضع شتى. محاولة أعتبرها جيدة، لكن بإمكان كان بإمكان أن تخرجها على نحو أفضل.
1: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي، عنوانه نجوم محترقة في الطريق إلى الأفود. وهذا العنوان نجده تقريبا هو خلاصة النص. هنا نجوم محترقة ولم تقل نجوم مضيئة، والاحتراق طبعا بدوره يؤدي طبعا إلى الأفول وإلى إذن إلى النهاية. أيضا قام النص على ثنائية، الثنائية هي ثنائية الظاهر والباطن. من هؤلاء الذين لا يسمح لهم بالسقوط؟ وهي لازمة كررتها الشاعرة في أكثر من مكان، وأحالت عليها أحيانا هذه الجملة حين تقول أولئك فقط دون أن تكمل الجملة، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. فأولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط من هم في نهاية المطاف؟ هم حسب التعريف الوارد في هذا النص هم من يمتلكون القوة الظاهرة طبعا، الأسماء بالنسبة إليهم أغلال، بمعنى أن الأسماء كبيرة ويخشى على من خدشها. لا يستطيعون أيضا هؤلاء المالكي القوة أن يكونوا أحرارا أو على سجيتهم، لا بكاء، لا يحق لهم السقوط. إذن في نهاية المطاف والجملة هنا تقول هم أعمدة العالم وهم الجسور أيضا التي يمر عليها العالم. هذه الفئة التي حدثتنا عنها الشاعرة، وهي عموما هذه الفئة هي التي تتميز بالعطاء وتتميز بالتضحية وتتميز بأن ظاهرها يبدو قويا تماما، مثل العنوان هذه النجوم المحترقة. هذه النجوم المحترقة ربما نصل إلى النهاية إذن في الطريق، حين تقول في الطريق إلى الأفول، وكأنها هنا في العنوان كنت أفضل أن لا تكمل العنوان وأن تجعله فقط نجوم محترقة، لأن النجوم المحترقة بطبيعتها هي آفلة لا محالة، لأنها أعيد وأكرر لم تقل نجوم مضيئة وإنما قالت نجوم محترقة. أما الباطن أما الباطن فهو طبعا عكس ما هو ظاهر، انتفاءات في زوايا الروح، البكاء في الوحدة، السقوط سرا. وأيضا أعطت الشاعرة تعريفا جديدا

0: للبكاء، وهالجملة وفيها الكثير من الشعرية حين تقول ثقل يصعد من القلب، لأن البكاء طبعا البكاء هو ينزل من العين في تعريفه البسيط، ولكنه حين يكون صاعدا فهذا البكاء وكأنه هنا تبخر القلب ويصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله. وعموما يعني هذا النص فيه قائم على التناقض بين الظاهر والباطن، بينما تبدو عليه القوة والسلطة لدى الإنسان، هذا الإنسان القائم على التناقض، على البياض والسواد، على وفي داخله هشاشة لا يراها الآخرون، في نهاية المطاف هي هشاشة النجوم، هشاشة الفنان، هشاشة المتعبين من كثرة العطاء، أولئك المفرطون في إنسانيتهم، المرهقون من الآخرين، هؤلاء الذين يمشي الناس على أجسادهم وهم بساط لهم. هم كما عرفهم عنوان النص نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، في الطريق إلى النهاية. عموما النص فيه شعرية جيدة، ولكن هذا النص يمكن أيضا أن يكون أفضل لو كانت أو عملت الشاعرة على أن يكون النص أكثر اختزالا، وليس النص طبعا الشعري النثري كما عرفته سوزان برنار، وقطعة نثر موجزة موحدة مضغوطة كقطعة من باللور. طبعا هناك الخلق الحر، ولكن أيضا الكثافة الشعرية تقوم على الاختزال والمحو، ولكنها أحيانا وقعت في التكرار، خاصة فيما يتعلق بهؤلاء الذين لا يسمح، طبعا جملة جميلة، ولكن هؤلاء في تعريفهم، يعني هذا التعريف المكرر، يمكن لهذا النص أن يرتفع أكثر وأن يصل شعرية أكثر علوا، حتى لا تكون نجومه محترقة وإنما تكون نجوم متلألئة في سماء الشعر. تحياتي لمجيدة محمد.
1: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
2: شكرا دكتور لسعد. الحقيقة لن أضيف الكثير لأنه معظم الملاحظات المهمة جاءت على لسان الدكتور خميس الورتاني والشاعر سلوى الرابح. حتى نختزل الوقت ربما أكتفي بملاحظة واحدة تتعلق بالضبط في بأهمية الاشتغال بالممحات على هذا النص. طبعا مجيدة محمدي وفية للمرة الثالثة لأسلوبها ولأخطائها أيضا، ربما بين ضفرين أخطائها، ربما نقائصها أو ما نرى أنها نقائصها في كتابة قصيدة النثر. كالعادة في النص الثالث مجيدة محمدي نصها يحتوي على إضاءات شعرية جيدة تدل على اقتدار وشعرية عالية، ولكن أيضا تدل على عدم تمكن الشاعرة إلى حد الآن من امتلاك زمام نصها، وأن النص يعني فيه شيء من الترهل وجب الانتباه إليه. الملاحظة حب وجيدة لو تنتبه معي وتفكر فيما سأقول، يعني فتح النص منذ البداية وأن يعطي النص نفسه للقارئ دون أي مكابدة، أو لا يسمح له بلذة التعب والاجتهاد والاكتشاف، ويمنح نفسه منذ البداية للقارئ، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. طيب ماذا لو فكرنا معا يا مجيدة وتحدثنا عن أولئك الذين يمشون على حافة أنفسهم، لا أحد يراهم، تعلموا أن يبتسموا بأسنان المنصبر، لا يجيبهم أحد سوى صدى يشبههم، يمر فوقهم الآخرون، كذا كذا كذا، ثم في الأخير يعني عوض هذه القفلة التي أراها ضعيفة جدا، نقول أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط، وبالتالي يكون التعريف الذين تتحدثين عنهم في نصك وتنتصرين إليهم وتطلبين تعاطفنا معهم يكون تعريفهم في النهاية أكثر إدهاشا وأكثر نفوذا إلى العاطفة وإلى الفكر أيضا. هذا رأيي ولكن سديد النظر. ربما ملاحظات بسيطة تتعلق بمسائل يعني تركيبية ولغوية، لأن الأرض لا تمنح لهم، فيعني البلاغة قيل لأحد الفقهاء ما هي البلاغة؟ قال أول شيء نقول ما البلاغة، لأن الأرض لا تمنحهم فسحة طريق أفضل من لا تمنح لهم. حين تثقلهم أكتافهم أرى أنها ربما حين تثقل أكتافهم أفضل، يعني مسائل من هذا القبيل، بالطبع باستثناء بعض الأخطاء في يعني في القراءة، من بعض يعني أخطاء النطق. عدا ذلك أتمنى التوفيق الدائم للشاعرة مجيدة محمدي ولبقية المشاركين.
1: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شكر بنضية. التحية أيضا للشاعرة مجيدة محمدي على المشاركة معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ومع المجموعة الأولى للدور الثالث من هذه المسابقة. إذن الآن مع مشاركة ثانية ضمن هذه المجموعة، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، عنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه.
1: فارس الكلمة.
2: شاعر أضاع وجهه، وليل كموج البحر أرخى السدول، تقيأ في وجه انفجارا لمنزل، يزيد وضوحا كلما زاد عتمة، ينز دما قد سال من صبح منجلي، يغير شكل الشعر لفظا منمقا ليضحي مياها من بقايا تبول. صباحا وموس الحلاقة يمحو ملامح وجهي، أصادف وجهي كموج يمشط عشب الشواطئ، يرجع عدوا سعيدا كطفل يعود بأعلى نتائجه المدرسية، وكان المساء بحجم المثلث بعد التوازي اختصارا لخيمة شاطئ بحر، ولم يكن خارجها أي حرب، ولم يكن داخلها أي سلم يفض غشاء بكار القضية. فلا شعر، شعرك ليس بشعر، يسمونه خطأ في العروض، يسمونه خطأ في اللغة، فلن يفهموك ولن يفهموك، فلا تتعب الشعر حمل جراحك، مهما تكن يا أخي بالغة، فلست سوى خطأ في العروض، ولست سوى خطأ في اللغة، فقد تجفي للبحر ماء ولن تشرب البحر ملحا، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لست تصادف فيما سيأتي اضطرارا لنهش المياه بأقوى مخالب أسنانك، اليد يسرى ويمنى وظهرك، فلن يصبح الشعر مثل مزاجك، سينمو جدار عليه، وتبدو اعتبارات صوت الرياح كمانا وحيدا، ويغرق مقهاك في الأغنيات التي حفظت جرح شعبي، ولن يثار الشعب، لن يثار الشعب، لن يثار الشعب، وزع حميرا لعل الحمير تقاوم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، فنم هاك ليل لأنك لم تعرف النوم مثلي. اقتراض من الموت في لحظة الموت، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، فقبل شفاه الزجاجات ليلا لأنك لم تعرف السكر مثلي، ولمع حذاء الصباح، خبئ لفافة تلك الجريدة في جيب معطفك المتوازي، وقبل شفاه الحبيبة لحنا يعزز في الصمت معنى النشازي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، وراقب على ملل نشرة الحرب في وجه تلفازك المتعفن، واصرخ لماذا وكيف وأين، وعبر عن الحرب مما حفظت من الشعر في ثقب ذاكرة للهجوع، وهجأ على ابنك معنى الخضوع، وكيف يكن وكيف يصلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، ونادي بأبعد صوت على الليل، ألا أيها الليل الطويل والأنجل بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فلك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذكلي. وتلك النجوم التي التصقت، تلك النجوم التي التصقت بالبصاق، ستسقط يوما عليك، عليهم، علي. أفيض على مسرح مثل بولي، وتطفو الجماهير ممسحة حول كرسي عنق التجلي، وأضغط سر القصيدة زرا يعيد تمثل دوامة من مساحات ذاك الطواف على كعبة، وأصلي وعادي عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فأضحي أسح الماء عن كل فيقة، أكب على الأذقان دوح الكنهب.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، وعنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه. هذا عنوان القصيدة، ورد أعتقد في النسخة المكتوبة، ولكنه في التسجيل يعني استعاض عن كلمة أخطأ بأضع. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: البداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: تحياتي لمستمعي إذاعة المنسير. نحن الآن مع الشاعر الفلسطيني أحمد الجريناوي في قصيدة جديدة له كتبها سنة 26 و2000، مكتوبة، العنوان كتب شاعر أخطأ وجهه. وحين استمعنا إلى الشاعر قرأ شاعر أضاع وجهه، وبين أخطأ وأضاع بون شاسع. فأخطأ وجهه أي أنه وجد وجها آخر أو لم يعرف وجهه، في حين أن أضاع أي أنه لم يجد هذا الوجه. في نهاية المطاف هذا الوجه لم يعد موجودا. أيضا المسألة الخطأ أخطأ وجهه تعيدنا إلى ما يؤمن به الشاعر أحمد الجريناوي، والذي كتب كتابا موسوما بجمالية الخطأ في أثر الفراشة وكزهر اللوزي أو أبعد لمحمود درويش، وكانت طبعا مذكرة ختم الدروس الجامعية. وهذا النص، وأنا أستمع إلى أحمد كمال الجريناوي، وجدت تجديدا بالنسبة إليه في طريقة القراءة، على الأقل بالنسبة إلي، فقد خرج من جبتي صوت درويش، أو هناك محاولة جادة للخروج من هذه الجبة. أيضا النص هنا فيه تجريب جديد بالنسبة إلى النصوص السابقة، فقد إذا نوع أحمد كمال الجريناوي في طريقة إذا كتابة النص، فنجد أن الأبيات الأولى إذا وردت عمودية، ثم إذا كتب في قصيدة التفعيل، وانطلق من بيت إلى آخر وهو يهوي بأحرفه. وطبعا هنا التوزيع البصري مهم ومهم جدا، ووجدنا أنه أيضا حاول أن يكون النص موزعا بصريا بطريقة إذا فيها العمق وفيها دلالة. فنجد مثلا أنه حين يتحدث عن اليد اليسرى يكتبها يسرة، وحين يتحدث عن اليمنى يكتبها يمنة، وهكذا. هناك إذن محاولة لإذن التوزيع البصري والتنويع في العروض، والتنويع أيضا في شكل الكتابة. نعود إذن إلى النص. والنص بالنسبة إلي إضافة إلى جمالية الخطأ التي إذن يتغنى بها أحمد الجريناوي، فإن هنالك لازمة، ولكن هذه اللازمة تذكرني بالشاعر جعفر ماجد طبعا وقصيدة الساحرة، لأنك لو ليس لدي صوت جميل أو لأنك لم تعرف الحب قبل، فنجد هذه اللازمة ولكن طبعا مغيرة نوعا ما في هذا النص، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، إلى غير ذلك. ونجد في هذا النص جملة من الأبيات الشعرية التي تعرف وتعطي تعريفات جديدة. مثلا لو أخذنا مفهوم الشعر، النوم مثلا هو اقتراض من الموت، ولو أخذنا يعني هناك تعريفات إذا خارجة عن الجمال المعتاد، وهناك إعادة تعريف بعيدا عن اللغة المنمقة وعروض الخليل، الشعر يأتي هناك حمال للجراح خارجا من بشاعة الواقع ونتونة رائحة الخيانة. هنا لا نجد في هذا النص لغة منمقة، وإنما هي لغة خارجة من هذا الألم، من هذا الوجع، من بشاعة الواقع. وهنا ربما نتحدث عن جمالية القبح، هذه هي الجمالية التي طبعا لا تحتفي بالقبيح، ولكن أحمد القريناوي استطاع أن يصبغه فنيا بطريقة مبتكرة، لغة وبناء وصورة وإيقاعا، فوصل إلينا المعنى عميقا رغم تشوه الصورة. الصورة مشوهة، وصل إلينا المعنى حقيقيا كالمقفلة، رغم أن الصورة حية في الموت وما زالت تتقلى، ربما تتقلى هنا طبعا تتقلى في الزيت، نعم تتقلى، لكنها لم تمت تماما، الصورة حية ونشاهد المشهد تلو المشهد، وما زال الدم يتقاطر منها، وما زالت المرآة تعكس صورة الروح أو الأرواح المتكسرة. إذن عموما نص جميل لأحمد القريناوي، يمكن له أن يجتهد أكثر، ولكنني أرى اليوم نصا تجاوز النص الفارس واقترنا بالنص الأول الذي فيه الكثير من التجريب. تحية لأحمد كمال القريناوي ومنه طبعا إلى فلسطين العظيم.
0: شكرا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للشاعر أحمد القريناوي على هذا النص. الحقيقة سأختلف قليلا مع صديقتي الشاعر سلوى الرابحي، أجد هذا النص أيضا يعني ما زال يعني في نفس الإطار الذي سقط فيه النص الفارض، على خلاف النص الأول الذي كان أبعد قليلا على مستوى الجودة والاشتغال الشعري. هذا النص على ما فيه الكثير مما قالته الصديقة سلوى، إلا أنني أرى أن فيه بعض الإشكاليات التي ما زال أحمد ربما عالقا فيها في تجربتيه الأخيرتين على الأقل اللي مشارك بهم في الدور الثاني والدور الثالث، اللي أهمهم هما النزوع إلى الصنعة والتصنع أكثر منه ما عهدته في نصوص أحمد، وعلى الأقل في النص الأول الذي شارك به من هذا الطبع الشعري الغالب على نصه والذي يحمل روحا شفافة. هذا النص حتى في قراءة أحمد قراءته هذه المرة تنزع إلى القراءة الإيقاعية التي تدخل يعني نمطية وتدخل مللا ما على المستمع، لأنه ركز على تفعيلة الفاعول وفاعول متقارب على ما أظن كموج مشط عشبي، فاعول فاعول فاعول، يقرأ فيها يعني بنفس التقطيع العروضي بنفس الكميات الصوتية. هذا ما أيضا ما أكد لي أنه أحمد في هذا النص ترك الإيقاع يأخذه وكأنني به يعني في تداعي حر. معظم الناس تداعي حر. طيب فما فكرة عامة، فما ألم يحب يعبر عليه، فما موقف خاصة موقف سياسي واضح، موقف يعني وطبعا لا نختلف في ذلك معه، يمثلنا الموقف ويعني نشعر بهذا الألم كأنه في أجسادنا وأرواحنا، ولكن لا يكفي ذلك لكي يصنع نصا جيدا. لا يكفي أيضا هذه المزينات والمحسنات التقنية، من بينها نجاحه فعلا كما تفضلت صديقة سلوى في هذا التوزيع البصري في تعبئة المساحة البيضاء وكتابتها بشكل ما يعني بشكل مختلف على غرار النص الأول، ولكن أيضا هذا ثانوي مقارنة بالميزان والوزن الشاري الذي يجب على الناس أن يحمله. طبعا بعجالة توظيف أيضا لبعض أبيات أيضا هو كتب، بدأ نصه بأبيات كيف نقول ليس معارضة لكن نقول مجارات بعض الأبيات لمعلقة امرؤ القيس قف نبكي. الحقيقة يعني هذا الانتقال من العمودي إلى التفعيلة ومن بحر الطويل إلى بحر المتقارب لم أجد له وظيفة تقنية أو دلالية يعني عميقة، سوى أنه ربما أحمد أراد أن يستعرض بعض القدرات الإيقاعية. التوظيف توظيف النص في حد ذاته نص قف نبكي مكان ومحل من أعرابي هذا النص. على كل عموما الحقيقة لا أتحدث فقط في هذه السلبيات لأنني أعرف أن أحمد القليناوي من خلال على الأقل ثلاث نصوص اللي شارك بها أنه قادر على ما هو أفضل. تمنيتي له بمزيد التوفيق والسداد.
0: شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: سأحاول لكن الوقت على ما أظن لم يكفيني لكن سأحاول.
0: نعم تفضل.
6: بشكل برقي مسألة العنوان شاعر أخطأ أم شاعر أضاع، في الحقيقة هي تلمع إلى فكرة مركزية، هي أن ثمة في الشعر الحديث هوية وقتية للنص الإبداعي. هذا النص الإبداعي لا يستقر في ذات الشعر، لذلك بين طبعة وأخرى، ليس بين قراءة وأخرى، بين طبعة وأخرى قد نجد وكبار شعراء محمود درويش مثلا حور الكثير في مواضع كثيرة في بعض النصوص الكبرى، حور فيها بحسب مقتضيات المتلقي وزمنه والبلد الذي يقول فيه. الملاحظة الثانية العنوان هو ناطق عن برنامج يتعلق بموضوع النص، وهناك ما نجاح في هذا التعلق. موضوع النص هو الشعر والشعر، وناطق كذلك عن برنامج يتعلق بكيفية صياغة القول، من جهتي أن هذا العنوان ناطق كذلك عن صورة شعرية، الشاعر يخطئ وجهه، ما معنى أن يخطئ الشعر الشخص وجهه؟ هل الخطأ بمعنى هل الأمر يفهم بالمعنى الصريح أم بالمعنى المجازي؟ وما معنى أن يخطئ وجهه؟ يعني هل أخطأ نفسه؟ هل أخطأ ما به يتعرف فيه على نفسه؟ هل أخطأ انتماءه الحقيقي إلى ذاته؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة التي يفترض أن يكون منتميا إليها؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة الهووية فلسطين العروبة الإسلام؟ يعني ثمة عنوان بالفعل فاتح لشيء القراءة. إذا نظرت وفي بعض المعاد يعني إذا فعل ما ذكره أحمد وذكرته سلوى، ما أرى أن النص هذا لافت فيه هو بناء الإيقاع. النص فيه لعب في مستوى الشكل النظمي وفي مستوى الإطار البصري. نجد في النص هذا ثم مراوحة بين نظام القصيد اللي يسمونه عن شعر العمودي والقصيد العمودي وقصيد الشطرين وقصيد التفعيلة، ونجد كذلك مراوحة بين وزنين الطويل والمتقارب. دونك الوزن الأولاني عنده رصانة وبهاء وموقع في الذاكرة والموقع والوزن الثاني ما عنده حتى قيمة بل لا كمية من جهة الحضور لا من جهة التقييم والتثمين، ولكنه مع الحداثة مع ساعة تفعيل الانطلاق من ساعة تفعيل ساعة حر إذن أصبح له واحد.
0: واضح دكتور، بعد إذنك نواصل التحكيم ولكنوا معنا.
7: حكومة جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وهذه البرامج تهدف وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعات الماء والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر يقضي بتعيين القاضي علي عباس المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. نفذت بلدية شطمريم اليوم 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة، وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع في إطار جهودها لحماية الملك العموم البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات عليه. أعرب السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو عن قلق بلادنا البالغ إزاء تداعية الوضع في لبنان جراء العدوان الصهيوني على هذا البلد على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن انتقال مكتبي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقر البعثة، وأكدت أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما، وجددت نفيها لما يتم تداوله حول تنفيذ الأمم المتحدة لبرامج توطين اللاجئين الأفارقة داخل ليبيا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.an. إذاعة المنسير. أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سباق الأقلام. العالم الكل يتحدث الآن عن سباق الأقدام في مسابقة كأس العالم، ونحن نتحدث عن سباق الأقلام. نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. نذكر أن الليلة مع قصائد المجموعة الأولى للدور الثالث يعني الدور نصف النهائي من المسابقة، المشاركة الثانية للشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين. ونستكمل تحكيم الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة لمواصلة وصلت التحكيم.
8: شكرا لك أبو جزء سنسعد. يعني كنت بصدد الخوض في مسألة البناء الإيقاعي في الحقيقة، أركز في هذا المستوى دون غيره وأبني عليه حكمي. قلت أن الشاعر لعب على الشكل النظمي، تزاوج بين قصيد تقليدي وقصيد تفعيلة، وزاوج بين وزنين، وكل وزن منهما له موقع مغاير ونقيض في مستوى الذاكرة الشعرية الإبداعية والذائقة الجمالية. لكن الشاعر لم يزاوج بينهما في تقديري دون موجب فني، وإنما ارتحل بينهما لبناء ما يمكن اعتباره معارضة. فهو إذا استدعى النص القديم مثبتا إياه فإنه قد صاغ على ذات المنوالي قوله، قول أحد الجريناوي، وزنا وقافية ورويا. وطبعا في المعارضة ثمانية أهم هذه الضمنيات ادعاء الشاعر اللاحق المعارض ادعاء المكانة ذاتها للشاعر السابق، وادعاء ثاني بمقتضى ادعاء أن بلاغة النص الوليد هي من ذات سمت بلاغة النص الأصيل، وكذلك ثالثا ادعاء تمثيلية النص الجديد لروح اللحظة الراهنة مثل ما عبر النص الأصيل عن روح اللحظة التي إليها ينتمي.
0: نعم.
8: إجازة في تقديري طبعا أحمد القرناوي يشير في إيماء إلى أن نصه جدير بأن يتلقى وأن يثمن مثل ما تلقى القدماء نص من القيس وثمنوه. سؤال الذي عقبي فأي تقاطع واشتراك بين النصين خارج التناثر الإيقاعي؟ في تقديري ووجه التراث أنا في الحقيقة حسن الظن ويجب أن أبني تأويلا في تعاطف مع نص التقاطع المزعوم يكمن في ادعاء الشعر تمثيلية شعره لروح اللحظة وبمقتضاها في داخل كل شاعر أصيل صوتان، الأول لا يرى في الشعر إلا تزيينا بالقول للعالم، أما الثاني فلا يرى في وظيفته إلا تقبيح القبيح والصدق في رسم قبعه. ومن هنا لما نحضرني هذه الأصوات التي في لحظة ما نشعر أنها متنافرة، ومن هنا تصوير نمطين من الجمال، ثمة الجميل المجمل للعالم وثمة ما يمكن اعتباره جمالية القبح. الحديث عن تبول الشعر يبول عليه وذكر هذا وتفنن في الأمر. وفي تقديري الشعر في هذا النص في الحقيقة يتنافد مع لا مع القديم في روحيته، وإنما كذلك مع الحديث مع نحو الدرويش، وقد ذكرنا هذا وملمح اللافت في نصه السابق ونصه الأسبق، ويتنافس كذلك مع مظفر نواف. إجمالا في تقديري نص جميل فيه بحث وفيه مغامرة، لكن المشكلة مع أحمد القرناوي وهنا أتوافق بمقدار ما مع ملكه أو شاكر وأتفهمه بصراحة، أن نص القرناوي الأول كان في مستوى عالي جدا وجعل الأمر صعبا عليه وعلينا، فنحن دوما ننتظر أحمد القرناوي في نص بالحسب أن يضارع النص الأول أو يفوقه، وهذا نص أقل بقليل من مستوى مدعي النص الأول.
0: واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: شكرا زميلنا وليد على هذا الاختيار الغنائي الجميل. إذن نواصل مستمعينا الكرام قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة. الآن الشاعر سالم الشرفي من تونس، عنوان القصيدة أخطائي التي صدقتها.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة،
3: أخطائي التي صدقتها. نص أخير ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقتها. إن ابن صحرائي رمالي غابة في الضوء فوق سمائكم علقتها. جمل ولي بئري ودلوي عالق في أضلعي وحباله مزقتها. لا ملح في مائي ينابيع المدى، كم من بحار في فمي أغرقتها. أعلو على أمواجكم بسفينتي، لو أن شاطئكم دنا لخرقتها. أصرفت عمري راكضا خلف الرؤى وزعمت عشقي خمرة عتقتها. ما كان لي غير القصيدة موطني، فبكل نبض في دمي أحببتها. حتى إذا ضاقت علي حروفها من فرط ما سكنت دمي عاشرتها. أعطيتها وجع القديم فأنجبت شمسا، ومن نار الأسى صيرتها. تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. ألقيت آخر ما تبقى من دمي في بئر هذا الحرف ثم تركتها. لكنها كانت تعود كأنها ماء الينابيع التي أخفيتها. هي ومضة في القلب تبرق خلسة، فإذا هممت بقبضها أفلتها. أبني من الأصداء بيت إقامة وأعود للذكرى التي بددتها. لا ظل يألفني ولا حجر وعى سر المسافات التي وزعتها. أمشي ويصحبني الفراغ كأنه أخ غربة يبكي فيعوي صوتها. أنا عابر بين الجهات، وربما كانت جهاتي خدعة فأضعتها. ما خفت من ليل المتاهة ساعة، فالروح تعرف كيف يوقد زيتها. كم زهرة نبتت على جرح النوى فشممت عطر نزيفها وقطفتها. حتى المدى لما أتاني سائلا عن طعنة في أضلعي أسكنتها. أنا من رأى في كل فقد فرصة للبعث، حتى خيبتي قبلتها. ما كنت أبحث عن نهاية رحلة، لكنني في البدء قد أبصرتها. ما زلت أركض خلف ظل قصيدة قفزت برأسي حينما لامستها. كم نجمة سقطت على لغتي ولم أرفع لها نصبا، ولكن صغتها إن ضاع دربي مرة في عتمة. فاللون أول رؤية أولتها. أنا لست إلا عابرا متأملا في في ماء بئر بالنجوم ملأتها، فالأرض تعرف أنني من طينها، لكن روحي بالغيوم غمرتها، والكون أوسع من حدود عبارة، كم من حقائق في السكوت وجدتها، لا شيء يبقى غير ومض عابر، لكنني من ومضها أشعلتها، فإذا انتهى صوت القصيدة في فمي، ترك الصدى أبوابها فدخلتها، سأظل أطرق باب مجهول، لعل السر خلف الباب، يوما قلتها. وأغيب مثل غمامة متخففا من كل أنثى في الحياة حملتها، وسأستريح لأنني منذ البداية للرحيل خلقتها. أنا هكذا مثل السلاحف خطوتي، لو مست الريح السماء سبقتها. لا أدعي غيبا ولست بساحر، كل الحكاية كذبة صدقتها. سيكذب التفاح كل خطيئة هذه الحياة قصيدة مزقتها.
4: فارس الكلمة.
5: تسحر القلب،
6: والحكمة شعر يشدو داخل الفكر.
5: فارس الكلمة.
0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة حصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونعود لمواصلة قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث. وصلنا إلى مشاركة الشاعر سالم الشرفي، والكلمة الآن للجنة التحكيم. البداية والكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
7: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعر سالم الشرفي. أخطائي التي صدقتها، الليلة يظهر لي برشا أخطاء بشعراء، العنوان الثاني اللي يذكر الأخطاء.
0: نعم تفضل في الاستماع، تفضل.
7: شكرا.
0: نعم،
7: النص طبعا النص ينتمي إلى قصيدة الشتين، مع البحر الكامل، وكما عودنا سالم الشرفي نص ينم عن مقدرة، عن ضلوع وعن قدرة مقدرة للشاعر على امتلاك أدوات الكتابة الشعرية، خاصة في هذا الشكل النظمي القصيد. وهو أيضا شاعر دقيق في استعمالاته في تراكيبه، له ميزاته وبصمته الخاصة. فقط أردت أن أشير إلى الكلمة الأخيرة واللي تحمل القافية، بداها سالم ملول وكأنه منضبط وملتزم بلازمة، لزوم ما لا يلزم، وهو أنه القافية فيها ثلاثة مقاطع صوتية أو ثلاث حروف، قاف وتاء وهاء، أطلقتها علقتها، بالعكس أربعة، وهنا أغرقتها عطقتها، ثم فجأة يرجع للأسلوب العادي، يعمل خمسة أبيات أو أربعة أبيات على نفس النسق، ثم يرجع إلى التزام بحرفين فقط. هو لا ضير في ذلك، ولكن على مستوى غنائي وإيقاعي وموسيقي ربما يحدث خلل في أذن المتلقي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، تقنيا 90% أو أكثر من الكلمات الأخيرة اللي فيها القافية والروي النص يعتمد فيها الشاعر على الأفعال المنصوبة المتكلم، فعلتها، عاشرتها، كذا كذا، ثم نوع في الأبيات يعني الأخيرة قبل الأخيرة ببعض العبارات اللي تخرج على هذا النسق، وهذا يضعف جودة يعني اللغة وجودة النسيج في بناء البيت يعني وفي جمالية وجودة هذا البيت.
0: نعم.
7: كذلك سالم ما زال يعني نوعا ما يسيب ويطيل في مواضع لا مبرر لها، بعض الأبيات أجدها يعني زائدة يمكن حذفها، يمكن النص كله في ترهلات يمكن تفاديها.
0: نعم.
7: يعني هما 36 بيت كان يمكن أن النص يؤدي المعنى المطلوب ربما بحذف 10 أبيات على الأقل. أيضا نفس الملاحظة للأسف تتكرر، ونرجو أن أصدقائنا الشعراء ينتبهوا لهذا، هذا الاعتماد على بنية البيت الواحد الذي يشتغل عليه منفصلا في قصيدة سالم هنا يعني أخطائي التي صدقتها، أحيانا تجد 3-4 أبيات مترابطة، بيتين مترابطين، ولكن البقية كما كنت قد أشرت سابقا لقصائد أخرى في نفس الإطار، أنه يمكن أن تأخذ بيتا وتضعه في مكان آخر، وتأخذ يعني بيت من آخر النص وتضعه في بدايته، وهكذا دواليك، ولا يختل المعنى ولا ينقص ذلك ولا ينتبه القارئ. فلابد من الانتباه إلى ضرورة الاشتغال على يعني بناء النص وعلاقة الأبيات ببعضها، وهذا الخيط الناظم الذي يربط النص شكلا ومضمونا.
0: نعم.
7: عدا ذلك أشكر سالم. نعم. جزيل الشكر وأتمنى له مزيد التوفيق.
0: شكرا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
4: شكرا سي لفت مرة أخرى. في هذا النص في الحقيقة أبدأ فيه بالقول أن ثمة صعوبة مزدوجة في الإقامة في الشعر من خلال القصيد. لماذا؟ لأن لقراءة القصيد بالضرورة دافع للمتلقي إلى التفاعل معه طبقا لما رتب في ذاكرتنا وفي ذائقتنا، والشاعر الذي يختار القصيد سكنا لشعره مدعو إلى امتلاك اقتدار مضاعف لا يكتفي بالقدامة والتقليدية، هو مدعو إلى البرهنة على امتلاك القول والتحكم فيه طبقا لأنماط إيقاعية جاهزة بدارها النخال الإيقاعي. يفترض في الحداثة ثم الاستعارة الإيقاعية، يطلب في الشعرية القديمة كذلك الجمال القديمة، يفترض أن نكتب في ضوء لائحة وأغراضية مغلقة وفي ضوء معان سابقة وفي ضوء وضعية معنى سلسة. معنى وضعية معنى يعني في التصور القديم المعاني موجودة في معنى معدومة، مثل ما يقول جاحد بمعنى المعاني موجودة وبغضيفة اللغة فقط هي تخرج ذاك الوجود من الكمون إلى الوجود، ولكنها لا تزيد شيئا في الحداثة في الكشوفات المعرفية في الإنسانيات. لا المعاني تبنى مساوقة في نفس اللحظة التي تبنى فيها الألفاظ. عندما نصوغ صياغة نحن نخلق معنى، عندما يكتب يعني حتى لا واحد في تقديري يعني أتوافق كلية مع ما ذكره أحمد شاكر. النص في الحقيقة أقرب إلى تمرين في النظر، وثانيا سالم الشرفي يكاد يعاود نفسه بحذافيرها في نصه الأول في الدورة الأول في الدورة الثانية في الدورة الثالثة. يعني نص مبني على معنى واحد يصرف القول في أشكال من التصريف ولكن ببلاغة واحدة، هي بلاغة البيت الذي هو مكتمل بناء وتركيبا ودلالة وإيقاع. حتى في الإيقاع وما ذكره عبد الجكر على ثواب، هو اتكأ على المعطى المعجمي داخل المعطى الصرف، فإذا بها قوافل يمكن أن مثل هذا النص يمكن أن يمتد إلى 10,000 بيت أو 100,000 بيت. لماذا؟ لأنه بني في أغلبه على بنية الفعل الماضي المنسوب إلى المتكلم والموجه المفعول به، دعوه يكون غائب ومفرد وأنثى ومؤنث. يعني تم ضرب من

0: نبوءة مقدس جديد. انسي، والشاعر هو نبي وهو لم نخرج من هذا. إذا أضفنا إليه أنك اعتمدت نفس الأدوات التي وظفها الشعر الرومانتيكي لأنه كان وجيلا. الشعر الرومانتيكي خرج في مستوى النظام التخيلي بمقدار، لكنه كان وجيلا من جهة الإيقاع، فلم يخرج رغم أنه في كل بلاد الشعرية دعوا إلى الخروج من الثورة على الإيقاع التقليدي العربي لأنه معطل للشعر بشعر. ومع ذلك لم يخرجوا. في نفس الوقت أنا أجد أستاذ مشاري في نفس المقام يعيد إنتاج أحد الموضوعات أو الأغراض بين دغرين اللاتيلة في الخطاب الرومانتيكي، وأجد نفس كذلك مواطن المكشنة في الجحن. يعني مثل ما ذكر أحمد، يعني بالإمكان النص أن يشدد وأن يصحي ربما فيما دون منتصفه، ومع ذلك لا يفقد شيئا. أن تكتب انطلاقا من البيت وحدة، فهذا مقتضى أن نكون على اطلاع بالإسهامات النظرية العديدة جدا في البيانات الشعرية، والبيانات الشعرية هذه مواطنها العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب، وبيانات متعددة جدا تقريبا منذ الستينات والسبعينات إلى يوم الناس هذا، بيانات شعرية عديدة جدا. وأن يكون متشبعا كذلك في النصوص الإبداعية بعيون النصوص الإبداعية، وليتخيل ما شاء بعد ذلك من طريق التصفيق. يمكن أن تتخيل التصفيق إذا النظم، ولكن ببلاغة، بطريقة في القول، بتقنيات ليست هذه. على كل محاولة مرة أخرى أقول ولعلي أكلم نفسي مع سالم شرني، يعني محاولة في الاقتدار على النظم جيدة، ولكن يعني تم مسافة على سالم شرني أن يقطعها حتى يصبح يقول الشعر حقيقة لمجازا.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر سلوى الربحي، تفضلي.
2: إذن تحية مجددة لمستمعي إذاعة المنستير، تحية للشاعر سالم الشرفي الذي كنا نستمع إلى قصيدته بصوته. وطبعا سالم الشرفي وهذه القصيدة كما تحدث الزميلان يعني الشاعر أحمد شاكر بن زيا ودكتور خميس الورتاني، قصيدة عمودية، قصيدة شطرين. وهذه القصيدة هي وردت، إذا القصيدة عمودية على بحر الكامل. ومنذ البداية سأكون طريفة مثل ما كان سالم الشرفي، سأتحدث فيما هو طريف في هذا النص. أولا لا شك في أن إذا سالم الشرفي شاعر متمكن على مستوى اللغة، وعلى طبعا على مستوى نظمي الشعري، طبعا متمكن من البحور الشعرية ومتمرس، وقد لاحظنا ذلك من خلال نصوصه السابقة وهذا النص. وأضم صوتي أيضا في الآن ذاته إلى الأستاذين إذا أحمد شاكر بن ضيا والأستاذ الورتاني، إلى أن هذا النص هو إذا فيه الكثير من الأبيات التي يجب محوها، لأنه أطال في هذا النص وكرر المعنى في أكثر من موضع. في الموضوع الذي اختاره سالم الشرف ماذا يقول؟ يقول نصا أخيرا: ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقته. هذا النص هو نص أخير. لماذا سالم الشرف هذا نص أخير؟ يعني نص أخير في كتاباتك، نص أخير في هذه المسابقة، ماذا؟ ثم يقول سالم الشرف وهو في هذه القصيدة أبو الفخر، يفتخر بأنه ابن الصحراء، يفتخر بأنه ابن الشعر، وله دلو عالق في أضلعه وحباله، إذن قد مزقها، إذن هو له دلو كبير في الشعر، ويفتخر إذن بهذه القدرة على الكتابة، وأيضا بأن القصيدة جزء منه وأنها تنتمي إلى دمه وأنه أحب هذه القصيدة، وأراد أن يخيب أيضا، أو هو نقد على النقد حين يقول هذه القصيدة طبعا تفضي إلى أفق جديد كل

0: كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. إذن هو تمسك بهذه الحرية في الكتابة وأيضا يتحدث الشاعر بأن طبعا في هذا الفخر هناك رفض للقيود، هناك تغنن بالحرية، وهناك أيضا تغنن بالقدرة على كتابة الشعر، ويعتبر إذن هذه الحياة هي أصلا الحياة، كل الحياة إذن قصيدة، يقول هذه الحياة قصيدة إذن مزقتها. عموما نص مقبول، نص جيد، لكنه يحتاج إلى تشذيب، يحتاج إلى إلى إلى بعض القدرة على المحو. نعم، الشاعر يعتز بقصائده، الشاعر ينتمي إلى قصيدته، وكل القصائد الحقيقية هي تخرج من نبض الشاعر، وهي صوته، وهي دمه، وهي بالنسبة إليه كل الحياة، لأن الحياة أو الحياة كلها قصيدة. حتى وإن مزقتها يا سالم شرفي فالشعر خالد، حتى ولو ذهب الجسد ولكن تبقى هذه شريعة، شريعة الشعر. لن يكون نصا أخيرا، لأن النص الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على الكتابة، الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على البوح، الشاعر الحقيقي هو الذي تخرج القصيدة منه، وليس من شأنه أن يقول للقصيدة لا بقرار. تحية إذن لكل مستمعي إذاعة النجم.
1: شكرا جزيلا شاعر سلوى الرابحي، وأيضا تحية والشكر لي للشاعر سالم الشرفي. نمر مباشرة إلى المشاركة الرابعة ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث من المسابقة مع الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباح لم يبزغ.
2: فارس الكلمة.
3: سنارة لصباح لم يبزغ، تبدو غريقا كأن البحر قد بلعك، والموج يقذف في تياره وجعك، والملح يبتز جرحا أنت تكتمه، ويحرق اللون إن لونته جزعك. فاسرق مداك سريعا والتقط قبسا، الوقت أسرع مما خلت متسعك. تأتي بغير ربيع تنتهي طللا، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك. يا أيها الصخر، يا أيها الصخر، هل ناسلت من جبل جواك، أم قلب ذئب كان من رضعك؟ خلف الستارة مهلا ثم مفترق، وشائك حتى ما زخرفته ولعك. عدها هنا، ربما يأتي الصباح كما تأتي ويغلق أبواب الشتاء معك. عدها هنا، لا شموس دون ما غسق، ولا أنين يكافي الدمع لو سمعك. عد فالمسافة صفر، عد فالمسافة صفر، والإياب هنا من قبل أن تمخر السطر الذي خدعك. وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، ولتقرع الحلم لو كابوسه قرعك. يا ممعنا في اجترار الجدب قافية لمهجتي، ربما تخضر ما منعك. سيهطل الغيم حتما بعد ظلمته من دمعتي، فاشرب الآهات كي تسعك. ولا مناص سوى التجديف ثانية، ولا مناص سوى التجديف ثانية، فضفتي ذلك العطر الذي جمعك. يا أول الخزف المنقوش في شغفي، لم يبق مني سوى التابوت لو نفعت. في ماء نهري كم أنسنت صخرتها، أسمال طينك لما خنت مصطنعك. هذا انحسار مياه النهر غاربة، صارت قفارا تدلي ظل من زرعك. كي يرجع القفر نهرا ناصعا غدقا، خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك، خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك.
2: فارس الكلمة.
1: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباحا لم يبزغ. الكلمة الآن لنجد التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
1: وأستسمح لجنة التحكيم الاختصار ما أمكن نظرا لضيق الوقت. البداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
5: سأحاول أن أكون بتم الحرارة برقية.
1: نعم.
5: نص متوسط النفس 17 بيتا، نص مبني على القصيد شكل نظمي على البسيط إطارا إيقاعيا.
1: نعم.
5: إذا ثبت أمر لافت في هذا النص، هي هذه العلاقة بين العنوان، هذه العتبة والمتن. هذا العنوان في بنيته هو تخيلي من جنس المتن. أخطر من هذا وأهم في التقييم أن ثمة تعالقا متينا بين التخيل المتولد من العنوان، الصنارة التي مواجهة للصباح الذي يمتنع أو يرفض أن يظهر، ومتن القصيدة اللي هو تقريبا منشد عميقا إلى مسألة البحر، مسألة الغرق، ومسألة الإغماء، ومسألة المقاومة الغرق إلى خير من هذه الأشياء. تم تعارق متين وهذا محمود جدا. الأمر الثاني الفتن بيانا لأن المراحلة كثيرة جدا جدا حقيقة للنص أخذني، هو هذا اللعب في مستوى التراكيب، في مستوى تمحص التوظيف للأبنية النحوية في صياغة النص اللي قائم على الميدان القريب والميدان البعيد. هذه اللعبة اللي فيها انتقالات متعددة جدا تنتهي في شكل أمره في العمق نصيحة لنجاة هذا الحبيب ونجاته هو ونجاتها هي معه. أطرف من بهذا النص في تقديمي هو أنه صادر عن أنثى تؤرخ لأنوثتها في مجتمع مغل في الذكورية. إذن يتنوب عن صوت كل أنثى كيف تسرد الأنثى العلاقة العشقية انطلاقا من هواجسها ومن أحاسيسها ومن خبراتها ومن رؤيتها للعالم. في تقديري يعني هذا الموضوع أشبع إبداعيا عبر تاريخ الثقافة العربية، لكن منظور أنثوي هو مازال الموضوع إلى حد ما ذكر يمكن نقال فيه نص جميل، بل في تقديري هو نص جميل جدا.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
0: إذن مرحبا بكم مرة ثانية، مرحبا بالشاعرة إذن اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. قرأنا نصها سنارة لصباح لم يبزغ، وهذا النص وطبعا هو قصيدة شطرين على بحر البسيط، وتخاطب فيه الشاعرة المحبوبة أو شخصا فيه كثير مقرب عفوا. هذا الشخص يعني تلاطمه أمواج الهموم. إذن تحاول أن تكون في الشاعرة في هذا النص ضفته، تحاول أن تكون من يجمع حروف هذا المخاطب إذن تحدثنا الشاعرة عن الغدر، هناك لوم، هناك تحول العطاء إلى انحسار. ولاحظنا هنا أن الشاعرة قد تميزت في اختيار معجمها اللغوي الذي يدور في فلك واحد، إذا سنارة، البحر، الموج، الملح إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذا جرأة نسبية أيضا، فهي تخاطب هذا الشخص وتدعوه أن يكون إذا أن يسرق، أن مداه أن يكون أن يكون إذا أن تكون هي حاضنة الشوق وحاضنة المعنى. أيضا الشاعرة أحسنت استعمال، طبعا نحن نتحدث هنا عن الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، إيقاع البحر والقافية والروي والتصريع، طبعا أحسنت الشاعرة ذلك، اعتمدت الإيقاع الداخلي على تكرار الحروف والكلمات وإذن الموازاة، إضافة إلى وجود إيقاع نفسي وطبعا محسنات بديعية من جناس وطباق وسجع إلى غير ذلك. النص عموما جيد، ولكنه بقي في بوتقة النصوص القديمة التي لا تخضع إلى تجريب حقيقي، تجريب بمعنى أن الشاعرة يمكن لها أن تحلق أعلى وأن تجرب أكثر ليكون لها طبعا نصها الخاص. وحين نقرأ نقول هذا النص لن يكون سوى لأمة الكريم إسماعيل صالح نصار. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا شاعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
6: شكرا جزيلا، شكرا للدكتور خميس وللشاعرة سلوى. تقريبا معظم الملاحظات قد قيلت. أرى وأجد هذا النص يعني طبعا، وتحياتي إلى الشاعرة اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. أرى هذا النص تقريبا في متقارب مع مستوى النص الشاعر سالم الشارفي.
1: نعم.
6: تقريبا نفس يعني الدلالات المقدرة على امتلاك الأدوات الكتابة، كتابة هذا الشكل النظمي، شكل القصيد. وأيضا فمة إضاءات شعرية جيدة، فيها ما هو يعني طريف، وفيها ما هو يعني فيه استرجاع لتاريخ من الشعر العربي. هذا النص كذلك فيه يعني تقريبا ملاحظات متشابهة في علاقة بالمسائل التقنية. آخر كلمة في البيت كذلك هي معظمها، يعني معظم الكلمات التي ترد فيها القافية يعني كلمات أفعال منسوبة إلى المخاطب. يعني جزعك، خلعك، رضعك، ولعك، يعني إلى آخر، يعني بعض الكلمات ربما هكا فيها تنويع، ولكن تقريبا كل النص مبني على موسيقيا على هذه الكلمة.
1: نعم.
6: وعلى هذا الإيقاع. دونك أنا أرى أنه الصديقة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل عليها أن تنتبه إلى هذه النقطة إن أرادت أن تكتب قصيدة عمودية وقصيدة شطرين متقدمة فيها نظرة أخرى، فيها لعب آخر إيقاعي، أن يعني تنوع الكلمات الأخيرة وتنوع يعني القافية. أيضا بعض التركيب التي يقوم عليها أعجاز عديد الأبيات تقوم على يعني المقابلة، ويحرق اللون إن لونته جزعك، الوقت أسرع مما خلت متسعك، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك. يعني مقابلات، والتقرع الحلم لو كابوسه قرعك، وهكذا دواليك. يعني هذه خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك، جذورك اللي هي في الأعماق والرفع للسماء. اللعب على المقابلة جميل في الشعر، يعني المزاوجة بين متناقضين أو متضادين جميل وطريف، ولكن إن أصبح هو المادة الوحيدة التي يشتغل أو الفضاء الوحيد الذي يشتغل فيه الشاعر على التخيل أو على بناء صورته، فإنه سيقع في التكرار وسيقع في النمطية. عدا ذلك النص محترم جدا، وطبعا تحياتنا وتمنياتنا بمزيد التوفيق للشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار، وإلى كل شعرائنا وأخوتنا في اليمن الصامت.
1: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. الشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضي. أيضا شكرنا وتحياتنا لشعراء المجموعة الأولى للدور الثالث، الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، الشاعر سالم الشرفي من تونس، والشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار من اليمن. أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وليد بخريس في إخراج المسابقة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. الثلاثاء القادم يتجدد اللقاء. دمتم بخير.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الم
0: الضرر.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. الهندسة الصوتية محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعي.

بكم ومرحبا في تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شاعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خفايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

تهب الريح في المناطق الآمنة يوما، تركت لك كوخا هناك سكنه أيتام قبلك، وحين استعادوا فيه أمهاتهم غادروه وتذاكروه كالأساطير. الشمس التي لا تسكن الدفء في معاطف الشتاء لن تشعر بالبرودة صيفا، والمسافرون عنا يمشطون شوارع ذاكرتنا، يدحرجون كرات الثلج الأبيض في مواسم الطفولة الباردة. وحدك لا تكفيك القصيدة ولا الذكرى، هكذا يختزلك الأمس للغد، فتغادر اليوم لأحدهما. يا الله يا الله، القلوب التي تستعمرنا لا تستفيد إلا من عطاء أرواحنا، فكأنما هي كأنها حينما تغادرنا تفقد أرواحنا ذاتها القدرة على العطاء. قال لها: لا تمنحين الظن بالأصدقاء، لا تسكبي على روحي غير ماء أيامك الممطرة. هل تذكرين؟ هكذا هكذا كنا نتذاكرنا صغارا حينما يسقط المطر. كان ذلك المطر الذي يلاحقنا في النوافذ بشائر الأمل، الذي يجعلك ترحلين من مدينة الحب لمدينة الرضا، ومن جنة قلبي لربيع ذاكرتي، ومن عينيك لآخر الشعراء المولعين بها. امرأة لا تكفيها القصيدة أنت، وشاعر لا تحقق كفايته إلا امرأة بلا زمن مهزوم. هو أنا وكلانا زمن بلا توقيت وحضور سافر بالغياب.

كيف؟ كيف لو لم تكونوا معي؟ أي باب سأدخل؟ أي القصائد تقبل أن تستجم بها أضلعي؟ كيف لو لم تكونوا معي؟ أي أنثى ستمشط شعر المساء بحزني فتمضي وقد غسلت وجهها أدمعي؟ كيف أتلو تواريخ كل النساء اللواتي وإدن بشعري؟ وكيف سأضمن مستقبلي؟ كيف لو لم تكونوا معي؟ يا لهذا السؤال، يا لهذا السؤال الذي خاف من طرقات الغياب، يا لهذا العذاب. كيف لو ترحلوا؟ كيف لو ترحلوا؟ كيف يصبح للشمس لونا؟ وكيف سأبحث عن وطن الياس؟

0: اسمك يا حبيبي واسمك.
1: لا تستقر الريشة مهما تعبت الريح، هناك حين يحيط بك الحب من جهات أربع. اكتب لامرأة تركت الشعر في حقيبة اليتامى، القصيدة لم تعد قادرة على تفعيل وصاية الحب، والزجاج الذي تتكثف عليه الأنفاس خوفا وطمعا طمرته الرطوبة آخر الليل. بينما ترتكب الكلمات حماقة القلب والإبدال واستكناها ما سيكون حين يتجاوز الليل ذروته ويأتي الصباح محملا بالحكاية، بيني وبينك ما بيني وبين الشعر، وبينك وبيني ما بين الشعر وذاكرتي. ولهذا أكتب إليك رسالة أخرى في مأمن من عيون القصيدة، لأقول لك: متعبة مني يا سيدي، ومتعبة منك أيضاً.

تأبطنا معكم على مدار نصف ساعة من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا. للأسبوع القادم من الشجن لكم منا أرق وأطيب الأمنيات بليلة حالمة سعيدة. تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الظلم.

تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. الهندسة الصوتية محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

0: وطرنا البسم والفراح.
1: إذاعة البنستير، صوت الطرب الأصيل.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في ميالي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، صباحكم تفريج للهموم وتسديد للديون وسعة للأرزاق وجبر للخواطر وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. يا رب، إن كان علينا صعب فهو عليك هين، فاللهم حقق مطالبنا وأجب دعواتنا واجبر خواطرنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وسد عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: لقد سكن عرب الجنوب اليمن التي كانت ذات ظروف حسنة مكنتهم من التقدم وإقامة حضارة عريقة. لم تتوافر هذه الظروف لأهل الشمال، فصار لأهل الجنوب ثروة طائلة من الطيب والذهب والأحجار الكريمة والعطور والتوابل، وكانت لهم مدن عظيمة ودول مستقرة شيدت السدود واستخرجت المياه وحفرت الآبار ومهدت للزراعة والاستقرار.
1: وما تبع ذلك من عمران عظيم عرفت به اليمن، مما جعله وافر الغلات عظيم الخيرات كثير السكان، حتى لقد قدر بعض المؤرخين سكان اليمن في بعض الفترات بأكثر من 30 مليونا في ذلك الزمن السحيق، أقاموا حضارة عريقة في هذا القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.
0: ولذلك عرفت ببلاد اليمن السعيد، وكذلك كان لبلدان اليمن منزلة أدبية كبيرة تحققت بفضل الاستقرار والعمران الذي ساد اليمن، وبسبب نمو الزراعة وتقدم التجارة والرحلات البحرية مع دول العالم القائمة.
1: ومع ذلك التقدم الكبير، فإن أهل اليمن كانوا يغبطون مكة وأهلها، مكة التي كانت في واد غير ذي زرع، ولكنها كانت قبلة العرب

0: زعماء الجنوب وحكام اليمن من التبابعة أن مكة على فقرها وجد بواديها، حققت ذلك كله بفضل ذلك البيت العتيق الذي استقر فوق أرضها فأضفى عليها المهابة وكسب لها الجلال والاحترام من العرب أجمعين.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن،
2: رائد أحمد،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

لا لن أبتعد.

0: يكاد قلبي ينفطر يا تمار.
1: وأنا قلقة على عيسو يا سيدتي.
0: لقد مضى سنة على غياب عيسو ولم يأتنا عنه خبر.
1: عسى ألا يكون أصيب بمكروه.
0: ومرت القوافل تباعا من عندنا وليس في إحداها عيسو.
1: ذهب السويد منذ شهر ليقف عند طريق أخرى للقوافل ولم يرجع بعد.
2: سيدتي هاجر،
0: ما وراءك يا عبدت؟
2: رجع سويد في آخر الليل.
0: هل عرف شيئا؟
2: لم يكن عيسو في إحدى القوافل التي مرت.
0: ألم يتساقط أخبار أهل الشام وأرض كنعان؟
2: سأل عن إبراهيم فقيل له إنه في صحة جيدة.
0: الحمد لله.
2: وإنه أصبح غنيا يملك المواشي والخدم والبيوت.
0: أنا لإبراهيم أن يستريح، فقد شقي كثيرا في حياته.
2: وقالوا لسويد إن الناس يدخلون في دين إبراهيم أفواجا.
0: إنه الدين الحق وهو الذي سينتصر أخيرا.
1: ألم يسمع شيئا عن عيسو؟
2: أبدا، ولكن أحد أصحاب القوافل قال إن شخصا يدعى عيسو رافق قافلتهم في السنة الماضية وغادرها على أطراف الشام.
1: إذن وصل إلى الشام؟
2: يبدو ذلك، ولكنه لم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.
1: تتحدثين يا عبدت كأنك تخفين أمرا.
2: لا لا، لا أخفي شيئا.
1: بلى، إنك لا تخفين أشياء. هل أصيب عيسو بمكروه؟
2: من يدري، فعلم ذلك عند الله.
1: قولي ما تعرفين، بالله عليك يا عبدت.
2: سأرسل سويدا، هل عنده أخبارا غير التي ذكرت؟
1: هل لاحظت عليه شيئا؟
2: الحقيقة أن سويدا

0: كان مضطربا قلقا، أحسست أنه يخفي أشياء لا يريد قولها.
1: وأين هو الآن؟
0: وصل آخر الليل فنام، وقد جئت إليكما لتسأله أنتما بإلحاح، علّه يخبركما بكل ما سمع.
1: سأذهب إليه الآن وأوقظه.
0: هيا معي.
2: سويد يا أبا الحارث، يا سويد،
0: أين هو؟ إنه ليس نائما،
1: لعله خرج لبعض شأنه ولا يلبث أن يعود.
0: هو ذا ابن الحارث لأسأله.
2: يا حارث.
3: نعم يا أمه.
2: هل رأيت أباك يا بني؟
3: رأيته منذ قليل يركب حصانه ويتجه نحو الشرق.
0: ألم يقل لك إلى أين ذهب؟
3: سألته فقال إنه يفتش عن ضائع.
1: ضائع؟
3: هذا ما قاله لي.
1: لابد أن يكون عيسو قد عاد مع إحدى القوافل وضاع أثره في الصحراء.
3: لم يقل لي غير ما ذكر.
1: ويلي، إنه يفتش عن عيسو، مات عيسو.
0: خففي عنك يا تمام، لو كان عيسو لسمح الله قد مات، لما ذهب سويد ليفتش عنه.
1: عيسو مفقود ولن أراه مرة ثانية.
0: ننتظر عودة سويد يا تمام، فعنده وحده الخبر اليقين.
1: مات عيسو، مات عيسو.
0: لا تفقدي إيمانك بالله يا تمار، اصبري يا أخي.
1: اصبري يا هاجر.
0: إرادة الله يا أخي، ولن تجدي لإرادة الله ردا.
1: لماذا لا نتبع سويدا؟
0: لو عرفنا أين ذهب لتبعناه.
1: ألم يقل لك أبوك إلى أين ذهب؟
3: اتجه شرقا، هذا كل ما عرفته، وأوغل في الصحراء حتى اختفى.

0: تحدث، تكلم يا عيسو لئلا يجف حلقك. أقدامي لم تعد تحملني. لو استطعت أن أصل إلى هاجر وأخبرها عن إبراهيم، لو أرى تمار ثم أموت، ما هذا ماء وأشجار، الماء قريب، سأقف مرة ثانية وأصل إليه. الماء تبتعد، إنه سراب سراب، سأموت أموت، سأدفن تحت الرمال ولن يعرف بي أحد. جواد، حوافر جواد، إني أهدي، الموت يقترب مني.
1: وجدتك أخيرا يا عيسو.
0: أتيت تقبض روحي، خذها هاجر، إبراهيم، تمار.
1: خذ اشرب يا عيسو، لعله مات. لا، سيعيش، قلبه يخفق.

0: دعوه نائما ولا توقظوه.
1: الحمد لله الذي أعاده إلي سالما.
0: أجهده الحر والعطش والسير، وسيستعيد صحته عما قريب.
1: ولكن كيف حدث ذلك يا أبا الحارث؟
0: قصدت محطة للقوافل أتسقط الأخبار، فقال لي أحد أصحاب القوافل إن رجلا يدعى عيسو جاء معه من أرض كنعان وغادرهم في أقرب مكان إلى مكة.
1: منذ متى حدث ذلك؟
0: منذ 20 يوما.
1: وأين بقي هذه المدة؟
0: طفت مضارب الأعراب النازلين في هذه الأصقاع أسأل عنه، حتى وصلت إلى قبيلة العماليق، وهناك وجدت أول أثر له.
1: أهل نزل بينهم؟
0: كلا، قيل لي هناك إن شخصا صفته كذا وكذا دخل مضاربهم وقال إنه ضل طريقه إلى مكة ولاقاه بعض اللصوص فسلبوه راحلته وثيابه وتركوه عاريا قرب مضارب العماليق.
1: يا للمسكين.
0: فآووه وأطعموه ودلوه على الطريق وأعطوه راحلة، ثم انقطع خبره.
1: وعندما جئت منذ 3 أيام أكنت تعرف كل هذا؟
0: أجل، ولم أشأ أن أشغل بالكم قبل أن أفعل كل ما بوسعي.
1: وكيف وجدته؟
0: تبعت الطريق باتجاه قبيلة العماليق ورحت أدور حول كل تلة حتى وصلت إلى القبيلة مرة أخرى، ففوجئت بخبر أفزعني.
1: وما هذا الخبر؟
0: قيل لي إن الراحلة التي أعطيت لعيسو عادت وحدها إلى القبيلة، فقدرت أن يكون قد نزل عنها لبعض حاجته فهربت، وعدت أدراجي أفتش من جديد حتى وجدته على آخر رمق على مسيرة نصف يوم من هنا.
1: شكرا لله، الحمد لله، وشكرا لك يا أبا الحارث، فقد أنقذته من موت محتوم.
0: الله أنقذه يا تامار، ولم أكن إلا وسيلة الإنقاذ.

0: فرحي بسلامتك يا عيسو أهم من كل ما أنتظره من أخبار.
1: شكرا لك يا أم إسماعيل، كنت أخاف أن أموت قبل أن أصل وأطمئنك إلى إبراهيم وآل إبراهيم.
0: طالت غيبتك يا عيسو.
1: لقد عشت أياما ممتعة بجوار إبراهيم.
0: هاتي أخبرني، فكل أذان صاغية.
1: وصلت إلى بيت ماهر وكان وصول ليلا، ففوجئ برؤيتي هو لم يصدق عينيه.
0: لم يكن ينتظر أن يراك في تلك الديار.
1: لم ننم حتى الصباح، سألني عنكم وتبسطنا في الحديث، وكان قلقا علينا جميعا.
0: ماهر أخ محب وصديق وفي.
1: وعند الصباح ذهبنا إلى بيت إبراهيم.
0: وهل كان هناك؟
1: أجل، كان هو وسارة وإسحاق.
0: كيف سارة يا عيسو؟
1: بكت لما رأتني وسألت عنك وعن إسماعيل بحرارة.
0: وكيف حال إسحاق؟
1: سيصلك خبره كاملا.
0: وإبراهيم؟
1: صحته جيدة ومشتاق إليكما.
0: أخبرني كل شيء، لا تنتظر أسئلتي.
1: بعد أن اطمأن قلبي إلى الجميع، انتظرت قافلة عائدة لأرافقها إلى هنا.
0: هل كان إبراهيم يسأل عنا دائما؟
1: كان يستعيدني كل يوم ما قلته له في اليوم السابق، وكان يبكي أحيانا فرحا وشوقا.
0: أحكم علينا أن نقضي حياتنا هكذا؟
1: سيأتي يوما إلى زيارتكم.
0: متى سيأتي يا عيسو؟ متى؟
1: لم يقل لي، وهو لا يدري، إنه ينتظر وحي الله.
0: وأنا أنتظر.
1: كان يسألني كثيرا عن تصرفات إسماعيل، عن أخلاقه وأعماله وعلاقاته بالناس.
0: وهل كان راضيا عن أخبارك؟
1: كل الرضا، يدعو لكم دائما بالخير والتوفيق.
0: عشت يا عيسو بجوار إبراهيم ونسيت هاجر وقلقها وانتظارها.
1: لم أنس يا سيدتي، ولكن حادثا وقع، رحنا نترقب نتائجه.
0: وما هذا الحادث؟
1: ذات يوم افتقدنا إسحاق فلم نجد.
0: هكذا؟
1: هكذا، لم يخبر أحدا أين ذهب، وكنا جميعا قلقين عليه.
0: وهل طال غيابه؟
1: بضعة أيام.
0: ألم تفتش عنه؟
1: لم يسمح لنا إبراهيم.
0: ولماذا؟
1: لا ندري، رفض أن يسمح لنا بالتفتيش عنه.
0: وسارة؟
1: كانت ملتاعة تبكي ليلا ونهارا.
0: مسكينة، لا شك أنها تألمت كثيرا.
1: تألمت كثيرا يا أم إسماعيل.
0: وأخيرا؟
1: وأخيرا عاد إسحاق بعد بضعة أيام، وانفرد بأبيه إبراهيم قبل أن يحدث أحدا منا.
0: وهل عرفتم أين كان؟
1: كان منفردا بنفسه.
0: وكيف يفعل ذلك دون أن يخبر أحدا؟
1: انفرد بأمر ربه.
0: بأمر ربه؟ إسحاق؟
1: إسحاق.
0: لعله يعيس.
1: انفرد بإبراهيم بعد عودته، وبعد أن انتهى اجتماعهما عرفنا بالحدث العظيم.
0: ما هو الحدث يا عيسو؟
1: بعث إسحاق نبيا يا أم إسماعيل.
0: سبحان الله، الحمد لله، أشعر بغبطة لا توصف يا عيسو.
1: أجل، بعث إسحاق نبيا يا أم إسماعيل، وبقيت هناك أنتظر نتائج الحدث العظيم.
0: إبراهيم أيها النبي، ويا أبا الأنبياء.

سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله 10 عند الصباح و10 عند المساء و10 عند النوم، يدفع عنهم عند النوم بل والدنيا، وعند المساء مكايد الشيطان، وعند الصباح أسوأ غضبي. من شعب الإيمان ترك الغل والحسد ونحوهما، فالحسد مفسد للطاعات، مذهب للحسنات، موقع في المعاصي والشرور، جالب للتعب والهم والحزن. قال تعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبه أنبأنا البيهقي في إسناده عن الحسن في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: هو أول ذنب كان في السماء. وعن الأحنف ابن قيس: 5 هن كما أقول: لا راحة لحسود، ولا مروءة لكذوب، ولا وفاء لملوك، ولا حيلة لبخيل، ولا سؤدد لسيء الخلق. وعن بشر بن الحارث الحافي: العداوة في القرابة، والحسد في الجيران، والمنفعة في الإخوان. وعن المبرد أنه أنشد: عين الحسود عليك الدهر حارسة، تبدي المساوئ والإحسان تخفيه، يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة، والقلب منكتم فيه الذي فيه، إن الحسود بلا جرم عداوته، وليس يقبل عذرا في تجنيه.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
2: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. الإجارة في الحج
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، الأصل هو أن يبادر المسلم إلى أداء الحج بنفسه، ويستشعر معانيه ويطلب منافعه قبل أن يدركه الأجل، وأن يحرص على ذلك أشد الحرص إذا كانت شروط الاستطاعة متوفرة لديه. ولكن حين يكون المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه لسبب ما من الأسباب، فقد أجاز الشارع الإجارة في الحج. والإجارة في الحج يقصد بها الاستئجار على أداء الحج، وذلك بأن يقوم بالحج عن غير القادر شخص مؤهل لقاء أجر يعطى له. فالمريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه ولا يرجى برؤه، يستأجر من يقوم بأداء الحج عنه. وكذلك الميت الذي لم يحج ولم يحج عنه من بعض أهله، فإنه يؤخذ من تركته ويدفع لمن يقوم بالحج عنه. وأيضا المسجون الذي لا يقدر على الحج لسجنه مدة طويلة يخشى فيها من انتهاء أجله، ومثله الذي يقضي سجنا مؤبدا أو من هو في حكمه، فإنه يعطي من يقوم بالحج عنه، أي يستأجر من يقوم بذلك نيابة عنه. وكذا العاجز عن الوصول إلى مكة، ومثل ذلك الذي لا تسمح له بلاده بالسفر خارجها لأنه محروم من السفر مدة أو مددا طويلة، فإنه هنا يستأجر من يحج عنه. ويشترط في المأجور عدة شروط، منها: واحد، أن يكون معروفا بأمانته واستقامته. اثنان، ألا يكون هدفه التكسب بل احتساب الأجر. ثلاثة، أن يلبي بالحج عمن حج عنه ويجتهد في ذلك. أربعة، أن يكون قد حج عن نفسه.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: مستمعين الأعزاء، أحبة إذاعة المنستير، نلتقيكم من جديد لنؤثث معكم فسحة أخرى من الألوان بين الكلمة العذبة والنغم الجميل، مع أجمل تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم في هذه الرحلة التي تمتد على مدار الساعة. خير ما نبدأ به سفرنا في هذا الصباح الوليد هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي واحتياجي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي في هذه الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. فيسر أمورنا يا الله، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا في هذا الصباح المبارك. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين.

0: الرحيم.
1: صديق الأحرف والكلمات. عاشر من يزيد حياتك حياة على حياة، ورافق من يكون لك عونا في هذا الوجود، وصاحب من يجعل لك من الصعاب حياة أخرى، وصادق من يبهج قلبك ويعيد لك الحياة من جديد في المسرات وفي الملمات. صديق الإنسان، هون على نفسك دائما مهما حدث لك في هذا الكون، سيرضيك الله ويجبر خاطرك، وليس بالذي تستحقه بل بالذي يراه هو مناسبا لك، وما يريده الله لك دائما هو أفضل وأجمل مما تراه وتريده أنت لنفسك، فقل دائما قدر الله ما شاء فعل. جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، كتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك سعيد متنعم.

0: عمر الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، ومن شرفاتها نواصل السفر معكم في نور هذا الصباح مع خالص تحيات لحبيب مرموش. دخل الصحابي عبد الله بن مسعود السوق ذات يوم ليشتري طعاما لبيته، فسرقت منه نقوده، ولما أراد دفع ثمن ما اشتراه لم يجدها، فشق ذلك على أصحابه فأخذوا في الدعاء على السارق دعاء كثيرا، فغضب من ذلك الصحابي عبد الله بن مسعود، ثم قال قولته الشهيرة: ما على هذا ربان رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولكني سأدعو وأمن على دعائي. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اجعلها آخر معصية له في حياته، فما أعظمه من حلم وما أبرزه من تسامح. التسامح سمت به الهداية الإسلامية صديق المستمع عن الضغينة والحقد، وارتفعت بهما عن الغرور وحب النفس، وتحقق بهما النصر الدائم. إن التسامح الذي هو مرادف للحلم لا يعد أن يكون من الصفات الحميدة المطلوب توفرها في أفراد المجتمع فقط، وحتى بين الأمم، لما يوفره من الأمن والسلام، وأنه لا يبعد عما تدعو إليه الآية القرآنية في كتاب الله عز وجل من عدم مقابلة الإساءة بمثلها، وإنما بالإحسان، لكي ينقلب العدو صديقا حبيبا، وتغلب على المجتمع روح المحبة والإخاء والسلام.

يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس.

عزيزي المستمع، يكون مثالنا في الحياة كرجلين اشتريا أرضا بنفس المساحة، فأخذها هذا فنقاها من الشوك والحشائش الطفيلية وأجرى بها الماء وبذرها فنبتت وجنى منها وانتفع بالثمارها. فهذا كمن نشأ في الطاعة والرحمة والمغفرة، قد أشرقت أنوار قلبه، وأما الآخر فإنه أهملها حتى نبت فيها الشوك والعوسج وبقيت مأوى للأفاعي. فهذا قد أظلم قلبه بالمعاصي ونسي الله وخسر نفسه. فاللهم اجعلنا ممن تفتحت بصائرهم وبصيرتهم وكانوا من المهتدين المحسنين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذه الحياة توجد حقائق شديدة الوضوح نتغاضى أحيانا عن رؤيتها، من بينها أن الواحد منا إذا اعتزم القيام برحلة أو سفر لترفيه أو عمل خطط لكل شيء ورسم أهدافا لكل شيء أهدافا دقيقة وكان متحمسا لتحقيق هذه الأهداف، لكن في الوقت نفسه لو طلب منه أن يرسم أهدافا وخططا لرحلة الوجود رأى ذلك مضيعة للوقت ولم يرى أي فائدة، معتقدا أن الحياة تمضي بطبيعتها، وهكذا يحل له أن يسير في هذا الوجود بلا حلم ولا هدف. وكيف لحياة بأسرها أن يكون لها معنى ومبنى بلا تخطيط ولا طموح ولا هدف؟

مستمعي الكريم، أن تكون أباً يعني أن تكون طفلاً مع أطفالك ولو شاب شعرك وعظمت أعمالك. أن تكون أباً يعني أن تكون حاضراً حقيقة في حياة أبنائك. أن تكون أباً يعني أن تكون أخاً وصديقاً لهم، لا أن تكون ضابطاً أو شرطياً كاتماً على أنفاسهم. أن تكون أباً يعني أن تكون الحضن الدافئ والملجأ الآمن الذي يلقي فيه الأبناء آلامهم وأحزانهم. أن تكون أباً يعني أن يفخر أبناؤك بك ولا يخجلون من تصرفاتك أمام أقاربهم وأصحابهم. أن تكون أباً هو أن يذكرك أبناؤك بعد رحيلك وهم آباء، ويقولون لأحفادك كم كان أبانا حنونا وكريما وحكيما. الأب هو الظهر والسند، وهو الجد والحفيد والولد.

صديقي المستمع، لا تصاحب إلا من يكتم سرك ويستر عيبك وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإن لم تجده فلا تصاحب إلا نفسك، ثم لا تندم أبدا على أنك عاملت الآخرين بقلب صاف نقي، فإن الله سوف يجازيك على قدر نيتك وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. قال شيخ لابنه: يا ولدي، أنت لا تحتاج إلى سنوات طويلة كي تكتشف معدن الناس وتسقط أقنعتهم، أنت تحتاج فقط إلى موقف واحد منهم لتعرف الحقيقة كاملة، بعدها يمكنك أن تكتفي وتتسامح أو تتجاهل وتتجاوز.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: مثال القلب إذا أسلمته إلى النفس أيها المستمع الكريم كمن تعلق بغريق، فغرق كل واحد منهما. ومثال النفس إذا أسلمتها إلى القلب كمن أسلم نفسه إلى سباح ماهر فتسلمها. فلا تكن كمن أسلم قلبه إلى نفسه. هل رأيت بصيرا سلم نفسه إلى بصير مثله ليقوده في بحر الحياة الطامي؟ إن أمكنك أن تصبح وتمسي وما ظلمت أحدا من العباد فأنت سعيد حقا، وإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين الله فقد اكتملت عندك أنوار سعادة.

يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإدبارا. كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هل تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك أن لا تأمن النار.

ما أجمل أيها الأحبة الكرام أن نستمع إلى هذه الكلمات، حيث يقول الشاعر: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافية سكون. ولا تغفل، عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون.

أعزائنا الكرام، على إيقاع زقزقات العصافير ومع بشائر نور هذا الصباح الجميل، نترككم في أبهى حلل الفرح والسعادة لاستقبال يوم جديد ملؤه الصحة والسرور. أنسكم على مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة الصديق الحبيب مرموش، ورفقتكم في إخراجها وتنظيمها الزميلة سامية مطاوة. دمتم بمحبة وصفاء، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. ومنها نقدم لكم التحية الصباحية ونقدم موجز الأخبار. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. جاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس والمتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنها موت عاملتين منهن. تتجه وزارة السياحة إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وفق ما أكده وزير السياحة سفيان طقية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. كشفت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المنقضية. وختاما، جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد بيار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

56 دقائق. صباح الخير, صباح الأمل والتفاؤل, صباح النور على كل من اختار يبدأ نهاره مع إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 13 جوان 2026. نستقبل معكم نهار جديد إن شاء الله يكون مبروك, إن شاء الله يكون فيه فرص جديدة وبرشة فرحة وطاقة إيجابية, إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة أيضا, وإن شاء الله نخليه فيه تعب جمعة كاملة نرتاحوا شوية ونستمتعوا بأجواء الصيف. تو بعد شوية نشوفوا أحوال الطقس ونشوفوا هل بش يكون ملائم للبحر وإلا لا. طبعا ما ننساوش اللي يخدموا زادة, تحية كبيرة لهم وطريق السلامة لمستعملي الطريق. نحن كما العادة نرافقوكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة متاع الصباح مع الأخبار, مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه أيضا تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج, محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما عودتكم تكون مع فيروز. شكرا على الاستماع ومرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها للستة وثلاثين وعشرين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في إذاعة المنسير، هذه بشائر الصباح، وما زلنا مواصلين معكم الصبحية حتى التسعة متاع الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 13 جوان 2026، باش يكون في سحب قليلة بأغلب الجهات، والريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم يكون شديد الاضطراب فمضطرب، لذا ردوا بالنا إذا كان ناويين على تبحيرا، حاولوا ردوا بالنا، والحذر هو المطلوب. الحرارة انخفاض طفيف وبش تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. بعد فيها نص كما العادة تنزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش بش يكون، مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن قبل خلينا نواصلوا مع الغنيات. تحية لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: تشكو البشرية اليوم تنابذا بين أعضائها ما شكت مثيله من قبل، وشكواها قد ارتفعت عالية صاخبة إلى حد أنها تكاد تقصي عن مسامعها كل أصوات التعاون الذي ما برح قائما بين أعضائها. وأنت تسمع في هذه الشكوى نغمة القلق، بل نغمة القنوط من المستقبل، فكأن البشرية أمست تشعر بأن التنابذ قد دب في أعضائها دبيب السرطان في خلايا الجسم، وأن ذلك السرطان الخبيث لن يتوقف في زحفه حتى يقضي على البشرية قضاء مبرما. إنه لجو ثقيل ومحموم ومكفهر، ذلك الجو الذي يعيش فيه إنسان اليوم، وإنه لمن الخير لنا أن نذكر أنه جو مصطنع إلى حد بعيد. فمن الخزي أن يكون في الأرض أناس يسوءهم التعاون ولا يرضيهم غير التنابذ بين شعوب الأرض، وأن يكون لدعاة التنابذ مذخمات للصوت تمضي بأصواتهم إلى أقاصي الأرض، فتتغلغل في قلوب الكثير من الناس وأفكارهم تغلغل النعاس في الأجفان، وتصرفهم من حيث لا يشعرون عن ميادين التعاون إلى ميادين التنابذ، جاعلة من الأرض ساحة حرب دائمة، ومن سكان الأرض معسكرين تفصلهما هوة سحيقة من سوء التفاهم. أجل، إنه الخزي الذي ما بعده خزي أن يكون التعاون سنة في الأرض برغم كل ما بين الشعوب من حواجز وفوارق، وأن يقوم في الناس من دأبهم توجيه الناس إلى التنابذ بحملهم على التمسك الأعمى بالحواجز والفوارق. والتوجيه في هذه الأيام مهنة عظيمة الشأن تحذقها أتم الحذق مصالح الدعاية عند الأمم، والدعاية لا تتورع في الوصول إلى غاياتها عن استخدام أنفس القيم الروحية وأنبل العواطف، فما أكثر ما تسوق الله في طليعة موكبها، ومن خلفه الحق والعدل والحرية والسلام والطمأنينة، في حين أن غاياتها أبعد ما تكون عن الله وعن الحق والعدل والحرية والسلام والطمأنينة. ثم إنها تسوق في موكبها نخبة من الأقلام والمواهب، فتكاد تستأثر بالعلم والفن والأدب والتربية وسائر الأجهزة التي لها السلطان الأكبر على عقول الناس وأجسادهم.
0: حلم يوم جديد. جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 6:45 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. صباح الخير، إن شاء الله نهاركم مبروك، نشكركم إذا كان اخترتوا باش تبداو نهاركم معنا في إذاعة المنستير مع بشائر الصباح اللي نرافقكم فيها كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. وقيت باش نعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: اتهامات لإيلون ماسك بتأجيج خطاب معاد للمهاجرين مرتبط باضطرابات بلفاست. من العناوين الأخرى: الجيش الأمريكي يقول أسقطنا مسيرات إيرانية ومضيق هرمز مفتوح أمام حركة التجارة. حسب أكسيوس، واشنطن تتوقع صفقة وشيكة مع إيران رغم تحفظات إسرائيل وقصف وإنذارات إخلاء جنوبي لبنان، وحزب الله يتصدى لتوغلات إسرائيلية. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب أيضا: واشنطن وطهران تؤكدان اقترابهما من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وفي أوروبا، بروكسل تحدد الاثنين موعد لأولى جولات مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومكافحة التدخلات الرقمية. فرنسا من بين الدول الثلاثة الرائدة في أوروبا. أيضا موقع فرانس 24 يكتب: صعود أسهم سبيس إكس في بورصة وول ستريت يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم. نمشي إلى موقع البي بي سي: قوات أمريكية تسقط مسيرة إيرانية وعرقج يشير للتوقيع على مسودة التفاهم مع واشنطن عن بعد عند استكمالها. أيضا في موقع سكاي نيوز عربية اليوم تكتب: إن أنفاق منهارة والغام متفجرة، هكذا تحسن إيران مخزونها النووي. وفي نفس السياق، تقارير تكشف موقف خامنئي من اتفاق إيران والعقبة الكبرى. أمريكا تسقط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو هرمز. وحسب أكسيوس، نتنياهو تفاجأ بقرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. نعمل جولة أيضا على الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي. والشرق اليوم تكتب: إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم مع قفزة سهم سبيس إكس. وأيضا في مواضيع أخرى، الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم أمال السلام مع إيران وتداول سبيس إكس. ووزارة العدل الأمريكية توافق على استحواذ بارامونت على وارنرز. ونختم مع المغرب اللي يقيم أثر اتفاق تجارة حرة محتمل مع الصين. كانوا هذن بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. 6:49 دقيقة دريجين تقريبا يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين، شكرا على الاستماع، وخليكم معنا في صبحية السبت 13 جوان 2026 من إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح.

0: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
1: يوميا. احنا في خدمتكم.
0: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
2: صوت أوضح، صورة أجمل، وتقنيات

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجل

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. خصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري، خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. أشرف رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر البارحة بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة للنظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. استمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها بقصر باردو برئاسة رئيس اللجنة هيثم الطرابلسي إلى النائب فهمي مبارك بخصوص مقترح يتعلق بإطلاق كتاب الثلاثية المميز. خصصت لجنة التشريع العام جلستها برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاس لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. أجرى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي البارحة محادثة هاتفية مع وزيرة شؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر أليس نداي، جدد خلالها التهاني بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية الملغشية. ختاما، في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الحشرات والحد من انتشار الأمراض المنقولة، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقوله يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء

اسمي رسلان، عمري 5 سنين، نحكي لك أكل صحي. احنا في الدار مامي طيبتنا اليوم كسكسي بالخضر سريالي، وبعدها كأني القط مشيت نقعد شوية في القصر، وبعدها روحت بابا في الدار وأمي في السعودية، وماما شديدة شوية جات شوية طلعنينا، وبعدها رجعت تخدم في السعودية. هي اشتكلمت شوية وجي تقعد بحزينة بحزينة شوية وترجع تخدم. أنا ديما كي نلعب نعمرش حس، ونلعب وأنا ياسين نعمرش حس. بابا يقول لنا برافو، هو با هزنا مول، وبعدها لعبنا شوية فيه، لعبنا طوم رايدر، وبعدها روحنا وبا روح بيا كنا نلعبو احنا ياسين. يا اخي بعدها رقدنا ونحكي لغنا رمانة يا رمانة حلوة يا مزيانة، حبيتك كيف الدر ما ذاقك العسل، لولاك يا رمانة ما كنتش نكبر أنا. باي باي.

0: مروان خوري نوصل معه ل 7:18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نواصل مع فقراتنا لقيت هذا كما العادة فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في نفس الموضوع اللي كنا بديناه يظل على حلقتين ولا ثلاثة حلقات يظل هذه المرة الرابعة اللي باش نحكيه في الموضوع هذا. هو موضوع مهم صحيح يستحق الوقت هذا الكل. نحكيه على الكوبل ونحكيه ومازلنا نحكيه على الأسئلة اللي نسألهم لبعضنا قبل الزواج باش إن شاء الله نعديه مع بعضنا أحياء باهية. وين وصلنا البارح؟
2: شكرا على تجديد الدعوة. وين وصلنا البارح؟ وصلنا للأسئلة اللي تخص الحياة الأسرية والأطفال. دونك احنا هذه ثالث حلقة في بدينا نهار الاثنين. دونك حكينا من الرؤية الدينية والاجتماعية، حكينا على الأسئلة اللي تخص الجانب المادي والعملي، حكينا امس على إدارة الخلافات والعلاقات، واليوم ان شاء الله باش نكملوا خاطر مسدينا شوية في الأسرة والأطفال وداهمنا الوقت. دونك وقفنا امس في سؤال شنو نظرتك للانجاب، وقتاش تحب تجيب صغار. قلنا مهم على الاخر اللي احنا نكونوا متفقين في النقاط هذيا باش ما تيروش من بعد دي كونفلي. كيف حكينا على كل واحد فينا شنو يشوف دوره في العمليه التربويه، بمعنى الصغيرات هذوما اللي باش نجيبوهم. دونك احنا باش نقسموا الوقت، وعطينا امس ليكزامبل نتاع حتى التوصيل والجبن من المدرسه. دونك كيف يراهو مهم على الاخر نبداو نحكيو في التفاصيل من تبديل الكوش للتوصيل ليزيتود للكلوب للتفاصيل الكل، خاطر قد ما يكون الانسان مستعد وتكون عنده رؤيه واضحه قد ما سقف التوقعات خلينا نقولوا باش ينخفض وبالتالي لي كونفلي باش ينقصوا. كيف مهم زاد نتفهموا من الاول الصغار اللي باش نجيبوهم اسكو باش نحطهم في مدرسه ايتاتيك والا مدرسه بريفي، لانه ساعات تلقى كل واحد من لي دو بارتنير عنده فيجن مختلفه تماما للعمليه التعليميه. شنو هو النظره التربويه يعني صغارنا، شنو هي الخطه التربويه اللي نحبوا نحطوها باش نتعاملوا معاهم. دونك التفاصيل هذه كل قد ما نحكيوا فيها على بكري قد ما نقص من لي كونفلي اللي باش يصيروا من بعد، لانه اكيد وقت اللي يجيو صغار راهو لي كونفلي باش يتدوا عليه، لانه كل واحد من لي دو بارتنير جاي من ادوكاسيون مختلفه وان كونسيامون يحب يطبق الطريقه التربويه اللي هو اتعلم بها. دونك هذا في اغلب الاحيان طبعا. دونك هذاك علاش مهم على الاخر نحطوا فيجن واضحه. نجم تكون واحد فيهم يقول والله اني مع الفيجن تاعك، اني مانيش مقتنع بالادوكاسيون اللي تلقيتها، فجو بريفير انه الصغار يتربوا بطريقتك، والا نشوفوا طريقه مع بعضنا نفهموها مع بعضنا تمشي مع فيتور صغيراتنا اللي باش نجيبوهم ان شاء الله. كيف مهم على الاخر نتفاهموا شكون باش يقريهم الصغار، اسكو باش تكون ميشن تاع واحد فينا ولا اون فا بارتاجي. دونك مره اخرى قد ما ندقوا في التفاصيل قد ما نقصوا لي كونفلي. هذا بخصوص طبعا حاولت نختار اهم الاسئله لانه كما قلت هو الموضوع مهم ومهم جدا، وفي الاصل هذه دورات تصير للمقبلين على الزواج اللي تاخذ منها هذه الساعات طويل، ولكن احنا كنا في فلاش باش نوعيو لو ماكسيموم. كيف مهم على الاخر باش نسال هذه مجموعه اسئله تخص البيرسوناليتي نتاع الشخص اللي باش نعيش معاه اللي هو بيتو نجم يكون راه مش فاهم روحو برشا. دونك مهم على الاخر نسال الفيتور بارتنير نتاعي شنو هي القيم والمبادئ نتاعك. نقول لهم كلمه قيم ومبادئ كلمه عامه كيفاش نفهمها، باش نعطي اكزامبل. مثلا كي تقولوا شنو هي القيم اللي تحركك في حياتك، كيفاش انت تعيش، شنو هما لي فالور نتاعك. يقول لي مثلا اني نحب الصدق، بالنسبه ليا الصدق هو قيمه اساسيه، راهو ما نقبلش والا ما نجمش نتعامل بحاجه غير الصدق. كي نقولوا قيمه الانسان اللي قدامي الصدق، يزني نتأكد أنه الصدق مبدأ تعامل عنده. كيفاش؟ يعني يلزمه يتعامل بالحقيقة وما يكذبش في حتى تفصيل مهما كان، لا عنده لا كذبة لا بيضة ولا حمراء. دونك كيف كي نقوله ما نعرفش أني مثلا الكرم هو قيمة بالنسبة لي، دونك باش يولي الكرم هذا مبدأ يعيش به الإنسان، يلزم الكرم يتجسد في تصرفاته. ما انت ميكونش مش حاح ما يبديش يحط بالمليم في كل التفاصيل فهيدو. دونك التفاصيل هذه مهمة على خاصة أني نفهم القيم والمبادئ متاع الشخص المقابل، لأنه هي اللي باش تحركهم بعد وباش تحركني أني زادة. قد ما تكون القيم والمبادئ متاعنا متقاربة وماشية في نفس السنية وخليني يقول كومون، يعني قد ما تكون عنا قيم مشتركة أكثر، قد ما باش تكون حياتنا الزوجية سهلة بإذن الله تعالى. قد ما تكون القيمة متاعنا ماشية كل حد في ثنية، راهو هذه مغامرة قوية، لأنه باش يصيرهم بعد برشا دي كونفلي. لأنه إذا أني أعطيت مثال كزوج، المبدأ متاعي هو الصدق، ونأخذ الزوجة المبدأ متاعها في الحياة هو خليني نقول المجامدة، باش ما نقولش حاجة أخرى، وإلا أنها ديما تتبدل ولا تبدل الحقائق باستمرار، فلهنا باش يصيروا برشا دي كونفلي. دونك إذا نردوا بالنا منهم التفاصيل هذه ونحطوا لينا احنا لحياتنا الزوجيه مبادئ وقوانين ثابته. ما تخافش انك تقول شنو اللي تقبلوا شنو اللي ما تقبلوش. لو تكون في بدايه العلاقه قد ما تكون صادق، قد ما تبني على الصحيح اللي يجي في مخك، قولوا بمعنى لو ان هذا هذه بالنسبه لي حاجه مش مقبوله. دونك انت حبيت تقبلت بيا مرحبا، ما حبيتش تقبل انت حره معني، فمش علاش نغموا بعضنا. دونك النقطه الثالثه اللي مهم جدا نحكيوا فيها على الاخر، شنو المخاوف نتاعك؟ لانه المخاوف نتاع الانسان هي تدور حول لي بليسور نارسيسيك نتاعه من الصغر. دونك مرات احنا نتصرفوا بطريقه طبيعيه ولا بطريقه تلقائيه مع البارتنير نتاعنا بعد العرض، وما نفهموش علاش هو ما تردد فعله، كنت بولغير شويه، والا علاش تصرف بطريقة يظهر لنا اللي هو يحمي في روحه أكثر من لازم، ولا تخلي في حالة دفاعية وقت اللي أنت ما تقصد حد شيء. دونك لأنك بكل بساطة مسيت له بليسيور نارسيسيك ولا قربت من جرح من جروح الطفولة متاعه، وبالتالي خليته يعيشك الحالة متاع الدفاع لأنه حس روحه في حالة خطر. دونك مهم على الأخر نسألوا بعضنا شنية المخاوف متاعك، شنية الحاجات اللي تخوفك، شنية الحاجات اللي توجعك. رغم ما نسألوش كان على حاجات الباهية، كيف مهم مع الأخر نسألوا بعضنا كيفاش بوك وأمك يتعاملوا مع بعضهم. لأنه أول إيماج متاع كوف الانكونسيون تتخلق تقل الإنسان هي كيفاش أمه وبوك يتعاملوا مع بعضهم. يعني تلقى الرجل يتعامل يحاول يعامل زوجته من غير ما يشعر كيما بوه كان يعامل أمه، حتى ولو أنه يشوف أنه الطريقة هذه غير مقبولة وما عملش ريبروغراماسيون ويعاد برمجة، روعة على الأغلب يتنفذ بنفس الطريقة. نفس الشيء المرأة باش تقعد تستنى راجل يعاملها كيما بوها كان يعامل أمها. دونك فإحنا مهم على الأخر نحكيو على طريقة تعامل البو والأم ككوب مع بعضهم، ونحاول نحلوها ونفصلوها وشنو المقبول وشنو غير المقبول. لأنه مرة أخرى كما قلت لكم فور بروبابل باش تتعاود نفس الطريقة إذا ما صارت في ميزة جور. دونك إسكو أنت تقبلها ولا ما تقبلهاش باش تعرف روحك من الأول على شنو قادم. دونك كيف مهم على الأخر نحكيو شنو الحاجات اللي مستحيل تعديهم. معناتها شنو الحاجات اللي مستحيل تعديها؟ يعني شنو الحاجات اللي بالنسبة لي ما تسمحش فيها، خط أحمر رد بالك تعملها. دونك نقولهم بطريقة واضحة وواضحة جدا، وراهو الدستور هذا اللي حكينا فيه احنا عندنا 3 حلقات ما يصيرش في جلسة واحدة ولا أول مقابلة. الأسئلة اللي سألناهم هذوما الكل نسألوا ونعاودوا بطريقة غير مباشرة وبطريقة مباشرة مرات، باش نتأكدوا من الصفات والسمات نتاع الشخص المقابل ونشوفه يلندرا هو مرتاح معنا

0: نحضروا نورمالمون لو دوسي ميديكال اللي باش نكتبوا به السيق. في الاصل راهو نعملوا تدريب للاقبال على الحياه الزوجيه باش نفهموا بعضنا بطريقه عميقه ومعمقه، نفهموا شنو اللي يستنى فينا وشورتو كيفاش نجموا نتعاملوا من بعد مع مختلف التحديات اللي تنجم تعرضنا. كملنا اليوم اخيرا مع اهم الاسئله اللي نجموا نسالوها لبعضنا. ان شاء الله ربي يبعث لكل انسان البارتنير المناسب وربي يسعد ويهني الناس الكل. وحتى اذا انتم في الحياه الزوجيه وما سالتوش لبعضكم الاسئله هذه قبل نجموا تسالوهم توا، ولكن يلزم تتسلحوا برشا مرونه وتغافل باش نجم تتواصل الحياه هذه. وخليوا ديما الهدف الاسمى نتاعكم هو المواصلة وتركيزكم على العلاقة، وبإذن الله تعالى تمشي الأمور وربي يكرمكم إن شاء الله. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للجميع. ما بقالي كنا نقولكم كنت يوتي عتاقبي، إن شاء الله نهاركم مزيان وبأنواع خير كل يا ربي مليان.
1: شكرا لك وإن شاء الله ما فهم كان الخير. شكرا لك زهرة القبسي، موعدنا إن شاء الله يجدد معاك نهارة الاثنين في موعد جديد في فقرة عيشة أحلى. نوصلوا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة، بزلنا مواصلين معاكم نحن الموعد كيما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية لحظات تفصلنا على دقيقة صحة، تستنى أيضا عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وبالطبيعة أحوال الطقس، طقس اليوم، طقس نهاية الأسبوع، نشوفوا اسكو باش يتواصل الريح وإلا لا، باش يكون ملائم للأنشطة البحرية طقس اليوم وإلا لا. هذا الكل تو نكتشفوه بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا لكم، تحية من عند حسام قدرية يرافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. صبحيتنا صبحية بشير الصباح لليوم السبت 13 جوان 2026، ما زلنا مواصلين حتى التسعة متاع الصباح. مرحبا بكم.
2: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط تنجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
2: دقيقة صحة،
4: تمام 7:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. ضمانا لسلامتهم، وزارة المرأة تقرر إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة ونقلهم إلى القيروان. شركة النقل بالساحل تقرر إعادة تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة، والقيروان مدينة مستدامة بفعل النجاعة الطاقية. جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية تؤكد على أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
5: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
6: 97.3.
7: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
8: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور، صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
9: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
8: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
9: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير،
8: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم
10: دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. البارح شاهدنا زوز مباريات، مباراة الكندا المنتخب الكندي والمنتخب البوسنة والهرسك، والتعادل واحد مقابل واحد افتتح النتيجة للبوسنة والهرسك بهدف مقابل صفر، ثم المنتخب الكندي يعدل النتيجة واحد مقابل واحد. المباراة هذه كما قلت انتهت بالتعادل واحد مقابل واحد. وشهد ملعب مباراة كندا والبوسنة والهرسك أجواء احتفالية مميزة قبل انطلاق المواجهة اللي أقيمت بين الزوز طرفين، وضمن حفل فقرات فنية وعروض استعراضية مستوحاة من الثقافة الكندية في مشهد عكس على حالة الحماس والترقب لتسابق انطلاق المنافسات وسط حضور جماهيري كبير حرص على التفاعل مع الفعاليات اللي سبقت صافرة البداية. في المباراة الثانية جمعت المنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي يضرب بقوة ويفوز 4-1 منتخب الباراغواي. والبارح اكتشفنا ملعب سوفي ستاديوم المذهل اللي احتضن مباراة المنتخب الأمريكي ضد منتخب الباراغواي، يعتبر الملعب هذا من أغلى في تاريخ كرة القدم والملاعب الرياضية بعد ما بلغت تكلفة بنائه رقم خيالي يقدر 5.5 مليار دولار. يتميز الملعب بتقنيات استثنائية أبرزها شاشة عملاقة مزدوجة بدقة 4K تحيط بالملعب بزاوية 360 درجة باش تمنح الجماهير تجربة مشاهدة لا مثيل لها، وتحفة هندسية ومستقبل الملاعب العالمية في كرة القدم. في نفس المباراة تم تطبيق قانون تحديد الهوية لأول مرة عبر تقنية الفار في كأس العالم 26. الحكم أنذر الأمريكي تيم ريم بعد تدخل على الميرون لاعب الباراغواي، لكن المراجعة كشفت عدم وجود مخالفة وأن اللاعب حاول التحايل على الحكم، وهيك إلغاء أنذر ريم ومنح البطاقة الصفراء لالميرون. اليوم أكيد مواجهة باش نكتشفوا المنتخبات العربية في مباراة باش تجمع المنتخب السويسري بمنتخب قطر، وقطر تبدأ المشوار العرب بكأس العالم 26. مواجهة كما قلت منتخب سويسرا انطلاقا من الساعة 8 ليلا. في المقابل أيضا مواجهة وصدام قوي باش يكون بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي في كأس العالم 26 الليلة، كما قلت باش تقام صباح غد الأحد مسرح للمباراة البرتغالية اللي تجمع منتخبي البرازيل والمغرب في واحدة من أقوى مواجهات دوري المجموعات في بطولة كأس العالم 26 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ذكروا أن المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي اللي عول على مزيج من الخبرة والجودة الفنية في تشكيلته، يقدم النجم نيمار العائد لصفوف سيليساو لأول مرة منذ أكتوبر 2023. ننتظر المشاهدة أيضا في المباراة هذه. من الطرائف أيضا في كأس العالم، سرقة أحذية لاعبي منتخب إنجلترا ومعداتهم في معسكر كأس العالم بعد ما تعرض منتخب إنجلترا لوقعة سرقة مفاجئة وجريئة خلال مشاركته في كأس العالم بعد اختفاء الأحذية. عدد من اللاعبين معدات تدريبية أساسية من شاحنة كانت في طريقها لما قرر الإقامة بمدينة سيتي في حدث أثار قلق الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل. نقطة نهاية سبورانفو، نشاركم أسعد الأيام، أرجعكم محمد كامل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: 7:51 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم المواعيد حتى للتسعة. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: كيفاش باش يكون طقس اليوم وناخذ فكرة أيضا على نهاية الأسبوع؟
1: نعم، هذا اليوم السبت الطقس باش يكون في استقرار صافن إلى قليل السحب، نواصلوا مع الاتجاهات الشرقية للرياح وبالتالي أرقام مقبولة من حيث درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات اللي باش تكون فيها الأرقام ما بين 26 و30 درجة، أكثر ببقية الجهات ما بين 31 و35 وتوصل حتى ل 37 بالجنوب الغربي تحديدا بجهة توزر. غدوة ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة خاصة مع تغير الرياح لتصبح من القطاع الجنوبي، هذا الاتجاه يساهم ارتفاع في درجة الحرارة اللي باش تكون ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و39 ببقية الجهات، مع عودة لتقلبات جوية كلاسيكية، بعض الأمطار الرعدية بمرتفعات الوسط الغربي ظهرا. نواصل مع هذه التقلبات اللي استنسنا بها ظهرا بالمناطق الغربية للشمال والوسط الاثنين كذلك الثلاث، اللي نهار الثلاثاء يعني نتوقع تراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام هذه اللي تعدينا بها، ولكن تبقى الأرقام مقبولة، أرقام فصل صيفي أرقام مقبولة، هذا اللي نتمناه حتى نتحصل عليه في الشهر القادم، شهر جويلية شهر السخانة فصل الصيف معروف اللي فيه جويلية فيه درجات حرارة كبيرة، لكن نأمل كونه ما نسجلش أرقام كبيرة، مع بحر ملائم في الحقيقة لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية، لكن دوما مع ملازمة الحذر والانتباه ولا غير الانتباه. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وموافقين بداية الأسبوع القادم بإذن الله.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة أيضا لك. أنت 7:54 دقيقة، هكا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. بعد تقريبا درايج من توا 6 دقائق بالضبط السنو نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري تبقى تستناو معرض الصحف التونسية وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من المنستير.

0: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء وهذه عناوينها. ضمانا لسلامتهم وزارة المرأة تقرر إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة ونقلهم إلى القيروان. وشركة النقل بالساحل تعيد تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة. جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية تؤكد أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار. إلى تفاصيل النشرة. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن قرار إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكدا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصادعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. وأوضح عميد العماري مدير إدارة كبار السن بالوزارة أنه تم تأمين النقل المؤقت للمقيمات والمقيمين إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موفى هذا الشهر.
2: قرار الإخلاء الفضائيات هذه المدعية كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضائيات ناتجة عن التصدعات في البناية هذه اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء. التوجه أنه باش يقع إعادة تهيئة البناية هذه تبين من خلال الاختبارات أنه يلزم إعادة ديمولسيون كومبليت وإعادة البناء من جديد حرصا على تأمين سلامة المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وحمايتهم من كل خطر. حرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع المصالح الكل وتم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة باش نقوا بصفة مؤقتة نزلائنا المكفولين ويتم التعهد بهم قبل نقلتهم وهذا مسار. وتم التأكيد على تأمين النقل المؤقتة للمقيمات والمقيمين متاعنا. المركز مجاور لسوسة هو مركز رعاية السن بالقروان المهيئ حديثا بمواصفات عالية الجودة الكل في إطار حماية مصلحة الفضلة لكبار السن اللي هم 29 موجودين حاليا في سوسة. كآخر أجل لنقلتهم سيكون موفى شهر جوان إن شاء الله. أنه نحن كوزارة نؤكد حرصنا على استكمال إجراءات التخصيص للانطلاق في أشغال مشروع بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة مواصفات عالية الجودة وتأمين عودة نزلاء المؤسسة وإيوائهم في ظروف جد ممتازة.
0: نبقى في سوسة حيث قررت شركة النقل بالساحل استئناف النشاط على خط المنستير الجم وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل 15 من جوان الجارية. ماهر مسعود المكلف بالإعلام بشركة النقل بالساحل وأكثر تفاصيله.
3: في إطار مسيرة عمل الوزارة في تطوير منظومة النقل العمومي قررت شركة نقل الساحل أنه إعادة استغلال الخطوط اللي اتنحت لسنوات المنقضية من أهمها خط الجم المستير ودي عليه طلب كبير سواء كان مسافرين من تلاميذ وطلبة وإلا من مسافرين عاديين معهم إعادة تنظيم خطوط المستير سوسة بما يستجيب لتطلعات وللطلبات بتاع المصطفين وبتاع الفئات الأخرى المسافرين. عندنا زر خط عدن اللي هو خص المنطقة السياحية بالمستير إعادة استغلاله من مدة القرية الفارطة. عنا إعادة تنظيم سفرات المهدية سوسة اللي بقات صدى باهي برشا عند المسافرين متاعنا ومشي القدام وإن شاء الله الفترة القادمة باش تكون دمور خير.
0: قال مدير عام التنمية المستدامة مصباح عبازة في تصريح لزميلة نادرة برجب أن مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يهدف إلى تحديث الإنارة العمومية وتقليص استهلاك الطاقة والحد من التكاليف.
4: القيروان بالنسبة للتنوير العمومي المقتصد للطاقة في الحقيقة تقدمنا كلاسيك أنهينا معناها المهمة بالتنوير أكثر من 25.5 كيلومتر من الطاقات المتجددة بما فيها دعم قدرات كل المتدخلين في نشاط التنوير العمومي من إطارات البلدية ومن حرفيين ومن مجتمع مدني للتعامل مع هذا التوجه الجديد في الاقتصاد في الطاقة على مستوى التنوير العمومي. كذلك مدة قريبة التالي حبينا نخدم على توسكي تثمين الطوب القيرواني التقليدي المحلي وإن شاء الله تم تطويره ويولي معناها معتمد في البناءات التقليدية في مستوى القيروان. المشروع تكلفته 1.4 مليون دولار تمويل مشترك ما بين الدولة التونسية وما بين الصندوق العالمي للبيئة في مستوى ثلث على ميزانية الدولة وثلثين على مستوى الهبة من الجانب الجاف. الهدف من هذه التظاهرة هو أهمية النجاعة الطاقية في التخفيف من استعمال الطاقة بكل أنواعها.
0: في موضوع آخر، أفاد رئيس جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية محمد الهادي السالمي أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار، وشدد السالمي على أن كلفة إنتاج الحبوب شهدت زيادة تناهز 30% على خلفية ارتفاع تكلفة الزراعة والآلات الفلاحية واليد العاملة، معتبرا أن الزيادة الطفيفة التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة لا تغطي كلفة الإنتاج. ودعا محمد الهادي السالمي إلى إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب.
5: كلفة الانتاج زادت ما يقارب 30% ما بين الزراعة وما بين الماكينة الفلاحية واليات العاملة، والدولة تقريبا حافظت على نفس الأسعار. الزيادة خفيفة لا تغطي تكاليف الانتاج عند عديد صغار الفلاحين، وهذا ما يخدمش السيادة الغذائية في تونس باعتبار أنها تستورد سنويا أكثر من 4000 مليار من الحبوب. لازم إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب بالذات، والدولة لازم تخصص إحصائيات رسمية تغطي كلفة الانتاج وكذلك مراكز التجميع. منظومة الانتاج في قطاع الحبوب تعطى لها أولوية قصوى لنصدروا حبوب وتمور مصرفوا على القمح.
0: جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار وزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة. في الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من 14 بند حتى الآن، وتمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما في ذلك الملف النووي. وحذر عراقجي في الوقت ذاته من أنه إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل في مذكرة التفاهم خلال 60 يوما فلن تمضي المفاوضات بشأن بقية المواضيع. ومن جانبها، نقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. شركة نقل بالساحل تقرر إعادة تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة بداية الأسبوع المقبل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع جمال تحية حسام منوار ونصير السكلي بشار الصباح. حسام قدرية ونصير السكلي بشار الصباح تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
7: 8 غرباء في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف نهار،
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين، نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
1: كالعادة في فقرة خبر وتعليق نستقبل دكتور مازري تبقى. صباح النور.
4: بخير خويا محمد، بخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا مرة أخرى. حادث أليم في المزونة البارح جمعة 12 جوان 2026 في سيدي بوزيد، حادث يسفر على وفاة زوز عاملات وإصابة 13 أخرين. حادث يظهر لي يذكرنا بحوادث مماثلة في السنوات الأخيرة وحكينا عليهم برشا مرات، يظهر لي حتى في الفقرة هذه في بشائر الصباح. خلينا نذكر شوية بالأرقام دكتور. من 2015 حتى 2025 أكثر من 88 حادث لعاملات فلاحيات خلفت عشرات الوفيات ومئات الإصابات، بالرغم من أنه صدر قانون ينص في زوز فصول 21-23، قانون هذا عدد 33-2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ويستحدث صنف جديد مخصص لنقل العمالة، ويتمحور القانون والأمر الترتيبي اللي كملوا في 2020 حول أحداث صنف نقل خاص بالعمالة الفلاحيين القارين وإلا الموسميين وإلا الطارئين عبر ترخيص رسمي لضمان سلامتهم. هذه فكرة صغيرة على القانون، الكادر جوريديك خلينا نقوله موجود، لكن الحوادث كل عام نسمع بحادث والله يرحمهم النساء المتوفيات وربي صبر عائلتهم.
4: وعلى كل حال معناها كما قلت أنت، وللأسف هي من الفواجع القاعدة تتكرر، ما نقولوش بطريقة متواترة لكن قاعدة تتكرر، ولكن دائما معالجتها دائما تتم بنفس الطريقة، لأنه كما قلت أنت تفكر آخر مرة صارت حكينا فيها وقتها كانت فما عاطفة كبيرة، الناس قاعدة تتعامل مع الموضوع هذا وقتنا، وكان رأيي وأنه التعامل بالعاطفة مش بشي غير حد شيء، نجم معناها كما يقولون جميع الناس تتباك على هذه الأرواح اللي مشيت وخسائر البشرية اكسترا، ولكن هذا لن يغير في الأمر حد شيء ولن يضيف شيء، وهذا الدليل معنى الحوادث تصير. هو على كل حال قضاء وقدر وتعددت الأسباب والموت واحد، ولكن بتكرر العملية هذه في نفس الفئة الهشة هذه، لأنه احنا المفروض قطعنا مع التشغيل الهش، اوكي بالتفقير ممكن يكونوا في إطار عمل موسمي لأنه فما أشغال موسمية اكسترا، ولكن هذا ما يثير العديد من النقاط، من بينها أولا البنية التحتية الموجودة في العديد من الولايات ومنها ولاية سيدي بوزيد، ولهنا أنا باش نطرح سؤال ونمر مباشرة لخاطر ولاية سيدي بوزيد من الولايات التي تمتعت كثيرا بالعديد من الأموال من 2011 تحت في نظام ولا تحت قانون التمييز الإيجابي سيء الذكر، ولكن بالرغم من هذا تلك الأموال المرصودة للعديد من المشاريع ما جابتش نتيجة. هل أنه يا من المشاريع ما انطلقتش وإلا الفلوس لما تم اعتمادها أو ما شنو اللي صار فيها؟ ونعتقد أنه هذا من بين الصناديق السوداء الكبيرة في تونس، أعتقد أنه يجب فتح الملفات هذه، لأن الأموال هذه وين مشيت رغم أنه الأهالي في سيدي بوزيد لم تنتفع بتلك الأموال، وهذا ما يوري وأنه ما يكفيش فقط الفلوس، يجب هناك إرادة لتغيير وضع الولايات من داخلها. ثاني حاجة نترحم على المتوفى بصراحة، لأنه ولن تقعد دائما خسائر بشرية، ولكن زي كيف كيف يعاود يثير لنا موضوع التشغيل في الضيعات الفلاحية، لأنه هذه معاملات فلاحية تشتغلنا في ضيعات فلاحية، من سيتحمل الخسائر البشرية هذه؟ هل سيعتبر حادث طريق أو سيعتبر حادث شغل؟ لأنه هل أنه العلاقة الشغلية بين المتضررات بين المتوفيات منهن زادة، هل أنه علاقتهم الشغلية مبينة ومثبتة بعقود وإلا في إطار سوتريتانس المناولة؟ ونعرف أنه في تونس المناولة أصبحت غير قانونية. دوك العديد من الأسئلة تطرح ممكن يغطي عليها، يغطي على الحادث، على التساؤلات هذه الخسائر البشرية صحيح، ولكن فهم برشا أسر نجموا تروحوها من الحادثة هذه.
1: وإلى حد الآن معناش إجابات، ويمكن السؤال زاد اللي معناش عليها إجابة. أنت حكيت على اللي مش موجود، خلينا نحكيه على الموجود. القانون موجود عنده 7 سنين، لكن علاش ما هوش قاعد يطبق؟
4: ما هو لهنا زاد كيف شوف، فما الطرف المتضرر أساسا اللي هما العاملات في حداته، ولكن زاد كيف هما قبلوا على أنفسهم أنهم يشتغلوا في إطار غير قانوني رغم وجود القوانين هذه اللي كنت تذكر فيها أنت، واللي هي تعتبر نجم في جزء منها، ولأنه قضاء وقدر لا يمكن أنه معناها حتى حد يمنع منه.
1: القانون بتاع نقل العمل
4: هذا
1: ونتصور زاد دكتور ما هوش خيار أنهم اختاروا باش يركبوا في كميونات من النوع هذا اللي ولينا نسميهم شاحنات الموت، ركبوا لأنهم ما فماش حل آخر.
4: لا هو كلامك صحيح، أنا مش نقولهم كيفاش قبلت وركبتهم في الآخر، معناها ما يضطروا النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلا للضرورة، ولكن هذا كل متفقين فيه. أنا قلت اختيار مش معناها قاعدين ساق على ساق نمشي في الكاميون ونمشيش فيه، ولكن هذا معناها يطرح التساؤلات كبيرة من بينها كيف كما قلت أنت ظروف النقل للعاملات هذه اللي ما تستجيبش لأبسط. ولهنا شكون اللي باش نسألوه؟ باش نسألوا الطريق، أو باش نسألوا الشخص المكلف بالنقل، أو باش نسألوا شخص اللي هو مفروض فما علاقة تعاقدية بينه وما بين العاملات
1: اللي هو يوفر النقل.
4: ولا هك علاش قلت لك أنها لأنه العاملات هذم هما واللي جايين بعدهم، معناها اللي باش يقعدوا يخدموا والتو قاعدين يخدموا، وممكن الحادثة هذه صارت بعض الناس توفين والبقية مشوا يخدموا، ما زالوا يخدموا رغم المخاطر العالية. هل أنه عندهم تغطية اجتماعية؟ هل أنه عندهم فما أسيروس لهم كعاملات؟ هل أنه العلاقة مرة أخرى سؤال مهم أعتقد أنه محوري، الشخص اللي أو الضيعة اللي طلبت العاملات هذم، هل أنه طلبتهم مباشرة عن طريق معناها انترميديار؟ وإذا كان فما انترميديار، هل أنه العلاقة الشغلية هذه منظمة على الأقل منتظمة عن طريق قانونية باش نجم نطبق القوانين اللي كنت تحكي فيها أنت تو، باش نسأل ممكن صاحب العمل علاش ما وفرش الظروف النقل القانونية التي يفرضها القانون، ووقتها نجم يكون هو مسائل على عدم توفير الظروف اللازمة للشغل، لأنه العلاقة الشغلية أوكي تتحدث على المردودية المالية معناها الشهرية اكسترا وحقوق المشغل، ولكن فما حقوق العامل من بينها السلامة في العمل، ومن بين شروط السلامة هي عملية التنقل. دوك وزر هي نقطة ممكن كما قلت لك فيها برشا عاطفة نحكيو فيها، ولكن العاطفة في
1: والموضوع متفرع أيضا كما قلت
4: صحيح، نجمو زاد كيف حتى ولو كان فما مسؤولية 1% زاد من المتضررين من الحوادث هذه، حتى هما زاد كيف عندهم مسؤولية، لأنه ما تنجمش ما تقبلش تشتغل، يجب نفهم وتدخل في قناعتنا. أنت محتاج للفلوس، محتاج للشهرية، ولكن يجب تدخل في قناعتنا، وأنه ما ندخلش نخدم إذا كان ما فماش ظروف العمل متوفرة. يقول لك ما نخدمش أنا، غيري يخدم، غيرك يخدم يمشي عرض روحه للمخاطر من بين الحوادث هذه. دوك زاد كيف حتى في العلاقة الشغلية ما تخدمش وانتم ما فماش كونترا بينك وبين المشغل متاعك، وما فماش بنود تبين حقك كما تبين واجباتك.
1: 40 حالة وفاة و 496 إصابة من النساء العاملات. باش نواصلوا في التشخيص، يظهر لي ما عنده حتى معنى لانه نعرفوه التشخيص. لهنا الحلول شنو؟ من
4: والله يشوف
1: واحد اثنين ثلاثة، شو هما الحاجات اللي يلزم يصيروا من اطراف الكل، من السلطات المعنية، من الدولة، من الناس اللي تخدم في النساء هذوما والنساء بيدهم، شنو الحلول، شنو يلزم يصير؟
4: انا ما اعتقدش انه الدولة باجازتها مختلف اجازتها سواء كان في سيدي بوزيد أو في أي مناطق أخرى، ما تعرفش وأنه مازري عنده ضيعة ويتواصل معها سي محمد بيار اللي هو أنا انترميديير باش يجيب له نساء عملت يعرفوا
1: هذا من هذين متفاهمين
4: اكزاكتو. لكن أنا شنو نطلبوا؟ نطلبوا تطبيق القانون وكهو على كل مخالف صاحب ضيعة لا بس عليها عنده نفوذه اكسترا، هو اللي قاعد يطلب في نساء عملات باش يخدموا

0: الجمعيات، واعتقد أن الجمعيات زاد كيف كيف عندها دور كبير باش باش باش على الاقل تنشر الوعي وثقافه انه ما نخدمش الا ما يكون فما فما عقد. اعتقد داك علاش في بعض الاحيان اوترغومي كلمه تتقال يقول كل بلاد تخدموها خدموها رجالها او ناسها، بمعنى لانه فما غيره الانتماء، غيره الانتماء نتاعك انت على سيد بوزيد او على الناس اللي تتوفى مهما كان المكان اللي فيه، يخليك وانك انت زاد كيف كيف عندك مسؤوليه مواطنيه كما في العديد من الولايات نجم واخذ ولايه كثيره وغيره.
1: لكن المواطن ما نجمش يقوم بالدور نتاع الدوله.
0: لا
1: كل حد ودوره ومسؤوليته
0: اكزاكتومون. لكن ولكن احنا كمواطن كجمعيات على الاقل عندها دور وانها تنشر ممكن نوعا ما من الوعي على خمسة من الناس كيتمنى واحد ديجا انت عملت فرق كبير. إضافة وأنه نرجع مرة أخرى، يجب أن تطبق الدولة القانون بدون ما نخمم، نطبق القانون على المخالف توا. إذا كان الحادثة هذه لو كان الدولة توا الآن تطبق القانون بشدة، مش حتى مش طبقة تتشدد في القانون وفي تطبيق القانون على الأشخاص هذوما من غير ما تغزر لا لنسبه أو لماله أو مش عارف شنو، أنا متأكد وأنه غدوة صاحب ضيعة أخرى لن يقوم بنفس التجاوز هذا، لأنه قولك الدولة جاي باش تخطيني برشا فلوس. لك أعتقد هذا في الأخر نترحم على كل اللي توفاو، لأنه في الأخر يعتبر خسارة للرأس مال البشري بالنسبة لتونس.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. نهاية أسبوع سعيدة، موعد إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين بعد لحظات معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصل معكم من نصف ساعة الأخيرة.
2: الشابة منلولش المهدية على الموجة 95.7.
3: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الصباح التي قالت في صفحتها الثالثة إن رئيس الجمهورية يعيد صلح الجزائر إلى الواجهة، وعنونت انطلاقة جديدة لاسترجاع الأموال المنهوبة. ذات الصفحة تجدون فيها حوارا مع رئيس لجنة التشريع العام، أكد فيه أنهم ينتظرون تفاعل الوظيفة التنفيذية مع مبادرة النواب. وبالعودة إلى الصفحة الثانية نقرأ تصريحاً لوزير التربية حول عزم وزارته على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعداداً للعودة المدرسية القادمة. كما تقرؤون بخصوص تونس ومجلس أوروبا، الإعلان في تونس عن إطلاق شراكة الجوار 2026-2029. وفي نفس الصفحة تتصفحون خبرا مفاده أن الإدارة العامة للتجديد الجامعي تصادق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعي بالجامعات العمومية. إلى صفحة الرابعة الآن، حيث تطلعون على ملف هام يهم حالات التسمم الغذائي التي تبلغ ذروتها في موسم الأعراس والاصطياف، ووصفتها الصباح بالخطر المتزايد الذي يستوجب الحذر والوقاية. أما في الصفحة الخامسة تجدون مواكبة لندوة صحفية للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، قال فيها إن تونس تتمتع بفرصة فريدة للغاية في مجال الانفتاح على غرب وجنوب ووسط إفريقيا. وفي الصفحة الثامنة غطت الصباح الفاجعة التي هزت معتمد

بادية المزونة، حيث أنهت شاحنة حياة عاملتين فلاحيتين وأحالت 13 على المستشفيات. الصفحة 10 تضمنت موضوعا يخص التسوية الإيرانية الأمريكية التي تترنح وفق تعبير الصباح رغم الزخم الإيجابي والحديث عن اتفاق وشيك. الزميلة حياة السايب أعدت اليوم مقالاً لركن صباح الخير بعنوان هذه الحرب الظالمة لا بد لها أن تنتهي. نمر إلى الصحافة اليوم ونبدأ من الصفحة الثانية، أين نجد خبرا يهم مؤسسة فداء والتي تعقد جلسة للنظر في ملف ضحايا اعتداءات إرهابية. أما في الصفحة الثالثة فنقرأ حول تعزيز تونس لتموقعها في القارة السمراء تحت عنوان نحو تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي الشامل. وفي الصفحة الخامسة نتصفح مقالا حول فتح رئيس الجمهورية من جديد باب الصلح الجزائي بعنوان فرصة للصلح واسترجاع أموال الشعب. الصفحة السابعة تضمنت موضوعا تربويا، فبعد أن أسدل الستار على الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 أكثر من 32 ألف مترشح سيجتازون قريبا النوفيام. ونختم جولتنا في الصحافة اليوم بالصفحة 17 حيث سلطت الصحيفة الضوء على اتفاق نهاية الحرب بين إيران وأمريكا ووصفته بالأقرب من أي وقت مضى وأنه صفقة من 14 بنداً. ونختم معرض الصحف لهذا الصباح بجريدة الشروق والتي خصصت 4 صفحات هم 12 و13 و14 و15 لنشر إصلاح اختبارات الفلسفة والتفكير الإسلامي والفرنسية لبكالوريا هذه السنة في جميع الشعب والأداب والاقتصاد والتصرف والتقنية. وفي الصفحة 11 نطلع على ملف الفساد بحقل نوارة للغاز الطبيعي والذي أدى إلى سجن الرئيس المدير العام وإطارات سابقة بإتاب. أما في الصفحة 16 فتقرأون حول فاجعة عاملات الفلاحة التي تتكرر في سيدي بوزيد. وبالعودة إلى صفحة 7 نتابع فحوى جلسة استماع حول تنقيح مجلة الصرف والعنوان رهان لتحديث الاقتصاد. وفي الصفحات التي تلي ذلك أي 8 و9 نجد ملفا حول تحيل كعقلية وثقافة نجاح من التجارة والإدارة إلى التعليم والفضاء الرقمي. إلى الصفحة 11 الآن، أين نطالع تفاصيل قضية عقود العمل الوهمية والاتجار بالأشخاص تحت عنوان السجن وخطايا مالية ل11 متهماً. الصفحة 4 تحدثت عن شأن دولي وتحديدا ملامح الاتفاق المنتظر وتنازلات أمريكية ومكاسب لإيران. ونختم بالرياضة حيث كتبت الشروق الجماهير تشعل الأجواء قبل لقاء تونس السويد كرنفال تونسي. نهاية معرض الصحف قدمته لكم جيهان الذياع، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: 48 دقيقة 4 ساعة نزلنا معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح، وكما العادة لقيت هذا وقيت أسعار السوق. أسعار السوق كما كن هر سبت من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: أسعد الله صباحك سي محمد وكل سادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في ذات المنستير أوفياء، ونحن في هذه الأيام وأيام نعيد مع تدشين الاستوديو الجديد اللي أصبح في حلة قشيبة بصراحة محمد، والله بالحق منظر شي يعمل كيف شفت الاستوديوهات كله حتى هبطت من كين استوديو ذات المنستير، مش ما يقول لك اشرح هواك فكلنا عشاقه بالحق، حس ما شفت وشفت من أحسن الاستوديوهات اللي تعملت في إطار الإذاعات العمومية الحكومية، وهذا تضافر مجهودات الجميع وخاصة اللي المستثمرين واللي عاونوا وخاصة من جهة المنستير والساحل الله يبارك لهم. قلت بالحق استوديو ممتاز، وكما قلت وذكرتني بيت الشعر ديما نعاودو، ذكرني بلون المنستير، منستيره كما نقولوا يا زرقة في بياض ويا موجة صعبة الارتياض، تحياتي للشاعر الحبيب الزنات الله يذكره بالخير من رواد شعراء الطالعة في تونس وابن المنستير. على كل محمد هذه ديباجة بالحق الأجواء اللي شفناهم واللي عشناهم نهار الخميس، يعني حقيقة شيء يعمل كيف. على كل إن شاء الله الأسعار كما نقولوا اليوم الحقيقة ثم شوي إقبال نوعا ما، ولكن كما قلت إن شاء الله ممكن وسط شهر وما زالت الأيامات على ممكن الناس تدخل الشهرية ثم شوية حركية، ولكن حتى ثم حتى ثم نوعا ما رخص خاصة على مستوى الدجاج يا محمد. أو مثلا نبدأ به مثلا الدجاج الحي قد بين 4500 و4800، يعني إسكالوك دان 16500، يعني حاجة بسيطة مشكلة كبيرة برشا. إسكالوك دجاج قلت 16500، إسكالوك دان 16500، فخذ دان 8500، مشوي دان 13700، دجاج مذبوح ب7000، طاح شوية على 8400 8500 باهي دجاج مذبوح، فخذ دجاج 7500 في البيع عن كتف تان 7500، جوانح 3 كيلو ب10000، الكركاس ب530 كعبة ب10000 عند خونا عشر يبارك فيه. بعدها والله فما برشا ناس يقول لك خلي الناس ما تزيجونا، يقول لك الزورية خلينا احنا نزيد نطيح ونزيد نعطيهم عظم فص احمر حتى 857 يا محمد، بلاتو ب6000، كبد الدجاج 9000، كبد الداندي كده 16500، لكن كانت حتى وصلت 19500 باهي. فخفت الدجاج فما 3 كيلو ب20000، هذا الدجاج باهين يعطيك تاخذ 3 كيلو وتتنحى الدينار ولا 500 و700 باهين، 2000 فرنك واحد يربحهم في الجيب. بالنسبه للحم قد تقريبا حافظ على نفس الاسعار يا محمد، هبره بقري ب 45 ب 45 جبته بقري 45، الحم علوش مع ترجع مع 60، ما كان 63 خلينا نرجع 60 برشني 60، الحم جنب 25، الحم صدره بالعظم، الحم جنب صدره بالعظم 30، المركز 30000، اليوم الكرش طاح شويه من 7000 8000 4000 باهي، خلينا حتى اللي ما عندوش والله هو شويه تعب، ما والله بنا عالميه جي مرقه ولا جي معناتها كس، فما شكون يطيب كس مرقه بالكرش شي يعمل كيف. الهرك ما 12000، الحم صدره قلت بالعظم 25، والحم خد 25. بالنسبه للخضار والغلال الحقيقه ما زالت موازنه شويه، البطاطا 2200 طلعت تحت شويه محمد 2500 2000 1800 1700، حتى في السوق ممكن مركزيه مع السوق السبت اللي حقيقه رخيصه تحت حتى وصلت حتى الاسبوع الفرد 1200، فلفل الاحمر 2500 ديما نعطيك الاسعار المسعره ومعناتها وسوام ما معقوله خويا ديما نشوف مع الجماعه الموجودين غادي كنا فرج كنا الشريف. على كل فلفل البقلوتي ب 2500، فلفل احمر 2500، الشعباني 2000، الحلوب 2500، الفقوس ب 2000، القرع بوتوزين 1500، قارس 4000 عادي يطلع شويه 3800، قرع احمر 1500 طاح هذا شويه، قرع بطاطا فرتسوم سناري 1500، كرنب بلف والأحمر هذا كنت عصلايت بلف ونص حتى 2000، لتي 1500، نجالة كما قلت 1500، والبصل 1300. بالنسبة للغلال الحقيقة شفنا الخيل الخوخ بوتبكاية ب 4000 حتى 300، بريز 3500، 3 كيلو ب 10000، هذا جويد تو العقاب مبني تلقى مرحب خاص اللي حب يخبي كونجي كونجيني معناتها في بنة خاصة مش كما أول العام. حب الملوك اليوم شفته معناتها فما ناس نزلت فيها ب 14 وب 18 الكيلو، فما والله خويا حاتم نحييه ب 9.8 ممتاز كيلو 9.8 كيلو مش رطل حب ملوك. العوينة بدات تظهر الخشينة 5800، التفاح ب 4000 و4050، والله التفاح نبي انه فما تفاح في المساحات الكبرى معناتها ب 7000 وساعات موجود ولا، وفما شكون يحبوا يستسيغوا، لكن توا التفاح ولا ظاهر والله كاليبر باي ب 5.8 معقول. مش ماشي من 3000 ل 3500 حبل ملوك قلت كما قلت عليهم 3800 وفما حتى شمن يبيع اكثر لوز 3800 لوز اخضر مازال غالي الزنباع كعبد زنباع مازالوا 2500 لذا الدلاع 800 تقلى من 5000 ل 12000 البرتقالي كما قلت على الملقم مع الخوخ 3500 وتفاح 5800 مشوا كما قلت الاسماك الحقيقه الحوت موجود لكن مش بكثره كبيره بتعرف غدوه يولي ثياب يمكن يزيد يكون احسن ولانه السردينه المتلوله كانت الحره ب 4500 في اليوم ابرك 5 و6 و7 الله يحكي لي حتى بحار قريب في سوسه اليوم التلاري 105 مع كيلو يتكلف ب 8000 غاليه في سوسه احنا هوني فما 5400 55 اما انت ولربك يعطي خير وخاصه كان جمرك الايامات اللي فاتوا والحق السردينه كانت موجوده بكثره عندك المرلوغ شيء 18500 باي حتى ال 14000 في الشبرات حجم محمد الباهي الشبرات صدقني قلت لك المره اللي فاتت 13800 ما حتى ما عندهاش فرق بينه وبينه 25 و26 وبنينا فريشكه فريشكه نحكي على الاسبوع الفرد حتى اليوم اليوم كيلو ونص ب 20000 وكل كاليبر الخشيم الحقيقه الشيفرات معناتها ملاذ لبرشا ناس حتى نشوف حتى ناس زوار من كل بلاصه ياخذوا في الشيفرات الكلامر 17500 المرجان 13000 حتى 8800 شوله 17800 شوابي جويده 12000 جغالي ب 40000 جغالي اللي كان 56 58 50 كيلو ب 40 حتى 35 وراتها مربيا 20800 قاروس 26800 حصيره 10000 وراتها كان يقول لك صغيره هي ما فيهاش الشحمه امام مربيا 16800 هذيك تشبك الورات البحريه شيفرات الشحمه هذه الجريز جريز بنينه ما تقعدش 19800 وبنينه راه بالنسبه للتريلا تسطونه 16800 قرن ما نقولوش معناته انه بعض فما موجود ولا محاله ولانه بعض حوايج ممكن معناتها يقع معناتها ممكن ما تكونش موجوده في السوق لكن هي موجوده على كل شوابي 28000 عندك الفلوس مناني 55 سكومري ب 14800 اللي هو الماكو كلب حر 32800 وكما قلت فما حتى الماتسولا ب 16 17000 وحتى ال 20 ماتسولا هي جويده عندك المحراث ب 20000 كما قلت ماتسولا 20800 جيد هذا الجيد تشبه الحصيره فما عينين برشا عينين 6800 زرزوميه عشان ما فيش 6800 تشبه نوع من البلم انداس ب 10000 صح انداس حلوفه 18800 ولا قبل كان ديما 22 20 نقاس معناتها ب 10 و8 حتى يوصل في بعض ايام حتى ال 20 30 السمو ب 65000 بيز 18800 عندك راس كاس خشين ممتاز حقيقه الكعبه معناتها ب 20000 عندك المول ب 20000 18000 كيلو الريتوني عند الخلفوني ب 2000 فرنك معناتها شويه بريتوني نتاع الشوربه الحقيقه بريتوني ديما فارك يبدا فريش كراو بنين برشا السردينه كما قلت شفتها ب 4500 حتى 7000 كلاتشا اللي مقلي شورو هذا شورو جويد مش نتاعنا 5000 بوفه 5 او بوكه ب 5000 برقاش جويد والله ب 5000 كيلو البرقاش هو تو فيها وقت ولكن البرقاش معروف انه يصير يبدا خشينه غالي شويه اما هذا نتاع جويد اما يجي مع 5000 الحقيقه ممتاز عندك المغزي هذا المغزي حوت مقلي ممتاز 8800 وحتى باش نلف تحية أخونا محسن تريلي يا مرلو الحقيقة كي يقول لي نبيع حتى والله يجيني واحد نبيع ونطيح له هذه صحة تريلي يا مرلو مولا ذيك حجر خشينة ما شاء الله ب 55000 الشولة خشينة هذه شفتها خشينة كعبة كبيرة دي الشولة ساعات تجي كعبة فيها 100 كيلو 42000 كيلو اللاج 28800 ديما قاعد تسمو معناتها نفس السوم اللمبوكا ب 20000 طبعا مونجان سونار ب 24000 ثم يعني هذوما كما قلت يعني بعض اسعار السمك الموجوده كما قلت يعني يا ربي وجد الخير ولكن ان شاء الله ممكن يرجع تياب غدوه بعد غدوه يدخلوا جماعه خاطر الطقس يتقلب يولي يجي الحوت اكثر لانه كما قلت النهارين هذوما الريح الشرقي كما نقولوا احنا نقولوا الريح واري ماهوش واري الريح الريح واري ما يعطي الحوت على كل ان شاء الله ربي يوجد الخير ويوجد ويملى مكتوب الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا.
0: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك يعطيك الصحه موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم شكرا لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين نحن كنوا هكا وصلنا لنهايه موعدنا ونهايه صبحيتنا في بشائر الصباح من اذاعه المنسير لصبحيه اليوم السبت 13 جوان 2026 شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما حسام قدريه في الاخراج نجل عطيب المحمد حسام نوار كانوا معنا في الإخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم موعدنا يتجدد نهار الاثنين كما العادة بداية من 6 متاع الصباح في موعد جديد من بشائر الصباح نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمنا

0: إشهار.
1: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: وتمام التاسعة صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 48 و400 وألف، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان الجاري أو يوم الأربعاء 17 من هذا الشهر حسب ما ستثبته الرؤية. نظر اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بإشراف وزير التجهيز والإسكان أمس في الإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، كما صادق على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن ليتوصل إلى غاية يوم الثلاثاء 30 من هذا الشهر. ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأن يستجيب لشروط التمويل، وأن يكون سنه بين 20 و65 سنة على أقصى تقدير. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة. قالت وكالة رويترز إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم غد الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وقالت مصادر متعددة إن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1986 في المكسيك. المونديال هذا كان خاص برشا، خاصة بعد ما تم نقل التنظيم من كولومبيا للمكسيك بسبب مشاكل اقتصادية، واللي ولات أول دولة تنظم كأس العالم مرتين. شاركوا 24 منتخب بنظام جديد يسمح حتى لأفضل ثالث بالتأهل، وهو ما خلى المنافسة تكون شرسة من البداية. من اللحظات التاريخية الكبيرة إنجاز منتخب المغرب، اللي ولى أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني بعد ما تصدر مجموعة قوية فيها إنجلترا، بولندا والبرتغال. إنجاز مازال محفور في تاريخ الكرة العربية. لكن البطولة كانت دور حول اسم واحد، دياغو أرماندو مارادونا. في ربع نهائي ضد إنجلترا صارت واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة قدم، مباراة زفرها التونسي علي بن ناصر، هدف سجله الأسطورة باليد، وبعدها مباشرة هدف أسطوري روغ فيه نصف الفريق الإنجليزي، هدف يعتبر من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال. في نصف النهائي مارادونا واصل الساحة وقاد الأرجنتين الفوز على بلجيكا 2-0، وصل بمنتخب بلاده للنهائي بكل قوة. النهائي إجماع الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، الأرجنتين تقدمت 2-0، ألمانيا رجعت وقلبت الموازين وعدلت 2-2. لكن في اللحظة الحاسمة تمريرة سحرية من مارادونا لبورتشاغا جابت الهدف الثالث وحسمت لقاء 3-2، وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. مارادونا كان نجم البطولة بلا منازع، وتوج كأفضل لاعب بعد أداء أسطوري اعتبر من أعظم العروض الفردية في تاريخ اللعبة. وهكا كان مونديال 1986، بطولة مارادونا، السحر واللحظات اللي ما تتنساش. نتلاقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1990 في إيطاليا، ومش يرجع الصراع الأوروبي بطابع تكتيكي وقوي برشا. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: صباح النور. 7 دقائق بعد الساعة 9 على موجة إذاعة المونستير، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة ولك الأجر كل صبحية سبت من 9 حتى 10 رفقكم إن شاء الله في الفضاء المباشر هذايا، ونحاولوا من خلاله تقديم وضعيات اجتماعية إنسانية ونحاولوا البحث عن حلول لها بطبيعة بالشراكة مع الجمعيات متاعنا اللي نوجه لهم تحية كبيرة. العد التنازلي بدا بالنسبه للبرنامج بما انه استعدادا للشبكه البرامجيه الصيفيه باش يتوقف البرنامج، لكن ان شاء الله يرجع لكم من بعد في حله اكبر ربما وازين وفي مشروع اضخم. لكن الان باش نحاول في هالثلاثه ربما حصص اللي مازالوا هذوما انه نسكر الملفات، باش نغلق الملفات الكل الاجتماعيه اللي عندي. هذاك علاش نعتذر من الناس اللي ربما مازلنا ما طرحناش الوضعيات نتاعهم، ناجلوهم ان شاء الله بعد البرمجه الصيفيه، لكن في الاثناء راهو الملفات المفتوحه باش نحاولوا الكل نغلقوها. تبعوا معنا اليوم، ثم 3 وضعيات كنا بدينا فيهم باش نحاولوا مع بعضنا ان نغلقوهم وان نحكيوا على التدخلات اللي تمت عن طريق الجمعيات الشريكه، واليوم خصيصا باش تكون الجمعيه التونسيه اولادنا هي اللي ربما باش تتهنى او تهنينا على الوضعيات هذه. فنحبكم تتبعوا معايا، ثم 3 وضعيات مهمه عندنا، وضعيه من المونستير، وضعيه من قفصه، ووضعيه من سليانة كانت الجمعيه التونسيه اولادنا قدمتهم، وهذا علاش اليوم باش نرجعوا لهم ونشوفوا شنو ثم فيهم جديد، واذا كان ثم بطبيعه ثم متابعه باش نكملوها مع بعضنا. تحية لكل الفريق اللي اليوم باش يأمن لكم هاللقاء المباشر هذايا، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، في البث الرقمي حسام نوار، وفي البث الفني حسام قدرية. مواصلين معاكم إن شاء الله، تحية تصلكم من عوض في الجبالي بعد النغم هذايا. باش نبدأ، مرحبا.
1: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربك، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على أخوه، ويا حظه من كان سند لغيره.

0: مرحبا بكم معنا انتم في الاستماع الى اذاعه المنستير، برنامج ولك الاجر. من هنا حتى العشر ان شاء الله من بعدنا تبعوا اللقاء هذايا. باش نرحب بضيوفي الكرام ونبدا بالاختصاصي في علم الاجتماع، رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا، دو كاسكيت. لكن اليوم باش نبداو بالاختصاص هذايا علم الاجتماع، اليوم مهم برشا باش نحكيو على موضوع هام وديما يسالون عليه، وهذاك علاش اليوم قلنا خلينا نبداو به. مرحبا بك سي رضوان الفارسي.
1: صباح النور، مرحبا بك. مرحبا بك وبجميع متابعي إذاعة المنستير. سلام مبروك عليكم الاستوديو الرقمي.
0: عايشك ربي فضلك.
1: إن شاء الله موفقين يا رب.
0: آمين إن شاء الله. كيما جودة الصوت والصورة، جودة المضمون زادة تطرح نفسها، وهذا علاش نحن اليوم إن شاء الله نخدمه من أجل المواطن هذايا، من أجل ارتقاء بالإعلام العمومي. نرحب أيضا بضيوفنا الكرام اللي حاضرين معنا، مدام منال حاج سالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا بالمنستير. صباح النور.
2: أهلا، صباح النور والسرور.
0: لاباس؟
2: الحمد لله.
0: مرحبا بك منال. بعد شوية باش نمشيو في وضعيات مهمة برشا، باش نبداو بوضعية من المنستير. نرحب أيضا بضيفات كريمات، أمي فاطمة بوغامورة. صباح النور.
3: صباح النور.
0: عايشك ربي فضلك، انت لاباسه؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. منال الجلاسي صباح الفل، مرحبا بك.
4: الحمد لله. ان شاء الله نهاركم مبارك الناس الكل. ربي يبارك فيك.
0: يعطيك الصحه، مرحبا بكم. باش نجيكم، لكن قبل هذايا باش نمشي لسي رضوان كما قلنا، وباش ناخذوا الجانب مهم برشا، باش نحكيوا اليوم على شروط الانتفاع بآلات خاصه بذوي الاعاقه. يقول القائل سي رضوان شنو هما الآلات هذوما اولا اللي هو ينجم ينتفع بهم اللي عنده إعاقة وذو إعاقة، وكيفاش ينجم يتحصل عليهم؟ وهذا هو محور موضوعنا اليوم، فنخلي لك الكلمة.
1: الآلات التعويضية هي آلات طبية دونك يتحصل عليها كل إنسان حامل بطاقة إعاقة سارية المفعول. بطاقة الإعاقة بالطبيعة حكينا فيها قبل، قلنا راهي من الشروط نتاعها هو الانتفاع بها، يكون عن طريق لجنة جهوية بعد ما يقدم ملف نتاعه، ثم شهادة طبية دونك خاصة بطلب بطاقة إعاقة، معها زوج صور شمسية، معها مضمون ونسخة بطاقة العلاج ومطلب باسم السيد وزير الشؤون الاجتماعية، يتم إيداعهم في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي القريبة ترابين من محل سكن المواطن، وعلى ضوء هذيك دونك يقدمها للجنة الجهوية لإسناد بطاقة الإعاقة اللي فيها لدى أطباء وعباد مختصين. نعم. وينظروا في الملف، وإذا كان تم إسناد البطاقة وهو في حالة في حاجة إلى آلة تعويضية، دونك الآلة التعويضية هي اللي مش تعاونوا على أنه يحاول على الوضعية متاع الإعاقة متاعه، إما يكون بتر ساق وإلا يكون كرسي متحرك وإلا يكون نظارات طبية وإلا تكون قوقع معناها سماعات طبية. نعم. وإلا كيف تكون جميع الحاجات
0: أجهزة اللي هي تعدل
1: أي أجهزة التنفس. نعم. وإلا دونك الأطراف اللي هما دونك يديه مقصوصين ولا رجليه، دونك هذوما كلهم دونك يكونوا من نظر اللجنة هذه بتبيعة مش يقدم ملف متاعه لطلب آلة تعويضية في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمعتمدية متاعه، فيها الوثائق الطبية، الوثائق المطلوبة، شهادة طبية كيف
0: تثبت الوضعية الصحية،
1: الوضعية متاعه.
0: نعم.
1: و دونك المواطن بعد لدى للأسف ديما نحكوا على اللجنة، وأنا اللي قلقني برشا في الحاجة هذوما، لكن هذاك هو
0: يبقى ديما دراسة الملف.
1: دونك اللجنة مرة أخرى مش تنظر في ال اسكو هالآلة الطبية هذه تتماشى معاه ولا لا. هذه بالنسبة للعباد اللي هما عندهم بطاقة علاج تعريفها منخفضة ولا علاج مجاني وإلا دونك بدون تغطية، دونك هذوما الأولوية لهم هما.
0: نعم.
1: بالنسبة للعباد اللي عندهم الكنام، دونك هذوكم يتوجهوا للمكاتب نتاع الكنام دونك في الجهة نتاعهم ويقدموا نفس الوثائق لكن معهم الشهادة الطبية وغيره، لذا كيف الكنام هو اللي ينظر فيهم ماهوش لجنة. دونك تختلف العملية بين
0: يعني هي العملية بين زوز أطراف مهمين، سواء كان الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والوحدات المحلية للتضامن الاجتماعي كما
1: ذكرت،
0: للنهوض عفوا الاجتماعي كما قلت، أو عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على المرض. هذوما زوز أماكن تنجم توجه لهم أنت والوضعية نتاعك الاجتماعي هكا ولا؟ وديما ثم لجنة تدرس الملف هذايا ويلزم تكون ثم الوثائق كلها متوفرة.
1: به احنا
0: عندك نصيحه توصيه حاجه
1: مش نقول لك حاجه واحنا ديما هو توجد المجتمع المدني باش يعدل هالنقص الكبير في انه الملفات تقدم صحيح وتدرس. نعم. وتنجم تصير موافقه، ولكن راه مش بشرط يتخذها بالوقت الاله الطبيه
0: تنتظر يعني.
1: دونك اي تنتظر وتنتظر وقت لانه فيها اجراءات لا بعد لزمه الشراء.
0: أيوة.
1: دونك ما نشروش ماكينة، كل ماكينة وحدها لازمهم يشروا ماكينات. أيوة. في مارشي. أيوة. ناسيونال.
0: يعني يلزم يكون ثم عدد الكل كبير.
1: الولايات الكل تقدم للسنترال والوزارة هي اللي تقوم بعملية الشراء وتنجم تشري السنة كيما تنجم عمل شيء.
0: هذا علاش توخر؟ كيما تنجم توخر برشا.
1: برشا.
0: أيوة. وهذه من الإشكاليات الكبيرة.
1: في النقاط هذوما أنا نكتفي بهذه المعلومات، لأنه احنا توجهنا للمواطن قلنا له راهو الملف كيفاش يصير، شنو الوثائق المطلوبين. ما بعد
0: وفق القانون.
1: وفق القانون. وفق القانون.
0: بعد الدراسة والموافقة الكل هذا يرجع للجان اللي هي تنظر، ويرجع زيادة كما قلت معناها للشراءات وكله هذا مرتبط ببعضه. ثم حلول أخرى اللي هي عن طريق الجمعيات، وانتم تتدخلوا في وضعية كبيرة، ورينا حتى مع جمعية تونسية أولادنا أنكم تمدوا الناس هذوما بالآلات هذية اللي هم يكونوا محتاجينها، وهذية طبعا مشكورين عليه الجمعيات اللي تعاضد في دولة الدولة. لكن ما تنجمش تلعب
1: دولة الأصل. أي جستمون أصل في الشيء هي الدولة الكافلة لحقوق مواطنينها.
0: بالضبط.
1: والدولة هي اللي مطالبة كدولة عادلة، دولة راعية لحقوق مواطنينها، إنها توفر لهم الآلات الطبية في أجيال محدودة، ما هوش في أجيال طويلة. معنى أنا اليوم راني كي مستحق تم بتر أعضائي في حادث ولا في أي وضعية معينة، وإلا أنا تولدت بظهور الأطراف، وإلا تولدت أي مرض. اليوم ماذا سلياك؟ اليوم ما فماش المنح، ما تجيهمش. اليوم احنا عنا عديد المشكلات. صحيح رانا ما نجموش نراو المجتمع المدني مش يغطي عدد ضئيل من المشكل، لانه احنا في الاخر بالكل ثم تعوزهم الامكانيات، فما اللي تعوزنا كيف كيف. مرات انه الوضعيه تتطلب برشا تدخلات، ونكون تنجو عليهم نبدو معها احنا حتى لهنا. ناخذ مثال صغير ولك الاجر، بدينا في وضعيات ورجعنا وزلنا نكملوا معهم، لانه الوضعيه عملت تتحكم، وإلا تتطلب تدخلات أخرين، وإلا نكتشفوا اللي فما ظروف اجتماعية جديدة حلت بالعائلة معنا. دونك واليوم احنا نحاولوا نعدلوا الميلة، ما نجموش ناخذوا دور الدوله.
0: ناخذوا دور الدوله. شكرا لك سي رضوان الفارسي، الاخصائي او الاختصاصي في الشأن الاجتماعي. ونحن توا باش نمشيوا لموضوعنا الاول ولوضعيتنا الاولى.
5: جسور الخير. جسور الخير.
0: جسور الخير ممتدة في البرنامج كما العادة. اليوم باش نبدأ بالوضعية الأولى اللي هي من المنستير. الوضعية هذه هي وضعية أسامة. أسامة عنا توا مدة نتبعه في الوضعية متاعه، ونرجع لك منال بما أنك أنت تبعتها من البداية، ثم ناخو ضيوف الكرام. ذكرنا بالوضعية متاعه.
6: أسامة هو وليد عنده إعاقات متعددة، حاولنا ندخله له على طريق طبيب عظام، يعني باش نشوفه تقريبا هو من عام 2011 ما عمل حتى فيزيت. نعم. يعني توقف على العلاج كومبليتمون، دونك حبينا نعاوده من الأول وجديد، نباشروا الحالة ونشوفوا شنو نجمو ندخله فيها.
0: نعم.
6: دونك هزيني
0: هذية بعد ما الوالدة قالت راهو ثم بوادر ومؤشرات.
6: أي مؤشرات
0: قول إنه لباس بدي يتحسن.
6: بدي يتحسن. نعم. وإيدي تتحرك شوية وسقي.
0: الحمد لله.
6: نعم. الحمد لله.
0: في مشي لعدد من الأطباء هكا ولا؟
6: اي.
0: اي كيفاش الجمعية دخلت في الوضعية هذه؟
6: بون خدينا له فيزيت عند طبيب العظام.
0: نعم.
6: شاف الحالة الوضعية.
0: نعم. الناس اللي تبع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تبع الوضعية متاع أسامة مباشرة، قاعدين نعديو في صور لتنقل أسامة للعلاج. اي مشينا للطبيب عظام،
6: عاودنا له كل شيء.
0: كل شيء.
6: مشينا للكيني طبيب عظام، عاودنا التحاليل الكل.
0: نعم. به نحب نشوف الرأي الأطباء، وهذا مهم برشا مع ضيفتنا الكريمة. هي مرافقة وديما كل مرة معناها تحاول أنها تفيدنا بالجديد. مدام منال جلاسي، مرحبا.
7: العواطف بيبارك فيكم. بالنسبة لأسامة هو طريح الفراش منذ 16 سنة.
0: نعم.
7: تقريبا من سنة 2011 عمل حادث قاتل على مستوى طريق الرابطة زرم الدين جمال.
0: نعم.
7: وحصل له برشا أضرار، أضرار على مستوى الأطراف العليا والسفلى، على مستوى النخاع الشوكي، وعلى مستوى في جديد احنا لقيناها انه. نعم. عنده إصابة كبيرة على مستوى المخروقة متاعه.
0: نعم.
7: جينا هوني وطلبنا دعمكم، وعملنا نداء باسم جمعية تكافل الأحسين الخيرية، وعملتنا زادة جمعية أولادنا ربي يبارك فيهم.
0: نعم. وهنا تحية زادة جمعية التكافل والأحسين الخيرية.
7: جمعية التكافل. نعم. والأحسين الخيرية، ونسقنا مع مدام سميرة جراح، وطلبنا. نعم. وقتها فراش طبي إلكتريك، توفر الفراش طبي. مشكورة مدام سميرة، مشكورة جمعية التكافل والأحسين الخيرية. الحمد لله.
0: نعم.
7: تحسنت شوية الوضعية نتاع أسامة على خاطر
0: بالنسبة للأطباء اللي عاينوه اللي هما اختصاصهم.
7: أي نعم.
0: طبيب عظام.
7: بالنسبة للأطباء اللي يجوا حتى للدار مشكورين، مدام. نعم. أميل بوغامورة جراحة الأعصاب. دكتور كمال اسطنبولي جراحة العظام، دكتور إلياس بوزقر تقويم العظام، دكتور مراد الشعبوني زيدا كيف كان يتبع فيه. طلبوا منا أنه يقوم بإجراء صور طبية.
0: نعم، وضعية متاعه صعيبة، نحن قاعدين نتبعه في على شاشة الإذاعة، على صفحة الإذاعة البث الرقمي، تنجموا تشوفوا الوضعية متاع أسامة. شو طلبوا الأطباء؟
7: طلبوا أنه يقوم بصور طبية على مستوى الأطراف العليا والسفلى وعلى مستوى المخروقة متاعه، اللي هذه ما كانتش معنا تقبل في البرنامج.
0: نعم،
7: سويت الطلبة متاحهم، قمنا كجمعية تكفل الأحسين الخيرية بالتعاون مع مدام سميرة جراح بكراء سيارة إسعاف.
0: نعم،
7: هي اللي قامت بنقل أسامة كما تشوفوا، وتعاونت معنا بطبيعة مصحة ديماسي للتصوير الطبي. نعم، مستير قام إجراء
0: إشارة كل الصور فيهم الطبي، لأنهم هذوما الناس تطوعوا
7: ودخلوا باش يعاونوا.
0: نعم، وعاونوا الأسامة. نعم، هذا علاش نقولوا باش ما ندخلوش في الباب نتاع الإشارة، لكن بارك الله فيهم، إن شاء الله يكونوا مثال
7: أقل الغيره. حاجة شكرا. نعم، أنهم أنهم تواصلوا مع أسامة وأنهم عملوا كل شيء هما.
0: اليوم بي، اليوم الوضعية متاع أسامة شنو المطلوب؟
7: اليوم بعد الصور اللي عملهم أسامة، فما كسور على مستوى كما نقولوا المخروقة اللي هي ما كانتش في الحسبان، والجروح الكسور هذه قديمة برشا، ما يتطلب بروتيز وما يتطلب إجراء عملية جراحية في البروتيز، وفما حاجة جديدة اللي قناع في التساور، اللي فما كتلة من العظام على مستوى المرفق اليسار وعلى مستوى كامل الأطراف الحقيقة متاعه. نعم، تكونت على مدة 16 سنة هذونا، وليت تعيق أنه نقوموا بإجراء استاد اللي حابين عليه اللي هو المساج.
0: نعم،
7: توا طالبين إن شاء الله عن طريق الراديو إن شاء الله. نعم، أنه تم تدخل جراحي من قسم الجراحة فاطمة بورقيبة.
0: نعم،
7: ونطلبوا من طب الجراحة أنهم يتابعوا وضعية أسامة، مش في العيادات الخارجية وإنما في قسم الجراحة.
0: مم،
7: على خاطر يتم عظام العظام هذه فيش يتم إن شاء الله أنه إزالتها أنه تتقرقش هي، وليت العملية ممكنة تو.
0: أيوة،
7: إذا كان بطبيعة الحال التحق قسم الجراحة فاطمة بورقيبة، وتم التعامل بجدية بطبيعة الحال مع ملف نتاع أسامة.
0: إذن النداء اليوم لقسم الجراحة بمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة،
7: نعم،
0: باش يتبنى الوضعية هذه،
7: قسم الجراحة
0: انه كما قلت انت نحيوها العظام هذه اللي تكونت، الكتله هذه اللي تكونت، ثم بعد هذه باش يتم التدخل عن طريق المساج
7: والحقن ان شاء الله.
0: نعم، خلينا نسمع امي فاطمه، نرجع لك من امي فاطمه. مرحبا بك.
8: وبيك عايش بنتي يسترك.
0: انت ام اسامه.
8: انا ام اسامه،
0: ربي فضله
8: اسامه.
0: احكي لي عليه اسامه. تو
8: تو اسامه اني تو ما جاب ناب عليه ربي فرش.
0: نعم،
8: يعطيكم ويغنيكم، يعطيه الراجل هذا اللي عطاه لي، يعطيه ويغني ويبارك فيه ويستر وينصر.
0: امين.
8: نحس بولدي ارتاح فيه الفرش، مشكله كان الفرش
0: الحمد لله كان معذب ومعذبك انت
8: ضيق ديما وليدي
0: نجمش ندور
8: ما نجمش ندور ولا كيفاش نعمل ولا حط شيء. توا صلي على النبي والحمد لله، وليت نجم ندور وليت نعرف كل شيء. هو اني مخي راهو بنت بنت بنت مخ
0: الحمد لله.
8: والحمد لله
0: انت ام ناضله تبارك الله عليك.
8: نعرف كيفاش نتصرف
0: سنوات وانت متحمله ومازلت رغم اللي انت تعبه زاده ومريضه. ربي يشفيك ان شاء الله.
8: نقول لك الشفاء. نقول اني مانيش تعبه.
0: ربي فضلك.
8: حتى كي رقدت ما رقدتش نقول رقدت.
0: الحمد لله.
8: الحمد لله.
0: ربي فضلك الاسامه.
8: تبقينا اسامه كيف اسمك كيف ما جاش البالي باش نلقى فيها ضايه باش نلقى
0: العظم هذا يتكون.
8: ما جاش البالي. ما جاش البالي. اما حسيت بولدي. حسيت بولدي معناها مش ايده هذه ما ينجمش يتلقى هذه واقفه ايده.
0: نعم، بسم الله عليك.
8: ومعناتها تعب
0: تعب
8: تعب
0: بعد ما زاروه الطب وبعد ما وقفوا معاه تحس
8: ما بطلش من الحياط.
0: ما بطلش من الحياط.
8: مازال
0: موجوع برشا.
8: مازال موجوع والجيران هو معجم بالحيط في الحيط معناتها ولدنا نحشم ولد نخاف ولد
0: معناها
8: عاش ولادي عاش ولادي نقص الحس نقص الحس الناس يسمعوا فينا عاش ولدي.
0: لكن هذه حاجه اقوى منه.
8: اي قال لي خلي يسمعوا يعمل لي قال لي خلي يسمعوا خلي يسمعوا.
0: الحمد لله انه يتحدث.

0: وحشي.
1: الأطباء هذا باش نصحوا.
0: هذا هو أنا ومن نهار الأول وكلت معناها ولد ربي مش ولدي.
1: نعم.
0: كان اللي هو فما فيه مصلحة وولدي كيما قلها يتصلح شوي.
1: أي.
0: هوين ما كان ما فماش ما عندي من نتكلم ما عندي من نقول.
1: بطبيعة بطبيعة.
0: أمر لله سبحانه وتعالى.
1: بطبيعة بطبيعة.
0: أمر ربي.
1: به أفش نرجع لك فقط منيل حبيت تتدخل في حاجة.
0: قالت
1: منيل. ملا نخلي لك كلمة الختام بما أنه عنا وضعيات أخرى اللي حبينا تفضل منيل شنو تحب تقول
2: تعاود فما حاجات بالنسبة للناس اللي تحب تعاون أسامة ولا تعاون والدك
0: أسامة عاونوا شوي عاونوني شوي كان يقدروا
1: قول لنا كيفاش نجموا نعاونوا
2: حسب ما احنا معناتها تبنينا الملف كسوا جمعيه تكافل الاحسان الخيريه كسوا زاد جمعيه اولادنا تحيه ليهم راهو الولايه محطوط في بيت معبيه بالرطوبه معبيه بندي الحيوت بريسك مقرقشين زاده اللي نجم يعاون في ترميم البيت نتاعو ربي يبارك له اللي نجم يعاون بربي راهو عنده الكليماتيزير معطل لا غالب احنا دخلنا لكن الكليماتيزير عاوده تعطل مره اخرى
1: وكان شفتوا الوضعيه نتاعو كالدمال وكالسيكو راهو عنده برشا اسكا يلزم بروده معني ما يجمش
0: حراره في ظهره
1: بسم الله عليه
0: اي حراره
1: الدنيا سخونه صحيح. اللي نجم يعاوننا بالكليماتيزور
2: الله يبارك
1: اللي نجم يعاون بالكيماتيزور والحفاظات وغيره اللي نجم يعاون في الدار لانه البيت كما قلت الوضعيه
2: تاعها صعيبه بيت معبيه بالرطوبه اي مقرقشه برشا فما برشا عندي في البيت فيا حبذا اللي نجم واللي في مقدوره ان يتبنى الحاله نتاع اسامه على مستوى البيت نتاعو خلي يقعد لقايه هذيا كما نقولوا احنا نحبوا نخرجوه للشمس لقيت هذه اللي باش يقعدوا في البيت خليه في بيت كما نقولوا فيها مرافق اساسيه معناتها باهيه شوي
1: نعم.
2: وحاجه اخرى بربي احنا طلبوا من الاطباء ونسيت ما قلتش سامحوني الناس الكل نعم. طلبوا منا خاطر يلزم الوليده دي 16 سنه قاعد في الظلم قاعد في الفرش الداخل ما يعرفش الضوء برا ما يعرفش الشمس راه مطلوب منا الله يبارك لكم مطلوب منا شيز رولونت تو كونفور والكتريك الكتريك علاش على خاطر الوليده كما قلت لك معناتها
1: أيه.
2: شوفوا لي صابة نتاعو ياسر مضروب أمو راهي كبرت نعم. أمو هذه بحضينا لكن عنديش 10 أيام اللي هزيتها الاستعجالي في فاطمة بورقيبة وتعاني من وعكة صحية
1: عبودة شوي مانيش تعب.
2: وما تقول ما يشي تعب وما زلنا نتبعو في ملف حبشة بموش سهل والدو راهو عامل راجل كبير راهو يديه تراش شوية هذه تحيا لي
0: راجلي ما
2: عامل حتى
0: نقفل له سريته أني
1: نعم
0: نقفل له سريته أني راجلي
1: ربي فضلك معني هزا الوليد والراجل
0: نهزر كل
1: ربي فضلك
0: أني هزت أم لحماء أم
1: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة شنو تحب تقول لأسامة
0: قول أسامة ربي يشفيه ويشفي جميع المؤمنين يشفي جميع المؤمنين ويشفي ربي أسامة يشفي أم محمد جملية ويفرج على فلسطين ويشفيه
1: آمين يا ربي آمين قلبك كبير إن شاء الله ربي يفرج على وليدك وربي فضلك أنت ليه
3: صنائع المعروف تقي مصارع السوء أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس سائل سألك مريض استعان بك إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه

0: Halloween.
1: احنا وانتوما
2: احنا وانتوما
1: وكل اللي يسمع فينا
2: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة لنصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عيدنا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
2: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
3: قربة منزل تميم قليبيا عالموجة 104.7
4: 104.7. مرحبا بكم انتم في الاستماع على إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. مازال عنا شوية وقت باش ناخذ فيه زوز وضعيات أخرى بعد ما حكينا على أسامة. الآن باش نحكيه على المعتصم بالله اللي هو وليد زادة. اتصل بالبرنامج تميمته وجبته معاها لبهو الإذاعة وحكينا معاها، شفنا وضعيتها، تأكدنا كما العادة من الوضعية متاحة. قبل ما ناخذ الأم عن طريق الهاتف باش نرجع المنال، منال حاج سالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا في المنستير وهي اللي تبعت الوضعية. ذكرنا شوية بوضعية معتصم بالله.
5: بوضعية معتصم هو وليد عنده إعاقات متعددة، ما ينجمش يمشي، عمره 8 سنين. كما ريتو مدام عواطف على شيز رولان، جابتو أمه للراديو، دونك طلبت منا باش ندخله في الكيني. أيوة. ندخله في المساج وفي الكوش وفي الدويات. دونك الحمد لله تواصلت مع الكيني، حاولنا نخلصوا له 4 شهور الحمد لله الكيني، معناه 900 دينار. دونك بالترانش قاعدين نخلصوا. خذينا له، قال لي علاش ليه ما تنجموش تاخذوا له كرسي هو فيرتيكولاتور يعاونوا باش ينجم يمشي، يعني مش كرسي متحرك، مشي كعباره بيبي صغير
4: ويكبر معاه
5: ويكبر معاه
4: يبدا بالخطوه بالخطوه
5: باش ينجم تعاونوا باش ينجم يمشي.
4: ممتاز.
5: خذينا له ووصلنا له الامانه، وصل له الدواء، وصل له كل شيء والحمد لله.
4: هاوش نسمعوا نحن الوالدة متاعه وهي معنا مباشرة عبر الهاتف، نسمعوها ونشوفوا الوضعية متاع اليوم المعتصم بالله. صباح النور مدام.
6: صباح الخير. صباح النور.
4: كيف الحال؟
6: شنحوي؟ وبيك يعيش بيكم وكل، مرحبا بيكم وكل.
4: يعيشك ربي فضلك. شنحوي المعتصم؟
6: يعيش كيبارك لكم وكل.
4: شنحوي الوالدنا لباسة؟
6: الحمد لله الحمد لله بفضلكم انتوما رجعتوا بالحق الأمل في ودي بالحق رجعت شوية أمل بالحق.
4: نعم ربي فضلك أنت وربي فضل الجمعية جمعية تونسية أولادنا اللي دخلت في الوضعية هذه، وأيضا كل المتبرعين وكل الناس اللي قاعدة تسند فينا. نعم
6: كل من ساهم حتى بشوية حتى بكلمة خير الله يبارك له بالحق. أراني دقيت البيبان لكن أنتم أصحاب الخير، أنتم بالحق فعلتوا معايا ومع صغيري ومع ولدي بالحق الله يحفظكم.
4: الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تشاهد مباشرة الوضعية متاع معتصم بالله الدار متاعهم، وهذا علاش نحن اليوم استدعيناك. نحبوا بما أنه ثم تدخلات تمت الحمد لله من الجمعية وذكرتهم منال، نحبوا الآن نعاونوك شوية على الدار، الدار اللي نشوفوا فيه حتى على صفحة الإذاعة، تنجموا تفرجوا في البث المباشر، دار مندية برشة، الوضعية صعيبة ياسر الداخل بالنسبة للصغيرات ويأثر فيهم. أحكي لي شوية على المنزل هذي، هذا دارك أنت يا
6: برشا برشا اشطر مرضهم صدقيني هي الدار، اشطر مرضهم أزمة فيك هي الدار صدقيني. أنا وليت زادة نستعمل في فشفاش تولي والناس كل ساعة يتسكر يتقطع علي نفس نستعمل فشفاش تولي.
4: بسم الله عليك. أثرت حتى أنت بالوضعية متاع الدار اللي هو ندي كبير برشا
6: بالحق. نعم. برشا برشا الكل يقولوا لي جيراني أخرج، معناها شم الأهوال برا خرجهم، لكن خرج هذا كان مجهودي برشا الندوة برشا ياسر.
4: قاعدين نشوفوا في هذي على صفحة الإذاعة، وبالطبيعة الوضعية صعيبة ياسر. بالنسبة لك أنت في المنزل بالطبيعة لأنك تعيل في وليداتك الزوز ولا هي بهم وضعيتهم الصحية حرجة؟
6: عندي ثلاثة
4: ربي يفضلهم. والوالد يعني. والوالد شنو يخدم؟
6: أي يخدم عامل يومي.
4: عامل يومي يعني ظروف على قدها. نعم. من الوضعية الاجتماعية انت تبعتها احكي لنا شوية عليها.
5: هو الدار السكن متاحة هي دارها، معناها حتى بشي يقولوا شبيها ما تخرجش تكري، معناتها دار الورثة كما نقولوا. أيوة. دونك احنا ماذا بينا هيك نعاود شو نقول لك يعني تدخلوا للتهيئة متاع الدار
0: للتهيئة. عواطف انا كنت من بين الفريق اللي خدم على اللونكيت سوسيال على البحث الاجتماعي.
5: دونك
0: وكنت وكبت الوضعية وكبتها عن كثب في إطار معناها التشخيص للمشكلة متاعها.
5: نعم.
0: عديد الأمراض اللي تعيش منهم العائلة هي من الوضعية السكنية، لأنه اليوم احنا نحكو على الأزم على الربو.
5: نعم.
0: ونحكو على مشكلات صحية في علاقة بالجهاز التنفسي. دونك مانيش طبيب الحقيقة، مي اللي فهمته حسب الوثائق الطبية انه يكون على الأقل ما فماش ندوة في الدار، تكون الوضعية مهيئة الدار. وفي المنبر هذا نقول منال برافو الحقيقة. أيوة منال حسالم.
5: نعم.
0: هي أنا شهادتي مقدوحة فيها المنال، لأنه
5: أما مجهود اللي كبير بصراحة.
0: كنا في كل ملف ننظروا فيه.
5: نعم.
0: إلا ويصير فيه نوعا ما من أنه آي با باش أنه نوصله، لكن وضعية متاع الوضعية متاع معتصم بالله.
5: نعم.
0: هي وضعية تتطلب تدخل عاجل. أنا ماذا بي يكونوا السلطات يسمعوا فينا في قفصة.
5: نعم.
0: وعلى الأقل يدخلوا في تهيئة.
5: فمش منحة سكن سي رضوية،
0: هو تحسين المسكن، هو بما أنه الدار ما هيش ملكها. دونك ملك ورثة ما يمشوش فيه.
5: نعم.
0: الحقيقة
4: كيفاش نجم نعاونوها توا باش هكيكا تبدأ الأمور واضحة بالنسبة للمرأة هذية، الوضعية متاع وليديتها نحاولوا قدر الإمكان وتدخلتوا يعطيكم الصحة باش تنقذوا هالصغيرات هذوما. قاعدين تتبعوا في المساج، قاعدين تتبعوا في الدواء، قاعدين حتى بالنسبة للقعاد أو المشي اللي هو توفر والحمد لله ربي يبارك لكم. قعد فقدت الوضعية متاع المنزل، كيفاش نجم نعاونوها؟ الناس اللي تسمع فينا كيفاش نجم تعاون المرأة هذية باش تخرج من هالوضعية الصعيبة؟
0: احنا ريت شنو كي يتهيأ حتى بيت البيت. أيه. اللي يرقدوا فيها الصغار.
5: نعم.
0: مش منا بديش نحلم برشا.
5: هو أيه. نبديو حتى بالغرفة. أيه. هيك
0: الغرفة هذيك تتقشر على عظم وتعاود تتليق والكل وتنظاف. دونك وبعض الأثاث حتى مستعمل، ثلاثة فروشات لثلاثة صغيرات حقهم باش أنه يكونوا. أيه. في فضاء آمن وسليم. دونك نتصور أهل الخير اللي يتبعوا فينا متابعين برنامج ولك الأجر يتصلوا بي وإلا بمنال.
5: نذكروا ديما بالرقم
0: 95-360-240.
5: نعم.
0: هذا هي بالنسبة لمنال
5: 360-240
0: وإلا
5: 50-801-600
0: الجمعية التونسية أولادنا. أكيد.
5: نعم.
0: مش رافقهم باش أنه على الأقل نهيئوا بيت معتصم بالله. راهو باش نوضح حاجة، معتصم بالله هو عنده إعاقات متعدة، أخوه عنده
5: أزماتيك.
0: نعم. وعنده احتباس الأملاح في بدنه. دونك عنده زوج مشاكل صحية اللي هو يعالج عليهم. راهو برشة تنقل من سوسة القفصة والقفصة المستير باش أنها تعالج في جوج مستشفيات عمومية.
5: نعم.
0: المرأة منا أني لازمها تعالج أولادها، وأحنا لهنا
5: وتحية لها.
0: أي الحقيقة. نعم. لها كل تحية كبيرة برشا المدام مليكة، لأنها قاعدة تقوم بدور الأم وكيف دور البو، لأنه يمشي.
5: نعم.
0: لقت شوية باش أنه نجم يدبر لهم مصاريف التنقل عائلة معوزة حسب ما شفت في.
5: نعم.
0: في البحث معناها هي تنتفع ببطاقة علاج المجاني. دونك لكن بعض نعرف الناس الكل اللي احنا ما نقدروش نوفر لها كل.
5: نعم.
0: شيء.
5: إذن النداء متوجه للناس الكل. خلينا نخلي لها كلمة مدام نهية، نرجع لها فقط في أقل من سجوندة. نخلي لك النداء الأخير اللي تحب توجهه للناس اللي تسمع فينا، تفضل.
6: أنا نشكرهم برشا أو هذه أول حاجة.
5: نعم.
6: نشكركم وأنتم زيادة نشكركم، والله إن شاء الله يبارك لكم ويحفظكم. هذه أقل من حاجة أقولها لكم، الله يبارك لكم
5: إن شاء الله. النداء نتاعك يوصل إن شاء الله.
6: بالحق صدتكم وصلت لكم وسمعتوني، الله يبارك لكم.
5: يعيشك. هذا واجبنا، هذا واجبنا تجاه أبناء وطننا. شكرا ليك، تحية ليك والمعتصم بالله، وامضى ونرجع. تفضلوا.
2: إشهار
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
5: مواصلين معكم بعد مدام نهي، كنا نسمع فيها. نعود نذكركم بالرقم، الناس اللي تحب تعاون 95-360-240 أو 50-801-600 جمعية تونسية أولادنا. ديما نجدد لهم الشكر على التدخلات اللي قاعدين يقوموا بهم لفائدة كل محتاج وكل من توجه للبرنامج. الوضعية هذه الثالثة باش ناخذها في شكل نداء، والنداء هذه تكرر على امتداد الحصص الفارطة. الحقيقة كل مرة يتصلوا بنا، راهو انتم وقفتوا مع ولدنا في بربي ماذا بينا لو كان تكملوا معنا. أول حاجة كانت نتذكرها سي رضوان الفارسي جينا مرة قال لي عواطف راهو ثم وليد ريتو مهبط
4: في سليانة وكاتب في تدوينة راني أنا محتاج لكرسي متحرك باش نخرج من الدار. الوليد هذا كان في العمر متاع 25 حسب ما نذكر أو هكا 23 سنة. فقال لي بربي نحب نقف مع عمر. قلت له به مرحبا. حكينا على عمر والحمد لله تفاعلوا أهل الخير والجمعية التونسية أولادنا تنقلت ومشي سيرادوين وهز هيك الكرسي هيك والحمد لله. اليوم عمر كل مرة تتراوه في الصور كل مرة يهبط ويحوس ويصور لنا ويقول يعطيكم الصحة فرح بار شبك الكرسي هيك. لكن أحلام عمر أكبر من هذا. يحب عمر نهار يحقق حلمته وحلمة أم أنه يقف على رجليه. نبدأ معك قبل ما نسمع أم.
0: أنا وجعت عمر تعدت لي من أول مساج قريته على الفيسبوك. نعم. قريت برشا كلام ما يتنجمش
4: قربوا شوية الميكرو. نعم.
0: كلام عمر تكتب بالصورة اللي محطوطة في طفل في فرش شاب في فرش في بيت يحب يخرج. قال نحلم اني انا نصور بحث الصنبلة في وسط سليانة.
4: نعم.
0: وعندي صديق عزيز نوجه له تحية من منبركم اتصلت به قلت له يعيشك في سليانة. قلت له شوف لي الوضعية تأكد لي الحقيقة أكد لي اللي هي وضعية اجتماعية تستحق التدخل. وكانت العملية أنه تأكدنا من الوضعية وانطلقنا أنه الطلب بنتاعه كرسي كهربائي.
4: نعم.
0: فأهل الخير ديكو حكينا في برنامج ولك الأجر مكننا في وقت وجيز من أنه وفرنا كرسي ومعناها شدينا صحيح أنه نوصله حدنا معناها.
4: نعم.
0: ومشيت أنا وفريق العمل في الجمعية التونسية أولادنا وكان في استقبالنا صديقنا القرميزي و مشينا للدار وشفنا عيننا وضعية تستحق التدخل.
4: نعم.
0: وكانت الفرحة ماهيش عادية عند عمر. أنا رحلة عمر سميتها النشاط تلمو عمر عنده حلمة أنه يخرج. والحقيقة تأثرنا جدا وقت البداية بعثنا في الصور متاع أنه موجود بحث التمثال في وسط سليانة فين الصنبلة والكل وكانت فرحة كبيرة برشا. لكن مأساة عمر ما وقفتش غادي.
4: نعم.
0: عمر مستحق الحفاظات.
4: إيه.
0: ومكلفة جدا راهو. أنا نقول لك أول حاجة كانت عندنا مشكلة كبير إنه إحنا باش نعملوا وثق السليانة ماهيش سهل. إحنا ندخلوا في الوضعية حينيا.
4: نعم.
0: ونحاولوا نتبعوا لكن بإمكانيات وكيف كيف الوضع صعيب على الجمعيات من ناحية.
4: نعم.
0: التبرعات وحتى الناس الكل.
4: نعم.
0: معناها الحقيقة فنحاولوا إنه
4: هذا عمر نجموا تجهدوا على الصفحة الإذاعة في البث المباشر. نعم.
0: نحاولوا إنه نعاونوا أسرة عمر لكن اليوم عمر إحنا شفنا وضعيته الصحية الحقيقة.
4: أيوة.
0: عمر وضعيته الصحية صعيبة شوية. عمر
4: شو رأيك نسمع أمه زيد هي زيد تقرب لنا الصورة أكثر. في نرحب بها مدام مليكة. صباح النور. مرحبا شنو حوال عمر؟
7: والله الحمد لله عليك.
4: الحمد لله. انت لاباس؟
7: عمر فرحان بكم برشا ومدام فرحان بكم برشا وفرحان بسير ابوين كيف دعونا
4: ربي يفضله.
7: فرحان بك انت برشا
4: يعيشك. حتى نحن نحبوه برشا عمر لكن نحبوا توا نعاونوه. عمر عنده حلمه وهذه حلمتك انت زاده احكي لنا عليها.
7: حبي واصلة مدام يحب يجيب روحه عمر. عمر وقعد في الدار. عمر لو ما يمشيش يعمل مساج ما يمشيش للطبيب معناها برشا حاجات ممنوعين عليه ما عادش عندي نجاح باش نهزه. يتمنى باش يمشي لساقيه يتمنى يدور كنزيدة.
4: الأطباء عطوك أمل إنه ينجم نهار يقف على رجليها؟
7: عندي يا أمل لا خطر طبعا مش ما يصير مش ما يصير.
4: نعم.
7: مش ما يصير لما ليه خطر زيد ما عادش عندي لا يمشي المساج لا يمشي يقرأ لا يمشي لتونس معناها عندي قديش ما هزيتوش الموعد من وقت كورونا تأوه عمر ما مشيش لتونس.
4: نعم نعم. يعني أنت الإمكانيات تعوزك الإمكانيات المالية وحتى ظروفك بتمنعك من أنك تتكفل بعمر فتحب أنت اليوم ندخله كما وضعية أسامة ندخله باش نعاونوه ونهزوه يعدي كل به واضح. خلينا نرجع باش نربح شوي الوقت نرجع لسي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا. كيفش نجمو نعاونو عمر اليوم؟
0: احنا حكينا في الأوف أنا وياك ومنال أنه به طبين احنا مانيش مختصين دونك لازم يكون فما فحص طبي لوضعية عمر دونك ان شاء الله تتنسق منال مع عائلة عمر دونك يتم الاتصال بهم نهار الاثنين باش نشوفوا موعد كيك سؤال هنا في سوسة ولا في المنستير دونك يجي عمر يعمل الفحص الطبي اذا كان الطبيب يقول راهو ينجم ينتفع بخدمات التدليك والا العلاج الطبيعي دونك وقتها نشوفوا كيفاش نلقاو دي بيس باش نعاونوا.
4: نعم. يعني اليوم قدرة ربي باش ناخذ موعد لعمر يجي عدي ونشوفه إذا كان وضعيته معناها تستدعى أن نتابعه كله إن شاء الله يا ربي هذي ملوه الناس الكل فأكيد باش نتابعه معاه وفي كل الحالات إن على الأقل نلقاو الإجابة نطمنوا به العائلة
0: إن هذا وهذا من حقهم هذا من حقهم وأحنا زاد الحقيقة ممنين أن كل واحد عنده الحق باش أنه يعرف وضعه الصحي وممنين كيف أنه اليوم عمر لازم تعطوه فرصة باش أنه يشوف إسكو نجم يرجع يمشي وإلا لا وإلا كيف دونك في المنبر اليوم إذاعة المنستير نقول للمتابعين متاعنا إذا كان فما شكون شركة خاصة متاع نقل دونك أمبينانس تنجم تجيبه للمستير دونك وإلا أطباء مختص
4: نعم
0: وإلا أطباء دونك مختصين يجوا يشوفوا وضعية عمر احنا نجم نتعاونوا مع بعضنا يتصلوا بنا على 50-801-600 اي عبد مختص وإلا سيارات اسعاف خاصة تجب تجيب عمر من سليانة يا اما سوسة ولا المستير طبعا بعد نسقم عمانيلا نشوفوا الطبيب اللي مش يكون متطوع معنا ولكم الأجر
4: يعطيك الصحة ولهم الأجر الكل اللي يسمعوا فينا إذا كان ينجموا يتطوعوا يوصلونا عمر فمرحبا بي الجمعية التونسية أولادنا باش تكفل بالعملية هذية ونحاولوا إنه إن شاء الله نلقاو شكون يتكفل بعمر زاد لهنا كما عملنا مع أسامة وإن شاء الله يا ربي يفرج عليه شكرا ليك مدام مليكة إن شاء الله ربي يفضل عمر وإن شاء الله الحلم متاعو تتحقق.
8: إن استحضر المرء في قلبه نعم الله التي لا حصر لها واستشعرها وقدرها وعمل شاكرا لله عليها فقد اعترف بفضل الله عليه وهنا يرزقه الله غنى النفس حتى تسمو ويكرمه بالمزيد من فضله فيعيش في حالة من الرضا والسلام الداخلي يقدر ما يملكه بدلا من التذمر على ما ينقصه حينئذ لن يسهل للشيطان إضلاله فشعور الامتنان والشكر والتقدير قد عصمه بحبل الله المتين.
4: إذن هكا تقريبا جينا على ثلاثة وضعيات منين نشكرك برشا من الحاج سالم على كل ما قمت به على المجهود الكبير اللي قاعد تقدم فيه في الجمعية والكل من يقصد باب ولك الأجر ويقصد باب الجمعية التونسية أولادنا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك يعطيك الصحة. أيضا باش نختم مع سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية بكلمة الآن الجمعية كما العادة توصل في النشاط نتاعها أكثر حاجة نجم نقولها اليوم إنه راهو فما صعوبات مالية بين ظفرين وذي ما نجموش نخبيوه فرانا نعولوا برشا على المتبرعين باش يعاونونا راهو ريتو التدخلات لكل هالعائلات هذه نجم نثبتوا من كل الوضعيات كل الملفات عنا عاونوا الجمعيات باش تقوم بمجهودها اللي هي قاعدة تخدم فيه تو سنوات وباش ما تسلمش في الناس هذوما.
0: فعلا هو أنت جيتي على النقطة المهمة جدا في العمل الجمعيات والعمل الإنساني اليوم العمل متاعنا المال وقوام الأعمال اليوم الجمعيات إذا كان متوفر لهاش المساعدات المالية ما تنجمش تقوم بأعمالها اليوم الجمعية التونسية أولادنا أنا كنت نحكي معاك في الأيامات اللي فاتوا على عديد المواطنين اللي جوا يحبوا مواد غذائية عديد معناها نحكيك على 20 حالة كل يوم عندنا كيف الحليب الطبي معناها الحليب الحكوك الصغيرات عديد مثل أنا في الوضعيات اللي تجيك عندها توأم ولا ثلاثة ومطالبة باش أنها توفر لهم الحليب ما لغزمه أنا نقول يليتنا نتفاعلوا بجدية مع الجمعيات راهو فعلا احنا اليوم في الجمعية التونسية أولادنا قاعدين نعملوا على غربلة الملفات وما تمشي كان مستحقيها وننظروا في الملفات بزاوية مختلفة ونتواصلوا مع الأطراف الشركة الكل كيكسوا شؤون اجتماعية ولا معتمدية وإلا باش نتحروا أكثر في الوضعية باش المساعدات تمشي المستحقيها الجمعية سي أولادنا تستنى رحمة من العباد لفتة كريمة منهم إنهم يكونوا معنا فقط يتصلوا بنا على 50-801-600 وأكيد وإلا على الرقم منال حاج سالم اللي هي مكلفة بلجنة الدعم على 95-360-240
4: شكرا ليك يعطيك الصحة مشكور برشا نشكرك برشا على كل التدخلات على كل اللي قمت به من أجل معنيها مساعدة العائلات هذه اللي دخلت معنا في البرنامج على امتداد السنة هذه وكيف على كل الوضعيات اللي تجيكم الجمعية واللي ما تقصروش معها فربي يجازيكم كل خير وأكيد المتبرعين ما يبخلوش على الجمعيات اللي قاعدة تعاون في خويتهم باش نمشي الآن نختم بهاللقاء هذايا اليوم ثم تنظيم حفل ختام السنة الدراسية للجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير ومهم برشا باش نسمعوا ولو فكرة صغيرة عن البرنامج مع سيدة سميرة جراح. مرحبا مدام سميرة.
9: مرحبا صباح النور صباح السرور صباح الشمس البسطة والسماء المزيانة اللي يعني توا بحضر البحر في أزراقنا الكبير جمعية أزراقنا الكبير اللي هي معنا شريكة في مع جمعية قصيم الحركة العضوية اللي احنا في إنجاز الحفلة هذه لاختتام سنة دراسية 2025-2026 حابين نوريوك الصغيرات نتاعنا ذوي الحاجة الخصوصية شنو نجموا خدموا شنو نجموا حفظوا شنو نجموا
4: وراهو إنتاجات مزيانة برشا قاموا بها اليوم باش نعرضوها في أزرقنا الكبير في مقر الجمعية
9: بحث الكادوات اللي باش نقدموه نسميو في بداية الرقصات اللي باش يعملوه فما تلاوة القرآن فما رقصة مميزة عملتها أني اللي هي تحكي على الأم في نفس الوقت على الوطن الوطن هو الأم والوطن هو اللي يضمنا ويضم الناس الكلية إن شاء الله كل عام حيين بخير
4: أمين وهذه فرصة باش نشكركم زيدا أنتم كجمعية العامة القاسمين على الحركة العضوية بالمنستير على المجهودات الكبيرة اللي تقوموا بها من أجل الإحاطة والرعاية بالقاسرين عن الحركة
9: الصغيرات هذوما كل من كما قلوا هون ديما الشكر الكبير كل مربي كل طاقم اداري كل سائر على الجمعيه هذه في تقعد ديما موجوده ديما واكبه جميع الاحداث
4: ربي يوفقكم مشكورين برشا تحياتي ليك سيده سميره جراح على البرنامج هذايا المزيان وندعو الناس الكل تسمع فينا في الاذاعه انها تلتحق بمقر ازرقنا الكبير جمعيه ازرقنا الكبير ويتفرجوا على الانتاجات هذيا والحفل هذيا نتاع الصغيرات القاصرين على الحركه العضويه
9: حواسس على التدخل هذيا ما كنتش موجود معك في الاستديو كي العاده وجدت معك نقطه خارجيه فيك سحر
4: مرحبا بك مرحبا
9: ان شاء الله لك الاجر في كل شيء
4: يعيشك ولكم ايضا الاجر شكرا ليك مدام سميره جراح هكا وصلنا لختام الحصه نتاعنا نحن ان شاء الله تكون الوضعيات اللي عديناها الكل راعت أو ربما استرعات انتباهكم إن شاء الله تعاونوها نعاود نذكر جمعية تونسية أولادنا تبنت ثلاثة وضعيات هذه ترجعوا حتى على صفحة الإذاعة وتشوفوا البث الرقمي وتتعرضوا أو تتعرفوا على التفاصيل متاحة تنجموا تتصلوا على 50-801-600 ولا 95-360-240 باش تعاونوهم نحب نقدم تحية كبيرة لزملائي اللي رافقوني اليوم عيا المنصوري نجل عطية حسام قدرية حسام نوار وخاصة نجل عطية اليوم عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير جاتك التحية من المستمعين يا نجلة مازال هيا ميسيلش نعود ونحتفلوا به إن شاء الله في وقته تحية وصلتك من مستمعة قريتها على الفيسبوك فنقدم لها تحية محليهم قديش يحبونا قديش يتبعونا في كل عام أنت حي بخير يا نجلة بموعد ومن غير موعد بعيد ميلاد ومن غير عيد ميلاد شكرا لك يا حسام يعطيك الصحة الحسامين الحسام هو السيف في عنا ما شاء الله زوج حسامات ما شاء الله عليهم الحمد لله كانت حصة إن شاء الله موفقة تحت إشرافهم الآن باش نعطي الكلمة لزملائي في قسم الأخبار زميلتنا آمنة الغزال باش تقدم لكم موجز لأهم الأنباء مرحبا

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: حالة اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المونستير القافلة الصحية مأمو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولي الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بجمعية نوران تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. أكد وزير السياحة سفيان تقي أن وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهر تونس عاصمة السياحة العربية 2027. أعلنت مصلحة الجمارك الليبية أمس عن تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات زوار بمعبر راس جدير البري من ضبط مبالغ مالية أجنبية كبيرة مخبأة بأحكام داخل سيارة ذات ترقيم ليبي قادمة من تونس وعلى متنها شخصان ليبيان. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان إسرائيلي عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة وفق وسائل إعلام فلسطينية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحمة. قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا في جدور ليبرمان في منشور على منصة إكس أن الاتفاق المزمع إبرامه مع إيران نصر مطلق لآيات الله وكارثة لإسرائيل، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة. ذكرت مصادر أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران في تحول تكتيكي بعد هجمات إيرانية لأسابيع على الدول الخليجية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. ويتزامن هذا التحرك مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. صافحونا زميلة رفقة أزناتي والأستاذ محسن قابوجة، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المونستير إشهار.
4: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على b.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير.
5: يوميا من العشرة نصف النهار،
6: من العشرة نصف النهار
5: مواعيد إذاعة المونستير في خدمتكم.
6: احنا في خدمتكم.
5: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الامتاع.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء.
1: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
2: مرحبا بكم، اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
1: المجموعة الأولى
2: تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 ونوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا منتخب البافانا بافانا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة الموندياليه وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية تشيك المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفت كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة يتأهل أول والثاني من كل مجموعة للدور 32 والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
3: أكودا هرقلة سوسة عالموجة 99
4: ستوديو المونديال.
5: ستوديو المونديال. ستوديو المونديال.
6: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي
6: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، لو سهل بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاءنا يبدأ معكم توي، تواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله نوصله في نشر ثقافة قانونية نرجو أن تكون موجودة عند الجميع. طبعا معنا الأستاذ محسن قبوج مستشار قانون البرنامج اللي منورنا برشا بحضوره، نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العام من الصباح. شكر خاص لكل الفريق التقني والإداري، وألف مبروك لإذاعة المنسير هذا التحول الرقمي الجميل والجديد، وإن شاء الله طلع خير على الإذاعة وعلى برامجها، وإن شاء الله إذاعة المنسير تبقى ديما إذاعة القرب وإذاعة الحق وإذاعة القانون وصوت المواطن، وإن شاء الله نحاول من جهتنا من خلال البرامج القانونية لإذاعة منسير نقدموا الإضافة ونقدموا الفائدة، ولمستمعيها نقول له رحنا بكم ومعكم باش تكبر إذاعتنا وتبقى إذاعتنا في المسار الوسائل الإعلامية الهادفة، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكل العاملين في إذاعة المنسير، وكل عام وأنتم بخير.
0: يعيشك بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طبعا فرحة كبيرة في صفوف حتى المستمعين بالأساس باعتبار نقاوة الصورة نقاوة الصوت أيضا يحسوها مع إذاعة تتماشى إن شاء الله مع العصر. أما إن شاء الله المحتوى يبقى ديما في صالح المستمع، إن شاء الله ديما تبقى إذاعة القرب من مستمعيها ومستمعاتها، تبقى إذاعة المنسير دائما إن شاء الله صوت الحق وصوت من لا صوت له.
1: في هذا العدد رفقة إن شاء الله الفائدة ديما حاصلة في إذاعة مسير، وبالحق الحقيقة مش مجاملة الفريق التقني والفني واللي أشرف على كما قال الراجل ما نحبش نسمي، لكن باش نسمي صديقي حسام نوار، وباش نسمي صديقي حسام قدرية، وصديقي نجيب الحسن، وخالد الشرفي، برشا اسماء الحقيقه وعشره ولات ما بيناتنا. ديما انا نعتبر روحي ضيف على اذاعه المنسير وابن اذاعه المنسير. كي ترجع تلقى محسن قبوج من اللي هو طفل من سنه 1977، واحنا واكبنا انطلاق اذاعه المنسير.
0: قلت
1: من الكاف معناه. من الكاف واكبناه من الكاف مع السيده منيره الشريف اللي نوجه لها التحيه. واليوم حبت الأقدار أنا نواكب التقدم التكنولوجي والتقدم التقني هذا، والمسيرة تستمر وديما معناها قطار إن شاء الله في السكة الصحيحة، وإن شاء الله ديما كما عرفوها مستمعي إذاعة المنسير، وإن شاء الله كل من يحط موجة إذاعة المنسير يلقى روح
0: إن شاء الله بإذن الله. هو
1: تحية الوقت تختلف ومواضيع تختلف، ما شاء الله الناس كل تلقى أرواح
0: إن شاء الله بإذن الله. تحيتي للحسامين معنا حسام قدرية وحسام نوار، تحيتي لك أيمن الشابي، تحيتي لنجلة عطية، تحيتي لك عليا المنصوري. إذن اللقاء يتواصل إن شاء الله لحدود منتصف النهار. ذكركم بعجالة بمحتوى حصتنا اليوم كل عادة الجديد في الرائد الرسمي والاستشارة القانونية اللي تصنع عبر الرقم 73 460 800. نجموا أيضا تبعثونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير. اليوم في موضوع العدد باش نحكيوا على العطلة القضائية، وما أدراك ما العطلة القضائية، على خاطر الناس ديما يقول لك نحاول إني ندخل للقضاء قبل ما تسكر المحكمة.
1: قبل ما تسكر المحاكم
0: صحيح، يالندرا المحكمة تسكر معناها تماما، وإلا ثم حاجات تبقى وتبقى بعض القضايا. شنو نوعية القضايا إذا كان بقات تبقى،
1: وإذا كان سكر شكون يخليو المفتاح؟
0: شكون يخليو المفتاح؟ ثم كل موقوفين هكوما يرندرا يقعدوا مع تصيف كامل يصيفوا، معناها سمعنا عليهم الناس الكل، وهو صحيح اللي عمل اللي خلص مراو من أصعب الحاجات، معناتها
1: الإنسان يتمس في حريته،
0: بالضبط يتمس في حريته، دونك صعيبة برشا. لهنا نقولوا الإنسان حتى إذا كانوا موقوف اسكو يقعد، معناها على خاطر هي عطلة قضائية، وإلا فما إجراءات خاصة للناس اللي مروحة أستاذ بمناسبة العطلة الصيفية وعندهم بعض القضايا العالقة، ومنها مثلا إكساء بعض الأحكام بالصيغة التنفيذية، أيضا بعض القضايا متاع الطلاق. البعض يقول لك أنا نحب نهبط فرد مرة ننشر القضية متاعي متاع الطلاق، هل إنه هالنشر هذايا ممكن وإلا مش ممكن؟ القضايا النفقة وغيرها من القضايا، هل ممكن اليوم إن نقولوا على خاطر هي عطلة قضائية ما فماش إمكانية إن نلج للقضاء، وإلا ثم إمكانية الولوج؟ أيضا ثم احتساب الآجال،
1: وصلت الآجال
0: الآجال متاع الاستئناف،
1: وما أدراك ما الآجال؟
0: بالضبط هك اللي هي معناها بالدقيقة وبالدرج وبالساعة الفارقة،
1: واللي هي ما تصلحش اللي هي آجال مسبقة.
0: جوستومون إذا كان عندنا آجال كيفاش نبداو نحسبوا الآجال، خاصة وإحنا قدام عطلة قضائية؟ هذه النقاط وغيرها باش نحاولوا نجاوبوا عليها من خلال حصة اليوم. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وسي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نذكركم بعد قليل موضوع العدد العطلة القضائية، وللناس اللي تستنى في نشر بعض القضايا يقول لك يلندرا بمناسبة العطلة القضائية هل تتعطل كل أحكام أو أعمال المحاكم؟ هذا باش نشوفه بعد قليل، لكن نمشي مباشرة في البداية للجديد في الرائد الرسمي حتى نطلع على جديد القرارات الأوامر، وإلا إذا كان فما قوانين. أستاذ محسن قبهوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: جديد الرائد الرسمي،
0: جديد الرائد الرسمي.
2: الحقيقة رفقة ثلاثة عدد صدروا في الأسبوع هذا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وكما العادة أسرة البرنامج ديما نحب نكون حريصين على تصفح الأعداد هذه ومحتوى كل عدد منها، لأن ديما نقول وراء القاعدة المتفق عليها أنه الرسمي في الرائد الرسمي، وأنه كل ما يصدر في الرائد الرسمي يعتبر به الإنسان على علم، ولذلك العلم القانوني، العلم القانوني يكون عبر الاطلاع على الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. قلت في الأسبوع هذا صدروا ثلاثة أعداد ونشوفه مع بعضنا تباعا. الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2026، صدر في 8 جوان 26، والحقيقة هو العدد ذي عدد خاص لأنه خصص بكامله لنشر القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية هذه. دونك العدد هذا 58 عدد خاص خصص بالكامل لنشر القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. العدد الموالي هو رائد رسمي عدد 59، والذي صدر بتاريخ 9 جوان 2026، واحتوى بالخصوص على الأمر عدد 108 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جوان 2026. هذا الأمر يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس 2026، والمتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها. كذلك تم نشر الأمر عدد 109 لسنة 2026 بتاريخ 8 جوان 26، والمتعلق بتسمية رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. كذلك تم نشر الأمر عدد 110 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 2026، والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال المياه. كذلك تم نشر قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 جوان 26، يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كذلك تم نشر الأمر عدد 112 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 26، يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعتي أرض دوليتين كائنتين بحي الرياض من معتمدي جرزونة من ولاية بن زرت لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال. ثم تم نشر الأمر عدد 113 لسنة 2026، يتعلق هو الآخر بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة القطب التنموي بقفصة في قطعة أرض دولية كائنة بمعتمدية قفصة الشمالية لغرض دمجها بحوزة مشروع القطب التكنولوجي بقفصة. كذلك احتوى هذا العدد على نشر محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ غرة جوان 2026. كما تضمن هذا العدد نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 20 ماي 26. العدد الأخير هو رائد رسمي عدد 60 لسنة 2026، صدر بتاريخ 12 جوان 2026، واحتوى على قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جوان 26، يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 23، والمتعلق بضبط قائمات المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها. كذلك تم نشر عدد 16 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 10 جوان 26، تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر عدد من التسميات الوظيفية والتي تهم وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة وفق التفاصيل المضمنة بكل عدد. هذا تقريب محتوى الأعداد الثلاثة الأخيرة رفقة من رائد الرسمي اللي صدروا طوال الأسبوع هذايا. وديما نقولوا راهو احنا كي نطلع وراه هذا حق مكفول بالقانون وبالدستور في اطار حقنا في هذه المعلومه. كل مواطن له الحق في الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه من خلال الموقع الرسمي للمطبعه الرسميه للجمهوريه التونسيه وحتى تحميل النسخ الورقيه منه. هذا متاح ومضمون بمقتضى القانون.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. نعاود نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع على ذمة السادة المستمعين والمستمعات 73 460 800. زميلتنا عليا المنصوري في انتظار هذه المكالمات الهاتفية. نمشي مباشرة أستاذ لي الموضوع العدد اليوم. اخترنا الحقيقة واختيارك أنت بالأساس العطلة القضائية، هل هي منظمة بقانون أستاذ؟
2: هو بالطبيعة العطلة القضائية ديما في مثل هذا الموعد وكي على أبواب الصيف أبواب فصل الصيف ديما تظهر المسألة هذه. يقول لك المحاكم باش تصلع والمحاكم باش تسكر. هو فما منها الحكاية هذه، لكن مش المحاكم باش تسكر ومش المحاكم باش توقف على العمل. هي عطلة قضائية سنوية، عطلة إدارية جاء بها المشرع التونسي ومش حاجة جديدة. يمكن نفاشك نقول لك العطلة القضائية معناها مقررة بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 2067 المؤرخ في 14 جويلية 67. يعني من عام 1967 القانون هذا المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة جاء في الفصل 38 وقال يعطل العمل بالمحاكم خلال شهري أوت وسبتمبر من كل عام. هذا في النص الأصلي اللي النص الأصلي القانوني اللي بموجبه تم معناها إقرار العطلة القضائية واللي كانت في الأصل خلال شهري معناها أوت وسبتمبر. اليوم عمليا العطلة القضائية المدة الزمنية نتاعها من 15 جويلية تبتدي يوم 15 جويلية وتنتهي يوم 14 سبتمبر، يعني يوم 15 سبتمبر نرجع للعمل. هذه المدة الشهرين اللي جاي فيهم النص هذا. لكن حاجة مهمة جدا خلينا نقولها وديما تطرح السؤال هذا، يقول لك ايش معناها العطلة القضائية؟ هل يعني يغلق المحاكم ولا تعطيل العمل بالمحاكم؟ خليني يقول لك رفقة راهو عملين المحكمة ما تسكرش. المحكمة تقعد تخدم وتخدم بكامل معناها آلياتها وتقدم كامل الخدمات المناطة بعهدتها. ومن ذلك السؤال اللي طرحته أنت في البداية قلت الآجال.
0: أي.
2: خاصة الآجال الآجال سيف مقاطع. معناها كي نقول لك أنت باش تستأنف راه القانون عطاك 20 يوم من تاريخ الإعلان بالحكم باش تستأنف حكم مدني، راه بانقضاء أجل هذاك تنقضي حقك في الاستئناف. ما فماش تعلل بأن كنا في عطلة قضائية. العطلة القضائية لا تعلق آجال التقاضي. لا تعلق أجل الإجراء.
0: حتى ما نجمش نقول قدامي عطلة قضائية المحكمة مسكرة، ما هيش مسكرة فيما يخص الأجل.
2: المحكمة ما هيش مسكرة في كل شيء في الأجل وغيره. طبعا اتباعا نوضحه مع بعضنا، هي معناها العطلة القضائية المقصود بها في العادة هو أنه تتوقف فيه الجلسات العادية، جلسة القضاء المدني والقضاء الاستحقاقية والقضايا الجنائية اللي فيها عقوبة تتجاوز الخمس سنوات. وتو نشوفوا حتى فلسفة المشرع كيفاش معناها هذوما الجلسات العادية اللي تعطل معناها النشاط نتاع الجلسات القضائية. بعض الجلسات القضائية مش الكل هي بعض الجلسات العام الجلسات العمومية اللي ما تعرف القضاء يعمل الجلسة نتاعو علنيا معناها وبحضور المواطنين الكل هي الجلسة ما عادش فما جلسة عمومية إلا بس حالات استثنائية زادة. مش كل شيء ما فيش جلسة، فما حاجات معينة هي تتوقف فيها العمل بالعادي السير العادي، لأنه ما ننساوش لأنه كيف في المرفق القضائي يحتاج إلى تجديد النشاط نتاعه والناس باش تاخذ كونجيات نتاعها. ومرفق القضائي بكل مكوناته كي نحكيو على المرفق القضائي باش نحكيو على السادة القضاة والسادة المحامون والسادة الكتبة والخبراء وكل من عدول التنفيذ وعدول الإشهاد وكل من له علاقة معنا بسير المرفق القضائي. وبالتالي فانه الأجال هذيك اللي منصوص عليها بالمجلة المرافعات المدنية الجزائية، المجلة المرافعات المدنية ولا المجلة الإجراءات الجزائية ولا غيرها من القوانين الأخرى ولا قانون الحالة المدنية. مثلا قل لك أنا كيصدر عليها حكم بالطلاق ما عندك 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، مش من 30 يوم يصادفوا فيهم العطل القضائية
0: بالضبط
2: تعطل الأجال. لا ردوا بالنا ردوا بالنا، شيء مفيد جدا. وتقريبا الحاجة اللي حبيت أن اخترت فيها الموضوع العطلة القضائية حبيت فقط نركز على المسألة نتاع الإجراءات ونتاع الأجال. ردوا بالنا الناس كل راهو الأجال ما تتعلقش، الأجل ما يوقفش احتسابها خلال العطلة القضائية، يبقى سريان الأجل معناها طوال السنة ويبقى بصفة عادية. يعني أنت في شهر أوت يجيك إذا كان عندك حكم مدني وخصمك عجاء أعلمك في شهر أوت، لأنه العدول التنفيذي نجموا يمشي في أوت وفي جويلية وفي بداية سبتمبر ويعلمك بالحكم. أنت تحسب حساباتك أنك تحترم أجال اللي يحددها القانون للطعن، أجراءات الطعن وأجال الطعن لا يعلقها لا تعلقها العدول القضائية، لأنه في العطلة القضائية رأى المحاكمة تسكرش، احنا من باب الندرق عن شكون يخليه المفتاح. لا لا، هي المحاكم تقعد تخدم، الساده الكتبه يقعدوا في ما كتبهم، هيئه قضائيه حكوميه تلقاها متواجده.

0: سارية في الأجل ده، معناها في أوت وفي آخر جويلية نلقاو جلسة الموقوفين في المادة الجناحية. شكون الموقوفين اللي ما يتعدوش؟ الموقوفين في المادة الجنائية، الدوائر الجنائية تعلق النشاط نتاعها للعطلة القضية. وعلاش نفرق أنا ما بين الدائرة الجناحية والدائرة الجنائية؟ لأن الدائرة الجناحية عقوبة هي معناها تنظر في القضايا المتعلقة بالجناح اللي نجم الإنسان يأخذ فيها عقوبة ما تجاوزش المدة تاع العطلة القضية. بالنسبة للملفات الأخرى الجنائية، احنا نحكيوا على مادة جنائية، نحكيوا على عقوبات تتجاوز في الحد الأدنى لخمس سنوات نتاعها، وبالتالي فيها أعمال استقرائية خاصة وفيها تحقيقات وفيها دائرة الاتهام. على خلاف الدائرة الحكومية، دائرة الاتهام تقعد تشتغل، لأنه إذا كان فما شكون يجي معناها يقع إيقاف مفتش عنه، يقع على تقديم مطلب صراحة، حتى كي دائرة ما تنظرش في جلساتها العلنية، أما مطالب الصراحة في كل حالة نجم المحامي عبر المظنون فيه عبر محاميه ولا مباشرة يتقدم بمطلب صراحة ومطالبة المحاكم بالنظر في هذه المطالب في إبانها وفي أقرب الأجال. وبالتالي علاش قلت لك ديما فما كل بيرمانونس هناك، معناها
1: استمرار، خلينا نقول
0: كما الاستمرار. وهنالك هيئات حكوميه، هيئات معناها قضائيه اللي تنظر في المطالب هذه، كيف قضاة النواحي في العاده، ما تعرف انت قضاء الناحيه، قاضي الناحيه هو قاضي القرب، واجراءات مبسطه ولا يجوا راسه كما يقولوها، ولا يشعر بالغيم ولا بالظلم ولا حاجه، باش يلتجي فيسع القاضي القرب. كيف قضاة النواحي يباشرون العمل نتاعهم وما يتعطلش عمل في محاكم النواحي. كيف في المادة الاستعجالية، ونشوفوا الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، كل حالات التأكد، كل ما فما تأكد، شوف حاجتين، تأكد والإضرار، كل ما فما مضرة وفما تأكد، راهو باش يلقى قضاء ناجز في إباني لا يتعلل لا بالعطل القضائية ولا بغيرها. العطل القضائية هو مجرد تنظيم إداري، ما عندوش حتى تأثير على سير المرفق القضائي. كيف الناس اللي كما قلت أنت، فما شكون يروح بالصيف ويعمل برنامج وعملنا بالخارج، يلقاو كل الإجراءات،
1: معناتها مثلا إكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية، فما الإمكانية في الصيف،
0: فما هو شوف في إكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية تو عندنا زوج توجهات الحقيقة. في إطار اتفاقيات دولية وثنائية وغيرها، وبالنسبة لإكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية في تونس، يجب أن نميزوا ما بين الأحكام المدنية وبين الأحكام القاضية بالطلاق. تقريبا الأحكام القاضية بالطلاق ما عادش تثير برشا إشكاليات إلا عارضا، لأنه فقه القضاء تطور بهذا الخصوص، ولأن اللي عنده طلاق في الخارج ويحب يكسيه بالصيغة التنفيذية في تونس، فما إمكانية أنه بقرار ولائي مجرد إذن على العريضة، معنى إذن على العريضة يقدم إلى رئيس المحكمة ويقع فيه نظر مكتبيا، وإذا كان شاف رئيس المحكمة اللي توفرت فيه الشروط نتاع تنفيذه وتطبيقه في تونس الحكم ذا، فإنه يأذن لضابط الحالة المدنية بترسيم ذلك الطلاق بمجرد الإذن على العريضة. معنى ما فيش حتى مبدأ مواجب الخصوم، معنى الجلسات قدمه فقد مطلب. فما زاد توجه آخر في بعض المحاكم، يقول لك نجم يكون هذا من الإجراءات اللي ينظر فيها القاضي الاستعجالي، معناها اللي ما كيف ما يتعطلش سير قضاء الاستعجالي، وتنجم يوميا أن تنشر قضايا الاستعجالية، والمحاكم في سائر أنحاء الجمهورية الكل على معناها عندها الدوائر الاستعجالية إلا تنظر في القضية، خاطر النص يعطيك أنه في حالة شديد تأكد. راه شوف النص الإجرائي مهم جدا، لأنه في حالة شديد تأكد راه شو يقول النص بالحرف، يمكن للقاضي الاستعجالي أن ينظر في الموضوع حتى في بيته، تبداش المحكمة مسكرة بعد التوقيت الإداري، إذا كان فما حالة استعجال متأكد تمشي تدق على القاضي الاستعجالي في منزله وتقدم له الدعوة نتاعك وتحضر مواعيد. أنا ما نوصلوا للحد هذا، مش ديما باش تصير هذه، أما إذا كان فما حالة تأكد. وبالتالي اليوم كي نرجعوا لمسألة إكساب الصيغة التنفيذية في مادة الحل المدني، ينجم يكون مقتضى حكم استعجالي في أجاله المختصرة اللي هي 3 أيام فقط.
1: هو بعد إذنك معناتها في الموضوع هذا بالذات، خاطر احنا تعرف أستاذ ساعات بنفيقوا كان للتسلل معناتها بالنسبة للأحكام القضائية في مادة الطلاق. برشا من أبنائنا ومواطنينا في الخارج اللي تلقاه مثلا قام بالإجراءات نتاع الطلاق نتاعو، طلقوا دجا معناها على اساس انه باش يعاود حياته من جديد وباش يتزوج وكل شيء مدفوع والعراب وكل دونك، وتمت حتى الخطبه وتحديد وقت الزفاف. وقت يجي يستخرج مضمون الولاده نتاعو، وقت يفيق اللي مازال في حاله زواج ماهوش مطلق،
0: خاطر هو ما مشاش خذا المضمون الولاده نتاعو وما شافش التنصيصات الوجوبيه، لانه متعرف في ماده الطلاق لا يكفي صدور الحكم القضائي، بعد ما بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق وصيرور ذلك الحكم بيت معناه واللي حكم معناه ساري المفعول ما فيش حتى أجل طعن عادية ولا استثنائية، فما إجراء

0: اللاحق هو إجراء إداري.
1: هيك الإجراء هيك
0: دائرة دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة اللي صدرت الحكم تاعها بعد انقضاء أجل الطعن، كاتب الدائرة يوجه وجوبا لضابط الحالة المدنية ذلك الإعلام بذلك الطلاق حتى يقع تنصيص فيه في مضامين الحالة المدنية للزوجين سواء للزوجة أو للزوجة على حد سواء. في بعض الحالات يقع تراخي ولا أقول لك تأخير
1: حتى ما يجيش البال والعبد
0: ولا إنسان ولا كما إنسان كما ما يجيش البال ولا إنسان خاصة وقت يصير العملية دي الحقيقة في كل يكون طلاق صادر من المحاكم التونسية قل وندر
1: مش تونسي نحكي أجنبية نحكي على أبنائنا في الخارج
0: وقت يجيوا أبنائنا من الخارج المشكل أنهم ما يعرفوش التعامل مع الإجراءات القانونية هو في باله طلق في الخارج انتهى الأمر
1: بالضبط
0: ما يكفيش طلق في الخارج
1: يقول لك أنا أجنبية طلقتها في الخارج
0: إيه لكن
1: أموري كل قانونية
0: لكن أنت كي تزوج بها تزوج بها على مقتضى القانون التونسي كان أخذتها على مقتضى القانون الفرنساوي وموقعش تنصيص على هذا الزواج بالحالة المدنية نتاعك التونسية ما فماش إشكال أما أنت اخترت النظام القانوني التونسي وتتزوج على حسب السياق والإجراءات نتاع النظام القانوني التونسي وحسب مجلة الأحوال الشخصية فإن الطلاق يتم بنفس الآليات وبالتالي اليوم كي يجيب لي حكم الخارج صحيح هو حكم قاضي بالطلاق وتلقاها بيت وتصل به القضاء لكن لابد من في هذه الحالة أن القاضي التونسي يعطي أمره بإكساء ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ويصدر حكمه بإكساء ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ويعطي أمره لضابط الحالة المدنية التونسي بالتنصيص على ذلك الطلاق في غياب ذلك في غياب حكم قضائي تونسي ما تنجمش تواصل حتى المشكلة
1: به الإجراء القانوني لهنا أعطينا إجراء قانوني كي نسمعه نحاول قدر الإمكان إني أكسي هذا الحكم بصيغة تنفيذية ونضمنه في مضمون الولادة ونعود نقول هنا للمسألة راهي مسألة استعجالية بالنسبة للبعض اللي هو مروح في الصيف على خاطر باش يتزوج الإشكال هذية معناته وأثناء العطلة القضائية احنا شنو نجمو نعمل
0: اثناء العطله القضائيه نجمو نعمل القضيه الاستعجاليه اللي كنت سيتك تقول عليها
1: ايوه
0: ينجم يقوم بقضيه استعجاليه في طلب اكساء ذلك الحكم بالصيغه التنفيذيه والاذن لضابط الحل المدني بتسليم ذلك قلت لك اكثر من هيك مش حتى بالحكم الاستعجالي قلت لك ينجم حتى باذن العريضه بمطلب ولائي مطلب يقدم لكتابه رئاسه المحكمه ينظر فيه رئيس المحكمه في مكتبه لانه علاش انا ليه ما ترجع الفلسفه نتاع المشرع مقصد المشرع تقولي انت علاش ولينا بقضيه استعجاليه ولا ولينا باذن على العريضه فقط وين مبدا المواجهه من هنا مبدا المواجهه ما بين الخصوم ما نستحقولوش لانه الطلاق تم معناه ما فماش مضره باش تلحق بالطرف الاخر انا كي نكون متزوج وتممت اجراء الطلاق في طبق القانون في البلاد الاجنبيه وزوجي ولا اللي هي ولا طليقتي مشت على روحها وعاودت يمكن عاودت حياتها قبلنا احنا هذيك الطرف الاخر هذيك تولي ما عادش يعنيها ما عندهاش مصلحه باش تعارض في الطلاق هذا لانه عمليا هو تم هو مجرد اجراء ولائي ولا اجراء معناها قضائي باش علاش احنا نعملوا الاكساء بصيغه تنفيذيه هو فما اتفاقيات معناها اتفاقيات تعاون دولي وثنائي كما قلت واحنا شنو يراقب القاضي في اللي ينظر في مثل المطالب هذه ينظر انه يكون القرار هذاك مطابق للقانون التونسي وما فيش اعتداء على الاخلاق الحميده وما فيش اعتداء على النظام العام هذو ثلاثه حاجات تقريبا اللي ياخذهم بعين الاعتبار معناها ما ينظرش لمصلحه الطرف الاخر ولا فما شكون باش يضر ما فماش شكون باش يضر فما سياده الدوله وسياده القانون التونسي سيادة الدولة وسيادة القانون التونسي تخلي القاضي يبسط رقابته على المسألة هذه ثلاثة أنه الحكم هذاك ما فيش ما يخالف القانون التونسي ما فيش ما في اعتداء على الأخلاق الحميدة وفيش ما يخالف النظام العام هذوما الثلاثة إذا كان وصل معناها القاهم متوفر معناها الأساسية الثلاثة هذه ما هيش ممسوسة وما فيهاش مس ما فيهاش مس بأي عنصر من العناصر فإنه يقضى عادة بإكساء بالحكم هذه بصيغة تنفيذية أما شو نقولوا احنا للناس هذوما الناس اللي تجيب الخارج واللي كما قلت أنت يمكن تتفاجأ فيه ليلة صال الله غدوة باش يكتب الزاق وخرج استدعاءات وخرج كذا وبعد لقى روحه هو اللي راه شوف حتى عندي شوية نظام عنده قيمته الإنسان كي باش يعلن على زواج جديد وهو كان في زواج سابق ماذا بيه قبل كل شيء يحضر ورقياته الكل ويمشي لضبط الحالة المدنية ولعدل الشهاد لأنه هذوك هم الجهات المخولة قانونا بإبرام عقود الزواج ويقدم له الملف نتاعه كامل حتى إذا صادقه على ذلك عدل الشهاد ولا ضبط الحالة المدنية في هذه الحالة وقتها يعلن ويحدد الموعد ما يخليش روح يقول هاو بالكلمة أنا في بالي والله في بالي بروحي مطلق ما فماش في بالي راهو ديما الثقة في الوثيقة راو إذا كان ما نعملوش ثقة في الوثيقة راو نضيعوا في برشا حاجات في هذا وفي غير هذا. والقانون ما يمشيش بالنية وبمبدأ حسن النية فقط، راو من له أثر كتابي ومن له الحجة الكتابية هو اللي باش يكون معناها الدفعات ومعناها هي أسلم. وبالتالي علاش حتى برشا مرات ديما نقول لك بربي كي نعملوا اتفاقات ولا نعملوا تعهدات نكتبوها، نكتبوا على أي شوف أنا من القواعد هذه اللي تعلمتها من أنا سنة أولى حقوق وعند الأستاذ البشير التكاري وقتها يدرسنا في مدخل درس القانون يقول لك حتى ما تلقاش على شكتب اكتب حتى على كارت سكر حتى على كارت متاع دخان، معناه المهم أن أخلي الأثر الكتابي لأنه هذاك بداية حجة. اليوم إذا كان ما تكونش عندك الأثر الكتابي ما تكونش ماسك مضمون ولادة محين في المعطيات نتاعه وفيه اللي أنت معناها مطلق وفي حل من الروابط الزوجية الأخرى بطبيعة الحال باش تلقى إشكالية. وهذاك علاش إشكاليات هذوما الكليكا لمثل هذه الإشكاليات ولغيرها بأن العطلة القضائية لا توقف مثل هذه الأعمال ولا توقف فيها مثل هذه الأعمال. كذلك الشأن بالناس الموقوفين على جناح خفيفة وعلى جرائم خفيفة وعلى جناح معناها ما تجاوز فيها مدة العقاب نتاعها 5 سنوات وفيها وعلى جرائم ينجم يصير فيها تنقضي بالصلح الجزائي ولا بالصلح بالوساطة ولا بالتعويض الجزائي وغيره. المسألة هذه زادة كيف كيف ما تعطلش، يلزم في كل آن وفي كل حين وخلال كامل التوقيت الإداري تلقى المحاكم تشتغل وبكامل مكوناتها وبكامل عناصرها وما فماش هذه محكمة مسكرة واحنا تو في عطل. اللي يتعطل هو بعض كما قلت لك بعض القضايا اللي هي بتبعاتها ما فيهاش استعجال نظر، أما كل ما فيه استعجال نظر وكل ما فيه مربوط بأجل قانونية راهو يبقى ساري مفهول. وبالله الناس ما تاخذوا حتى كلام خلاف الكلام هذا ومعناه لأنه هذاك هو القانون واش يقول. ردوا بالنا ردوا بالنا اللي قلنا المحكمة مسكرة وخلي منعاش بعد الصيف راك تضوى على روحك أجل، والأجل إذا تجاوزناها راهي الأجل راهي قاطعة والأجل راهي قاتلة ما فيهاش حتى معناتها إمكانية لإصلاحها ولا لتجاوزها. وبالتالي فإن العطلة القضائية لا تلغي احتساب الأجل ولا تعطل عمل المحاكم ولا تعطل سير النظر في القضايا وفي المطالب المتعلقة بالحريات وبالحقوق وبالعفو وبالصلح وكل ما تخيله في بالك تعاد به القضاء وكل عمل المرفق القضائي. المرفق القضائي يشتغل بكامله. العطلة القضائية معناها ما تكون كان تقريبا الاستثناء الوحيد هي بعض القضايا المدنية والاستحقاقية والجنائية هي التي يعطل سير النظر فيها إلى ما بعد العطلة القضائية والتي تمتد من بداية من يوم 15 جويلية وتنتهي يوم 14 سبتمبر من كل سنة.
1: دونك نهار 16
0: نهار 15 نرجع نخدمه 15 سبتمبر نرجع نخدمه نهار 15 جويلية آخر يوم في العمل
1: ويبدأ نهار 16 جويلية هو العطلة.
0: عطلة نهار 15 سبتمبر توفى
1: السنة القضائية تبدأ نهار 16 سبتمبر
0: نهار 15 سبتمبر
1: حسب الفصل 38 من القانون عدد 29 سنة 67.
0: نعم
1: باهي. إذا إن شاء الله تكون فكرة واضحة بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات
0: إن شاء الله تكون واضحة
1: الأجل وحساب الأجل بالأساس
0: الأجل ما ترحمش وبربي ما تقولوش رأي المحكمة مسكرة كل شيء يتعطل ما يتعطل حتى شيء والأعمال القضائية تقعد سارية مفعول والمرفق القضائي بكل مكوناته كما نقول كنت نقول في البداية يشتغل بكامله. السادة المحامون في مكاتبهم وفي أروقة المحاكم، السادة القضاة في مكاتبهم وفي أعمالهم الاستقرائية، السادة الكتبة والمتعاونين مع المحاكم عدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء العدليون كل يعملوا في مجال اختصاصي ما فماش توقف للعمل. فما تعطيل لبعض الجلسات تعطيل السير العادي لبعض الجلسات العادية خلال المدة دي لا أكثر ولا أقل. فيما زاد على ذلك راه ما هتغير ما يتغير حتى شيء في العطلة القضائية. الجلسات الصلحية تبقى قائمة. أنت سألتي قبيلة قلت جلسات النفقة قضايا النفقة من القضايا اللي عندها سبقة معاشية وبالتالي ما يتنجمش خلوها بشهرين وثلاثة المرة اللي شكون يقدم مطلب في ولا دعوة في الحصول على حكم بالنفقة ونقول له أرجع بعد شهرين وثلاثة. لا تبقى معناها سير العمل يتواصل بصفة عادية كيف كما قلت الموقوفين في التحقيق وفي الدوائر الجناحية حتى معناها مطالب الصراحة تقدم في الأجل تاعها وبصفة عادية ودوري لا يتعطل أي شيء من عمل المرفق القضائي خلال العطلة القضائية.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا أستاذ. نحب نقدم تحية لكل من قاعد يتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير. تحياتي لك سي سفيان عمار وسهلا بك ينور ذاتك بارك الله فيك. مدام فتحية سفينة صديقتنا أهلا وسهلا بك صباح النور. سمر سقة مدام هادية أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا بارك الله فيك. ليلى سعاد زهرة مشموم أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا إن شاء الله مبارك عليكم وعلينا أيضا هذا الإنجاز الجميل في إذاعة المنستير. إن شاء الله يا ربي أجمعين متألقين وناجحين. تحياتي لك أم خليل أهلا وسهلا بك تقول أنا اليوم على مشارف 64 سنة والحمد لله هنيئا لنا ولكم بهذا الإنجاز الجديد. دامت إذاعتنا الحبيبة، بارك الله فيك، سي عمل جمالي، أهلا وسهلا بيك، شكرا جزيلا. يقول محتوى ممتاز مع صورة ممتازة مع استوديو في أبهى حلة. شكرا سي عمر. تحياتي لك لطيفة رحيلي، تقول صباح المحبة صادقة، صورة والصوت غير شكل كما يقول إخواننا السوريين. حميدة سلوى أهلا وسهلا بك، يبارك فيك، شكرا جزيلا، تحياتي لك. هي تقول سلامي من مدينة الساحلين، تحياتي لك ولكل متساكني مدينة الساحلين وكل مستمعينا أينما كانوا. براوية مكادة أهلا وسهلا بك، صباح النور، شكرا جزيلا، يبارك فيك. سندس شريف أهلا وسهلا بك، شكرا، منورة بحضوركم أنتم زادة مستمعينا الكرام. فتحية بوسابر سلمي صباح النور والنور، وسهلا بك. سارة أبو حوال أهلا وسهلا بك، صباح الورد. سي على الاسكندراني أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. سلوى مرحبا بك، شكرا جزيلا. إن شاء الله في برنامج القانون يكون البرنامج اللي يعطاكم توعية وتوجيه من الناحية القانونية. وتحياتي لكل من مازال يتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير. نستنى استشاراتكم القانونية لتوصلنا عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير، وأيضا عبر الهاتف عبر رقم 73 460 800. أغنية قصيرة وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
2: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورين في مواصلة متابعة برنامج في دائرة القانون. شكرا جزيلا مستمعين الكرام على تفاعلكم، شكرا على مساجاتكم. وأستاذ محسن قبوج، نبدأ مع استشارات القانونية اللي قاعدة تصلني عبر الخاص، وإن شاء الله أيضا ناخذها عبر الهاتف عبر الرقم 73 460 800. من الأسئلة اللي جتني سؤال من مواطن يقول أنا بنتي قدمت قضية هي وزوجها في الطلاق بالتراضي، بعد مدة زمنية قال معناتها تقريبا المحامين هما اللي تلاقاو، اللي حكاهو لي المحامين هما اللي تلاقاو، بعد قال ما ثم حتى شيء، على العلم ما عندهمش صغار. ثم قال توا بنتي شافت حياتها وتحب تخرج للخارج، ورجعت تفكرت اللي هي عندها قضية في الطلاق. قال انا نحب نسال، يا ندرى القضيه هيك هي طرحت ما طرحتش، ما عاودوش ناداوني، اسكو بنتي تنجم تستأنف اجراءات الطلاق نتاعها بالتراضي؟ هل انه توا زوجها اللي هي في خلاف معاها وقت اللي تدعوه لاستكمال اجراءات الطلاق عنده الامكانيه انه يمنحها من السفر باعتبارهم ما زالوا متزوجين؟ ثم اذا كان قاعده تمشي الاجراءات هذه نتاع الطلاق اونكور وهما ما زالوا مش مطلقين، كيف كيف هل عنده الحق انه يمنحها من السفر؟
1: هو شوف، المنع من السفر ما فماش ولايه للزوج على زوجته بهذا الخصوص. في قائمه الحياه الزوجيه معناها مش فماش اجراء قانوني يقول ان الراجل وقت اللي يكون في قائمه حياته الزوجيه بامكانه ان يمنع ان يستصدر حكم. لما تعرف انت المنع من السفر هو لا يكون الا بامر قضائي. وهنا في القانون التونسي ما فما حتى نص تشريعي وحتى نص قانوني انه يخول للزوج انه يستصدر امر قضائي بمعناها منع زوجته من السفر، لانه كما لا ما عندوش ولايه بهذا الخصوص على الزوج نتاعو، كما ما عندوش ولايه على اموال زوجته، فهو ما عندوش ولايه على معناها تحديد إقامتها أو تحجير السفر عليه. هذا مش يعني أنه ما فماش اتفاق ما بين الأزواج وما نحبوش الناس يفهمنا بالغلط، أما باش الناس تعرف أنه الراجل ما ينجمش يعارض السفر زوجه بحكم قضائي. في طار العائلة هذاك مسألة أخرى، التشاور على إدارة شؤون العائلة زي كيف كيف المشرع نظمه، والزوجان يتشاوران ويشاركان في تسيير أمور العائلة نتاعهم. هذا الناحية العائلة، ناحية قانونية بحتة اللي حبيت نحكي لك، ما فماش حتى نص إجرائي قانوني يخول الزوج المطالبة باستصدار قرار قضائي في تحجير السفر على زوجته، هذا في على إطلاقه. بالنسبة للوضعية اللي جات توا، احنا كي نعملوا طلاق بالتراضي لابد أنه فما مراحل لاحقة للاتفاق ذاك. الاتفاق ذاك لابد أن يقع تلقيه من الزوجين بواسطة قاضي، يعني المرأة والراجل اللي حابوا يطلقوا إن هي حياة مع علاقتهم الزوجية بالطلاق بالتراضي لابد باش يحضروا قدام أحد السادة القضاة بمقر عمله في المحكمة في موعد محدد للنظر في مثل القضايا هذه، وأن يقع تلقي تصريح الزوج ويقع تصريح الزوجة ويسجل على السيد القاضي، وأنه معناها تلقى تصريحات تصادق فيها الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية بينهم بالتراضي. وقت هذا يعتبر بمثابة الإقرار الحكمي الواقع تلقيه من طرف قاضي، وهو يصبح ملزما للطرف في غياب المسألة هذه. فإنه كل إجراء وكل اتفاق بهذا الخصوص ليس له أثر معناها قانوني ولا يعول عليه. تنجم أنت حتى معناها في إطار علاقة زوجية الزوج وزوجة يتفقوا على طلاق بالتراضي ويعملوا حتى وريقة بيناتهم كما كنت نقول لك قبيلة، وبعد أي إنسان منهم يجي ينجم يترجع فيها. كيفاش باش يترجع فيها؟ باش يذكر أنه مش هذاك كامل الاتفاق، وبالتالي علاش هالمشرع حتى الاتفاقات هذه لا يعمل بها ولا إلا إذا تم تلقيها من طرف قاضي، لأنه القاضي باش ياخذ كل التفاصيل. هي أنت اتفقنا على الطلاق والتراضي، اتفقناش على مسائل من توابع دعوى الطلاق، نفقة الأبناء إذا كان فما أبناء، إذا كان فما نحكي في على إطلاق كيف كيف حتى كما فماش راه مجرد أن نمشيوا لعد منفذ نقولوا باش نحروا عريض المحامي نتاعنا واش نعملوا عريض الدعوة في الاتفاق بالتراضي، راه طالما أنه ذلك الاتفاق لم يقع تلقيه من طرف قاضي فهو يبقى غير ملزم. نجم الزوجة ولا الزوج يقول لك صحيح تفهمنا على طلاق تو، ما صح ليش وقتاش تقضي وقتاش ما تقضيش. إذا كان قلتها قدام قاضي واللي بمثابة الرجوع في الإقرار اللي تقريب أغلب المحاكم هي تعمل به، أما إذا كان مجرد اتفاق مبدئي في وسط العائلة وفي خلاف واتفقنا وكل واحد يمشي على روحه وتصبح على خير، بعد يقول لك ما صح ليش وراه ما صح لوش.
0: إيه ما سمحني ما خلينا نفهم الإجراء. هل ضروري إنه الزوجين يتقابلوا مع قدام القضاء القاضي؟
1: إيش قلت لك؟
0: يلزمهم يتقابلوا قدام القاضي.
1: يتقابلوا. لا بد يتقابلوش. إذا ما يتقابلوش وما
0: يسأل. هون نقول لك أنا ما نحبش ندخل، ما نحبش نزوز للمحكمة، ما نحبش ندخل للمحكمة. هو المحامي متاعي ينوبني.
1: هذاك إذا كان تكون على كاسفة المطلوب، ما تكونش أنت طالب الدعوة.
0: كيبدأوا الاثنين.
1: كيبدأوا.
0: هما طالبين الزوز مع الدعوة.
1: لا المرور بالطور الصلحي إجباري وأساسي. كيبداو الاثنين ما نجموش نمشيو لتور قضائي الا بالحضور بالطور الصلحي، والطور الصلحي ما يمكنش خاصه للطالب قايم بالدعوه ما يمكنلوش انابه محامي ليحضر محله في المحاوله الصلحيه. المطلوب ينجم يحضر لاحقا بواسطه محاميه ويصادق على الطلاق بواسطه محاميه، والمصادقه هذيك اللي تجي عن طريق محاميه برشا محاكم تعمل بها، كما بعض المحاكم مازالت ماهيش تعمل بها، تقول لك يلزمني ناخذ موقف الزوجين. اما المدعي ولا طالب دعوة طلاق القائم وبالدعوة، ولو طالبين مع بعضهم وزوز طالبين طلاق بالطلاق، لكن في الترتيب باش يكون في الترتيب الإجرائي باش يكون واحد مدعي وواحد مدعى عليه. المدعي الذي ترفعت القضية باسمه هو مطالب على الأقل باش يحضر هو شخصيا بالطور الصلحي لدى قاضي الأسرة ولا القاضي الصلحي حتى يتلقى عليه هذا التصريح ويتأكد من بعد التأكد من هويته، لأنه مش سهل المسألة ماك تعرف. الناس سوى كتسمعنا يزبط لما لا أرجع على الفلسفة المشرعة، أرجع على المقصد المشرع. تو تقول لك أنت ما زوز مش يتلقوا تو اللي يسمع فيني يقول لك شنو لازم يمشي للقاضي؟ شكون قال لك أنت تأكدت من الهوية تاعهم؟ تأكدت اللي هم بالحق هذاك هو اتفاقهم، وأنه اتفاق استر عن آلية من عن تراضي وعن وعي وعن إدراك تام ودون ضغط وبرشا حاجة.
0: وساعات ينجم يكون رجعوا لبعضهم.
1: علاش ساعات ديما نستشهد أنا أحد السادة رسائل المحاكم سابقا مشيت وقتها في إشكال قانوني، قال لي شوفوا أستاذ أنتم تشوفوا بسوس عينين مصلحة منوبيكم، إحنا نشوفوا برشا عينين، وإحنا توك نشوفوا بمادة قانونية لازم نشوفوها بكل الشمولية نتاعها، ما نقفوش ما تكونش عندنا نظرة هو بالتجربة بالخبرة يصير، يقول لك معناها أني راضي وأنت راضي ومالك يا قاضي، لا ماله القاضي، ماله نص، لازم يحافظ على حسن تطبيق القانون ويوصل للمقصد الحقيقي للمتقاضين ويتعرف على هويتهم كاملة ويتجنب كل ما من شأنه أنه يكون يثير اللبس ولا يثير الريب. يعني حتى تحير في بلوغ الاستدعاء في بعض الحالات اتفطن المشرع وعمل له نص زجري ولا يقول لك هز امرأة أخرى ومشى واحضر يصيروا راه.
0: ومع ذلك صارت عملية التحيل
1: يصير ايه يصيروا ايه. هو إذا كانوا ما يصيروش وإذا كان ما فيناش إمكانية أنه باش يصيروا راه المشرع ما حطهمش في نص قانوني، ما طالما حطهم في نص قانوني حتى مش نتاع كل يوم راه بيصيروا.
0: هذا هو مازلنا باش نواصلوا مع استشارات الساده المستمعين والمستمعات. موجز الانباء مع امنه الغزال الصحفيه الجميله دائما، وبعد قليل نرجع لكم لمواصله اللقاء. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.
2: المستير السحلين خميس على الموجه 106.1 لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. خلال اجتماع وزير التربية نور الدين النوري أمس مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشهورات تضر بمسار التعلم. كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، إلى جانب البنية التحتية للمؤسسات التربوية وفق بلاغ لوزارة التربية. أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو الاستشارة الوطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن المائي. أشارت الولايات المتحدة وإيران أمس إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة القادمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على نص الاتفاق، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الحرب منتصرة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان استشهاد رئيس بلدية الريحان في غارة استهدفت البلدة الواقعة في قضاء جيزين جنوب البلاد. كما أفاد مصدر أمني لبناني بأن الجيش اللبناني أخلى موقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية بالجنوب. قال حزب الله اللبناني أنه استهدف آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة تازوتر الشرقية بمسيرة أبابيل الانقضاضية، كما أعلن استهداف آلية نميرة عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمسيرة. وفي الختام، دوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس من أحدى قواعده العسكرية المنتشرة في المنطقة إلى قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. شكرا على الاهتمام.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة عن أسطورة خلى بصمة كبيرة في تاريخ كأس العالم. هذه نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكايتنا لليوم عن صفوة الأساطير، ملهم الملايين، قدوة اللاعبين، واللي كل من شافه قالوا عليه ملاعب كرة القدم ما جابتش منه اثنين. حكايته مع الكرة بدأت في الأحياء الفقيرة في الأرجنتين، مع المنتخب كانت له عديد الإنجازات. أولها في عمر 18 عام الفوز بكأس العالم للشباب في دورة اليابان في عام 1979، وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب. حكايته مع الجماهير الأرجنتينية كانت استثنائية، فهو معشوق الشعب، وحتى كي كان هو السبب في إقصاء بلاده من مونديال إسبانيا 82 فإنه الناس في ساعة ما سامحته. باش يرجع بقوة في عام 86 في مونديال المكسيك، يكتب أحلى صفحات مسيرته ويشاهد العالم أفضل نسخة للاعب كرة قدم، قائد على الميدان، رمز ثوري على الطغيان، يسجل أفضل هدف اختارته الفيفا في القرن العشرين أمام أنظار الحكم التونسي علي بن ناصر، يراوغ 6 لاعبين إنجليز ومن قبل الخط وسط الميدان، هدف ما يعرف سره كان الساحر الفنان. فضل أهدافه وتمريراته الحاسمة يقود بلاده للفوز بالنهائي على ألمانيا الغربية، ويتوج كملك بالكأس الذهبية، واللي كان مستحيل أصبح ممكن، وعمت فرحة التتويج لكل عشاق الأرجنتين. هذا كان فصل صغير من قصة بطل اليوم، أثبت بفضل موهبته الخارقة إنه الشغف وحب اللعبة تنجم تطير بيك للقمة، وهيك علاش قصته كانت ولا زالت قصة ملهمة للأجيال السابقة والقادمة من لاعبي ومشجعي كرة القدم حول العالم. هذه حكاية الفتى الذهبي الاستثنائي دييغو أرماندو مارادونا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
8: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
9: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد من برنامج في دائره القانون. بعد قليل نشرع في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. تحياتي لكل من يتواصل معنا عبر صفحه رسميه لاذاعه المنسيه. سي محمد سيسي، شنو اللي مقلقك بالله؟ سي محمد سيسي قالك الشاشه المتحركه وراء السيده رفقه تشتت انتباهنا، الرجاء شاشه ثابته مثل الجداريه اللي وراء الاستاذ. هذا به وشنو هو آخر قالك مقلقة؟ إيش أقول لك سي محمد؟ سي محمد احنا الحكاية اللي ما بيناتنا الكل راهو راديو، نجم تتبعه بالطريقة التقليدية المزيانة متاعنا، تتنقل بالراديو متاعك من بلاسة لبلاسة إذا كان تحب تتفرج. دونك هذا استوديو بتقنيات كبيرة جديدة متطورة، إن شاء الله تنال إعجابك. وربما لأنه في البدايات تحس هكا شوية معناها خطر ماكش مستانس به، أما إن شاء الله تولي تستانس وإن شاء الله ترتاح، لأنه الحقيقة نعاود نقولها الاستوديو أصبح مريح للغاية، شتينا ما بين ما كنا وما بين ولينا أبار أي حاجة. أي ريل استوديو معناتها فيه التهوئة، وكنا محتاجين برشا التهوئة، واسع للوين الأزرق ولبض توحي ياسر بالراحة، تقنيات متطورة للغاية. الحقيقة محظوظين احنا كأسرة إذاعة المنستير، وإن شاء الله كيف كيف مستمعينا الكرام يكونوا محظوظين أيضا بهذه التقنيات عالية الجودة، حتى من حيث نقاء الصورة ومن حيث أيضا نقاء الصوت. نعود نرحب بك مجددا أستاذ محسن قبوج، مستشار القانوني للبرنامج.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: إذا كان عندنا مكالمات نبدأ في تقبلها. أولى المكالمات، ألو مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: الباك نازي قب شكرا كبيرة يا مدام راه
0: مدام نيجي. منين تكلم فينا؟
2: بنان.
0: مرحبا بيك، تفضل.
2: وبيك عايش.
0: استشارتك القانونية مدام نيجي.
2: باهي، أنا بشكرتي عندك كتبت صداق اشتراك في الملكية، ثم يوم بعد 27 عام راسي طلقني. كي طلقني مقدتش على اشتراك في الملكية، مانا طلعت مني على راسي، وعندي وليد مراهق عمره 26 عام في كلوسة.
0: لطيف.
2: مانا مقدتش، نجم نمشي مقدتش ونشب بالقانون، ما نعرفش.
0: انتم شنو كسبتوا من بعضكم في قائم الحياة الزوجية؟
2: أنا كي جيت نكتب في الصاق كتبت اشتراك في الملكية.
0: باهي، شنو كسبتوا من بعضكم؟ شنو كسبتوا؟ عرستوا في دار كري، ومن بعد شنو كسبتوا من بعضكم؟
2: دار كري بيت عمي. ثم كيف أنا كي عرست في دار كري، وبعد مشات معايا الدنيا ولاباس، وبعت معي في دار بابا، وبعت ملا طلعت معايا زاز، وشديت كل التجارة نتاع بلقردان وقتها محلولة. ونمشي ونجي ونخدم بالألفين واربع والألفين وثلاثة، واني نخدم عندي وليد مريض مرضي والسبعة شوى، معناها نمشي، معناها كان نمشي في كار نزو معايا، كان نمشي في اللواج نمشي نزو معايا خط ما عنديش ونحطه. وهو معناها خدم محزام راجلي. ثم اليوم وليت لبس عليا ويا دولك لحب بنت شتة قد ما ملك مئة ميت، وكل واحد في بلاصة بعيد عليها البني بنيتها وسكنت فيها لميل الضو.
0: شريتها انتي مدام؟
2: ما انا نخدمو
1: شريتو ما بعدكم انا شريتو
2: انا بابلانس
0: اي بسمي شكون، بسم شكون مكتوبة الارض؟
2: لا لا لا لا شريتها لولا باسمي اني، اما بابلانس يا مدام.
0: ايه ما تفهمين اي بعد العرس اي.
2: ثم بنيتها ومعنا استوديو وتحولت فيها لما إلى الضوء. بعد عام جاني الضوء والميتة والطوى ركبت. بعد راجل عمل الحادثة 2007، عمل الحادثة 2007 عطوا أنتلت مبكرة خلط الحادث أثر عليه. قعدت قداش واني نخدم ذكا في طريق بلقردان والجزائر وليبيا، والعباد تعاون فيا والماء وكل شيء، الناس كل تعاون فيا، كان فلوس كان مادية، كان جماعة بقردان يعطوني بس معنا بالكريدي ونجي نبيع ونخلص. ثم كيف وليت نمشي ونجي ومشات معايا التجارة، راجلي ما عادش يخدم، وليت نزل معايا قلت أنا منه ويونس روحه ومنه
0: مدام سمحني خطر الحكاية باش تطول برشا. احنا السؤال زوز أراضي هذوما لولانية باسمك انت وبنيت عليها الدار قعدت باسمك انت يا مدام؟
2: لا باش نقول لك
0: ليه اعطيني اختصر لي خاطر اختصر لي باش نفهم انا الوضعية متاع الديار هذوما اللي عندك
1: الوضعية
0: القانونية
2: احنا بعناهم تو
0: باهي انتوما الاثنين بعتوه
2: بعناهم خاطر هي باسمي معناها كي بعت الدالولة 2021
0: بكامل ارادتك معناها انت بعتها بكامل ارادتك
2: هي بكامل ارادتك اما كنت يعني فهمتني وراجلي مازلنا لبس علينا كي شريت الدالولة 252 ميتو بنيناهم بالدار باهية باهية
1: اي فهمنا اي
2: الدار كي بعتها 2021 كملت بها الفوق اللي هي باسمه
0: باسمه هو
2: باسمه هو
0: معناها انتوما الدار اللوطنيه باسمك والدار الفوقانيه باسمه هو
2: لا هذه قد ما ملك 100 متر وحده
1: اي
2: وال252 متر وحده اما مقابلين بعضها انا نقول بيناتهم نهج
1: اي ال252 متر هذوما باسمك انت
0: تبعت
2: لا باسم راجلي تعليقي تو
1: اي
2: اما الشيلام كل شيء بطلع صراحه
1: اي
2: ثم قال لي هبا نبيعوا دار منهم أنا ما حبيتش لكن أنا قلت اختاني بالمشاكل وفك عليها وقعد يعبد فيها هي بعتها وصبيت بها الدار الفوقانية اللي هي باسمه صبيناها الكل وعام 2023 عندي الزوليدات منهم ولاد لبس عليها ضايع علي قال لي هاو الديار الغملاية ولدنا زوالي وخدام حسام برا نبنيو نكتبوا له هيبة
1: هيبة
2: اي هيبة أما كنت هبة متواصلة معني ما فيهاش رجوع والعاني مراجالة عمري في الستين ما نعرفش كتبت هالو هو مازال عازب ولدي ثم اليوم بعد ما كتبت أني الدويرات هبة سي راجل تقلب عليا ولينا في ضرب ولينا في المشاكل وجاب
0: شو ما حبش معناتها أنك تكتبها هبة بعد ما قالك عملها هبة
2: لا مش ما حبش تقلب عليا و وقال لي انت دارك وكم لا يبعث وما ذي الدار تقعد باسمي وطلقني قال لي دار باسمي هذي متعياني ولينا في المشاكل حتى اللي معنا وصلنا للطلاق انا طلقت وانا تقريبا عندي شهرين
0: طلقت للضرر طلقته بالتراضي كيفاش طلقته
2: لا مش بالتراضي هو قدمنا لها بالطلاق بالانشاء
1: طلاق بالانشاء معنا هاي
0: باي شو تحكم لك
2: تحكم بالتراضي كل واحد 16 مليون غرامة
1: هاي
2: إيه والنفقة كشكت بين النفقة 2023 قال أنا معاق وما عنديش الرئيس حكم لي بمية ألف أنا ولدي المعاق عدنا كاك في الدار هذه اللي هي باسمه اللي هي دار راكحة راكحة معناها كنقول لك دار دار مش هي دار مشي كشكت أنا بالاشتراك في الملكية ناخذ حقي في الملكية
1: تصفية الأملاك المشتركة معناها عملت قضية
2: يا حمد طيب في القانون عطاه لي هو خاطر معناها قال لي هي عندها ثلاثة ديار ولكن تعني ثلاثة ديار معناها من اللي هو معايا يصير أستاذ
1: إيه لكن يعني تو أنت يا مدام
2: ما قالتها قال تو
1: تو إحنا أنت عملت قضية في تصفية الأملاك المشتركة لأن موجب انفصام العلاقة الزوجية أنت هي العلاقة الزوجية إيه. معناها كي طلقنا نقسموا الأملاك اللي ما بيناتنا مشتركة نصفيوها
2: إيه
1: ومشيت القضاء وش تحكم لك في المحكمة؟
2: في القضاء هو حاطت اللي جاب لي 2007 ذي شريتها 100 ميتو
1: شحنا شو حاطه؟ قل لي شو تحكم؟ شو تحكم؟ خاطر توا احنا باش نناقشوا في حاجة
2: متاعد بها القضاء 250 ميتو يا أستاذ تحكمت ليه؟ أنا طبيت على راسي
0: في عندك محاميك ولا؟
2: عندي محامية
0: أي قدم الإجراء للوثائق اللازمة ولا والمؤيدات اللازمة
2: المحامي قال لك جات في سلاحه جات في سلاحه
1: إيه؟ ما نستيفوا الحكم وبر
2: نعم
1: ما كتستيني في الحكم هذا توا احنا ما نجموش نعطيوك راي اخر لان القضيه متعهد بها القضاء وما عندناش المعطيات وما عندناش الوثائق لكن نحب نقول لك من طالما دخلنا للقضاء والقضاء صدر الحكم نتاعو في المرحله الابتدائيه المرحله الاولى اي واحد من الطرفين انت ولا الزوج اللي ما يعجبوش الحكم ويراها انه في اضرار مصالحه الشرعيه المجهر اعطاه امكانيه انه يمشي يطعن فيه بالاستئناف تستني في الحكم هذاك اختي وتستنى محكمه الاستئناف شنو باش تقول رايها في الموضوع ماهوش حكم نهائي هو هذا وانت حكم طلاق انت قلت لي طلقته تو شهرين حكم نهائي ولا حكم ابتدائي
2: لا لا حكم استنافي.
1: حكم
2: استنافي في الابتدائي معناها في الابتدائي استنفت في الاستناف خاطر شات صحيح في الطلاق طلقت.
1: عاقبتها ولا ما عاقبتهاش؟
2: لا ما لا يزيني من المشاكل
1: اللي نسيت فيك ولا
2: انا ما عنديش راني
1: مو شوفوا معناها طلاق طلاق ولا بيت معناها انتم توا قدام القانون مطلقين
2: مطلقين
1: مطلقين توا احنا عندنا قضيه في تصفيه الاملاك المشتركه. انت مشيت قدام المحكمه الابتدائيه ما حكمتلكش كما تراه انت معناها لصالحك وما حكمتش كما الطلبات نتاعك. شو ما قدامنا توا قدامنا كان القضاء الاستئنافي تمشي تستني في الحكم هذاك عن طريق محاميك وتعاود الدفعات نتاع قدام محكمه الاستئناف وديما محاميك اللي عنده الملف وعنده المعطيات هو الاقرب باش يعاود يقدم الدفعات نتاع قدام المحكمه محكمه الدرجه الثانيه قدام محكمه الاستئناف. معناها كل المحكمه الاولى ما عطاتناش مش معناها انتهى الامر هذاك الشهاد وهذاك وين وصلت المحكمه الاولى في القضاء نتاعها وانت ترى روحك متضرر من الحكم هذا تواصل اجراءات التقاضي تمشي قدام محكمه الاستئناف وتبقى قدام محكمه الاستئناف تقدم مش عندك شنو رايك في المساله وعلاش استئنفت وعلاش شنو تراه مش صالح ومحكمه الاستئناف تعاود تحل الملف من جديد وتعاود تنظر لك في القضيه. اختي ما ضيعنا حتى شيء احنا لحد الان ما زلنا نحكيوا على حكم ابتدائي الدرجه.
2: يا استاذ سامحني
1: تفضل.
2: انا في الابتدائي ديما في صلاحي أي قضية هو يعملها تترفض له. في الاستئناف عمل حاجة تسجيلية في الاستئناف تحكمت له ليه مشيت أنا عقبتها لكنت التعقيب قالك ما يوقفش التنفيذ مشيت أنا عملت أنا ما عنديش عملت محامي ما عنديش وحدي مشيت كتبت ورقة مشناخ ورقة يوقف التنفيذ ومديت عقودي لأن الديار بيصم اللي هو معايا وجبت له معناها
1: الدار كي بعته وقت اللي هو معاك في قائمة الحياة الزوجية هو عمل لك مصادقة على البيع ذاك
2: شو عمل
1: صح معاك
2: لا لا قال لك انت هي باسمك عند العدول قال لي مش لازم معناها هي باسمك
1: مو يعمل لك مصادقة
2: هو المراجعة ما نعرفش
1: به يعني بارك كمل عملت مطلب وحدك في التوقف التنفيذ ايه
2: بس هي نحب ناخذ ولك خطأ انا عقبتها
0: هي مطروحه قدام القضاء
2: هزلت هزت ولدي ضايف في كروسه معايا
0: قلت
2: له القاضي قالت لي اخي انت جايبه ولدك قلت له دريس انا والله لا عندي وين نحطه راني نمشي بيه ونجيب بيه حتى بنيه ما عنديش قالت لي اخي انت جايبه صحابي باش يسخفني فوز القاعة كاملة معناها مانيش راضي فما ربي.
1: هي صحيح كلامها صحيح يا اخي هو احنا نتقضى انت ما انت جبته للضرورة انت ديجا قلت ولدي جبته خاطر ما لقيتش ونحطه هكا مش باش تسخف به لا القاضي لا غيرها. ما احنا القانون ما يمشيش بالعواطف مدام فهمت. انت عملت قضية استعجالية شوف انت عملت قضية

0: التعقيب ما يتقدمش لا في المسير ولا في سوسة ولا وين انت في
1: المسير. لا انا ما ينافش المنافسه
0: هاني قلت لك انا شو لازمك تعمل. لا لا تمشي تعمل تعمل مطلب توقيف تنفيذي وعلى طريق محاميك في لداء السيد الرئيس الاول لمحكمه التعقيب وهيك الفصل 194 تقريبا مجلد مرافعات المدنيه التشريعيه هيك شي يقول رفقه معناه اذا كانت القضيه معاقبه ما فما حتى جهه عندها مخوله لاصدار امر بايقاف تنفيذ الا الرئيس الاول لمحكمه التعقيب.
2: واضح. شكرا جزيلا استاذ بارك الله فيك. نواصل مع المكالمات الهاتفيه. الو مرحبا عسلامه.
3: الو عسلامه
2: مرحبا شكون معنا؟
3: سندس معك.
2: مرحبا منين تكلم فينا سندس؟
3: من سوسة سيدي عبد الحميد.
2: مرحبا تفضلي سؤالك للأستاذ.
3: سؤالي للأستاذ نحب نسأل عندي 16 عام سيفنا عندي شهادة ملكية قدمت لسونات داخل منجالة متاع ماء ووافقوا أنا وجارتي جاءوا ركبوا البانا ركبوا الحرفوم النهار الأول النهار الثاني يخرج الجار يعترض يقول الزنقة زنقة من وقتها طبعا دي 30 واني واقف دخلنا مال الفيت
0: وخلصتوا المعاليم انتوما
3: المعاليم كل خارطة رخصة شهادة ملكية ومعنا كل قانوني
0: وشو قالوا لكم شو قالت لكم السونات شو قالت لكم الشركة خاطرهم من طالما خلصوهم معناها فما دراسة صارت وفما مصادقة على إمكانية تزويدكم الماء. يا أخي هل كل الشركة ما تعرفش اللي العقار اللي باش تعدي منه القنوات هو ملك الغير ما نصورش الإجراءات به معناها إيش قالت لكم الشركة أنتم خلصوها
3: وخدم وراء
0: أي
3: وخدمة النهار الثاني اعترض للجنة قال لهم ما تكملوش الخدمة
2: ليش ما تعرضش من النهار الأول شو اللي صار معناها
3: ما نعرفوش
2: مد ما يفيد أن الزنقة هيكية على ملكه الخاص
3: ما عطاهم حتى وثيق
2: معناتها بالكلمه كل اي بلاصه نشيروا لها بيدينا نقول هذه متاعي الناس كل تصدق وكهو
3: حقني يا استاذ ما عندوش حتى شهاده ملكيه في العقار متاعي
2: هي في بعض الاحيان احنا شفناها بعض الناس يعترضوا استاذ معناتها على بعض الاشغال ستيك ولا سونيد ولا اتصالات ولا غيرها وقت اللي يطلع المواطن يلقى روحه في حاله معناتها ناس تقاضيه معناتها شركه تقاضيه باعتبار تعطيل الاعمال ولا لا تعطيل العمل
0: نتاع اشغال,
2: إيه؟ أشغال. وتلقى عنده الحق ولكن يقاضونه. اليوم احنا اذا كان نلقاو الشركه قاعده تقوم بالواجب نتاعها ويطلع انسان ويقول هذا ملكي ستوب ما تضربوا حتى ضربه يلا ندرا هي ناديتو هالشركه هذه واتصلت به وقالت له ايجا ورينا ما يفيد يلا ندرا الاداره اقتنعت بانه على ملكه ثم وقتها نمشوا للقضاء. اما اذا كان كلام شفوي وما ثم حتى وثيقه شنو الاجراء القانوني اللي قامت به الشركه
0: هو تو لحد الان الشركه من طال وقت قبضت المعاليم اللازمه لابد انها تقوم بالاشغال اللي تقبضت مقابلها معناها المقابل نتاعها
2: 3 سنين متوقفه
0: لا ما فما حتى موجب ولهنا تنجم تقاضيها استعجاليا تعمل قضيه استعجاليه ضد الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه في تزويدها بالماء الصالح للشراب بعد أن تستظهر بما هي اللي هي قامت ما هو محمول عليها من خلاص المعاليم وغيره. معناها اليوم تقريبا ما عندها حتى مبرر الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه باش على ضوء المعطيات اللي سمعناها اليوم ما عندها حتى مبرر باش توقف الأشغال يخاطر لأنه المسألة إذا كانت فما إشكالية في الملكية رغم لانه فما دراسه اوليه تصير
2: بالضبط
0: ودراسه فنيه تصير
2: ما تجيش تقول تحفر معناتها
0: مش مباشره معناتها انت من طال ما عطيتني لوكي من طال ما عطيتني الموافقه المبدئيه وقلت لي مستعده ونجم نزودك بالماء وخلصني في مقابل ذلك من طال ما انا قمت واوفيت بالالتزام المحمول عليه فانا الشركه هذه هي مطالبه باش تفي بالالتزامات المحمول عليها وبالتالي لهنا فما تقاعس من الشركه راه ينجم حتى يقع مقاضاه حتى جزائيا
2: معناها تعطيل معناها المواطن ثلاثة سنين معناها
0: قبل تصفقه دون انجاز العمل
2: أي.
0: هي ما يشبه بالتحيل راه معناها ما فماش فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص موسع عموميه
3: وقام بالاشغال وركبوا البانا وعدوا حاشاك الحلقوم وتوزيع المياه والسيد وقفهم وقفوا الحلقوم ولوقف الزنقة نسوهم لوقف الزنقة
2: مثلا
3: قالوا لنا احنا جينا خدمنا اما هاو جاتكم متعرض وقال الزنقة
2: ايه متعرض معناتها كان كل انسان يتعرض راهي البلاد ما قامتش وراهي البلاد ما
0: تناقش يتعرض يزم يكون عنده سند قانوني يزم عنده حكم قضائي
2: وحتى اذا كان فما حاجة اسمها انتزاع لفئة المصلحة العامة او انه اشغال عامة معناها
0: اذا كان وصلنا
2: اذا كان ما فماش بلاصة اخرى نعديو منها استاذ والماء عنده الصبغة الحياتية لهنا بالنسبة للناس
0: بطبيعة الحال إذا كان فما مصلحة عامة تولي فما حتى نوصل للأمل

0: انتزاع من اجل المصلحه العامه. اما احنا من قبل ما الانتزاع احنا تو اليوم نحكيه على انسان لم يفي بالتزامه. شركه لم تفي بالتزاماتها التعاقديه، لانك انت قبضت علي مال وعدتني باش تزودني بالماء حالا ما انا بما هو محمول علي من التزام بالاداء، وانا التزمت واديت محمول هو محمول علي. اليوم انت كيما تقومش بالالتزام المحمول عليك نجم تقضيها جزائيا. واكثر من هذا انا احنا نلوجوا على حل عملي بالنسبه للمراضية. علاش تقعد 3 سنوات؟ مفروض انها تقوم قدام القاضي الاستعجالي. عملت شي قضيه انت استعجاليه؟
1: ما عملت حتى شيء. يعني
0: اعتراف اللي جارك اعترض. لا تعمل قضيه استعجاليه. وخلاص
2: جابوك قالوا لك جارك اعترض.
1: تصور بعد 4 شهور مثلا فهمش يجيو يعملوا المعاينه الثانيه.
0: وجاوبوك كتابه انا؟
1: كتابه انا عطوه. اعطيني وثيقه رسميه بين الزنقه نتاعو.
0: اي هو معنى الشركه جاوبتك؟ جاوبتك معنا بمكتوب رسمي؟
1: اي مكتوبه.
2: قالت لك جارك اعترض لماذا؟
0: اي ورجعت لك شي فلسات.
2: لا قبل عاد الاعتراض لماذا؟ خلينا نشوفوها بتاعنا نشوفهم بعد رجعت له ولا ما. لماذا؟ هل انه لانه اثبت انه ثم ملكيه ولا اعترض برا من باب الاعتراض؟
0: خلينا الانسان تبدا
1: تتكلم. انه على ملك الخاص.
0: اي المعارضه نشوفوها جديه ولا مش جديه؟ اذا كان هو عقار مسجل وعلى ملك الخاص فما
2: فما حاجه اخرى. اما في كل الحالات كسوسوا معنا على ملك الخاص ولا مش على ملك الخاص، هل من حق الشركه انها تتوقف عن استكمال الاشغال هذه وتبقي بقيه المال عندها؟
0: هي مش
2: ولا فكرتوا عليك برا حلو مش ملزمة.
0: شوف الشركه المؤسسه استغلال توزيع المياه ولا شركات الخدمات هذوما بصفه عامه راه مش ايدهم مش مطلقه زاد، هي مش يعملوا بالطريقه اللي راه. اذا كان فما عقارات مسجله، ماك تعرف انت العقار المسجل يحمي نفسه بنفسه. ما تنجم تمس عقار مسجل ولا حتى مش مسجل، عقار على ملك الغير وتنتزعه منه ولا تحط يدك عليه الا باتباع اجراءات معينه، لانه صاحب الملك ديما نقولها صاحب الملك هو الوحيد اللي له الحق التصرف في ملكه بالاستغلال والاحاله والتنازل وغيره. اذا كان فما بالحق ملك خاص وصار عليه الامر هذا، راهو الشركه التونسيه استغلال توزيع المياه في هذه الحاله تكون مسؤوله زاد. في كل الحالات اذا كانت تبين الامر هذا اضعف الايمان انها ترجع للناس المعاليم اللي سبقوها بهذه الخصوصيه في الاصل حقها. ما تقضيش المعاليم اللي ما تكون متاكد من الدراسه نتاعها. انا نحكيو على شركه وطنيه اليوم، ما نحكيوش على قطاع خاص ولا نحكيو على معناها تصرف فردي، نحكيو على تصرف نتاع اداره عموميه تدير في مرفق حيوي كيما الماء، بالتالي المفروض فيها انه هامش خطا ما يكونش موجود عندها. اذا كان حصل لها الامر هذا وانت قبضت المال على معناها بدون موجب، على الاقل ترجع الاموال لصاحبها وتسوي الوضعيه مع الجار هذاك، ما اذا كان فما مصلحه عامه باتباع اجراءات المصلحه العامه، واذا كان ما فماش تشوف مجال اخر لتزويد المسكن هذا بمصالح الشراب. لانك كي تاخذ النزاع كله تاخذه من كامل جوانبه، ما تنظرليش على مصلحه شخصيه جزئيه، ما تقوليش المراه هذه اش نعملوا لها قاعده بلاش ما، وانا ماني نجاوبك نقول لك والراجل هذا اش نعملوا له كي تعدت له على ملكه بدون موجب. جي انت في ما ترضاهاش روحك، جي في ملكك ونحفر
2: علاش قلنا احنا على شرط انه يكون عنده استاذ ما يفيد لهذاك على ملكه.
0: اكيد هو راه عنده، معناها مش هو مش مجرد دفع، مش لمجرد. نعم
1: استاذ راني مانيش وحدي في الزنقه، احنا 8 جيران
0: فيها
1: 3 مناقل ماء راكبه الزنقه، زيكوات انترنت ضو، يعني مش انا اول واحده، راه فيها 3 مناقل الزنقه فيها حشاك زي قوات ممكن يجي 6 ولا 7. احنا 8 جيران قاعد كأن وجاتي احنا زوج جيران هذوما تو ما عنديش ما عندناش ماء.
0: يعني ايه في الحالة هذه اذا كان فما تقاعس من الشركة راهو الماء اللي يدركوا بالتراضي على قول سي نجي زبيدي الله يرحمه مرة أخرى، معناه ما يدركوا بالتراضي يدركوا بالتقاضي. نتجيو للقاضي الاستعجالي، هذه حالة من حالات تستوجب تدخل القاضي الاستعجالي.
2: وعنده هو تتفرز الحكاية يسكو على ملكه ولا مش على ملكه، وتظهر يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود. معناته باش نفهموا احنا
0: باش نقعدوا هيك الحالة هذه، ما نقعدوش على الحالة هذه،
2: ما نقعدوش على حسب الإدارة شنو اللي قامت
0: احنا عندنا الموافقة المبدئية وعندنا الموافقة النهائية وعندنا ما يفيد أنه أوفينا بالتزامنا دفعنا للمقابل المادي. وما على الإدارة إلا أن تفي بالتزاماتها كما ينص عليه القانون. إذا كان أنت تعاقدت معي خاطر هذا يسمى تعاقد هو مدني، أنت تعاقدت معي وأنا قمت بالالتزامات محمولة عليا وفرت لك المقابل، في المقابل أنت توفر لي المصالح للشرع.
2: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: أحسن إجراء بالنسبة للحالة دي.
2: هذا هو وقتها نكتشفوا احنا شنو الحكاية بالضبط واللي عنده وثيقة يمدها. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا، عسلامة.
3: السلام عليكم مدام.
2: مرحبا، شكون معنا؟
3: احمد من مستير. مدام، ناس الاستاذ كانت عامله مليه على قطعه ارض فلاحيه على وجه الشياعه، فبرشا اطراف هم يعني عائله واحده، الكل رافضين مدام باش يقسموا. كيفاش نجم نعمل؟
0: شو عليها رافضين باش يقسموا؟
3: كل واحد ما هي كانت ارض مسيبه،
0: هي ارض عندها صبغه فلاحيه ولا
3: صبغه فلاحيه، وقتها جرفها جرفتها الفلاحه وزرعناها احنا، عائلتي زرعتها ومعنا اخواننا في قطعه الارض هذيك، لكن ما تصرفنا بها احنا.
0: فيها رسمه، فيها رسمه عقاريه.
3: اي فيه فيه
0: فيه فيها تيتر بلو معنا.
3: فيه اي فيه
0: ورسم العقاري باسم شكون؟ باسم الشركاء هذوما الكل.
3: باسم هذوما الكل لك، هما هي عائله واحده انا واخوالي معناتها، لكن احنا صرفنا فيها انا واخواتي وعائلتي معناتها حريفه وسقيان وزي.
0: شنو تحب توصل لي انت باللي انتم صرفتوا انتم وحدكم؟ شو معناه؟ باش تقول لي التقادم المكسبه، باش تحكي لي على التقادمه، باش تحكي لي على التقادم المكسبه. التقادم لا يسري على العقارات المسجله، وك علاش سالتك انا؟
3: لا لا لا، مش على التقادم استاذ، احنا كي طلبنا القسمه باش على الاقل يجيوا ياخذوا منابهم ويخليونا مناب. كل واحد يقول لك لا خليها هكاك، لا خليها هكاك، لا خليها هكاك.
0: كيفاش طلبتوا القسمه بالكلمه ولا عملتوا قضيه؟
3: مش مقسومه هي تو مازلنا.
0: هي قلت لي احنا، قلت لي احنا طلبنا القسمه،
3: طلبنا على اساس باش نكلموا الناس الكل، كاين كل واحد ياخذ.
0: معناها تكلمتوا مع بعضكم في موضوع القسمه هكا؟ هو
3: اي تكلمنا كلام برا، ما الامور كتابيه، حتى واحد ما الكل رافضين باش يقسم.
0: وتعرف انت قسمه الاراضي الفلاحيه فيها اجراءات خاصه ولا
3: لا؟ ما
0: خاطر فما الخوف من تشتيت الملكيه في الاراضي الفلاحيه، ويلزم المصادقه نتاع اداره وزاره الفلاحه بهذا الخصوص، وما تنجمش تقسم معنا كما تقسم عقار صالح للسكنه، كما تقسم عقار الارض الفلاحيه.
3: احنا حبينا استاذ، حبينا نمشيو الامور ما وديه ما بيناتنا، كل رافضين، كل واحد يقول لك هما الباي البنيه 400 متر هي فيها خمس اكثر من 5 هكتارات ونص. احنا عن الوالد مازال حي وعنده النصيب اكثر من الشطر في الواحد، وباقي كل بنيه يتيح 400 متر ومعناتها والباقي عندنا احنا.
0: اي ما تنجمش تكون قسمه، ما تنجمش تكون قسمه في ارض فلاحيه باش نخرجوا كل 400 متر وحدها. راه
2: تشتيت الملكيه
3: صحيح استاذ، لكن استاذ كل واحد تو جاتنا تهديدات من عندهم، قال لك خويا ال 400 متر نتاعي حاشي بهم تنجم ليش.
2: شنو تهديدات؟
3: اجي خلينا نقسموا. قال لك لا ما نجيكش، ما نقسمها لا نجيك ولا نقسمها معك، لكن خلي لي باي. مين باش يخليه لك باي؟ كل واحد يقول لي يعني نحب لنا نحب غادي معناتها تخلي لي باي 400 متر وناخذ وقت اللي نحب وكما نحب.
0: لا ما يصيرش هيك.
2: هذا هو فما برشا اراضي فلاحيه يقول لك اون تدخل لاراضي صالحه للبنات واللي عندها قيمه 400 متر.
3: صحيت يا استاذ، هي جايه على الطريق
2: صحيت معناتها ولا يظهر لي فما قريب التقسيم باش يكون
0: تغيير الصبغه
2: باش تدخل بالضبط لصبغه البنات.
3: صحيت يا استاذ، يستناو فيها تولي اراضي معناتها سكنيه، هي على الطريق وفيها برشا على الطريق يستناو فيها كاك تولي نوامر.
0: هي لكن خاطر اشوف يا سيد احمد، راه خاطر على خلاف الصيغه هذه ما تلقاش صيغه اخرى، راه ما تلقاش حتى محكمه تقبل لك دعوه في التقسيم قسمه نتاع عقار فلاحي على اساس كل 400 متر وحده، وما فماش زاد حاجه اخرى في القانون، ما فماش حاجه في القانون تلزم الاقليه باش معناها تتنازل لفايت الاغلبيه، زاد ما فماش.
3: لكن استاذ انا تو احنا قاعدين نتصرفوا في قطعه الارض، وكل واحد يقول لك خلي لي باي ما تمشوليش. يا رسول الله اجي خلينا نقسم.
0: ما لفاش تصرفوا انتم؟
3: نعم
0: ها قلت لي قاعدين تتصرفوا انتم.
3: اي لكن مش امور قانونيه يا استاذ، اما الجيران
0: لا هي امور قانونيه، مش امور قانونيه، هو كل انسان ينجم يتصرف في المشترك في حدود منابه.
2: اي هو جوستمون قاعد يقوم بحاجه غير قانونيه، خاطر هو قاعد يقوم مع التصرف في منابات اخرى غير منابه.
0: اذا كان هو يتصرف فيما يتجاوز منابه، مش منابات اخرى، فيما يتجاوز منابه.
3: يا استاذ احنا احنا شلنا الارض وما خليناهاش هامله وزرعنا زيتون، لكن استاذ راي الامور باش تتطور، خاطر ما انت بين العباء يقول لك
0: كيفاه
2: كلمه انقطعت.
0: هو راه هو واضح هو شوف راه شنو يقول لي وشنو نقول له، احنا ديما عندنا المنطق القانوني والاجراء القانوني اللي ما نجموش نفوتوا. بالنسبه للعقار
2: هو رجع
3: ما حتى مشاكل مع انت على الارض على خاطر الكبار ما حبوش.
0: مش ما حبوش راهي ما تنجمش تفصلها انت على كيفك، راه حتى كان باش تعمل قسمه، اذا كان تعمل قسمه في ارض فلاحيه وتعمل كتائب تاع مقاسمه مرادات تنجم تسقط حقك في الملكيه. راه العقارات الفلاحيه فيها احكام خاصه في ما فماش امكانيه باش تشتت العقار الفلاحي.
3: صحيح صحيح استاذ، احنا قلنا
0: لهم اجاو
3: نعملوا
0: قسمه رئائيه كيما تحبوا انتم. ما تنجمش حتى مش كيما تحبوا انتم، راهو فما الاداره تاع الفلاحه تتدخل في الموضوع هذا، يلزم مصادقه، يلزم مصادقه مسبقه من اداره الفلاح.
3: اي هي القرض راهو يا استاذ حتى املاك دوله فيها. راهو
0: خير وخير
3: اعطينا احنا ما نحبوا نحيوا منابنا، على الاقل احنا كعائله احنا كاخوات متسامين وبعضنا نحبوا نحيوا منابنا نتلهوا بيه.
0: ما تنجمش تخرج من الشيوع بالحاله هذه، ما تنجمش تخرج من الشيوع بالحاله على اللي ترغبوا فيها.
2: كي نجموا مع بعضهم اجمالا مع بعضهم نجموا يكسبوا مع بعضهم معناها مساحه كما يقول عليها القانون
0: والبقيه.
2: لا هو يقول لك احنا هات نفرزوها عائلات، خاطر هو تنجم تكون اربع خمسه عائلات في وسطها، خاطر تو برشا برشا برشا وضعيات استاذ في الاراضي هذه تكون في مناطق استراتيجيه هي معناتها كي تكون ارض فلاحيه سوم، كي تولي ارض صالحه للبناء سوم اخر، تولي المترو بك الحسبه. يقول لك انا اليوم صحيح من الناحيه القانونيه خاضع للترخيص وكذا ما عنديش الامكانيه باش نشتت الملكيه، ولكن حتى كي صح لي 400 متر حاجتي بيهم نهار اخر، دونك ما تنجمش تجبرني. ولكن في الاثناء شو يقول لك؟ يقول لك مثلا اذا كانوا هما خمسه عائلات وكل عائله عندها مجموعه كبيره، هي تقسمها لي من الاول على خمسه، عائلة فلان وعائلة فلتان وعائلة فلتان وفلتان، وتوا من بعد نتصرفوا ما بيناتنا.
0: هي مو المشكل
2: كهي أرض فلاحية معناها.
0: المشكل هو في التقسيم نتاع الأراضي الفلاحية، ما هيش المجموعة الأغلبية باش تدخل الترابط الأقلية.
2: أخي مش قلنا احنا لا أحد يجبر على البقاء في الشيوع أستاذة.
0: اي تبقى القانون.
2: اي تبقى القانون. لنا تبقى القانون. هل يمكن سمحني هاوش نكمل معك الفكرة، هل يمكن أنه العائلة هذه مثلا كبقية العائلات أنها تطلب قضائيا القسمة قضائيا معناتها باش تخرج من الشيوع كعائله معناها كامله؟
0: هو من حيث المبدا، المطالبه بالقسمه القضائيه راهي جائزه، لكن بشروطها الخاصه.
2: بالضبط شروط الخاصه هنا في مراعاه هي ارض فلاحيه.
0: انا لهنا كي باش نعملوا قضيه في قسمه، في القسمه مثل الاراضي طبيعه الاراضي هذه، راهي باش تكون اداره الفلاحه طرف في القضيه.
2: جوستومون هما عندهم هكتارات، تبدا عائله عندهم راهو لازم تتيح في بايه هكتار هكتار، ما تقولش لا الاداره نتصور.
0: لكن المشكل مش في بايك برك، واش تخلي للاخرين؟ زيد باش تخلي مساحات،
2: كل واحد ياخذ مساحته هو نورمالمون باش تكون مساحات. مساحه كعائله، عائلات هما عائلات ومن بعد العائله في حد ذاتها كل واحد باش يصح له 400 300 هيك صحيح ولا
3: ايه؟ بالضبط استاذ
2: هيك انتم معناها كيما نقولوا عرش وارث في في القطعه هذه، وعائلات عائلات وكل عائله فيها عدد كبير من الاشخاص، معناتها كي تقسم انت في وسط عائلتك وقتها تتيح لل 400 متر الفرد، اما في اللول تقريبا في بايكم قداش يتيح انتم كعائله؟
3: احنا افهمني استاذ، هما القطعه الارض الكل كي على ملك، احنا شرينا قطعه ارض ملاصقه لها ضمناها للقطعه الارض هذه، هما زوج اخوات طفله، احنا شرينا باي طفله بابا معناتها انا هو ابوه الورث الارض هذيك، بابا شري باي عمته وعندنا باي ام تروح بنت عمه باي الطفله يتيح 400 متر، معناتها الإشكالية ما بيني أنا وخوالي خالاتي، معناتها خالاتي كل واحد
2: 400 متر معناتها مش شكل هكتار ولا حاجة. إيش نقول لك هو
3: أنا أكثر معناتها باي بابا المكتوب أكثر من زوج هكتارات ونص.
0: أيوة. شوف راه فما نص في القانون يقول لك لا تجبر الأقلية على القبول برأي الأغلبية.
3: استاذ
0: انا فاهمك، مش تقنعني اني راه
2: هو يحكي لك قانون
0: قانونا معناها انا نقول لك تنجم تعمل قضيه في القسمه، تنجم تعمل قضيه في القسمه، لكن بشروطها. اذا كانت محكمه في عملها الاستقرائيه لقات شروط القسمه القضائيه في العقار الفلاحي المتوفره راهي باش تقبلها، واذا كان لقاتها من خلال الاعمال الاستقرائيه اللي هي مش متوفره راهي باش ترفضها. مبدا التقاضي يبقى مبدا قائم، لكن الخصوصيه نتاع العقار هي اللي تخليني نقول لك الديتاي هذوما الجزئيات هذه باش تكون على بين من المساله اكثر ولا اقل. اما هو لا يجبر احد على البقاء في حد شيء. يعطيك الصحه رفق،
2: تعيشك ربي فضلك. ناخذ المكالمه الموالي لو. مرحبا عسلامه. الو
4: عسلامه.
2: مرحبا، شكون معنا؟
4: اختي رفقة، حسين حبوريه من تونس.
2: مرحبا سي حسين، اهلا وسهلا بك. تبسط معك
4: نصير وليت واحد وليت عندنا كيما القهوه راهو يزمنا ديما نسمعوها.
2: مرحبا لو سهله، تنورونا برشا.
4: انا ديما حتى كي ندخل في برنامج اي برنامج ديما نبعث لك سيرتو البرنامج هذا يحل في مشاكل العباد بصفه غريبه. بربي اختي رفقه لما نحبش نقلقك برشا. شوف السيد اللي يعلق على الاستديو قول بربي الكل انا راني ما نحبش نتكلم من جنبي بربي اختيونا مريخ شنو هي واحد يعلق على ايش مدخلك انت
2: مسالش مسالش كي حريه راي وتعبير مسالش يا سي حسين
4: مرته طيبات
2: مسالش يا سي حسين يا سي حسين يا سي حسين هي نستغل الفرصة يا سي حسين في الاستشارات خلينا من الآراء كيا
4: طيب حاجة قبل ما طيب حاجة ولك قبل ما يكتب حاجة يقرأها قبل ما
2: يحودها
4: أختي باش الأستاذ محسن
2: بربي
4: سي محسن بربي احنا عنا أرض في تيتر بلوف في مطماطة عالكياس بجلب الجبانة نحبوا نتبرعوا بألف متر باش نعملوا جامع جامع بركة ما نحبوش يتغير باش نتبرعوا واللي باش يتبرعوا ما همش النومبر كله ماخذين الأرض معناه اللي عندهم نومبر معناه اللي عنده برشا متراج باش يتبرع واحد ب 100 واحد ب 150 معناه العمليه كيفاش تقع وكا هو وربي يبارك لكم.
2: انت سامحني انت حطيت لنا السؤال هذا على الباج فيسبوك
4: حطيت وقلت قلت على اختي رفقه تسد من المساجات
2: لا والله لا والله لا مرحبا اما نحبوا نسمع الصوت راهو مرحبا بيك مرحبا
4: انا ديما في ذات مسير ما نتكلم كان في حاجه معقوله
2: مرحبا بيك نورتنا نورتنا
4: بلاش يبدا يخرم هكاك ويخرج من فمه اللي يجيب
2: صلي على النبي نورتنا نورتونا الكل
4: عندك ما تتفرج
2: مسالش مسالش مسالش مرحبا
4: جماعه الكره تسمع جماعه الكره تهرب
2: مرحبا مرحبا يا سي حسين خلينا نجاوبوا عاد احنا 51 دقيقه نجاوبوك اي نسمعوا من بعضنا
0: هو شوف هذا رسم عقاري مملوك على الشياء إذا كان باش نتبرعوا الإنسان باش يتبرع في منابته الذي يملكه على الشياء باش يتبرع في منابته على الشياء ما تنجمش أنت تقول نتبرع لبناء مسجد في قطعة مفرزة بحد يعني تبرع في المنابات نتاعك اللي فيت الجهة اللي تراها أنت صالحة والجهة الحاصل تبرع لفايدتها تولي شريك على الشياء يمكن لك الجهة هذيك غدوة تقدم في إطار مطلب تخصيص إذا كان نجم لدى المحكمة العقارية ولا مطلب قسمة وتتحوز بجزء من العقار اللي وقع التبرع به لاستغلاله في العمل الخيري هذا اللي هو بناء المسجد. أما أنت كمالك على الشياء ما تنجم تتبرع كان على الشياء تقول لنا نتبرع بالأجزاء الراجعة عليا ونحبها من الجهة الغربية ولا من الجهة الشرقية ولا من القدام ولا من الخلف لا هذا موضوع ما تنجمش تصير به تجي تتبرع بنفس الكيفية اللي أنت مالك بها مالك منابات على الشياء تتبرع بمنابات على الشياء الجهة المتبرعة المتبرعة لها المستفيدة من التبرع تنجم غدوة في إطار طبيعة الأنشطة نتاعها وتقدم مطلب تخصيص ولا مطلب تحيين لتخصيصها بجزء مفرز حتى تقوم ببناء الجامعة على هذه القطعة أمر يبدأ لاحق لا تبدأ عندها صفة المالك على الشياء في مرحلة أولى. معنا أحنا اليوم كان عندنا نية التبرع باش نتبرعوا لها بما نملك بما لنا وما علينا تبقى القانون عن المنابات على الشياء نتبرعوا بهم كما هم على الشياء
2: ونبنيوا على الشياء
0: لا ما نجمش نبني على الشياء الجهة المستفيدة من التبرع غدوة تعمل مطلب تخصيص لأن تقوم تخصصها بجزء من القطعة ذيك باش تقوم بالمشروع الخيري هذا ولا البناء الخيري
2: باه وفي صورة ما إذا الجهة هذه اللي خصصناها احنا بالملك هذا هو على الشياء بعد لم تنجح في أنها تتخصص بك الملك هذاك رجعوه
0: لا
2: لمالي
0: ما نجمش يرجع
2: بالله
0: ما للتنازل ما فيش الرجوع كيفاش باش ترجع انت باش تعطيها
2: مش كما الانتزاع معناه
0: مش انتزاع هو التخلي وتنازل بتي بخاطر الانتزاع خاطر ديما باش يكون في مقابل تعويض عادل الانتزاع اخذ التعويضات نتاعك والتعويض الحقيقي اللي قادر قيمه العقار اما انا باش نتبرع لك تبرع بدون مقابل وبدون مال
2: باه واضح بربي بعجاله
0: يكون الاحسن انا في سبيل يكون الاحسن انا اذا كان نوصلوا مع باقي الشركاء نعملوا قسمة رضائية ونخرجوا القطعة اللي باش يقع التبرع بها وقت تولي قطعة مفرزة ينجموا يقعوا التبرع بها
2: باهي واضح. سيمونات يقول هل يمكن لتونسي وأجنبية عقد قرانهما في تونس أن يتمتع بإجراء استعجالي للطلاق بالتراضي حيث أنهما سيقيمان شهرا واحدا في تونس هذا الصيف؟
0: ما فهمتش السؤال بالضبط.
2: تونسي وأجنبية
0: تونسي وأجنبية
2: كتبوا صداقهم في تونس قبل جاءوا توا باش يقعدوا شهر في تونس يحبوا يطلقوا ينجموش يتمتعوا بإجراء طلاق معناها استعجالي
0: اختصار في
2: أجل. والتخصص لشكون معناتها شكون المحكمة
0: لا هو من طالما هو تونسي الجنسية فالاختصاص هو المحاكم التونسية إذا كان ما فماش أبناء ومتفقين على الطلاق بالتراضي هو المطلوب منهم أنهم يحضروا بالجلسة الصلوحية مرة واحدة أمام قاضي الأسرة ويتلقى عليهم التصريح هذا بأنه باش يتفقوا على إيقاع الطلاق والتراضي، وبعدها يقع إحالة القضية على الجلسة الحكمية. وإحنا اليوم إذا كان فيش ما زالت على العطلة القضائية إحنا أكثر من شهر، فاعتقادي نجم يقع النظر في القضية ذي قبل حتى العطلة القضائية. في كل حال إذا كان باش نعمل القضية تو مش خليوه 20 يوم أجال استدعاء، ونجموا نختصروا الأجال ونخليوا أقل إذا كان تصادق الزوجان وحتى حد ما أثر مسألة نقص في الأجال الاستدعاء، وحضروا قدام قاضي الأسرة وصادق على التراضي على طلاق التراضي وأعرب عن رغبتهما في إتمام هذا بأسرع الأوقات، فإنه بإمكان القاضي الأسرة معنا اختصار الأجال القانونية هذه، وينجم يقع النظر فيها قبل العطلة القضائية فما حد، خاصة إذا كان ما فماش أبناء. إذا كان فما أبناء راهي تختلف المسألة.
2: به بيعوا جالة سونيا شاملي قالت بربي ماذا بينا كان السنة تفسر لنا شنو اللي صاير في قصر هلال، علاش كل ليلة وكل يوم يقصوا الماء على قصر هلال في أي وقت وبدون سابق إعلام ولا حتى اعتذار للأهالي، تعاني في المشكلة هذه من سنين حتى بعد ما قالوا باش تحل المشكلة قصر الماء، كيف يحل على طول النهار مدادة في حالة ما يصلح لشيء، يخي الشربين ونشريه في الماء نزيد نطيبه به ونغسلوا به حوايجنا. هذه ملاحظة للسناد نسوقها بكل لطف. تحيتي لكل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية لذاعة المنستير. سي سامي القروي يحييك أستاذ يقول تحية طيبة لك ولأستاذنا الخلوق، بارك الله فيك. بارك الله فيك كل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية لذاعة المنستير، لكل من هنأنا بهذا المكسب الجديد اللي شاء الله يكون مبروك على الجميع مستمعينا وأيضا أسرة إذاعة المنستير الموسعة والمضيقة.
0: تحية وتحية لكل اللي تبعونا كل، وللأمانة أنا غزرت الساعة توا.
2: توا.
0: بس خير الساعة الأولى وفيت.
2: والله. أما كيولي برنامج ساعة أما كيفاش؟
0: كيولي في برنامج ساعة.
2: عبارة لما عنش برنامج إن شاء الله يعود في شبكات إذاعية قادمة بإذن الله حتى نقدم المفيد للسادة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك أستاذ محسن قبول مستشار قوي للبرنامج، نورتنا برشا برشا.
0: شكرا رفقة.
2: تحياتي لك أيمن.
0: إن شاء الله منورة ديما.
2: يعيشك ربي فضلك منورة بيك بوجودك.
0: الوقت الباهي والناس كل كي وفريق الكل اللي خدمت معهم اليوم والسنوات الماضية، تحية للجميع. إن شاء الله نلتقي في محطات أخرى إن شاء الله.
2: بإذن الله. تحياتي لك أيمن، تحياتي لك حسام، نجلة عليا، إلى اللقاء.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1
4: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
5: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
6: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
5: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
6: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
6: دائما.
7: إذاعة المنستير،
0: أكودة، هرقلة، سوسة، عالموجة، 99
7: إذاعة المنستير
1: 99
0: ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
8: تونسيا تونسي، معك ربي والنبي.
0: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي، الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المستشفى الجوي محمد بن صالح بالمكنين يحتضن اليوم القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بلدية القيروان تقوم بتغيير ما يقارب بنسبة 37% إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة للحد من الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. وفي المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية. إلى تفاصيل الأخبار، حلت اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المنستيرة القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك مع جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. الدكتور غازي الجربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية.
4: الوحدة المتنقلة نتاعنا المامو لايف مع عديد الأطباء مختصين في علاج الأورام وفي التشخيص بالصورة لغديولوج وتشخيص نتاع الأنسجة لميكروبيوبسي معناتها لزنبات، وعدد تقنيين وعدد متطوعين قدموا خدمات للمواطنين وخاصة نحكيوا على المواطنات تاع المكنين. باش نعملوا تفحص مبكر لسرطان الثدي باش يكون كامل وشامل، فيه الوحدة نتاعنا فيها كل الأجهزة اللي تخلي المرأة اللي تقصدنا اليوم تطمئن على روحها اللي ما عندهاش حاجة نهار آخر تهدلها حياتها، وإذا كان لطف عليها باش نفيقوا حاجة تسبق السرطان بتبيعها باش نعالجوها ونتفاداو السرطان. نستدعاو النساء باش يجيو يوم اليوم الهدايا التحسيسي وللتقصي المبكر، راهي كل الكشوفات مجانية وإحنا في خدمة النساء المكنين. التقصي المبكر يخص الفئة العمرية اللي فوق 45 سنة، هذوك ما المرأة اللي ما عندها حتى حالة عائلية خاصة نحكي له على العائلة المستثمرة، ولا ما عندهاش حتى خلل في الثدي نتاعها، ما تحسش لا في كعبورة لا في تغيير في الجلد نتاعها لا في سيلان دم مثلا من الحلمة، هذوك ما يخرجوا من الفئة العمرية نتاع اللي محددينها. كل امرأة عندها مشكل في الثدي نتاعها تنجم تقصدنا ودورنا باش نطمنوها ان شاء الله. بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش حتى مشكل مع الثدي نتاعها وما عندهاش حالة عائلية قريبة، هذيك تجينا ابتداء من 45 سنة، هذا هو الهدف من التقصي المبكر باش نفاداو المرض.
3: وفي شأن طبي أيضا يختتم اليوم بسوسة المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور الذي انطلق أمس بمشاركة 500 مشارك وبحضور نخبة من المختصين والخبراء في المجال، ويندرج المؤتمر ضمن مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري وتعزيز فرص التكوين والتواصل بين المختصين داخل تونس وخارجها. محمود معتيق أستاذ جراحة العظام بمستشفى سالول بسوسة ورئيس المؤتمر يتحدث للزميل ماهر جعدان عن أحدث التقنيات المتعلقة خاصة بجراحة العمود الفقري.
1: نغوتي خاصة جراحة العمود الفقري بالمنظار، هذا تقنية جديدة تستعمل لإزالة الغضروف وإلى تحرير العصب بطريقة بالمنظار. الهدف متاعها أنها تكون فتحة صغيرة قل دورة والمريض يكون يتعافى بصفة سريعة. هذه أهم الأشياء اللي تم مداولتها تقريبا منذ سنة في إطار مشروع من وزارة الصحة، تم تعميم الأجهزة على مختلف المستشفيات الجامعية في تونس.
3: بمناسبة اختتام السنة الدراسية، نظمت جمعية القاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير اليوم تظاهرة خاصة بأنشطة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية وعرض إنتاجهم الحرفي في مجال الرسم على المحامل والإعلامية وغيرها من الأنشطة الحرفية. التفاصيل مع المكونة في جمعية القاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير سميرة جراحة.
5: أنا تظاهرة دي اللي هي إنتاج الصغيرات نحفظوا شو تعلموا من رقصات من أغنيات من القرآن على سنة دراسية كاملة. يعني حضور متاع التلامذة، ثم الأولياء، ثم المربين، ثم المكونين. حابين نوريو الأحنا التلامذة هذوما اللي تحت خصوصية راهم موجودين، راهم مندمجين، راهم بالحق ديما نقولوا ولاداتنا ولادات الجمعية ولادنا أحنا كمربين. أول حاجة خاطر أحنا كيما تعرف الصباح ناخذوهم من الصغار من 9 متاع الصباح حتى الماضي 3 عنا موجودين في المركز هذا لاهين بيهم من قراية من ماكلة من كل شيء. أصحاب الخير اللي واقفين وسبقون بالشقد الجمعية هذه واقفة هي ولا غيرها من الجمعيات كلمة ما هو اقتنحات ولا جمعية حياة خصوصية ما عادش كيما قبل. إن شاء الله ديما نغزلوا بماخير إن شاء الله نجموا يعني راكي تدخوا راهو أحنا التلمذات متاعنا قاعدين ياخذوا في شهيد حرفية، فما شكون أخذي في الإعلامية، فما في الرسم على جميع المحامل، فما في الخياطة، فما في برشة حاجات في برشة مجالات.
3: وفي أخبارنا الجهوية، دائما تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، وقد تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، مما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبدالله كاتب عام بلدية القيروان ومكلف بتسييرها لزميلة نادرة برجب.
6: من بين الأهداف في الإنابة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ليه؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ولاد يعني أقل صيان، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع النزاعة الطاقية تدخل في إطار الحد من أن انبعاث الغاز الدفيئة ثم اللي غاز أفيت بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة التحكم في الطاقة، نخدم مع بنود مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا مزربية وانتجي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي، وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طاب المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحي تجاري هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خاطر حتى من الفوانيس ناخذ فيها مك الكاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدموا حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لانامو.
3: تم ببلدية المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية. زوير البقلوطي عن بلدية المهدية والتفاصيل في ميكروفون الزميلة نادر اسماعيل.
7: تدشين محطة شحن كهربائية ببلدية المهدية هي في المأوى نتاع بلدية المهدية، هي في إطار برنامج وطني لتركيز نقاط الشحن ضمة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. فما برنامج تركيز حدود تقريبا 60 نقطة. البلدية مع الوكالة تم إمضاء اتفاقية وتم تركيز وحدة بقوة 22 كيلووات، هي تنجم تقوم بشحن زوج سيارات في نفس الوقت. حاليا تم الشحن بصفة مجانية فقط، يتم الاتصال بالإدارة البلدية لما أمور تقنية في كلمة عبور وغيره معناها يتم الاتصال بالإدارة البلدية والشحن مباشرة وتكون عملية كما قلنا مجانية باعتبار حاليا في الوقت الحالي يمنع القانون أنه نبيع الكهرباء في انتظار ممكن تتبدل القوانين وقتها ممكن تكون فما تسعيرة خاصة بنقاط الشحن هذه. بلدية المهدية عندها برنامج كامل في الانتقال الطاقي تم اقتناء 10 درجات ماء كهربائية للقيام بالأعمال الإدارية كيف فما سيارة كهربائية سيتم اقتنائها للغرض كله في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية وينجم يشحنوا سياراتهم بسرعة وبصفة مجانية.
3: وفي موضوع جهوي آخر وبخصوص وضعية التزويد بولاية سوسة خلال سنة 2026 تم القيام بألاف الزيارات الرقابية من قبل أكثر من 800 فريق مراقبة تم خلالها تسجيل 1800 مخالفة تتعلق خاصة بشفافية المعاملات والتجاوزات في الأسعار والاحتكار وتأمين التزويد المنتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية بأسعار مدروسة. رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة وأكثر إيضاحات.
8: المراقبة بمختلف مسالك التوزيع من أسواق جملة وتفصيل ومحلات مفتوحة للعموم لتثبت من مدى احترام هوامش الربح خاصة في قطاع الخضر والغلال وكذلك مراقبة شفافية المعاملات في قطاع اللحوم الحمراء والتصدي لعملية الترفيع غير المضرة في الأسعار تسخير أكثر من 800 فريق مراقبة منذ بداية السنة حد شهر جوان عملية مراقبة متواصلة تم القيام بأكثر من 9200 عملية مراقبة بمختلف مسالك التوزيع تم رفع أكثر من 1820 مخالفة اقتصادية خاصة تعلقت بشفافية المعاملات التجارية 50% وتجاوزات سعرية 26% وميتولوجيا يعني تعلقت بآلات وزن غير مطابقة للمواصفات 20% وكذلك مخالفات أخرى خاصة في قطاعات منتوجات الفلاحة والصيد البحري وكذلك قطاع المواد المدعمة والحرص على توجيه نحو مستحقها. تم حجز أكثر من 1097 لتر من الزيت النبات المدعم و20 طن من الخضر و580 كيلوغرام من اللحوم و27 طن من الفرينة مدعمة 3 طن من السكر المدعم وعديد المنتوجات الأخرى موضوع مضاربة وموضوع الترفيع في الأسعار.
3: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام والخبر الأبرز فيها المستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين يحتضن طيلة نهار اليوم قافلة صحية مامولايف للكشف المبكر مجانا عن سرطان الثدي. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم. حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بكأس العالم 26 اليوم، تنطلق رحلة المنتخبات العربية في كأس العالم 26 وسط أمال كبيرة وطموحات جماهيرية لا تعرف المستحيل. البداية باش تكون قوية ومثيرة، باش يواجه المنتخب القطري نظيره السويسري في اختبار صعب ومهم لصحة أول النقاط بالنسبة توجه الأنظار خاصة لكرة القدم. مواجهة النارية الثانية بين المنتخب المغربي بعملاق كرة القدم العالمية. نحكي على المنتخب البرازيلي في قمة، تعد من أبرز المباريات الدور الأول، مباراة تحمل الكثير من التحدي كيد المنتخب البرازيلي. نذكروا يدربوا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكان في ندوة صحفية قال المباراة بشتكون صعبة ضد المنتخب المغربي، منتخب يعتبر من بين أكثر المنتخبات النفسية على الساحة الدولية. قال الإيطالي الفني الإيطالي قال في الندوة الصحفية اللي تسبق اللقاء المرتقب أن أسود الأطلس اكتسبوا خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام فضل جودة التركيبات البشرية والعروض اللافتة اللي قدموها في كأس العالم الأخيرة. في المقابل، قائد الأسود الأطلس أشرف الحكيمي أبدى استعداداته الكبيرة عشية مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي. وقال حكيمي في الندوة الصحفية أن المباراة المقررة خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الساعة 11 متاع الليل بتوقيت تونس باش تكون قوية ضد المنتخب البرازيلي باعتباره من أحسن المنتخبات بشكل جماعي، تضامن ويلعب أيضا مستوى ممتاز يحكي على المنتخب البرازيلي. نذكركم مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي الساعة 11 متاع الليل، في المقابل المنتخب القطري والمنتخب السويسري الساعة 8 ليلا. والبارح كان الموعد مع دفعة جديدة من المباريات، وسجلنا التعادل 1-1 بين المنتخب الكندي اللي أدرك التعادل بالنسبة للمنتخب الكندي. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية انطلاق وضربت بقوة في بداية مشوارها في كأس العالم، وضربت بقوة وانتصرت 4-1. ونذكر قبل المباراة المنتخب الكندي كانت أكيد بالنسبة لأول مرة بالنسبة نذكر كأس العالم الدور في كندا وأمريكا والمكسيك. البارح في مباراة المنتخب الأمريكي ضد المنتخب الباراغواي اكتشفنا الملعب الأغلى في تاريخ كرة القدم في العالم، ملعب الرياضية بلغت تكلفة بنائه رقم خيالي يقدر ب 5.5 مليار دولار. يتميز الملعب هذا بتقنية استثنائية، أبرزها شاشة عملاقة مزدوجة بدقة 4K تحيط بالملعب بزاوية 360 درجة باش تمنح الجماهير تجربة مشاهدة المثيل لها، وتحفة بالنسبة للملعب هذا من أحسن الملاعب العالمية. أيضا من بين الكواليس بالنسبة لكأس العالم، شهد تدريبات المنتخب السعودي استعداد لمواجهة الأوروغواي في ضربة البداية لزوج منتخبات في كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقع ملفت الأنظار بعد مشاهدة حراس مرمى المنتخب السعودي يرتدون النظارات السوداء خلال التدريبات مساء أمس، وكان ظهر حراس المرمى وهو مرتدين نظارات خاصة لتدرب البصري في مشوار أثار اهتمام المتابعين وخاصة وسائل الأعلام. وحسب الصحف السعودية، نظارات تندرج ضمن تقنيات نظارات التدريب البصري المستخدمة في تطوير المهارات البصرية والذهنية للرياضيين. أيضا من بين كواليس كأس العالم، تعرض منتخب إنجلترا لواقع سرقة مفاجئة وجريئة خلال كأس العالم بعد اختفاء أحذية عدد اللاعبين ومعدات تدريبية أساسية. في المقابل حسب التقارير الأخيرة وحسب صحيفة فوت ميركات الفرنسية، أن الشرطة تمكنت من فتح تحقيق وألقت القبض على شخصين، وقالت أنه محتملين أنه هما اللي سرقوا بالنسبة للأحذية التابعين للفريق الإنجليزي. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على كرة السلة. تواصل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي استعداداته بالنسبة لتحضيرات لكأس العالم لكرة السلة، تواصل الحصص التدريبية في قاعة مسلي بالمنستير. نقطة نهاية سبرانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من الصبحية للسهرية، عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور، صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
2: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
2: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
2: دائما.
6: إشهار
7: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: إن أولئك الذين يملكون نظرا في الحادثات عميقا وإحساسا أقوى بقيم الحياة والإنسان هم الذين يرون في كل فجر جديد شمسا جديدة وأملا جديدا للحياة ومستقبلا جديدا للوطن وللإنسان. الله حسبي فزمجر أيها القدر، هيهات يجزع من يحميه مقتدر. حصنت نفسي بالإيمان فامتنعت على النبال وأودى دونها الخطر. لا حقد ينخر أضلاعي ولا حسد، فكيف يطرق بابي الغم والكدر؟ أقول للشامخ الزاهي بثروته، للمال مضيعتان اللهو والبطر، الحمد لله أغناني برحمته، فإن شكوت فذنبي ليس يغتفر، ما دمت أسعى إلى رزقي على قدم سليمة فطريقي كلها زهر. ورقة من دفتر قديم. التلوث البيئي في حياة الإنسان أنواع: تلوث سماعي وتلوث بصري وتلوث سلوكي. التلوث السماعي يتجسد في البذاءات من الكلام، في الصراخ، في الألفاظ النابية التي تؤذي السمع وتجرح العقل السليم، في الضجيج الذي يصم الآذان ويتعبها. التلوث البصري يتمثل في صور القبح، في انعدام الذوق في أشياء كثيرة معاشة. التلوث الأخلاقي يعني السلوك الجانح الجامح نحو الخطأ المتعمد والخطيئة وما يلحقانه من أذى وقذى يطال نفس الإنسان وحسه. همس القوافي.
0: همس القوافي
1: الحنين إلى الأوطان، شعور دفاق يحرك مكامن الأشواق. زكي قنصل يصف تباريح الفراق وارتقاب العودة إلى تلك الربوع التي لا ينساها. أبدا يحن إلى الربوع وينزع قلب أنهنهه فلا يتورع. غالبته وأنا القوي فمرعوى، ماذا أقول لثائر لا يسمع؟ ضاقت به الدنيا فكيف يضمه صدر وأنا تحتويه أضلع. للحسن يطفئ فيه غلة شيق ضامن ولا متع الصبابة تنقع. شغلته أحلام اللقاء عن الهوى، وثناه عن وتر المغني مطمع. ما لاح نور شاحب في ليله إلا تهافت خلفه يتطلع، أو هدهدته نفحة شرقية إلا تنابهه الجوى والمدمع.

0: كلمات لا تموت،
1: كلمات لا تموت.
0: خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع أكثر مما نقول. لا نور يضيء كالقلب ولا زلة كزلة اللسان. اللسان الهادئ دليل على الحكمة، ومن عذب لسانه كثر أصحابه. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. بمقدورك أن تبرأ من زلة القدم، وليس بمقدورك أن تبرأ من زلة اللسان. لا تجعل لأفكارك لسانا يكشف عيوبك. لسان المرء مخبأه، فحدثني أقول لك من أنت. جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. من ألق الشعر،
1: من ألق الشعر.
0: أمشي كل خريف في الغابات لأملأ رئتي برائحة الحياة النقية، لأصافح بناظري أوراق الخريف الحزينة، لأعب من نور الكون روحي. لأغسل وجهي بالأمطار، هذا ورق أصفر، هذا ورق أحمر، هذا ورق مشتعل كالنار. أسأل نفسي وأنا أمشي فوق نثارات الياقوت، أهذا ورق أم أفكار؟ وهل الغابة تحزن أيضا، تبكي أيضا؟ هل هي تشعر بالتذكار؟ هل تتألم؟ هل تتوجع؟ هل تتذكر ماضيها الأشجار؟

0: رحيق الكلمات.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسي ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. تواجه شركة أوبن أي أي 7 دعاوي قضائية تزعم أن خدمات تشات جي بي تي دفعت أشخاص إلى الانتحار، وتتهم الدعاوي القضائية في كاليفورنيا الشركة بالقتل الغير المشروع والمساعدة على الانتحار. المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا رفعوا دعاوي نيابية على 6 بالغين ومراهق. الدعاوي تزعم أن الشركة أصدرت نموذج تشات جي بي تي 4.0 بشكل مبكر عن قصد، على الرغم من تحذيرات داخلية تفيد بأنه كان متلاعب نفسي بشكل خطير مما أدى إلى انتحار 4 أشخاص. وأضافت الشركة أن تشات جي بي تي 4.0 صمم لإثارة مشاعر المستخدمين بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم أو خلفياتهم، وأصدرته من دون أي ضمانات كافية لحمايتهم. وأشارت إلى أنه من خلال تسريع الطرح منتجها في السوق من دون أي ضمانات كافية بهدف الهيمنة على السوق وتعزيز التفاعل، فإن الأوبن أي أي هددت السلامة وعطات الأولوية للتلاعب العاطفي على التصميم الأخلاقي. بدوره كبير مسؤولي المناصرة في منظومة كومن ساينس ميديا قال أنه الدعاوي المرفوعة ضد الأوبن أي أي تكشف أنه ما يحدث عندما تسرع شركة التكنولوجيا بطرح منتجاتها في السوق دون توفير ضمانات مناسبة للشباب أمر خطير جدا. وأضاف أنه الحالات المأساوية هذه تظهر أشخاص حقيقيين انقلبت حياتهم رأس على عقب أو فقدوا حياتهم نتيجة لاستخدامهم لتكنولوجيا صممت لإبقائهم على تواصل مع الآخرين بدلا من حمايتهم. من جهتها وصفت شركة الأوبن أي أي الحوادث بالمحزنة للغاية، وأشارت إلى أنها تقوم بمراجعة الملفات متاحة لفهم التفاصيل. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيو ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حلت اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين القافلة الصحية مامولايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى فريق طبي وشبه طبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي المنعقدة بمدينة الحمامات، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العام عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية للسنة الحالية والمتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 والمتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. في العالم، أشارت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إنه من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أرابيسك.
4: أرابيسك.
3: أرابيسك
4: مع إناس الغرياني.
5: أهلا وسهلا بكل مستمعينا، تحياتنا القلبية من ليكم، قلبية لأنه فما برشا محبة، برشا روحة حلوة بيني وبين محبي هذا الموعد اللي يخص طبعا الأصوات التونسية والعربية والأخبار الفنية بصفة عامة وكل ما يحدث في الساحة الفنية من متابعات وكل ما نسمعه من أخبار فنية كذلك وثقافية اللي تخص الفنان بصفة عامة التونسي. وهنا في الفترة الأخيرة ريت برشا قلق وبرشا الحقيقة شوشرة صايرة في المجال الفني فيما يخص طبعا اقتراحات وهيئة المهرجانات فيما يخص طبعا استقطاب الأصوات الفنية اللي باش تكون إن شاء الله يقع تأثيثها في مهرجاناتنا الصيفية. برشا قلق وبرشا تعب من الفنانين، وعلاش يختاروا الفنان العربي ويجيبوه بفلوس معناها معينة، وعلاش الفنان التونسي دائما مقهور والفنان التونسي دائما مخلينه دائما في كما نقولوها في المرتبة الثانية، وعلاش فن التونسي وغنانا التونسي وموروثنا التونسي اللي نعتز به ما يكونش طبعا من بين الأولويات في اختيارات وانتقال أسماء اللي تكون في مهرجانتنا الصيفية. بلبلة كبيرة قاعدة تصير، وإن شاء الله يوصل الحلول بالحق، خطر التونسي عنده الحق باش يكون على كرتاج. التونسي إذا كان عنده ريبرتوار كامل وحافل بالأغنيات الناجحة والأغنيات الطربية، يعني فما تنوع سواء على مستوى الإيقاع، تنوع على مستوى الكلمة، تنوع على مستوى الاختيار، ومسيرة حافلة بالنجاحات، عنده الحق باش يكون حاضر في مهرجان كرتاج الدولي. لما لا؟ لأنه دائما احنا كتوانسة يلزمنا نعتزوا بموروثنا، نعتزوا بأغنياتنا وموروثنا التونسي اللي بطبيعة الحال يعتبر فخر لنا، وأجمل الأصوات دائما تكون من تونس. هذا مش أنا قلته، قالوه فنانين كبار عرب، ونعرفوا زادة مهرجان كرتاج قداش عنده معناها رهبة، قداش عنده ماجد الرومي كيف صعدت قالت نحس بالتراك بعد، بالرغم لأنها نجمة فنية وغنيت وقدمت في العديد في جرش وفي العديد من المهرجانات العربية، لأنها تقول مهرجان كرتاج كيف نصعد للركح نخاف من جمهور التونسي، لأنه جمهور سميع و معناها يفهم مليح الفن والموسيقى التونسية. هذا نداء من هذا المصدح بالحق نتوجه به في هذه المنوعة للناس والمسؤولين اللي باش يقع طبعا باش يكونوا هما الساس في برمجة مهرجاناتنا التونسية. يعيشكم، خلينا نسمع التونسي، ما لما لا زاد نحلق في سماء الأغاني العالمية العربية، لأنه مهرجان الدولية كيفاش تسمي مهرجان دولي وما يكونش فما فنان عربي وإلا فنان معناها من الخارج. على كل، وزاد أنا فرحانة برشا أنه فما عودة بعد غياب طويل لمهرجان تبرقة للجاز. نتصور أنه صديقتي وبنتي نقول لنا هالنوارة اللي حاضرة معايا اليوم إن شاء الله تكون في مهرجان الجاز، علاش ليه في باش يرجع إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله يا ربي. هذه فرحة كبيرة الحقيقة. أنا نتذكر سي فوزي شكيلي ونذكرك قداش بالحق كان إحساسه مرهف، قداش كان معناها حزين جدا على أنه مهرجان تبرقة معناها يزدل عليه الستار لسنوات طويلة. على كل حال إن شاء الله نرجع لأجواءنا التونسية المزيانة، أجواءنا اللي تحلق في سماء العالمية، لأنه يستقطب الكثير من الأسماء الفنية العالمية، وصعد لركح مهرجان تبرقة للجاز أسماء كبيرة برشا، أسماء عالمية، وفيها كذلك يعني سياحة ثقافية اللي نعمل عليها ونخدم عليها، فيها الناس تجيل تونس وتعتز بتونس وتحب تونس ونفخر بهذا البلد الجميل. يلا ننطلق بالتحية النغمية الأولى. أيمن معاكم الشابي في طبعا اللمسات الفنية اللي باش تكون معاكم، حسام اللي هو البيوني ما شاء الله عليه، نقول تو حسامز اللي كانوا طبعا مبادرين في افتتاح هالأستوديو الرقمي، يعطيهم الصحة بالحق، ولا نثمن على يديهم على مجهوداتهم وسيرة وفغدير والمجموعة الكل بدون استثناء اللي آمنوا بهالمشروع واللي أنجزا والحمد لله والحلمة اتحققت. يلا مرحبا بكم الناس كل، ناخذوا تحية نغمية الأولى ثم نوصل معكم مشوار.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إيناس الغرياني.
2: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
3: 104.7
4: ستوديو المونديال
5: ستوديو المونديال ستوديو المونديال
6: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي
6: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إيناس الغرياني.
2: مرحبا بكم مجددا، لقاء متواصل معاكم ان شاء الله حتى الماضي ثلاثة. اصوات نعتز بها، اصوات نفرح الحقيقة كي نشوفهم في حفلات منورين ومشرفين كتوانسة في عروض فنية عربية، في عروض فنية حتى على مستوى عالمي. تبارك الله ما شاء الله، يعني برغم صغر سنهم لانهم خليوك كما نقولوها الفرحة في عينين الناس اللي سمعت الأغنية التونسية والكلمة التونسية واللهجة التونسية والموسيقى التونسية، والناس اللي تسمع الإيقاع الغربي وتحب الغربي. فما كل شباب، كل كل كل سمية والاختيارات الفنية متاعه. خليهم هما. رحب بهديل ورحب أماني العزيزة. يلا مرحبا بكم بنياتي، نقولوا عصفراتي الحقيقة تحية للوالد متاعك، وانتي تحية لأمك اللي ديما ساهرة وديما ترافقكم في هالمشوار الفني متاعكم، وديما التشجيع من العائلة يبقى دائما. هذه ديما نقول هذا كان يلقاو السند ويلقاو التحفيز من العائلة ومن من الأصدقاء والكل، أكيد مش يلقاو حتى معظم. يعني الموهبة موجودة ما شاء الله، الكاريزما موجودة، كل شيء موجود. يعني يعطيني شكون هكا يعطي عن كوتبوس وكها. مرحبا بك هديل ومرحبا بك أماني.
3: شكرا.
2: هديل، انت البدايات كانت عمرك قداش؟
3: 12 13.
2: كيف اماني معناها فرد فرد تقربوا الميكرو، كيف اماني بالضبط فرد فرد وقت معناها هديل؟ جست باش نرجع بالذاكره للساده المستمعين والمستمعات، هديل بديت خاطر الوالد هكا حس فما لبونه، فما هكا فما نغمه مزيانه، فما صوت، فما حاجه دغدغ تمس الوجدان. ها هكا ولا احكينا شويه على البدايات.
3: جيت من الكوليج انه من صغيرة نحس انه فما حاجة، ما كنت ياسر سبورتيفة، كنت نحب الاتليتيزم برشا. ابن بعد في الكوليج وقتها مع مدام ريم بوبكر اكتشفتني، وين وقتها بديت
2: ريم بوبكر نحييوها ساعة ريم اللي ان شاء الله نذكر انه فما عرض زهر البنفسج هالعشوية المزيانة ان شاء الله نقدموه، ريم باش تكون حاضرة، وإناس بن عافية اللي هي طبعا رئيسة المجموعة. ما شاء الله ما شاء الله عرض مزيان، شجعكم باش تكونوا حاضرين ان شاء الله. عشوية سبت تفرهت وتسمعوا شوية هكا تشم الروايح الفلوغال كما نقولوها، الورود اللي باش يأثوا بها الموعد نتاعهم في العشوية مع نادي مزيان وراقي، باش تسمعوا الفن التونسي الأصيل اللي ديما نبداو متعطشين له. باه نرجع لك مرة أخرى، البداية كنت في الكوليج وكنت مع مدام ريم بوبكر اللي فاقت قبل الوالد والوالدة،
3: قبل
2: هي اللي قلت لهم راي عندها ما تقول في صوتها
3: وقتها المسابقة ضد المعاهد. دونك وقتها اكتشفوا
2: مع المعاهد ضد بعضكم انتو.
3: وقتها بدأت المسيرة.
2: والاسم هديل راهو نوع من العصافير، هديل
3: أي صوت الحمام،
2: صوت الحمام الهديل. أي ولا صوت الحمام،
3: اسم على مسمى،
2: اسم على مسمى هكا. أما هي أما صوتهم مزعج شوية الحقيقة، مزعج شوية من صوتك مزيان. الحمد لله، مشكلة حمامة في السلم والسلام على قليلة في الحمام والسلمة، حتى كي تغشوها وتبربشوها هديل رهيك رقيقة كما
3: إيه، نشعلوا شوية ونهبطوا فيسا
2: هكا هو فيسا نبردوا فيسا نقولوا يا ربي لك الحمد وميسالش. يلا عادي مش مشكل، الفنان لازم يكون هكاك قلبه كبير ديما. راكم انتوما فوزات دي زيدال، معناها الشباب كيفكم انتوما ويحبوكم ويتبعوكم ويقدروا برشا المسيرة متاعكم، على هذاك معناها تحاسبوا رواحكم على كل كلمة على كل جيست يصير. خاطر صدقني ساعات كلمة تخلي كلمة متعلق بك 20 سنة يقول سي الفنان هذا ما عادش نغزر له ما عادش نسمعه. بالحق بالحق الجمهور نتاعنا سميع وشبابنا وجمهورنا ياسر صعيب في الاختيارات نتاعه،
3: والفنان يلزم يكون مسؤول على كل كلمه يقولها.
2: صحيح يا اماني. اماني يا اماني يا امونه اللي تحمل برشا اماني بنت طيب صوتها.
3: شكرا بخليك.
2: نحبك برشا راني
3: والله، حتى اني نحبك
2: برشا والفنان الكل نحب. انت عندك خيتك زاد كيفك تبارك الله، شنو
3: عائله فنانه.
2: اي السر هذايا اللي معناها في التوينسة الخامة الصوتية الحلوة، رو عنا توينسة كان نحسبه معناها نعملوا سونداج دوبنيوم مش نلقاو التوينسة بالحق عندهم من خيرة الأصوات وجمالية البشاشة والكل عنا، والحمد لله وخمسة وخميس علينا
3: عنا.
2: هكا ولا شنو رايك في السيديو ساعة نرجع بكم للسيديو؟
3: محلي والله محلي،
2: فما كورديناسيون في الألوان، ترى اللون السماوي طندانس متاع جمال الأزرق، شكون ما يحبش الأزرق؟ كان فاسد المزاج وليس له علاج. لون السماوي، لون البحر، لون فيه برشا فرحة ويرتح العين ويرتح
3: النفس. مريح برشا،
2: مريح
3: مريح.
2: مرحبا يا لالا.
3: ايش
2: اماني انت البدايه كيفاش كانت زاد عمرك قداش؟
3: انا البدايه كيف كيف، هي البدايه بدات من الصغر على الاخر.
0: ما قبل كانت ديما تشري الراديو كاسيت، لي كاسيت كانت تسمع برشا، تسمع كلثوميات، تسمع ماجد الرومي، وين تغربت ماجد الرومي منها هي راهو دونك بعد لقيت روحي مغرومه صراحه بالاغاني الخفيفه اكثر. بعد في الكوليج كيما هذه زاد كيف كيف ندخلوا في دي كلوب وكل، بديت بشويه بشويه هاو عزفت كمانجا وعزفت اورج، من بعد بديت
2: بالآلات الموسيقيه،
0: بديت بالآلات الموسيقيه. من بعد جاتني هديه اللي هي لامبي 3 قبل، فيها برشا أغاني، ديت نسمع نسمع نسمع نسمع كله فيها أغاني غربية، تغرمت أكثر، قلت روحي مغرومة بالكولور هذاك أكثر،
2: ميلك للون الغربي أكثر.
0: إكزاكتومون.
2: ديت الأغنية اللي شدتك، الأغنية اللي غيرت مسارك الكل.
0: نتفكر أكثر أغنية نتفكر روحي وقتها نسمع فيها ونبدأ نسمع ونحاول نطلع في البارول متاعها هي هلو هذي كثير نتفكرها وقتها ولا ستي ماني
2: شيء يا أيمن وربي اسمك الصوت اسم هلو يزيتني ولكن فور
0: ولا وبديت نغني
2: صح اسمحها بأمين يعطيني هلو

0: your smile. بلا لازمني بارول
1: تري تري تري ريت يا ربي تقولوا لي مذيعة عندك خامة صوتية.
0: لا موجود موجود
1: مش كيف مش كيف ما شاء الله.
0: دونك وقتها بديت نسمع وجاوني برشا دي كومنتير صوتك مزيانة صوتك مزيان ما كنتش القارة. بعد بشوية بشوية عجبني صوتي.
1: ما حسيتش بصوتك مزيان.
0: ما حسيتش بي ما كنتش مركزة معاه. بعد كي سمعت لي كومنتير هذوك بديت نركز بشوية بشوية وليت نحب نمشي ناخو آلة تصاحبني إلا هي الجيتار. بديت نتعلم في الجيتار وحدي تغرمت أكثر ومبغليل قعدت نعزف في الكمانجا. إي بتي تبتي قيت روحي في التوجيه متاع البكالوريا خيرت أني نمشي موسيقى.
1: تك الصحة أحسن خيار.
0: الحمد والشكر لله. فرحانة على
1: عرفت الثنية متاعك.
0: عرفت الثنية
1: يعني
0: متاعك.
1: أنك آمنت بطاقاتك وفما شكون شجعك وفما شكون شد على يديك هذا راهو هام برشا بالنسبة للشاب
0: اللي
1: تلقاه عنده موهبة. ونحب نحيي والدك والله يا هدية بالحق والله ما شاء الله عليه نذكره من اللي أنت صغرونة معناه كيف جيبك وأنت الحمد لله ما شاء الله الشخصية وكل يعني لا عندها خوف لا ارتباك لا حد شيء مباشرة على الميكرو معناه حديث سلس
0: عند ربي
1: عند ربي صحيح صحيح. أما الثقة بالنفس ثقة بالنفس تبدا الطفله متعلقه برشا بوها ولا امها ولا تبدا بالحق ياسر معناها لي دول نتاعها والديها راهو كي تبدا الجانب العاطفي اللي يعطيوه الوالدين لصغارهم عنده دور كبير راهو في صقل الذات نتاعهم في صقل شخصيتهم في انهم يحسوا بالثقه. الثقه هذيك اللي ياخذها من الاول هي اللي تخليه معناها يولي ما عادش يرتبك ما عادش تخليه معناها يرهب الاخر يعرف كيفاش يتعامل الاخر. بعد الوالدين نقول انا يجي المسرح بعد الوالدين يجي التكوين في المسرح اللي يخلي الإنسان بصفة عامة الشاب علاش نقول لهم أنا خليه صغاركم يتعلموا المسرح لأنك الوقفة على الركحة هذيك تخليك تنسى قدامك وتخليك تكسب ثقة في روحك وتخليك معناها تأنس بالآخر وتعرف كيفاش تتعامل معاه. عادل مرحبا بك يا عادل رساس شكرا لك على التحية. ابتسام الخميري زادة وسي عمرو جمالي شكرا لك الحوت عليك انت يا سي عمرو حوت 55 عليك مستمع في إذاعة المنستير. به خليني نوصل معك كمان. إذا كيف انت اكتشفت صوتك وحلاوة صوتك بدا المشوار يعني وقت أمنت بروحك قداش عمرك وقتها؟
0: ست يماني وقتها نتفكر في الكوليج
1: في الكوليج معناها ايه؟ الثالثة ثانوي
0: هيك
1: برشا
0: برشا
1: علاش
0: هي بدات الحكايه كاني ما كنتش حاطه في مخي باش ناخوها معناها بخطا اس فوالا باش نمشي للاحتراف وكل من بعد كي دخلت للانستيتو وقتها جد الجد دخلت للانستيتو على اساس دخلت راهي نعزف كمانج ما دخلتش نغني. من بعد فما لاكورال معناها بوليفونيك الكلاس نتاعنا وبدينا نحفظوا في اغاني اوبيرالي
1: في الليريكس وفي شو تسمى ذيك نتاع الفوكاليز
0: شان ليريك
1: شان ليريك شان ليريك عندكم برشا يعني جايين من دول غربيه
0: موي.
1: عندكم روس يظهر لي بلغا هكا وعندكم واحد اخرى زاد
0: فما ادريانا اما ادريانا ما عادش معنا تو رجعت روحت لبلادها كهو الغالب يستحيش برشا برشا فوالا دونك ادريانا اخر بروفا معناها قعدت معانا وسي بون رجعت
1: كان عندهم دور كبير في انهم صقلوا معناها الخامه الصوتيه نتاع برشا شباب معناها تخرجوا معهد عالي للموسيقى في سوسه ما شاء الله ما شاء الله عنا اصوات نحسد عليها
0: صحيح.
1: والله خاصة
0: صحيح.
1: في سوسة راهو
0: صحيح على الاخر
1: نحسد عليها من عازفين من فنانين من راكم تشوفوا فيهم فما حتى اللي عانقوا العالمية. ام صبري تحية ليك شكرا ليك هو جميل في الـ في الـ في البيسي الجديد هذا نراو تو التعليق مباشرة يعني هي اللي تبعث من النقرة الاولى نعرفوك مرحبا الى الله به أماني هذه هي بدايات يعني كي دخلنا للمعهد العالي للموسيقى حسيت أنه الأمور ولات جدية وصي بديت الرحلة
0: وعرفت الشان ليريك وقتها عامت بريمير اني متاعي في
1: أنت ملول شديت الكمانجة كنت ماشي في
0: الكمانجة ومن بعد وقت اللي دخلنا في الكورال بوليفونيك قيت نفس الكومنتير زادة من البروف تاع الشان ليريك الكل اللي هي قالوا لي خي أماني قريت شان ليريك قبل عملت فوكاليز قبل
1: سبحان الله
0: نقى روحي فما التكنيك موجود سبحان الله من عند ربي
1: الباز موجودة
0: الباز موجودة دونك بشوية بشوية بديت نتغرم وليت نحضر برشا في الكورال العمل اللي بعده رديت الماتير الشان ليريك وليت نقراها معناها نقرا ساعة في الجمعة اوبسيون العام الثالث بدلتها
1: شنو فيها الشان ليريك هذه فسر هنا
0: شنو فيها
1: النوتات الموسيقيه والا كيفاش معناها والا الفيبراسيون دي فوا ولا كيفاش
0: كله
1: شنو مثلا لما قلتوا شنو
0: فيه اول حاجه الوعي الجسدي الانسترومون نتاعك على خاطر هي البدن نتاعك دونك لازمك تكون واعي به. فيه حسن الاستخدام للمصدر معناها مصدر الصوت نتاعي لازم تكون واعي بالعضلات نتاعك واليوم معناها وين ديافراغم جنباتك ظهرك
1: كذاش حبيت نوصل للمستمعين
0: هذاك السيبوري
1: باش نفس الصوت يجي من الكرش من البطن من عضلات البطن مش من الرواري راهو نفس اللي كي تقول سبحان الله كيفاش هي بصحتها بصحتها تلقى بصحتها وتلقى نفسها كما أديل أديل
0: سي تان انترينمون خاطر
1: اي تخدم تخدم مليح معناها الرياضة عندها دور انت قلت كنت في الرياضة عندها دور الرياضة
0: عندها دور كبير دور كبير دونك فوالا مي عام تروازيام ولات سبيسياليتي الشون ليريك اختصيت فيها هي وخليت الكمانجا اوبسيون فوالا ومن وقتها بدا المشوار المشوار
1: الكبير. ده صحيح
0: ده صحيح الصحيح على الاخر
1: وبدات الرهبه
0: فما رهبه فما رهبه
1: هو لطفي بوشناخ قلت ويا رهبه كي يطلع سور سان
0: بيان سور هذاك عند الفنانين
1: لازم تاع الفنان والانسان اللي ديما يقول مازلت نعطي مازلت النجم نعطي
0: ايه
1: خاطر إذا كان حس بالغرور ما عادش ينجم يعمل حتى شيء
0: إذا كانوا فات الرهبة هذيك على المسرح
1: فأنت مغرور وليس لك علاج
0: دونك فوالا وقتها بالحق جد الجد وكملت خذيتها سبيسياليتي كملت فيها في الماستر حضرت الريسيتال نتاعي كما الريسيتال نتاعك يعطيك الصحة يعطيك
1: الصحة مبهورة بالعمل نتاعك ولا الريسيتال قالت لي أبهرتني فرحت راني قلت لها دير قلت لها تعرف قالت لي وشفت الريسيتال ما شاء الله عليها تعرف شنو يعجبني في أميني وبرشا شباب كيفكم أنتم ما تفرحوا لبعضكم ما تحسدوش ما تعرقلوش بعضكم تساعدوا بعضكم تكملوا بعضكم
0: اكزاكتومون خاطر إذا كانش نحسدوا لبعضنا زيد
1: الجيل نتاع تو الحقيقة نأمل فيه الكثير الكثير نأمل بالحق بون ما نحسبش نلوموا على اللي سبقوا لكن نلقاو برشا عراقيل نلقاو برشا مشاكل فما كانت حزازيات وكان محاباة لبعض الأسماء حتى في المقاعد الدراسة معناها حتى في لي نوت ما غير ما نغطيو عين الشمس بالغربال معناها الله غالب صارت وإن شاء الله ما عادش تتكرر الأمور هذه الخاطر بالحق تأثر برشا راهو في الإنسان كي وخاصة كي يبدأ عنده وأنت تحرمه ماكش الشيء هذاك وتعطيه الغير وهو تلقاه معناها أقل إمكانيات صوتية وأقل معناها يصير في المجالات الكل هو ما في المجال الفني قلق زاد هاي بدينا
0: وفولا بعد ما كملت الماستير بدأت رحلة أخرى
1: اللي هي
0: رحلة أي أماني توشوش تعمل كمل تقريت الانستيتو قيت روحك مغرومة بالشان ليريك
1: وقف التأمل تغزر شنو اللي عمل الخطوة شنو باش الخطوة باش تمرها الخطوة الثانية
0: اكزاكتومون شنو تحب تعمل تو ركزت على الشان ليريك بخلاف بديت نقري ساعة في الشان ليريك طبعا عندي برشة تلامذة وبرشة صويتات وحليهم وحليهم
1: وقتش بديت
0: دوبلي كملت الماستر
1: معناها
0: بديت 2019
1: صحيح
0: بديت نقري فوالا وبخلاف هيك وين كي نقري نعاود نقرا معاهم
1: تسترجع كل شيء
0: بيان سور بيان سور و بزيت ركزت اكثر
1: شكون معاك كمان في نفس المجال
0: توا في سوسا
1: اي في نفس الشون تاعك هذا ليريك
0: توا في سوسا شو مال اسامي معناها

0: يمثلك الحبوب.
1: وساعات ما عندوش توجه للشيء هذا كما الخطر حب اللي قراته كما احنا في أساتذتنا هكا. أنا اللغات حبيتهم من أساتذتي، حب اللغات نحبهم، اللغة الفرنسية الإنجليزية اللغات الكل نحبهم، الخاطر الأستاذ هو حبك في في المادة هذيك.
2: صحيح
1: تلقاه يسيس وتلقاه يتبع فيك وتلقاه يعطيك الصحة، اكتشفوا فيك وكلمة التشجيع عندها دور، كلمة يعطيك الصحة واصل اكتفهمك معني حاجة باهية فيك معنيها تعطيك البلوس. هذا شو نحب نقول، نحب نوصل أني راو أي كان حتى الحيوان نرى كيراك تسيس في النبرة متاع صوتك سبحان الله يرتاح لك، كيراك صوتك الخامة متاع صوتك تغيرت يهرب منك، هذا هو راو على كل الكائنات الطبيعية.
2: ماله
1: تسيس تلقى تطلع ما تلقاش، دونك تلميذ وإلا طالب ولا نبغت كي نتعاملوا معاه سيسوا بعضنا. الكلمة الطيبة راهي بلسم للناس الكل.
2: بيانسور أكيد.
1: وجبر الخواطر راهو بلسم للناس الكل.
2: أكيد.
1: وراهو أنت كي يخطئ تقوله ميسالش وحكي معاه، تخليوش يفشل، تخليوش يدبرم، تخليوش يحس بالكآبة يقول علاش أنا بالذات. لا.
2: نورمال وعادي ويصير ويتعدى بها أي إنسان، ما بعد رك باش تقوم أقوى. أي فلا. باش يكون عنده أكثر كونفيونس في روحه، كي تكون عنده أكثر كونفيونس في روحه، تولي عنده أكثر كونفيونس في صوته. مالا.
1: هذا هو. تشاطروني الرأي. خاطركم عشتوا كلنا عشنا التجربة.
2: بيانسور.
1: فما مواد ما نحبوهاش الخطر، فما مؤطرين كانوا معني الحقيقة ما عارفوش كيفاش يتعاملوا مع التلامذة. ما نقولش لربما الزخم والضغط وكل، أما أنت مربي لازمك تكون معناها عندك منحة معين للجانب الإنساني والأسلوب اللي لازمك توخاها مع التلميذ ولا الطالب، لازم يكون أسلوب سلس وتعرف كيفاش تاخذه. هو بجوده يفيق برشا حاجات، راه الحاجة اللي نثمن فيها مجهودات المربين أنهم يفيقوا ساعات بعض الأمراض ما يفيقش بها تقش بها عائلته.
2: أكيد
1: تكون مخزنة نفسية.
2: أكيد.
1: سي محمد ساسي تنوصل الملاحظة متاعك، شكرا لك. نعرفش لو ليدركم تقرأ في الملاحظات، فما ملاحظة مع عند سي محمد ساسي. على كل شكرا لك على تفاعلك معنا، وتأخذوها بعين الاعتبار إن شاء الله زملاء. به نسمع شوية أصواتكم. هديل خليتك مش نرجع معك، مازلنا في الخطوات الأولى. أنا خذيت شوية منك قاعدة حايرة وباش تاخذ المنحة متاعك، وصلنا الغادي. وأنت كيفاش معناها تواصلت
3: لأني الانستيتو عبارة الانستيتو كي تخات الانستيتو متاع الموسيقى
1: قرب للميكرو
3: كي تخات الانستيتو متاع الموسيقى متاع سوسة عبارة كنت مغلفة بغلاف، فهم أشخاص قعدوا يقرقشوا فيه بشوية وعملوا لي غلاف ما أحلى بيسر. دونك اللي هما الأساتذة متاعي نشكرهم واحد واحد،
1: فضلهم إن شاء الله.
3: على راسهم مدام عايدة نياتي بروفتي متاع الشوم، دونك فضلها هي فضلها هي إني وصلت للشيء
1: اللي
3: هذا، والحمد لله عملنا ريسيتال مزيان ومازال ان شاء الله
1: شنو مزيان ما شاء الله على بنت الله وحد عليه
3: ان شاء الله خير
1: الله.
3: والحقيقه اني فما حاجه قالتها اميني اني قبلكم ديما غني الخفيف، دونك الكوميرسيال الخفيف نصيف زيتون، ما كنتش واعيه بالقدرات اللي عندي.
1: هل انت تنجم تغني تعرف
3: بالضبط بوتيت خاطر ما كانش فما شكون معيني باسكو العائله مش من الدومين، دونك يسمعوا اوكي يسمعوا في صوت محلي وكل، واني مانيش واعيه. دونك دخلت الانستيتو الحمد لله، يعني كان فما اشخاص موجودين انه وعاوني بالشيء بالقدرات اللي عندي.
1: كيفاش فاقوا بيك سمعوك تزن؟
3: لا لا والله بروفتي بشوي بشوي بالاختيارات نتاعها الحقيقه نتاع الاغاني، قاعده كل مره تكتشف في حاجه وتقولي هديل
1: نياتي
3: اي تقولي هديل راك اخرج من ستيل شيرين، هدي الاخرج من ستيل هذيك، راك عندك ما تقول. إبا من وقتها الحقيقة دخلت في الجو الطربي وتعلمنا العود.
1: ما كنتش في العود
3: ده؟ اوي ما كنتش
1: نعرف. كيفاش بديت من اللول؟
3: والله نحب نشكر ساعة الأستاذ متاعي.
1: بيانو
3: اني درتهم
1: الكل. بيانو.
3: اني حبيت كلافيي درتهم الكل، شوي جيتار شوية اورك شوية بيانو.
1: هذا هو الفنان يزمكم ولم كل يتيح موسيقي أمبان تولي تغني وتعزف فيها بس.
3: ورغم اللي العود جربت وراني وما حبيتوش ما حبيتوش، قلت أفوسي بنتعلمو
1: العود العود يا حلود العود يستحيل تكره العود.
3: ما كرهتش أنا حاجة مني طوى الحقيقة، ما نجمش نعمل حاجة ما غير عود.
1: تحبو يعطيك
3: الحمد لله. نشكر ياسر أستاذي بولبيبا خاطر هو الحقيقة سيك غاسا لوين وين يوصلت نيفو ذايا، بيسكو دخلت بلو في العود ما عنديش حتى فكرة على العود، والحمد لله وصلنا نيفو محترم.
1: وصلوا العود هذا العود العربي
3: هذا العود الشرق
1: الشرق
3: الشرق اي العود العربي التونسي ان شاء الله نوصلوا لها المرحلة ذيك نتعلم
1: مختص في صناعة العود التونسي هكا ولا في تونس.

0: فما موجود.
1: وشنو الفرق؟
0: الفرق أول حاجة في الأوتار.
1: أي.
0: الآخر نمامو عنديش فكرة كبيرة ما أربع أوتار.
1: أكها.
0: أي.
1: أما التونسي أربع أوتار يمشيك على ألف وتر.
0: ولا وعنده تكنيك وريشته سبيسيال وأجواء سبيسيال ما عنديش حقيقة فكرة كبيرة عليه. أما إن شاء الله. دونك يعني العود الشرقي.
1: أي أي ضيفة ويتقول لك هدولتي الغالية.
0: هايزك أيوتا. أيوتا فنانة زيدة تقرأ معنا في الانستيتيوت بارك الله عليها صويت.
1: حبيتك تجي أنت ومعك زيدة رفيقتك اللي ديما معك ديو هكا في اللايف ديما
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: فرصة. أي سمعنا حويجة هدي نرجع معك. يلا سمعناك الصوت.

0: عندهاش رتور
1: راهي ما عندهاش رتور
2: اودي طيح شويه تعديل
1: ما شاء الله عليها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله واختيار الاغنيه جبتها في وقتها والله محليه محليه برشا متفاعلين معك راه وادي لا برشا على صفحه اذاعه المرسيل هكا باش ترجع بالنظر هاي مازال ثمانية عاد مازال في السمانة عندك جمهورك زاد اميني ولي توريست حتى سياح راه يسمعوا اذاعه المرسيل برشا راه تبارك ولا ماله ماله ماله ما نتسخبنا شويه لا لا
2: ماله
1: اسمعونا كل العالم مرحبا بيك مرة أخرى نسمع غرب إن شاء الله عندك أي ويش سيرفايف ولا ما عندكش أي ويش سيرفايف هذيك كما نقولوها الدافع اللي تخليني بالحق ننطلق جلوريا جينار خلنا نسمع صوتك
2: أوكي
1: عايش باش تغني
2: سمعوك
1: تغزر لها باش تعزفك بالعود
2: اي علاش ليش وعلاش ليش مزين راهو
1: اي تحيه ساعة لزميلك اللي جا البارحه في الافتتاح تبارك الله عليه زاد حابين يكون بحذانا ولكن عنده ظروف هي ديما مرافقك انديو دور انا نقول عازف على قلت البارحه تلولا
2: برحت لولا
1: في باهو الإذا بديت تنسى
2: عرفت اي اي
0: ريكا سيمون سيب وكل سيمون
1: ريتو استخدام استعمل
2: امين
1: امين
2: يلا دونك اللي باش سمحوا لكم مي تكنيك تاع شغل ليك اوبيرا اما خفيف
1: مرحبا بيك

0: Mashallah,
1: mashallah. Solo mio هذه. Solo mio لي.
0: Solo mio. خليني نفكر الاسم. الاسم ضاع لي.
1: فنان كبير برشا اللي غني فيها وكما برشا أغاني مزيانة حلوة فيها ديو وقت نذكر في قاعدة عالمية متوا ضاعت الذكرى شوي. شكرا لكم على تفاعلكم. بشير البريق يقول صوتها ما شاء الله سيدة إيناس ما بربي وسيها تحب العود راهو من أجمل الآلات. قالك بالله يحبوا.
0: هو ذيك حاجة مني.
1: ذيك حاجة مني. من لول وبرا ما بعد. بعد تغير المسار بتبيع. كل إنسان يمشي في خطى معينة بعد فما حاجة تصير لربما تخليها
0: توضح له المسار
1: توضح له المسار متاعه
0: معناته تولي واضحة أكثر.
1: واضحة أكثر
0: يعني ما كنتش نتخيل روحي شي يجي نهار نبدأ غني بالعود
1: حتى مرة شنو هي الآلة اللي كنت تحبها تلازمك؟
0: والله يعني كي دخلت للانستيتيو قلت كلافي مخي ما
1: أنا تصورك على البيانو أي
0: كلافي مش حتى بيانو
1: لا بيانو محليها كالوهرة وبيانو
0: من بعد الحمد لله
1: الآلات الموسيقية الكل تليق بيك راه والله هذه كلها تليق بيك العود أكثر لا نحبوا العود احنا نحبوا الحاجة الشرقي والعربي هذاك شنو بي هاي نواصلوا عاد باش نستنسفوا قواكم الكل راه يلا هديل ولا تعطينا لغا فابيون ولا
2: لغا فابيون
1: اللي غنيتها ماجد الرومي بون دوبليكس اللي عملوه مع بعضهم مش هما اللي عملوه جمهور اللي جمع لغا فابيون ماجد الرومي في
0: اداتشيو
1: اداتشيو مزيانة برشا
2: مزيانة
1: أنا عطيتك الدخلة متاع الموسيقى فيها هكا شجن فيها حزن أما ياسر حلوة الكلمات
0: أحبابك
1: بسنيوك بسيش خطر أنا أخذيك منك سرعة فيسة مني حاجة مش محضرة وذيك اللي تعجبني أنا سرعة البديهة متاع الفنان أداتشيو يلا شو مشتاق
0: أما باش نغنيها لك بالانجلي
1: شو تيرارا حبيبي خاصة أنك القفلة ركز لي عليها
0: أوكي
1: تفضل

0: كيقول لك هذه قديش عندي من اللي سمعتها راه
1: انا رجعت لك رجعتك بذاك مزيانه اغنيه بالحق عملت تراند كبير في المونتاج خاصه تسمعها بالانجليزيه وادج بالاسبانيول
0: وبالاسبانيول
1: وبالايطاليان برشا لغات معناها الترجمه تاع العديد من اللغات وياسر قد ما تسمعها ما تملش منها الحقيقه ماجده اي عملوا دوبلكس بينها وبين ماجده يعني الانفيزيون بين صوتهم الزوز ياسر من لاغا فابيان ماجده جات غير عادية. ليه لا نرجع لهدي
0: نرجع لهدي.

0: يعطيكم الصحة. هكا صفقوا عليكم الجمهور الحاضر في الكواليس من أيمن المعاذ حسام المجموعة زادة
1: جمعية استدامة. حاجة يقول لهم للمستمعين خاطر العود مع جدته طايح شوية.
0: ما يلومش ميلوم عليك حد، أنت جيت تجري بعدين.
1: ناس بوني مش مرتاح.
0: لا لا لا بس لا بس لا بس أمورك مريقلة وفما تجربة كبير من الجمهور اللي قاعد يسمع فيك، محلاهم كيف يشجعوا محلاهم. سي علالة يعطيك الصحة، منيرة حسني العويتي كذلك، بشير البريقي، عادل الرساس، سمح بسباس، كلهم معاكم في ال... وفي علين معاكم كذلك. سي عامر جمالي فنان راهو، سي عامر راهو يفهم النوتة ويفهم كل شيء حتى تفاصيل معناها الإيقاع وال دوبليس مع النغمة من اللول يقول هذه صوتها جميل جدا. على كل يلا موسينا المساعة ثانية مش خليكم تعرفوا شو تعملوا، تحضروا روحكم في الكواليس باش تعملوا وان دوبليكس متاع انت وياها ديو غربي عربي. اسألوا جاو مش توعد مش توعد. ساعة ثانية ساعة ثانية وفيت قدر ساعة الأولى باش ناخذوا جمعية الاستدامة خاطر عندهم نشاط مزيان برشا. كنقولوا نشاط مزيان نشاط إنساني نسلطوا عليه هذا، وإن شاء الله باش يصير نهار 17 جوان باش ناخذوهم مباشرة بعد شوية في استوديو إذاعة المنستير في الاستوديو الرقمي من فضلكم، استوديو الرقمي لإذاعة المنستير. ومحلاكم تنجموا تجيو تشوفوا استوديو راهو تتفرجوا، رحنا ما نقصيو حتى حد كمستمعين كان مواطن هكا يحب المستير ولا جال المستير يحب يشوف جمالية المكان خاطر فيه مجهود جبار، مجهود كبير من التنسيق في الألوان من حقيقة نقولها بكل شفافية أحسن استوديو إذاعة المنستير. مش خطرني في الإذاعة إذاعة المنستير فيما يخص طبعا هاي لم يفرح كل طاقة إيجابية ولي معاك ما شاء الله عليكم الكل. إن شاء الله ديما نعطي الطاقة الإيجابية يا ربي. إن شاء الله يا ربي عايشكم به. نلتقي بعد قليل إن شاء الله، ناخذوا جمعية الاستدامة خاطر خلينا يوم ساعة كاملة بالعاني باش يسمعوا الأصوات ويشجعوا وبعد ندخلوا في الصميم. شكرا لكم يلا. شكرا على تشجيعكم.
1: شكرا الله يخليك.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة، 104.7
1: 104.7
2: ستوديو المونديال ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: المستير السحلين خنيس عالموجة 106.1
1: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
2: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
3: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
2: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
3: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: ونحن دائما معكم لتقديم موجز لأبرز الأخبار.
6: إذاعة المنستير، صوت الهادي وحب كبير.
5: في وقفتنا الإخبارية الموجزة، تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، وقد تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب 37% منها إلى فوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED. وأهمية هذا التحول تتجلى خاصة في تحقيق اقتصاد كبير في استهلاك الطاقة وإطالة العمر الافتراضي للفوانيس وتقليص تكاليف الصيانة الدورية. وفي شأن وطني، أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود في تصريح إعلامي أن الوكالة تعتمد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء هام من المشاريع السكنية لفائدة عائلات والأفراد محدودي الدخل. في موضوع وطني أيضا جديد، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال افتتاح الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية المنعقدة بالحمامات، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية، وأشار إلى أن التطوير التكنولوجي المبذول أو التكنولوجي يقتضي بالضرورة تشخيص الواقع ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة العصر. في العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من 14 بندا حتى الآن. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: إذاعة المنستير،
1: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
2: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
3: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
2: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
3: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة
2: المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم
4: دائما.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
4: مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
7: مرحبا بكم. مونديال 1934 تزامن مع وضعية عالمية صعبة والصراع العالمي بين قوى التحالف المحور والسيطرة الفاشية في الفترة المذكورة، الشيء اللي خلى موسوليني يعمل كل حلول باش تتحصل إيطاليا لكأس العالم، ومنها تجنيس 4 ملاعبية من الأرجنتين وواحد من البرازيل مع منتخب الطليان، مع الإشارة أن لورغوي بطل العالم 1930 رفض باش يشارك في كأس العالم 34 لأنه اعتبر رفض عدد كبير من منتخبات الأوروبية المشاركة في النسخة اللي نظموها إهانة ليهم، وهي الدورة الوحيدة اللي ما شارك فيها حامل لقب النسخة الفارطة.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
9: أرابيسك،
8: أرابيسك.
9: أرابيسك
8: مع إناس الغرياني.
10: نجد تحية لكل مستمعينا الكرام في الاستماع لإذاعة المنستير، مرحبا بكم، محليكم، محل تفاعلكم. الناس اللي قاعدة تسمع فينا في الظهيرة عبر أثير إذاعة المنستير من الاستوديو الرقمي صوتا وصورا، نقول لهم مرحبا بكم الناس الكل، ويعطيكم الصحة على تفاعلكم الجميل. كنشوف هكا مستمعين مثقفين ما شاء الله، ويشجعوا الضيوف الكرام، خاصة كي بداوا شباب مستحقين، شكون هكا يعطيهم كود بوس، يعطيهم دفع معنوي ودفع هكا كلمة مزيانة فيما يخصهم بدون مجاملات بالطبيعة. إذا كان فما نقد بناء هذا نحبوه زادة. هدى حمودة تحية ليك يا هدى، شكرا ليك على تفاعلك معنا يا هدى. توا شفت اسمك يا هدى سمحني. رحاب بالليل تقول أماني كالي برافو. بس ما شطي تقول محلاكم محلى طلتك تبع فيك في الراديو، شكرا ليك. شكرا للضيفات الكريمات زادة. بس ما تقول بيغليني المر مباشرة للتظاهرة، قول أنا ديما راوكي تبدأ فيها جانب إنساني تكون قريبة لقلوب الناس كل. أنا متأكدة أن التونسي يبقى دائما مشاع ويحب يعاون، وهذه حاجة طبعا فيها فينا في دمنا في عروقنا كما قلوها، تونسي لتونسي رحمة. اليوم تحسيسي لفائدة الصم وفقد السمع من أجل مستقبل مستدام وشامل، معا من أجل المستقبل المستدام وجمعية الاستدامة. شوفك التسمية محلة، اسم الجمعية برك يخليك معناها تبحث وراء حتى التسمية. كي تقول جمعية الاستدامة هكذا باش تفهم علاش تسعى للكثير الكثير، عندها أهداف وعندها معناها عمل تعمل بصمت في العديد من المرات، ولكن زادة ما شاء الله ما شاء الله على وليداتها، ما شاء الله على الناس والطلبة اللي قاعدين يقرأوا في المعهد الخاص بهم. خلينا ناخذ نائب رئيس جمعية السيدام سي محمد الصغير، تعطينا أكثر تفاصيل. سي محمد بشاشته بقلبه الباهي تيبته بنصجه في المجال متاعه، بحكم هذا مجال جمعياتي في صلب الجمعية، ورجل يعمل كثيرا ولكن بصمت، ما يحبش يظهرها، احنا جبناه بالصيف. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا نورتنا انت والجمعيه وانت والانستيتو والطلبه اللي يعملوا في وعندكم اتيديونت معنا اليوم ما شاء الله عليها زاده، باش تعطينا اكثر تفاصيل على هالعمل التحسيسي واليوم التحسيسي هذا. مرحبا بك، زيد قدمنا روحك انت، انا قدمت كنائب، انت تعمل خطه اخرى.
11: يعني محمد بن صغير مهندس مستشار في البيئه، أستاذ جامعي خبير في البيئة والتنمية المستدامة بعد بيوتكنولوجيا مستير، خبير لدى المحاكم في البيئة والتنمية المستدامة. الحقيقة كل الشكر ليك مدام، نعرفك أنت صحيح قلت الكلام، وهذا واجب في البلاد في جمعية استدامة التنمية المستدامة، أنا نائب رئيس والمؤسسين مع مدام نور الصغير وثلة من الجامعيين والمهندسين اللي هم يمثلوا نواة المكتب التنفيذي متاعنا، والمكتب جونيور زاد اللي هما موجود قلب صلبة السيديون جونيور، واللي هما الكيدز اللي هما زاد يمثلوا نواة أخرى في الجمعية ناشطين.
10: هي فيها الفئات العمرية الكل، هيك الحاجة المزيانة
11: هي فيها الكل،
10: فيها الفئات العمرية الكل، كل فئة عمرية عندها الخصوصية متاحة. وأنا زاد نحب نثمن مجهودات الطلبة الباحثين في مجال العلم اللي نحبوهم في البيوتكنولوجيا، زاد يكونوا حاضرين معنا في استوديو إذاعة المنستير إن شاء الله، هذا بالتوافق معاكم إن شاء الله وبالتواصل معاكم، لأنه في البرمجة الجديدة نحب ناخذهم ونشجعهم ونشوف الخطر ما وراء الأبحاث هذه ويمشي يوصلوا بها. معناها خطر أنا متأكدة أنه الأبحاث هذه باش تكون معناها إنارة سبيل للعديد من الأمراض والعديد من الحلول تخص البيئة أو تخص صحة الإنسان بصفة عامة.
11: صحيح. اليوم قبل كل شيء قبل ما نبدا الحديث اول حاجه مش نقول لك مبروك ليك مدام إيناس واذاعتنا اذاعه المستير وكل اطاراتها بالاستوديو الجديد واحنا فرحانين اللي انت استدعيتنا اليوم لهنا
10: مرحبا بكم نورتونا
11: عايشك الحقيقه فيما يخص جمعيه استدامه التنميه المستدامه انت جبت موضوع اخر اللي تنفرد به الحقيقه جمعيه المنستير اللي حلت فضاء اليوم جمعيه استدامه للتنميه المستدامه هذه جمعيه الحقيقه اللي تكونت في وسط الحرم الجامعي في وسط معهد البيوتكنولوجيا مؤسسين هو أسذتها وطلبتها وطلب متاحها هذوما الناشطين في مجال البيئة والتنمية المستدامة واليوم هذه الجامعة مكنت أنها مكنت الجمعية هذه أنها تتأسس في وسط الحرم الجامعي وهذه الانوفاسيون معناها هذا التجديد أنها أولادها المتكونين مكنتهم أولا هم باش يقويوا التجارب متاحهم وثاني حاجة أنهم لوتيليتي معناها هما اليوم خرجوا للمجتمع بتجاربهم بالابحاث كما قلت انت واللي تلوج عليها مدام الابحاث اليوم في جمعيه استدامه الابحاث ماهوش كلام الابحاث اليوم موجوده في المجتمع اليوم عندنا برامج كبيره مع العديد من المجتمع المدني والكسوف البريفي والا ليتاتيك معناها العام والخاص عندنا مشروع كبير قاعد يمشي توا مع بلديه مساكن في اطار تثمين النفايات يخص اكثر من 100 عائلة اليوم احنا من اولادنا مش يوقفوا على تجارب كبيره اليوم ما تقوم لاول مره معناها انهم باش يحاولوا يغيروا طريقه تعامل المواطن التونسي معناها في الاطر هذه نتاع التثمين النفايات بطريقه علميه وبطريقه انه المواطن يولي هو معناها ايجابي الحقيقه الحمد لله معناها كل الشكر لكل اطر نتاعنا اولادنا واليوم جدا باش ما نبعدش بيك مدام احنا جينا على هدف من اهداف التنميه المستدامه اليوم اللي هو قولوا احنا نقصوا من التمييز شويه نرجعوا شويه معناها للمبادئ كما قلت الاجتماعيه والمجتمعيه اثنين الاجتماعيه والمجتمعيه الزوز نحاولوا نخدموا عليها بطريقه مغايره شويه ونخليك انت تقدم اليوم مدام تفضل
10: اليوم التحسيسي هذايا بالطبيعه انكم تعملوا من اجل مستقبل مستدام وشامل اليوم التحسيسي باش يكون ان شاء الله لفائده الصم وفقدي السمع سوس المسير القروان المهديه وصفاقس معناها الوليدات تقصد معناها من جاوكم كل انحاء هالمدن هذيا لانهم تشكوا مش نقول عاهنه ما نحبش نقولها الحقيقه اعاقه معناها لازم ناخذوها بعين الاعتبار الاعاقه هذيا الصم والبكم هو كيف ما يسمعش راه ما يتكلمش هذا اللي نعرفوه احنا منذ الصغر نعرفوه الناس كلها راه كي يبدا ما يسمعش ما يتكلمش دونك انتم باش تكونوا فما مؤثرين باش تكونوا حاضرين نهار 17 جوان ان شاء الله في احد النزول بسوسه اللقاء والموعد باش يكون هاليوم هذا انطلاق من الساعه 8 صباحا هكا ولا وفما الورشات اللي باش تكون العشيه
11: صحيح
10: وانا ان شاء الله نكون حاضره في هالورشات هذه خاطر باش تعطيني اضافه كبيره وباش تعطيني زادة محصول وش تخليني نتعلم كيفاش حتى نحكي مع الوليدات هذوما فما لغة الإشارات وكل فيها برشا تقنيات يعني هالصغار هذوما كيفاش تتعامل معاهم كيفاش تحكي معاهم كيفاش يفهموك حاجة ياسر مزيانة بالحق نحب نشكر البادرة الطيبة اللي باش تقوموا بها إن شاء الله هذه حاجة معناها تفرح
11: إن شاء الله هي مش تكون نهار 17 إن شاء الله جوان في نزل بمدينة سوسة نشكروا كل المدعمين اللي كانوا معنا حتى اللي مشينا لهم ما دعموناش نشكرهم لأنهم ما كانتش ملك الظروف تقول باش يكونوا معنا أهم حاجة بالنسبة لنا الهدف حبيت نقول لك مدام علاش جمعية استدامة للتنمية المستدامة اليوم حبت وانت جيتنا ظهري في يوم إعلامي آخر في التكوين اليوم احنا الهدف متاعنا من أن نقوم باليوم هذا لأولادنا اللي هم الصم وفاقدي السمع اليوم هذوما فئة قبل كل شيء أني
10: أمثل حاجة لنا
11: لا أكثر اليوم هذوما يمثلوا أكثر من 300 ألف تونسي
10: عدد والله عدد مهول والله بهترة وبالحق 300 ألف تونسي من التوم يعني برشا شيء الأسباب زعما سي محمد
11: هذوما موجودين الحقيقة ثم اللي عندهم أمراض اللي هي جاية من العائلة وراثي فما من الجيني كيف فما الحقيقة ريت نسبة كبيرة اللي هما صاروا في ظروف عائلية ساعات تأثر مدام اللي تكون مثماش احنا نقوله ساعات يزم تقوم بتحاليل في العائلة
10: فهمتني ولا صحتك التحاليل ما قبل الزواج خاصه اللي ياخذ هكاك الشهيد بالفارق
11: ما هذا مهم جدا الحقيقه احنا الهدف نتاعنا انه نكونوا نقولوا احنا صله ربط الصله ان شاء الله بيهم احنا قبل هما راهم فاهمين مدام اني الحقيقه ما جدناش اعتباطين عندنا تو اكثر من 6 شهور قربنا لهم عملنا دراسات عليهم. نشكر المكون سي عبد الفيد في الدلال اللي مكننا باش قربنا منه لانه هو مؤثر ومكون فيهم اولادنا. وهو تو تحكي لك زميلتي في العضو في الجن
10: احلى اسم
11: كيفاش مشينا وعملنا تكوين في لغتهم وقربنا لهم باش تشوف مش اعتباطي مدام راه مش في اللي
10: لونها اكيد اكيد فما عمل فما ساعي حثيثة فما اما الفكره كيفاش بدات
11: هذه هي الفكره وقت اللي قربنا لهم مدام
10: كيفاش جاء على بالكم انكم يلزمكم تتواصلوا مع الناس هذوما اللي هما وليدات صغار فما النسبة العمرية من إلى
11: من 14 سنة ل 21 سنة
10: هاي.
11: الحقيقة احنا شاركنا في أيام قامت بيهم جامعة خاصة لهنا في سوسة عندها برنامج معاهم احنا حاولنا باش نكونوا حاضرين كسمعنا بيهم حضرنا الأيام هذه التحسيسية وقربنا لهم وفي نطاق أن تعلمنا اللغة متاعهم العديد من ولادنا شفنا شنية مشاكلهم كشفنا المشاكل هذه قينا أنه من الأجدى أنه في أقرب وقت نحاولوا أحنا في الجمعية هذه نلموهم أولا من عدة جهات في الجمهورية ونحاولوا أنه أقبل هما متنساش هما آخر سنة كيف الناس الكل قلنا نفرحوا بهم خاطر اللي سمعناه أنهم عمرهم ما خرجوا مدام ما خرجوش من الليسانتر متاعهم قلنا هات نوفر لهم الإطار اللي يتلقوا فيه الليسانتر هذوما مع بعضهم وهما في بعضهم يحكيوا
10: يتبادلوا حتى
11: وقلنا أنه نعطيهم الفرصة أنهم
10: يندمجوا في المجموعة
11: يندمجوا في المجموعة وأنهم يوصلوا لكم يوصلوا الكومينيك انفورماسيون معتاحهم هما مشاكلهم مش نجيبهم اللي هما الليزانتربريت متاعهم هذوما إلا مش يمكنوهم باش يربطوا صلة بالناس الكل ويعطيهم مشاكلهم ويحكيوا ويعملوا
10: خفايا ما حملوهم من وزر في نفوسهم والله بالحق عندهم برشا حكايات
11: واليوم أول مرة في تونس مدام هذه تصير أول مرة ونحن نشكر الثقة اللي سنتر هذوما اللي عطوه هنا أنه أول مرة ست سنتر في تونس سوسة مستير
10: سبعة مراكز
11: سوسة مستير مهدية صفاقس قروان ونابل مش يكونوا معانا حاضرين بولادهم مش يكونوا معاهم مؤطرينهم مش يكونوا معاهم الإطارة متاعهم ومش يكونوا مكونين لهم نشكروا زيادة العديد من الضيوف اللي هما نشكروهم اللي مش يكونوا أسامي معناها في المجال الإعلامي كما سيادتك وغيرهم مش يكونوا معناها مش يجيوا يسمعوهم ويحكيوا معاهم مش تكون زيادة هناك مؤطرين اللي هما يخدموا في مجال معناها متاعهم مش يكون ثم يوم تحسيسي في مجال التنمية المستدامة ومش يكون ورشات موجهة لهم ومش يكون شاء الله مش نكونوا جوائز ونحاولوا عام وخاص وإن شاء الله حتى معناها اليوم هذايا يوصل للأهداف اللي احنا قلنا
10: هذا هو حبيت نعرف الأهداف
11: الأهداف
10: انه ليش تحبوا توصلت هم وصلوا العمر معناها ما سامحني في الكلمة ما فماش مداوات ما نجموش نوصل الحلول معناها في مجال خطار في السمع إذا فات الصغير القوقعة والأمور السمعية إذا فات 5 سنين ما عادش نجم تلقفوا يعني شنو نجموا نعملوا لهم كيفاش نأهلوهم كيفاش نجموا ندمجوهم في المجموعة كيفاش نخليوهم بالحق يعيشوا حياة سليمة وسعيدة في وسط ناس ربي محرمهمش من من من من السمع ومن من الكلام من من من اللغة من الكلام معناها تخاطب بالحق هذا هو هذا هو نحبوا نوصلوا
11: قبل كل شيء الميساج الأولى ليهم اللي احنا فاهمينكم احنا نسمع
10: حاسين
11: بيكم
10: حاسين بيكم
11: قبل كل شيء هذه اهم حاجه لانهم اني صدقني معناها في مستني كي مشيت واحد من الليسونتر الحقيقه في جهه معينه وقت معناها كلمناها المدام قالت اول مره الحقيقه اني متاثر ياسر لان قلت اول مره ولادي يسمع بهم حد واللي يجي يقول لهم يجاوني معناها يخرجوا من الاطار اللي هما في سنتر هذا هدف احنا رحنا
10: كاينهم في سجن
11: انتوما مش معناها احنا مش فاهمينكم اما انتوما فاهميننا خاطر هما راهم يفهمونا مدام
10: يفهمون برشا وكاين برشا وكاين برشا
11: هما عايشين في وسطنا
10: ربي ما يزعم خذا حاجه خذا منهم حاجات وعطاهم
11: الذكاء وعطاهم برشا ولكن احنا اللي مش فاهمينهم احنا الاكثريه اللي مش فاهمينهم نحاولوا نفهموهم
10: وين عاتب على ذلك لازمنا نكونوا معناها بالحق يعطيكم الصحه فريمون معناها مسيتونا في الوتر الحساس والله
11: وان شاء الله توصل المساج وتعاونونا الناس الكل باش تجيو تسمعوهم مدام خاطر عندهم برشا مشاكل
10: حاضره بحول الله ولو نصحتك بالدنيا نقول كيجا مسيرش تزيد تعدي مساج اخر باش يكون فما حضور زاده حتى العائله المقربه لعائلتهم المقربه باش يعرفوا مو حتى كيفاش يتعاملوا معاهم وكل يعني عائلتهم باش يكونوا حاضرين
11: العائلات الحقيقة بحكم احنا الإطار العام اللي احنا تحنا ونشكروه اللي كان معانا معناها المستشار وكل شيء اللي هو عنده نسبة معينة هما من هما مش يكونوا الأكثرية معناها هما مش يكونوا العدد متاعهم أكثر من 110
9: ما بتعرف يزم معناها من كثروا باش نجم ونتعامل
10: مو زاد العائلة المقربة ولدها وبنتها وكل لازم يكونوا معناها على أهبة على اطلاع كيفاش باش يتعاملوا مع صغارهم بجودهم يفهموا لغة الإشارات.
9: المؤطرين متاعهم جايين مدام لا المؤطرين متاعهم لا مش وحدهم لا مش يكونوا المؤطرين متاعهم بطريقة علمية بطريقة مدروسة من يبدأوا إن شاء الله الليلة اللي يكمل اليوم إن شاء الله.
10: يعطيك الصحة سي محمد صغير على هالمعلومات. نائب رئيس جمعية الاستدامة خلينا ناخذ صبا. شو الاسم هذا؟ هذا اسم شرقي. مرحبا يا صبا.
12: سلامة.
10: شنو أحوالك؟
12: الحمد لله أنت بخير.
10: يوم التكريم كي كرمتوني من وجهك عرفت اللي فما شعلة واللي فما بحث واللي فما حاجة مزيانة فالانستيتو هذايا، وأكيد إن شاء الله بشراوك إنسانة عندك قيمة في المجتمع
12: إن شاء الله.
10: والله ربي يوفقك أنت سي محمد. سي محمد على سعى وقاعد يسعى ما شاء الله عليه، وأنت زادة إن شاء الله نشوفوك أنت والمجموعة الكل لك الشباب الطالب اللي ريتوا في المدرسة في المدارج رجعتوني لصغري.
12: استناو فيك مدام راهم
10: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيعطينا أكثر تفاصيل أنت زادة، الخطر كل ضيف باش يعطي يعني منظوره شنو المهمة نتاعو باش تكون وأكثر تفاصيل على هاليوم التحسيسي الهام جدا. والله نشجعكم باش تكونوا حاضرين، وما بجودكم بجودهم كيف تشوفك الناس محيطين بهم وناس حتى تجيب الورود وتفرح بهم، فما دعم معنوي عندكم؟ شكون دعم مادي سي محمد؟ شكون يدعم فيكم ماديا؟
9: احنا والله كلهم
10: مساعيكم
9: دخلنا المدعمين اللي هما نشكرهم موجودين معناها في الومضة متاعنا اللي عاملينها معناها نشكرهم الناس كل واحد بالقدر. واحنا الحقيقة كل زادة حاولنا نعمل حاجة بلا نقدر عليها بداية هي إن شاء الله ننجحوا فيها ونطلبوا هوا يسمعوا فينا. فما برشا مدعمين مشيناهم كان شافوا المساج متاعنا، احنا مازلنا مطالبين عنا ما نحبوا نهديولهم، عملنا لهم ساك باش نحبوا نهديولهم ديكادوم.
10: كان يدي عبر هذا المصدر حتى من الرقم كيفاش يتواصلوا معك الناس اللي تسمع واللي يحبوا يعاونوا بهدية لهالصغيرات هذوما. هم قلت العمار من
9: 14 سنة ل 21 سنة
10: معناها شباب تبارك الله. مثالش تو كي تعطيه لعبة فيها معناها تكنولوجيا ينجم يفهمها يتعامل معها.
9: لا احنا ينجموا
10: ينجموا مثلا حاجه تنمي قدراتهم الذهنيه هذا شنو نحبوا احنا. اي صبي
12: مدام الرقم موجود اذا حد
10: يعطيني الرقم
12: هاكا على فيش ديجا موجود اللي هو 40 244 583
10: 40 244 583 كي تحبوا تتصلوا بهم وتعاونوا. نعرف برشا ناس قلوبها رحيمة. به صبي عطينا أكثر تفاصيل.
12: به مدام احنا نرجع للبداية متاع كيفاش جتنا الفكرة وكيفاش قررنا باش يكون عنا ايفينمون بالقيمة هذية. كما كان يحكي مسيو محمد مشينا للديفورماسيون، احنا حابين نستكشفوا ونتعرفوا الحاجة هذية. كيف شفنا نهار اللي جاوا للايفينمون تشوف يعنيهم الفرحة، تحسهم منبهرين بالعالم،
10: خرجتوهم من عنق الزجاجة والله.
12: كيفاش فاهمينهم، كيفاش نجموا نحكيوا معاهم ونكومونيكيوا ونفهموا لغتهم وهم يفهمونا. من فميكا جتنا الفكرة باش نخدموا الايفينمون هذايا. كما كان مسيو محمد خدمنا عليه بضمير كلنا ومازلنا نخدموا عليه ان شاء الله نهار الاربعاء. ماذا بينا الكل تكونوا موجودين بحذينا باش تستكشفوا عالمهم هما، خاطر هما باش يعلمونا برشا حاجات، تشوف عندهم برشا احساس يخليك تفهم اللي هما راهم كيف تحطهم في البيئه المناسبه ليهم ينجموا يبدعوا
10: يفتحوا المواهب نتاعهم باش تخرجك الاحاسيس المغموره الى مواهب ومشاريع وتنجموا يعطيو حاجات ما كنتوش تتصوروها.
12: أكيد هذه احنا
10: امنين ولد بي. الابداع
12: هذه الايفينمون باش يكون باش يتوشي 4 اهداف من اهداف التنميه المستدامه 17 اللي هو الهدف 3 الصحه الجيده والرفاه، الهدف 4 التعليم الجيد، الهدف 10 الحد من اوجه عدم المساواه، والهدف 17 عقد الشراكات وتحقيق الاهداف. وهذاك هو نتعداو البرنامج مع مسيو محمد.
10: تفضل سي محمد.
9: الحقيقة إن شاء الله اليوم مش يكون ثري لهم ثري بالقداء، باش إن شاء الله باش نبدأ إن شاء الله من الأول بالضيوف متاعنا إن شاء الله وبترحيب بهم باش يجيوا إن شاء الله بطريقة ممتازة نحضروا فيها عنا ديكادو باش نبعثوهم لهم إن شاء الله باش يجيونا بطريقة ممتازة بطريقة منظمة إن شاء الله نفرحوهم. فهمت قاعدين نجتهدوا بعد الحضور متاعهم ونرحبوا بهم إن شاء الله. وكلمت إن شاء الله نورمال نسمى إن شاء الله السيد الوالي باش يكون معنا ويكون يحضر هو على علم باليوم هذايا يفتتح بالكلمة متاعه إن شاء الله. مش تكون نشيد الوطني بلغتهم يعني لغتنا ان شاء الله تكون الناس كل بلغه الاشاره، ثم مش تكون هناك زوز مداخلات، المداخله تقديمهم بطريقتهم هما وعنا حاجه ديكابسيو قاعدين يحضروا لهم بلغه الاشاره لمبادئ التنميه المستدامه، نحبهم يفهموا معنا الشيء هذا مش بعد باش يفهموه مش صعيب، دونك عندنا حاجه قاعده تتحضر لهم باش يفهموا المبادئ هذه في الورشه الاولى. الورشه الثانيه ان شاء الله باش يكون تحذير انهم لجست ايكولوجيك هذوما كيفاش يعيشوا، كيفاش عندهم قيمه،
10: باش يتعاملوا مع المحيط اللي عايشين فيه، البيئه اللي عايشين فيها.
9: فهمت مع العلم احنا وفرنا لهم ان شاء الله باش يكونوا اربعه ديزانتربريت من لغه السليسيني باش تكون حضور باش يحاولوا
10: من تونس،
9: باش يجونا من تونس ان شاء الله مختصين دكاتره في المجال ان شاء الله، هم مختصين ومعروفين ان شاء الله بلغه الاشارات. كل شيء
10: برشا موجوده في الاخبار تو
9: تنحات كل ان شاء الله باش كل ما مش يتعدى باش يتعدى بلغه الاشاره، وباش ان شاء الله يفهموها، وباش يكون اللي هو في النص الثاني انت حضرت لي ان شاء الله في النص الثاني العشيه مش يكون الورشات اللي مش تمس الشيء اللي قريناه الصباح.
10: هو ديما التطبيق
9: اهم. شكون ثم 8 ورشات مدام، 8 ورشات متنوعه في المجال البيئي والايكولوجي، ومش يكونوا فما جوائز اللي نحبوا نفرحوهم ماكسيموم. هذاك والله نحبوا نفرحوا نعزوهم نهار ان شاء الله، وحتى مع المداعمين
10: ومع ان شاء الله من عينيك بركه.
9: احنا طلبنا ونشكر اليوم المداعمين نتاعنا، هم يعرفوا شكون نقصد، اللي احنا قلنا لهم انهم نحبوهم نهار في اي بي، وما عندناش مزيه في تونس العباد هذوما اللي عايشين معانا، ومازلنا ان شاء الله نطلبوا الدعم باش خاطر الكل ماشي لتونس في الاخر ان شاء الله.
10: نشوفوا وليداتنا هذوما اللي هما معناها ما يلزمناش نقصوهم المجتمع، يلزمهم يعيشوا كما نعيشوا احنا
9: ورشاتنا ان شاء الله،
10: برغم الاعاقه يلزمهم يعيشوا،
9: نكملوا لهم بالهدايا كما قلت انت، نكملوا لهم بالهدايا اللي في الاخر اللي احنا نطلب ان شاء الله
10: يزيدوا، خاصه اللي تنمي القدرات الذهنيه يعني
9: والله انت قاعد تعاون فينا عايشك في اللي نحبوا نمشيوا فيه ان شاء الله، هدايا تكون ذات قيمه ان شاء الله اللي هما
10: ان شاء الله يا ربي
9: ان شاء الله اللي يسمعوا
10: في ميزان حسناتكم راهو شيء هذا اللي باش إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سي محمد نائب رئيس جمعية الجمعية المستدامة، تحية مني للمدام نور صبايا زادة يعطيك الصحة، شكرا لك على حضورك الراقي. رحاب بالليل تقول يعطيكم الصحة اللي خممتوا في الصغيرات هذم، وفاعلين معاكم على صفحة الإذاعة راضية بن أحمد زادة هدى حمودة، شكرا لكم. يلا نرجع بعد شوية مع الثنائي المتميز اللي حاضر معاكم اليوم في أرابيسك. شنو كان رأيكم في الزويز في البنيات اللي جاوا حضرنا؟
12: ما شاء الله عليهم.
10: اي جيوكم يعملوا لكم امسيات امسيات حلوه ترتح الاعصاب، ترتح الاعصاب لازم الفن. من لا يحركه العود واوتاره والربيع وازهاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج.
12: يعطيك الصحه
10: يا ايمن تفضل. كلنا انسان.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
3: 8 غرباء في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متراشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متراشية ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال

0: برشا برشا يا مدلل حلوة، برشا فن وبرشا جو في ذات المستير وهالثنائي المتميز اللي جاب حذاكم بعد ما طبعا غادرونا البعض من جمعية السدامة، واللي نحييهم ونحيي كل إنسان واقف الخوه الإنسان، كلنا إنسان كما غني سميرة سعيد، كنا يلزمنا نقفوا لبعضنا، راي تونس يلزم كلنا كنوا يد واحدة، بلادنا مزيانة، بلادنا نحسد عليها، وإحنا كتوانسة نحبوا بعضنا برغم كل شيء، برغم هك شوية الشر اللي ساعات تطلع هك بين الفينة والأخرى، إلا أن قلوبنا ديما متسامحة ونحبوا الخير للغير. يلا نواصلوا مع أماني ونواصلوا مع هديل الثنائي المتميز اللي أبهر المجموعة اليوم، رحاب الليل راضي بن أحمد، الناس اللي فعلا معاكم سي عامر الجمالي، كلهم شيخين على هالأصوات. حضرتونا توا ديول باش تعملوا؟ يلا تفضلوا.
1: حضرنا نعملوه
0: ولا بعض
1: في
0: الاخر؟ توا
2: مثالش مع انه وقت قصير جدا اللي حضرنا فيه بابي
0: بالحق، مثالش نقضوا حتى بعد الحصة.
2: يلا.

0: هاي شكل
1: الله عكسكم العكس هذه كساس اللي ترجي مثل العديد من اللغات كما كوم دابيتود أميني توافقني كوم دابيتود لكلود فرانسوا واللي وقع زادا ترجمتها العديد من اللغات وقع عملت اطراد كبير برشا برشا أغاني من الزمن الجميل الكلاسيك اللي الشانسون زيترنيل وكل اللي وقع معناه إعادتها برشا أصوات شابة ومعروفة ونجم نقول فما أغاني نجحت أكثر من نجحت بأصحاب أصواتها بحسن الأداء وكيفية معناها تبويبها وإيصالها للشباب نتاع تو.
0: صحيح
1: صحيح صحيح صحيح هو الهوى غلاب. باهي شنو غني واخر؟
2: نعم لو لوني اللي غروا مني
1: كل

0: اليوم احلى احلى والله. حبيتكم تغني وزوز حبيتكم تغني وزوز. اجمل ديو اجمل ديو ورده الجزائريه وبلي حمدي ما احلاها كالمرافقه بالعود. انا شفت هذه القرصاي معناها هذه يستحيل ما تغنيوهاش. على كل يعطيكم الصحه على خاطر احنا اقترحنا عليكم والزمناكم باغاني انتم مش مبرفين عليها. عندكم الحق لازم البرايف ولازم انكم حتى العود يبدا اموره مريقله وكل به. خليكم انتم شويه وشو خطبتوا في الكواليس بعد السيد الوالد اللي نحييه بلا نقدم له تحيه الوالد والوالده وانت اماني زاد العائله الكل ان شاء الله توصل التحيه ولكل اصواتنا وكل محبي اذاعه المنستير. يلا
1: نعمل
0: ليني ولا اميني تفضلوا مع بعضكم ولا تحب وحدك كما تحب. يلا تفضل شواليكم انتم تو الميكرو قرب له شويه هدي راكم قاعدين بعد شويه على الميكرو صحيح.

0: لا لا عليك يا هدي يا مزيانة يا صوت الحمام. ما انت مش صوت الحمام, انت ما شاء الله عليك عندك ميسون فتناسي اللي نحب نحييها. ميسونتي هذو بنياتي اللي نعتز بيهم ونحبهم, ريت وانا امكم الناس الكل راه ام المجموعه الكل. يمكن الاصوات الانستيتيو نتاعكم نتاع تونس وصفاقس مغلب الاصوات مرت من هنا, مرت من اذاعه المنستير, وكلها كلها عندها كل صوت عنده الخصوصيه نتاعو, كل خامه عندها خصوصيتها. اما محلاكم قداش كاريزما وقداش حضور وقداش بشاشه, وبالحق الفن راهو والموسيقى يخلي الانسان يرتقي, راهو يخليه ديما هكا بحضوره بسرعه البديهه نتاعو, يعرف كيفاش يتخاطب مع الناس, يعرف كيفاش يتعامل معاهم. هي علاج الموسيقى والفن, راهو علاج, راهو هو الفنان بجوده تلقاه من غير لاخذ باراسيتامول ولا اخذ حتى شيء, ما شاء الله يداوي يروحوا وحده. على هذا كنقول لكم اذا كان فما مجموعه موسيقيه, اذا كان فما تاثير موسيقي, اذا كان فما هو موجود ما شاء الله, خليوا وليداتكم اذا كان حبوا مسرح, حبوا موسيقى, حبوا رسم, حبوا يعني الطاقه الابداعيه نتاعهم خليها تفجر, خلعتيهم عطيهم. حتى ما فماش مديات, فما أسادرة وتاخذ بعين الاعتبار وتخليك صغير ذاك تلقى فيه الموهبة تلقى تأثره, وبرشا أسادة نعرف شيء ذي معناها وقفوا الصغار أحوالهم مادية تعبة شوية, ولكن وقفوا وشدوا صحيح بشكل الأصوات هذيك توصل وتو أصبحوا نجوم. راه بقى ما نحكيوش في الخفايا وما نسميهمش, لكن بالحق ولاو نجوم ما شاء الله. سكتوا هو هدي ما كملناش معها في المسيرة راه
1: آوي
0: وقفنا
1: المسيرة ما زالت متواصلة
0: الخطوة الأولى. أي لا يا ربي الله لا يقطع عليكم مسيرة إن شاء الله, وربي إن شاء الله من حسن إلى أحسن ديما نجاحات. أما إحنا بدينا في الطور الثاني إنك معناها بعد المعهد العالي شنو صار هديل بعد التشجيع من أساتذتك ومحبتهم ليك وأمنوا بصوتك؟
2: وإني قبل المعهد العالي عندي تجارب
0: هاي قبل من لسانتي من المعهد
2: بالضبط, عندي وقت ما تغنشو وقتها مع القبة مع أحمد زيتون وجاد تحية سافرت
0: وين وأحمد غاب علينا برشا والله زيتون
2: جا حضر علي نشكره جا حضر علي بالرسيتال حتى خرجت خارج تونس في أستراليا
0: في دبي زادة نو
2: هذا طوى نحكي طوى قبل دونك الحمد لله تعلمت انك فيش نتعامل مع السين الوقفة متاعي حاجة مهمة برشا خطيني أول حاجة نشوف من روحي كي نمشي نتفرج أول حاجة العينين هي اللي تغزر نحب تكون عينيه مرتاحة نتفرج على الحاجة مزينة
0: صحيح.
2: وإن شاء الله إني دغنيغمو عملت غنية اسمها فلسطين حزينة إن شاء الله على قريب باش تتسجل وتهبط
0: فلسطين حزينة
2: أي حبيت تكون أول غنية خارجة من ياني على فلسطين
0: هي حزينة ما إحنا ما نحبوش نوصلوا لهم اللي هي حزينة بخاطر يفوت توجور معناها العدو ديما تعطيه الكلمة اللي تخلي معناها باللي باش تعملوا باري ذا مو ذا ساكسس ديما نقولوا الشعار هذا يعني كل ذا مو ذا سمايل يعني خليك ديما فمك المجال متاع الأمل والفرحة ديما خليهم فرحانين حتى هما شهداء ما شاء الله ربي يحسن الخاتمة هما توا ماشي في بالهم سيد عسوهم وقتلوهم لا هما عند ربي أما أنتم ما قالكم ونهيتكم كيفاش باش تكون يعني أنا مذبية حتى الأغاني اللي توجه بالحق للأغاني المرتزمة ولا نحبوها معناها ملول كانت تعبر على مقاسي وعلى يسار وكل شيء توا مذبية ديما تفاؤلية
1: على خاطر زادة ما تركز عليه يزداد
0: صحيح هذا هو
1: مال
0: وشنيا أقداركم تخرج من أفاهم كيفاش تتقال توازية الناس كنت ماشي فيها أقداركم
2: أني حبيت اللي أشو فيه
0: حبيت في شكل أنت بجودك شفت وحسيت به
2: دونك كلمات نحب نوجه لهم تحية أصحابي محمد عزيز حسين توزيع طيب السوسي وألحان هديل بن خليفة
0: هديل هديل في أول تجربة في التلحين
2: أول تجربة
0: يعطيك الصحة إن شاء الله
2: الحمد لله ديجا تعرضت مع صديقي هو طالب في المعهد العالي للموسيقى عمل عرض صغير في دار الشارع في سوسة في رمضان ما كنتش متواجه خاطر
0: شكونو
2: طيب السوسي
0: طيب
2: تحية خاطر كنت في قطر ولي صار في قطر دونك غنيتها طالبة سيرين تريمز زادة نوجه لها تحية قدتها وان شاء الله باش تتسجل وتهبط ان شاء الله
0: عيب احنا في البرمجه الجديده عندنا برنامج موسيقي ان شاء الله مش فني كهو معناها باش يكونيش من جميع المجالات والاختصاصات ان شاء الله في امسيه الخميس هذا اذا كان مع طبعا تمت الموافقه على التوقيت او من 5 ل 7 باش تقولوا لي نقرا ولا نبرمج ولا نعمل حتى شيء من 5 ل 7 حتى عندكم حفله نجموا تمشيوا لحفلاتكم خذينا وقت معناها درسناه بالكدا خاطر فما مهرجانات وفما ان شاء الله تبداو موجودين انا نقول لك هدي عندك اصحابك اللي تحبوا يجي الكل مرحبا الطبيبي أماني كذلك الناس اللي تسمع فيها الشباب الطالبي اللي عنده موهبة في أي قريحة أي حاجة معناها موهبة في أي مجال مجالات يحب حتى في الطبخ مرحبا بيه. أنا معناها النداء موجه لكم أنتم باش تكونوا حاضرين إن شاء الله في إذاعة المستير من خلال هذه البرمجة الصيفية اللي نحبوها حافلة كما عودناكم كما عودتكم إذاعة المنسيات تقدم لكم كان الأشياء والبرامج الراقية واللي تتماشى مع إيقاع الصيف بالطبيعة. باش باش نلهي ولقاء لا قلت انت هادي معناها نشط برشا في المجال الطالبي وبعد شفناك في زاده في التكميل الاكاديمي الجامعي وتخرجت ما شاء الله وقدمت عروض. انا ما كنتش نتصور هادي مثلا باش تحلق باش تطلع للطياره وحدها. انا ما كنتش نتصور هادي باش تطلع للطياره وحدها. صحيح عندها ثقه في روحها والكل لكن هي عايشه في جلباب ولدها ديما مع ابوها. يعني شوف شوف معناها اللي تقول لا صغرها الكل مع ابوها ومع امها كل شيء ريت كيفاش كي تكسب ثقه من روحك. علاش نقول لك انا راهو الصيله اللي تكون الرابط القوي بين البو والام وصغيره تخليه يكسب ثقه في روحه.
1: اكيد
0: يكسب ثقه في روحه. رجعت حشيمه وبوها ياثر فيها نفسانيا قبل لا تدخل وتحكي وقصته الصغير وهي مازالت صغرونه ما كبرتش ما شاء الله عليها. وبوها معناها يعمل لها فيك في كل كما نقولوها الدفع المعنوي والنفسي والميكرو هذاك ومن ربي يفضله لك. هاي الوقت في ساعه عدى معك باش باش نكمل اعطيني اماني غني تغنية مزيانة أنت كنها خليتني من غير ما نشتح في سلو واحد
1: إني
0: لا أنت طلعها
1: نورمالمون بسامي موتشو
0: مزيانة برشا مزيانة مزيانة مزيانة صوتي رتح الأعصاب وأغانيها زادة المختارة تمشي على النوتة متاع قول أنا الخامة متاع صوتها كل النوتة
1: مازلنا باش نسمع مازلنا باش نخدمو مازلنا باش ننشحو
0: باش تكون حاضر إن شاء الله في الجم السنة
1: في الجم السنة لا ما إن شاء الله لا إن شاء الله علاش لا معناها العام الجاي
0: إن شاء الله
1: نختم على
2: حضرتنا إن شاء الله يعني قبل في سوسة يا سيدي باهر والمرة ذي أو اللقاء
0: أوركستر السيمفوني بتاع سي حافظ مقني أنت كنت حاضر إنه مع مراد الفريني
1: مع مراد الفريني خدمنا قبل مع في الانستيتو خدمت مع الاوركستر سيمفونيك تونيزيان خدمت مع دوز اوركستر جاو من اسبانيا والمانيا
0: فوالا تتقني لنا اللهجات امانيا وليت لغات
1: عفوا لابد
0: لغات اي خاطر كاكا هو عادي اذا كان خديت الشون ليغيك وخديت الاختصاص هذا يلزمك بالحق حتى تعمل تكوينك حتى الاكسيليغاسيون تاع ليكور اكسيليغي هذوك
1: بيان سور خاصة
0: تدرس الاسبانيول تبارك الله عليك يعني
1: خاطر توا فما نوعا ما ذخيرة نتاع أغنية تعلمتهم بالاسبانيول دونك
0: وقريبة للقلب الإيقاع الإسبانيولية ودخل الهادي جويني ها عمل الهادي جويني رحمه الله الإيقاع الإسبانيولي هو اللي دخلوا
1: قريب
0: في الجو التونسي أي قريب قريب باهي فما رحاب الليل قالت لك غني لي ماجدة ماجدة الرومي تحبك تغني ماجدة الرومي
1: العائلة ذيك العائلة مالا
0: تقول لي
1: نقولش لي باهي اوكي باهي تنغني مقتطع صغير من كلمات اوكي

المطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني

0: هلا
1: هاكي يا رحاب يا بنت خلتها ولا عمتها هاكي غنيت لك
0: لوست يا رحاب
1: يا رحاب يا لوزتها هاكا هاكا خوختك غنيت لك
0: هاكا
1: عزيزت قلبك ربي يفضلكم لبعض
0: عيشك الله يخليك
1: الاغنيه اللي بعد
0: الاغنيه اللي بعدها مثالش نختتموا بالمقطع هذايا بالنسبه ليا اني اوكي

0: الله الله الله ما شاء الله
1: عايشك ربي يخليك. كنت
0: بارتي غازي دملغاني اللي تعرفت بالكتاب الكتاب الكتاب واللي انتشرت على مستوى عالمي مش بافاروتي
1: انا كونتي بارتيرو
0: كونتي بارتيرو
1: كونتي بارتيرو غنيوها برشا
0: حتى بافاروتي غنيها
1: غنيها بافاروتي غنيها اندري بوتشي
0: اليان سيغارا زيدا اليان سيغارا وبافاروتي غنيو غنيها ديو مزيانه برشا زيدا هذه هي كون تو بارتيرا
1: وغنيوها زيدا اندري بوتشيلي
0: اندري بوتشيلي برشا غنيوها يعطيك الصحه يا اماني سعدنا بوجودك اليوم وان شاء الله مش اللقاء الاخير نشوفكم ان شاء الله في الصيف
1: صيف ان شاء الله على الدواء
0: عايشك لالا تحياتي لكل عائله
1: عايشك
0: ومحلاكم ثنائي متميز اليوم يعني كيفاش يقولوها اي والله ها علاه ما تعملوش ديما بعضكم انا راه ديما نركز على الشيء اللي يجي يزم يخرج بعويج
1: تركب اللوني
0: تركب الفكره كما العود كي حبيتو أحب ربي فضلكم ومحلكم ومحلى لمتكم اليوم نحب نشكر برشا أيمن شابي نشكر زيدا معاذ نشكر زميلي رؤوف غديرة نشكر حسام نشكر المجموعة الكل اللي حاضرة معنا اليوم يعطيهم الصحة ومشكورين جدا على المجهود الجبار اللي قموا به والله محرومين من العائلة من الويكاند من القاعدة باش أنهم يوصلوا الصورة والصوت كما يجب وكما يكون باش ترضوا علينا يا سيدي احنا نحب نحقوا معناها ونمسوا معناها أكبر عدد من مستمعين اللي نحبوهم واللي نبدلوهم نفس الشعور نشوفوا فيهم فعليا معنا برشا على لايف شكرا من القلب وننهيوا لقاء بصوت هديل بعد ما نحييكم وإن شاء الله نتلقاو في موعد إذاعي قادمة إنس تقول لكم ألتقي معكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار لغاية يوم 12 من جوان 26 2000، وفقا لما أعلن عنها ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع، و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وشهد نسق التجميع أو نسق التجميع اليومية بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظاً بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 من جوان 26 2000. اعتبر عميد المهندسين محسن غرسي أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقعها الأثرية والتاريخية، رغم أن عدد الدول استثمرت في معمارها القديمة ومواقعها الأثرية التي أصبحت مواقع سياحية مدرة للأموال. وشدد الغرسي على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت آيلة للسقوط داعيا إلى الاستثمار في هذا التراث إعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك والتيارات البحرية أو تغيير درجة حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق وفق ذات المصدر خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. من أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا في إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. وذكر شريف أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق، ومن المتوقع في غضون الساعات 24 المقبلة، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إذا يشارك مع منتخب بلاده التانجو فإنه باش يكون عمره 39 عام ويمكن يشارك لآخر مرة في كأس العالم ليصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من المونديال. وكان لعب ميسي أول مباراة في كأس العالم وهو في سن المراهقة عام 2006 في ألمانيا، ثم قاد منتخب بلاده إلى النهائي في البرازيل عام 2014 وخسر أمام منتخب ألمانيا في الوقت الإضافي هدف مقابل صفر. ويعد ليونيل ميسي الهدف التاريخي لمنتخب الأرجنتين وهو لاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية وقد يوصل إلى حاجز 200 مباراة دولية. وميسي تجاوز تسجيل 114 هدف مع المنتخب الأرجنتيني وصنف كأفضل هداف في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية وتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 وأيضا بكوبا أمريكا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر اللي يجي نوعا متاحة حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
2: دقيقة صحة.
1: لقاءات رياضية.
4: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية. موعدنا يبدأ معكم من توا إن شاء الله حتى للخمسة على امتداد ساعتين في لقاءات رياضية. اليوم معنا لطفي المكي في الجانب التقني، حسام نوار وفي غديرة في الإخراج الرقمي، معاذ الحديدة في التنسيق، معكم ساني البرهومي. اليوم في لقاءات رياضية على امتداد ساعتين نقترح عليكم في جزء أول الحديث على الحدث الرياضي الأبرز مونديال كرة القدم، وتحديدا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، كل ما يتعلق بالمعطيات اللي تهم الاستعدادات الأخيرة خاصة مع العد التنازلي. ممكن ملامح التشكيلة بدأت تضاح بالنسبة للمنتخب الوطني في أول لقاء افتتاحي له من خلال مواجهة منتخب السويد. كيف كيف باش نحكي وزادة على المونديال في جوانب ممكن ماهيش ظاهرة قدام البهرج، فما كي تفاصيل وخفية مؤكدة أن الناس قاعد تحكي عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بين تعليقات وأغلبها تقريبا في الجانب السلبي مقارنة بمونديال قطر 2022. كما أيضا نجم نحكي وزادة على جوانب إيجابية جدا في هذا المونديال. ساعة أولى باش تكون مخصصة لكرة القدم مونديال، وفي الساعة الثانية إن شاء الله باش تكون حصة تكريمية لفريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين، استضافة ممثلين عن هذا النادي. الفريق تحصل على البطولة والكأس في الكبريات، إن شاء الله باش نحتفيوا معهم بهذا التتويج ونرجعوا نعيشوا معهم لأهم وأبرز اللحظات اللي خلتهم يكونوا متربعين على عرش كرة اليد النسائية. هذا هو المحتوى متاعنا في لقاءات رياضية، ما تبعدوش علينا. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. نذكركم موعدنا من ماضي 3-5. أكيد في بداية فقراتنا الأولى باش نحكيو على المونديال، على ملامح تشكيلة المنتخب الوطني التونسي سويعات قبل المباراة الافتتاح اللي باش تكون فجر يوم الاثنين 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال المحللين الفنيين للبرنامج. نرحب بنيجي عاشور، مرحبا بك نيجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكل كافة مستمعي إذاعة مونستي.
0: مرحبا بك نيجي، عجبك استوديو؟
1: صحيح، استوديو ممتاز جدا. مبروك على كل مكونات إذاعة مونستي، كل المقدمين، كل التكنيسيان، بصراحة يستحقوا كل خير، لأنه إذاعة كما إذاعة مونستي اللي هي مسموعة في تونس كاملة تستحق بصراحة استوديو بالكاليتي هذه. برافو برافو اللي يوقف عليه والخدمة عليه بصراحة. إلي طون باش إذاعة مونستي عندها استوديو بالكاليتي هذه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون الاطار احترافي 100%، وهذا كي ينعكس ايجابيا على الماده المقدمه. نرحب زيدا بانيس بن حسن في التحليل الفني، مرحبا بك انيس.
2: مرحبا بك سناء، ومرحبا بكامل مستمعي ذات المونستير، ومرحبا بناجي، مرحبا بكامل الحضور.
0: احنا محظوظين اليوم البرنامج اكيد باش يتنبثوا عبر الستريمينغ. نحيو كل الزملاء كما قلت، حسام نوار، رؤوف غديره في الاخراج، لطفي المكي في الجانب التقني من امام الكونسوليت، معاذ الحديت. خلينا نبداو بالمنتخب الوطني التونسي. كما قلنا لقاء افتتاحي باش يكون ضد منتخب السويد، مؤكد انه نسبه خلينا نقول التفاؤل مش كبيره برشا، خاصه بالقياس مع المقابلات الوديه نيجي واللقاء الاخير والظهور الاخير امام بلجيكا، خلى ممكن انه الحذر هو باش يكون الشعار كسوا اطار فني ملعبيه حتى الشارع الرياضي والانتباع العام. مانيش باش ندخل اللقاء متفائلين برشا امام السويد، تو نحكيوا عليها فنيا شنو ممكن الخصائص نتاعها. انيس، منتخب الوطني التونسي كيفاش تراه ممكن ينجم يدخل المقابله هذه بانا فكره بانا روح مع بدايه مونديال في ظل هالشكوك هذه اللي صارت على خلفية الوديات اللي ما قدمش فيها الحقيقة منتخبنا وجه مرضي؟
1: صحيح، ومشكل الوديات ما تخلق مشكل زايد بالنسبة للناخب الوطني ولا حتى المشهد الرياضي ككل، لكن نجم يكون كما حكينا مرة فات، كما نجم يكون بوان بوزيتيف كما نجم يكون بوان نيجاتيف. ما تنساش راهو هذه بالنسبة لمعناتها دخول كوب دي موند، راهو نجم نقولوا على الثلاثة جمعيات الموجودين يتسمى اسهل ماتش. صحيح انت عندك مشاكل صارت لك في الوديات ولا ما فماش رضا تام على الوديات، لكن سي با ان بروبليم، معناتها يلزمك تصلح امورك، لان المقابله هذه معناتها نجم تقول المقابله الاولى ومصيريه زاد، معناتها هي اللي تنجم تكون فيها الكل في الكل. معناتها يلزم يستغل المنتخب التونسي المقابله هذه، يحاول كيفاش يلقى الفرصه باش يتوج فيها ينتصر فيها. معناتها ما يلزمش تكون معناتها مقابله نتاع هتعطينا ما نخسروش خاطر خسرنا اخر ماتش اميكال 5-5، لا يلزم التفكير يكون اوترومون، لازمك تاخذ الماكسيموم من المقابله هذه، لانه معناتك زوج مقابلات اللي جايين من بعد اليابان وهولندا صعب برشا. دونك بالعكس المقابله هذه لازم نحط فيها الكل في الكل، معناتها الناخب الوطني، التعديلات تصير على مستوى التشكيله كسوا على مستوى الرصيد البشري، الطريقه اللي باش يلعب بها، دونك هذا كل ما نجموش نحكم عليه لانه هو قاعد يواكب معناتها في التمارين. لكن اجمالا معناتها نجم نقول لازم المقابله هذه ما لازمش تكون مقابله نتاع خوف، بالعكس المقابله نتاع جرينتا نتاع فرصه، لانك باش تقلع لي بوان باش اموا تلعب مرتاح لي دو ماتش من بعد.
0: ممكن انت اعتمدت المنطق نتاع القوى، ممكن ترى السويد المقابله هي اللي باش عامل عليها المنتخب باش يجني منها اكثر ممكن نقاط، 3 نقاط تعادل. لكن انيس، في الخيارات الفنيه هل ترى انه الاطار الفني باش يختار تشكيله باش تكون فيها ممكن حذر كبير، خاصه نحكيوا على بلوك با، على تغطيه ما فماش معناها ممكن فكر هجومي مع السويد اللي المنطق نتاع الكره تو حسب ما نشوفه ماهوش منافس معناها من في أقوى ما فما، ولكن برونابلي ذي كان نلعبوا بالتشكيلة المثالية وبالتوازن المطلوب.
2: صحيح سنة، هو العوامل برش اللي بشي يعتمد عليها المدرب، ممكن المقابلة الأخيرة وحتى المقابلات الودية نقوله، حتى من مقابلة النمسا ولا مخاصة مقابلة بلجيكا، صحيح خليت أثر ممكن سلبي ونتصور أني على الجمهور متاع المنتخب أكثر من اللاعبين ريتالفين، خاطر الإطار الفني نتصور المقابلة النتيجة الأداء بعض اللاعبين ممكن كانوا اكتشف المدرب ممكن اللاعبين اللي نجم يكونوا يعاونوه في المقابلة متاع مقابلة السويد. ثاني حاجة الطريقة، خاطر بصراحة رينا ممكن اختيارات كانت غريبة بالمدرب في مقابلة بلجيكا، وحكينا فيها الأسبوع الفارت، هل أنه المدرب في الوقت الوجيز هذا صلح عرف اللاعبين اللي يجب يكونوا موجودين في المنتخب كل كسوة المقابلة السنة. ما نحكيش أني حتى مقابلت السويد الفريق القومي التونسي المقابلة متاع الأولى هي بالنسبة للاعبين راو ردة فعل متاع الجمهور التونسي ونسكر الحكاية على المقابلة نتصور فيما ردة فعل إيجابي وهذا مهم برشا في المقابلة الأولى. من حسن حظ المنتخب أيضا أنه جاء المقابلة الأولى ضد السويد حسب نظري خاطر تعرف أنه مقابلة كأس العالم فيها تنصيتي كبيرة فيها انرجي كبيرة من اللاعبين
0: ريتم عالي
2: دونك تبدأ المقابلة الأولى إلا أنت المقابلة حسابيا ومنطقيا حاجتك بها نجم نقول لك أن المقابلة الأولى إن شاء الله باش يكون منتخب ممكن من أحسن المقابلات اللي يقدمه وهذا مهم برشا. نتصور التشكيلة حاضرة في ذهن المدرب ممكن باش
0: نحكيو بعد مباشرة للتشكيلة
2: شوف على الأقل فما نقولوا 8 لاعبين موجودين في مخيلة المدرب
0: ونجم نقولوا بحراسة المرمى
2: واضح الأمور مهيب الشامخ بيجيش توا مدرب مهما كان مردوده لاعب زوز مقابلات المهيب الشامخ ثم يجي في المقابلة الثالثة ولا المقابلة الرسمية ويجي يلعب دحمان وإلا صبري بن حسن مش معقول هذا معناه مش منطق دونك نتصوروا في المنطق أنه بيش يواصل مهيب الشامخ إن شاء الله مهيب يكون في حجم تطلعات الجمهور التونسي في حجم كيف الثقة بتاع المدرب اللي عطاه له وهذه ممكن مهيب يظل المقابلة الثالثة ولا الرابعة اللي باش يلعب أساسي وباش تكون في كأس العالم معناها مش سهلة الحكاية إن شاء الله يكون في فورم. بالنسبة للدفاع الأمور اتضحت قولوا على اليمين يان فاليري ولا أكد في مقابلة النمسا أن اللاعب ذا ينجم ينفع عنا على المستوى الدفاعي أيضا على المستوى الهجومي صحيح مواصفات دفاعية أكثر ونكر حتى على المستوى الهجومي عنده إمكانيات كبيرة عنده ردة الفعل وريناها في الدقيقة الأخيرة من مقابلة النمسا اللاعب المهاجم تاع النمسا معناه يبعد على المدافع يا فاليري ما يقل 6-7 أمتار رينا كيفاش ردة الفعل كيفاش خلطت على المدافع وبالذكاء بدون مقام حتى مخالف
0: معناه يعطيك ضمان دفاعي
2: يعطيك ضمان دفاعي
0: هو في جهة موجود يعطيك الصح ياسوري ويكون معناه مطمنة في الناحية
2: بالضبط علي العابدي باش يكون على الجهة اليسرى برغم عليه مش في أوج استعدادات
0: دفاعين علي العابدي خارج الموضوع
2: بالضبط
0: في فترة فراغ ولكن هجومين راهو
2: شوف سنة صحيح ولكن هو حتى دفاعيا قبل نحكي الفترة هذه علي العابدي راه وصل الفترة من أفضل اللاعبين دفاعيا وهجوميا وصل حتى لعب في المحور راه علي العابدي ولكن الفترة هذه فترة فراغ إن شاء الله الفترة هذه توقف في كأس العالم إن شاء الله أول مقابلة يكون مردود نحو الإيجابي مردود فيه علي العابدي متاع قبل نتصور أني فما حاجة باهي لعلي العابدي أنه فما تحدي في المقابلة هذه ويعرف الناس كل تنتظر في المنتخب. بالنسبة لي حاجة أخرى أنه ما عندوش حل آخر مش مدى واضحين صبري لموشي ما عنده حتى حل آخر على جهة اليسرى له ده واضحين معناها كظهير أيسر خطر الحل الوحيد ما هزوش اللي هو حكينا فيه أمين الشرني محمد أمين الشرني. بالنسبة للدفاع وسط الدفاع كيف في المقابلة الأخيرة اعتمد كلي على الطالبي والرقيق وباش يواصل على الطالبي والرقيق حتى على مستوى ممكن تغييرات في المقابلة ما صارش تغييرات ما اعتمدش لا على براون لا اعتمد على عروس كمدافع محوري اعتمد عليه على الجهة اليمنى وما اعتمدش على الشيخاوي دونك التوجه 100% نحو الطالبي على اليمين والرقيق على اليسار كمحور دفاع.
0: خلينا في النقطة هذه عندكش ما تعقب عليها نيجي على التركيبة الدفاعية الخط الخلفي بداية من الحارس للأربعة معناه تتوقع هذه منطقي معناه
1: هي لوجيك تقول لك خطي عندك دو ماتش ميكو اللي سبقوا مع تا كومبيتيسيون اسكو فما تحويرات بارابول لانترمون ولا اسكو هو عمل كونستا اخر خاطر راهو نجم تو الحالة نتاع الإطار الفني حاليا بتاتر يخمم انه ما يخسرش وميم طون باش يربح النقاط بتدري خمة بشي يعزز دفاع بتدري يبدل
0: منظومة إذا معروس ما تتوقعش أنه بشي يكون يدخل خطر ما تروح حتى في التمارين
1: اللي حاضرين غادي يعني نتصور أنه الأوبسيون تاع أنه بشي لعب بتاتة في اللاكس راه يبدأ تدخل المخ نتصور خطر
0: وارد معناه بشي لعب بتاتة في المحور
1: وارد لأنه كراء المشاكل الدفاعية اللي عنده فما إمكانية باش هو بيرسونال ما يخاف يقولك ساعة نأمن دفاعين ساعة بريمي ماتش عندي علي لعب دي كما قال يحكي نيس مش في احسن حالاته دفاعيا نجم يعطي دي اوبسيون اوفنسيف ويحط بعده نكسيار ينجم يعتمد الطريقه هذه تنجم تدخل راب ادي معلوس موجود بصراحه نجم يخمم في السيستم بثلاثه.
2: شوف هو لكن في اربع مقابلات هو عمل اربع مقابلات وديه ولا دقيقة لعب بثلاثة في المحور.
1: إيه أنا
2: شوف ومن نزيدوا إيه لا هو وارد شوف ولكن الصعيب نحكيه لوجيك هل أنه مدرب منتخب ما يعملش حتى شوت باش يجرب ديسبوزيتيف اللي ناوي باش يلعب بها ويجي في المقابلة الرسمية يولي شنو
1: معناها التمارين سيفري في التمارين قصدي الأخرانية
2: سمعنا أني لا شوف أني مش على التمارين شوف ناجي نحكي لك أني في اللوجيك اللي عمله معناها جي في أربع مقابلات ودية منذ التحاقه بالمنتخب ما كانتش فما التوجه جملة للثلاثة في المحور حتى معناه حتى الكونفوكاسيون اللي صارت ما صارتش في توجه ثلاثة في المحور صارت في توجه الأربعة ثلاثة ثلاثة وصار في توجه الأربعة اثنين ثلاثة واحد
1: إذا هو يخمم في التمارين
2: إيه ولكن فما غلطة معناها أنت كنت لازم على الأقل جربتها شوت ضد بلجيك
1: شو إحنا حكينا
0: هو لحظة يعني سبب ربي خد فعل خاطر هو المنطق تو يقول إنه يكون جربها وتدرب عليها
2: على الأقل شوت
0: خاطر معناها طريقة فنية مش سهلة
2: رأي ثلاثة خمسة اثنين إذا ما تعرفش إذا ما تعرفش
0: الطرق الفنية ولا شيء ما التكتيك اللي تستحق الضربة وتترن عليها
2: رأي ثلاثة خمسة اثنين سمحني سنان زيد نأكد لكلامك رأي ثلاثة خمسة اثنين إذا ما تعرفش تطبقها راهو تولي خاسر مهاجم في وسط الميدان وتخاسر مدافع في وسط الميدان معناها إذا ما تكونش على الأقل فما تجرب ومشيت الفكرة خاطر نقول التمارين ماهوش مقابلة
0: ما نسمع مع المدرب اللي تتوقع كل شيء هي مباراة بلجيكا صعيبة وعملها تجربي لكن واردة خلينا نقدموا معناها واردة إذا ما عرفش يكون حاضر في
1: الدفاع ليزيكولا وردت إنه هو قاعد يخمم باش ينتقري انتروزيام ماكسيال في اللاكس شرتاح ديفونسيفمون يعطي ليبرتي ليان فاليري احتمال جدي بيان احتمال اسكو هو يخمم سامحني بالكلمه يقمر ولا ما يقمرش بارابور على اللي عملوه ماتش تاميكان هذا كتخصه هو خاطر هو في الاخر باش يتحاسب على شنو عمل هو بارابور ماتش تاميكان وشنو هذا كومبيتيسيون اوفيسيال اني قلت المره اللي فاتت قد ليماج دو لا ديكوفيرت قد يكتشف تو يكتشف المجموعه نتاعو بتاتر الديفات الاخرانيه خلاته يراجع برشا امور خلاته قناعاته هو كصبري لموش بدي يتراجع عليها بور لو بيان
0: قلنا
1: الحذر يقول له كان الحذر نمشي في الكوتي هذيك ومن بعد خمه في كوتي اخرى والله اعلم
0: نيش نكملوا تو نتاعو الكومبارتيمون نتاع الوسط شكون ترى يجي قدامهم في
1: الكومبارتيمون هذاك هو معناتها عنده كوسوا سيستم بالثلاثه كوسوا سيستم بزوز كما حكينا الياس الصخيري حاصل البير اللي باش تكون مع الياس الصخيري اسكو باش يرجع خضيره ولا شكون ملاعب اخر مع حنا بعد ما يجي باش يكون النيميرو 10 دونك هذوما التريو الاكثريه هما قراب معروفين دونك سواء سيستم زوز ولا بثلاثه باش يكون التريو هذا موجود خضيره يكون تيتولير هو وصخيري ولا لا دونك الاكثريه يكون موجود بحكم خاطر عنده بالنسبه للسويد اون ايكيب اتليتيك عندها الطاي عندهم لاعبين فيزيكمون قويين احتمال يعمل على خضيره وصخيري باش يلقى على الاقل كومباكت ويقعد قوي برشا معناتها يلقى ملاعبيه صحاح معناتها عندهم في الديول القويين في ميليو تيران ما حنا بعد يكون اغريسيف ويقعد لهم بعد التريو داتاك هذاك حسب الفورمة حسب هو التوجهات متاعه وحسب الكاليتي الموجودة اسكو باش يلعب ملاعبية على ساقية وملاعبية فوبي ما كله مربوط هو بالفكرة اللي يحب يوصل لها
0: به في النقطة هذه نيس
2: هو بون كما قال ناجي فيما يخص وسط الميدان معنى الثلاثي الأقرب هو اللي اعتمد عليه في مقابلة النمسا اللي هو الياس الصخيري خضيرة وحنا بعد المجبري بينما الثلاثي إلا ما زال فيه برشا دوت وشك كبير وفما برشا تجارب صارت في المقابلات في التمارين هو الثلاثي الأمامي نحكي الحاجة المتأكدة أنه خليل العياري مش يكون أساسي وباش يكون معناه حتى إدخاله يكون أثناء اللعب هذا مؤكد شكون باش يكون على الجهة اليمنى خاطر تعرف أنت اللاعب اليساري الوحيد هو خليل العياري اللي نجم يكون على الجهة اليمنى اللي يلعب عكس
0: للأسف معناش اختيارات كبيرة
2: معناش برشا اختيارات دونك ماشيين في توجه انه الياس العاشوري باش يكون على الجهة اليمنى وإلا نجح كان تتذكر في المقابلة في كأس افريقيا كي لعب على الجهة اليمنى سجل هدف وكان معناها ممكن من احسن مقابلات
0: مؤخرا ضد بلجيكا وتحدد له فرصة على
2: الجهة العارضة وكان وقتها على الجهة اليمنى وقت دونك باش يكون اكثر هو على الجهة اليمنى التونكتي نجم يكون هو على الجهة اليسرى وإلا الياس سعد ولو أنه فما إمكانية حسب التجارب نحكي التجارب الياس سعد تم تجربته كمهاجم معناه كمهاجم ثالث ممكن يبحث على السرعة خطرينا مثلا مقابلة ممكن دخلنا حديث في حديث رينا المنتخب الأمريكي يلعب مش مهاجم معناه صريح، يلعب كل كرة في ظهر المنافسين وكان خطير برشا معناه بون. فما مدربين يلعبك المهاجم الوهمي، انه في خاصه كي يبدا دفاع متقدم للفريق المنافس معناه لازم تغالطوا بالسرعه بالتمريرات في العمق ولا معناها التمريرات البينيه معناها وشانجمون دي ريتم تنجم تغلط الدفاع المنافس. ولو اني اعتبر نتصور انه باش يكون الياس العاشوري على الجهه اليمنى تونكتي على الجهه اليسرى شوات اول مسطوري كمهاجم صريح
0: ممكن لومي ما نجمش يكون نجي
1: اني خمه في نيس بن سليمان اللي عامل في الماتش الاولاني نجم يكون موجود راه
0: خلص
1: لا
0: يعاون في دور هجوم
1: يخدم دوبل رول كيما خدم ماتش النمسا ينجم خاطر عنده الكاليتي بصراحه باش يكون
0: ملاعبي بوليفالون والحقيقه
1: يساعد
2: هو في الفريق نتاعو يلعب طرف تحت المهاجم راه الفريق ونجح تحت المهاجم ولكن موجود حنا
0: في الدوزيام بال الحقيقه ملاعبي ممتاز عنده تصويبات مستوى عالي الكلام
1: تاع حنا بال المجري يلعب في البلايص كل وساعه ساعه في في في الكومبارتمون معناتها في كل ما هو التكتيك نستقلوا اني تحت الاتاكونات ولا قدام السبيفوات يخرج يخلي بلاصته وتقعد معناتها في الريبلي وفي الفكان في الدوزيام بال ما تلقاش خاطر يلعب برشا كوتي غوش يحب برشا تيها الكوتي غوش
2: خاطر جينيري هو يمشي وين الكوره في بعض الاحيان صحيح معناها حنا بعد لازم تربحوا كلاعب حرش معناها في المنطقه اللي بشوك فيها الكوره مثلا نجم يكون حنا بعد يعمل لك زياده العدديه على اليسار يعمل لك زياده العدديه وفي الوقت في الوقت ذاته يخلي لك الفراغ هذاك خاصه في التمريره الاخيره اللي حاجته بها معناها مدرب
1: قد ما يعطي دي سوليسيون قد ما يخلق اشكال الخضيره وش اسمه
2: والصخيري
1: لانه يعني البلاصه هذيك ما لازمش تفرغ إذا هما ما يقدموش بحكم العمر زاد ما تنساش الملاحظة اللي عندي بالنسبة لخذيرة وصخيري فايتين 30 راه يعني لاحظت من بعد 60 دقيقة يسون بلو أبت كيما يلعب أول ميتون معناتها تحسهم من
0: بريمي ميتون
1: يعمل بريمي ميتون ممتاز لكن من بعد شوف ربع ساعة نتاع دوزيام ميتون الروندمون تاعهم حتى في ريبيتيسيون دي سبرينت مش هو بيد دونك لأن الرول تاعنا بعلي نجم يكون نيس بن سليمان يكون ملاعبي ينجم يعاون في ميلو تيران ونفس الشيء بالنسبه لكل ورا ذاك على اليمين
0: وما ننساوش زاد باش تكون عندنا حلول ممكن مع مجريات المقابله اسماعيل الغربي اللي زاد مؤكد كي يدخل

0: حملوه على المنتخب التونسي. في المقابل ما همش راضين هما على الأداء متاع المنتخب متاعهم، وما هم زيادة متفائلين برشا لأنهم يعرفوا أن المنتخب الحقيقة المستوى الفني مفوش نجوم من مستوى كبير، فبالتالي يعرفوا أنه مرة يقدم لك مقابلة باهية مرة يقدم مقابلة مش باهية. هو على مستوى ممكن زيادة فنيا تبعته وعندكم معطيت عليه، منتخب السويد لياقة البدنية عنده يركز عليها برشا في الجانبين، في الجانب الهجومي عندهم لعبيات دونك تلقاهم في الكرة الثابتة في الليباليتي، وفي الدفاع زادا فما شوية هشاشة. منتخب يقلق برشا في تدوير الكرة، عنده ممكن ما يصبرش برشا. هذوما ممكن نقاط النجم وإحنا نركز عليهم كمنتخب وطني تونسي يانيس، باش نحاولوا ممكن ما نخليوش ممكن ياخو علينا خلينا نقول الفرق ولا السبق علينا في اللعب، وفي نفس الوقت زادا نعتمدوا لزاتوم تاعنا اللي هي الكتلة الدفاعية واللي ترانزيسيون ونبيخطوا علاش ليه.
1: بالنسبة صحيحة سناء، بالنسبة لساعة قبل المقابلة الودية كانوا يقولوا على المنتخب التونسي إيطاليا متاع أفريقيا، بعد المقابلة الودية ولا يقولوا علينا حاجة أخرى، معناها باش تبدأ واضحة الأمور.
0: هذيك الاستثناء الحقيقة.
1: بالنسبة للمنتخب السويدي هي مدرسة، باش تبدأ واضحين، مدرسة أوروبا الشرقية نفس الأسلوب عامة، ولكن قبل كان المنتخب السويدي قبل نحكيه منتخب متاع التسعينات، منتخب حتى 2010-2014، منتخب السويدي كان ديما عنده بعض النجوم ويصنعوا الفارق، معناه لاعبين كانوا حتى تعمل الكتلة الدفاعية سيتلقى قوية أولا في الترانزيسيون في التحول ما بين دفاع الهجوم، ثم عندهم كالفرديات إلا تعمل الفارق. المنتخب هذا العكس، منتخب هذا نحكي حتى تصفيات كأس أوروبا، نحكي في تصفيات كأس العالم، فما تراجع كبير على مستوى الساعة ممكن الفنيات متاع المنتخب، مستوى اللاعبين، لاعبين يلعبوا في ولا ومن مرات القليلة فما بعض اللاعبين يلعبوا في الدوري السويدي، هذا كان ما كانش موجود في المنتخب السويدي. الفريق هذا يعتمد برشا على الكرات الطويلة، صحيح هي المدرسة الأوروبا الشرقية تعتمد على الكرات الطويلة أيضا، تقول لي ما يصبروش برشا في الاستحواذ، ولكن ما عندهمش الامكانيات متاع الاستحواذ، مش معناها فرق بين فريق يعتمد على طريقه اضطراريا والا اختياريا،
0: اختياريا خاطر الفنيات
1: متوسطه دونك مهمش من الناس الا تخدم برشا، هذا ممكن في صالح الاستحواذ.
0: علاش جبت لك اذا معروس خاطر قاعد منتخب مطروح هذايا على حكاية الكرة الثابتة، خاطر هما مهاجمين طويل ويعتمدوا على الكرة الثابتة،
1: يعتمدوا بصفة كبيرة على الكرة الثابتة، وديجا حسب الإحصائيات أكثر الأهداف كانت على الكرة الثابتة، سواء على مخالفات سواء على ضربات جزاء سواء على ركنيات، معناها الكرة
2: تعتمد البراج على خاطر
1: بالضبط كرة ثابتة دونك. ولكن بون هذاك موضوع آخر ممكن كيفاش باش يتصرف المدرب، ولكن عندهم نقاط ضعف كبيرة برشا، بطء كبير في محور الدفاع.
0: يلا بسرعة
1: كل ما تبدأ الكرة عند الفريق السويدي وتتفكلوا الكرة تولي في وضعية ديزيكليبري، معنى وضعية غير متوازنة، الفريق السويدي كل ما يلقوا إشكالية خاطر الرجوع يكون بطيء، وهذا نواني قلت أن إمكانية اللي هي الساعات إذا أنت بتلعب على الكرات في ظهر المدافعين، خاطر بصراحة سواء المستوري وإلا شوات في السرعة مش سريعين برشا، اللي الساعد عنده سرعة كبيرة دونك ينجم يكون حل من الحلول، ما نعرفش المدرب حضره للبلون هذا. حاجة أخرى سناء، عندهم إشكالية أنهم في وسط الميدان كل ما تكون الكرة عند الفريق السويدي حاول ديركت مو يخدموا برشا دياغونال، يحاول باش يخدموا دياغونال، دونك المنتخب التونسي بصراحة كانوا كتاب مفتوح للفريق السويدي، معنا فما إمكانية كبيرة أنهم يقرأوا منيح ووقفوا النقاط هذه القوة متاعه. حسب نظري إذا تعتمد تونس طريقة متوازنة، خاطر أبريتو ماتش كاس عالم ماتش اللولاني، صحيح ما قلناش نطلعوا البلوك برشا، نلعبوا البلوك ميديان معناه في الوسط، ثاني حاجة نحاولوا نكون ما فماش مساحات، سيرتو نحضروا روحنا في ديزيان بال الكرة الثانية، خاطر احنا الكرة الأولى تجم تخوها صحيح، ولكن الكرة الثانية
0: نربح شوية تخوها. الوقت خلينا نشوفوا نيجي عندكش إضافة جوست المنتخب معناها يزم يكون راهو متوازن، خاطر معناها ما تحاولش تاخذها بمنطقة الاستسهال، دونك في الناحية هذه عندكش وظيفة في التعامل مع منتخب السويد؟
2: منتخب السويدي خامة كمنتخب التونسي بالنسبة له.

0: مقابلة الدخول في المونديال
1: تقريبا نزوز متقاربين في نفس التفكير
0: متقاربين يقول لك عندي هولندا وعندي اليابان من بعد دونك كيما تونس تقول راني عندي السويد السويد تقول نفس الشيء دونك
1: شويه طمعوا كي شافونا خسرنا 5 بلاش ضد
0: عادي بلجيكا شوف بصراحه يلزمك تربح لكوتي اتليتيك مع السويد خاطر اتليتيك مو قوينا معناتها اذا العركه سو لو بلان فيزيك راهي صعيبه معاه يا ما عندك كاليتي تكنيك باش تتعداها يا باش تقعد في الديول معاهم راه بصراحه عندهم ملاعبي اقوى منك في البلان فيزيك يعني يقول ابار كيفاش تبدا الماتش واش عندك واش ما عندكش ديك الاحتياط نتاعك شكون عنده دور كبير لانه تو الفوتبول مودرن عندك 5 شانجمون ما قاليش نقول اني تحط ستيل يستخدم به واللي تعب يخرج اما يلزمك تطبق على لاتر اذا فهم ملاعب
1: وهذا دور الكوتش سورتو كي يعمل القراءه كامله المقابله بكل السيناريوهات المتوقعه
0: فوالا اذا فهم ملاعب عنده كاليتي في ميليتيران كدراج ونستنى لا خذوا مركاج انديفيديوال ياخذوا اللي يجي موجود ياخذوا تعب يخرج يدخل ملاعب اخر باش تقعد على الاقل انت عندك الانتنسيتي نتاعك ديما قويه اذا باش تقعد كيما شفناك كدراج وتستنى وتلعب على ترانزيسيون راك باش تضيع برشا وقت باش تتعب ماكش تاخذ اللي تحب عليه دونك يفو لازمك تستغل اللي قالوا عليه مانيس في البطء هذاك راهو يعرف رواحهم وما عندهم لونتير في الاكس راه اما راه مش يخليك تخلط الغادي دونك لهنا راهو كيما احنا خمو تونس كيما سويت تخمم احنا عندنا كوتي تكنيك يقرب لها مش ماشي بعد على بعضنا لكن في الكوتي تكنيك راه مقوى منه
1: واضح وكما قلت هو عمل متاع اطار فني كامل مش نحكيو على صبري لا موشي مباراه كيف هناك في كاس العالم يزلها 100 عين
2: بالطبيعه
1: وبرشا احصائيات وناس الكل تساهم كاستاف كامل وخاصه تكون فما قراءه سليمه في وسط المقابله باش اذا كان لا قدر الله فما مشكل تعرف كيفاش تصلحه وتكون عندك الجرأة خاصه انك تختار القرار المناسب وتكون عندك من الشخصيه والرؤيه الصحيحه
0: لافون ماتش هذاك انت تحضر
1: صحيح
0: والكوتشينغ الصحيح وقت الماتش
1: صحيح ركز لي على الصحيح هذه انت ديما تقولها هو هذه بين مدرب على مدرب
0: هذا فما ريسبونسابيلتي نتاع ستاف وريسبونسابيلتي نتاع ملاعب جات
1: واضح بعد شويه ان شاء الله باش نحكيوا على هوي مش المونديال الحاجات اللي ممكن ما نشوفوهاش في الكواليس اكيد البهرج والاحتفال ولكن فما تفاصيل زاده ممكن قاعده تخلينا في مقارنه على الاقل هو الانطباع توا سلبي في بعض النقائص ولكن زاده فما ايجابيات ان شاء الله بعد هذا الفاصل راجعين معكم.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضيه موصلين معكم نفس الفريق نيجي عاشور ونيس بن حسن. باش نحكي ممكن على الجوانب التنظيميه اللي قاعده تلقى في انتقادات كبيره، وخاصه في مقارنه مع قطر 2022 اللي علت البار فرق كبير الحقيقه في عده جوانب، ممكن حتى في الاعتمادات الماليه، لانه قطر الحقيقه كي نظمت علت البار على جميع المستويات. من جمله النقائص مثلا حكيت التاشيرات، هذه التأشيرات اللي شفنا معناها أكبر فضيحة اللي صارت للحكم الصومالي اللي معناها بسبب التأشيرة ما يدخلش لأمريكا، رغم أنه الفيفا عينته باش يزفر مقابلات في كأس العالم. يعني أي حكم يحلم أنه باش يزفر في كأس العالم. الفيفا كانت سلبية الحقيقة، ما شفناش رياكسيون كبيرة. الاتحاد الأوروبي رجع عينه في المباراة نتاع كأس السوبر، معناها في عبارة في قورة وهذيك ما تجيش حاجة، ما تجيش راهو حكم عنده استحقاق باش يظفر في كأس العالم، علاش تحرمه من حقه؟
1: إيه وسمحني يحكيوا على تدخل الرياضة في السياسة، فماشي أكثر. معناها أنت الفيفا تعاقب في منتخبات، راهو فما المعاملة بمكيالين على الطول، راهو في الفيفا، راهو كي يعني نشوف الفيفا كيفاش تعاقب منتخبات معاقبة روسيا الواه، ما فما حاجة داخلة أنه روسيا معنا فما ممكن أمور سياسية. المرة هذه الصومال شنو السبب متاع الحكم يخي يقوم بعمل سياسي؟
0: لأنه رئيس أمريكا في وقت سابق عنده موقف من الصومال، ولكن
1: من الصومال وخاصة الصومالية.
0: الرياضة يفترض وأن تكون في حياد على معناها
1: قمة. معنا بصراحة ما تصيرش. أنا اللي بهتني هو الرياكسون متاع الفيفا.
2: هنا الاتحاد الأوروبي يعطي درسة
1: إيه، ولكن الاتحاد الدولي راهو الاتحاد الدولي
2: رياكسيون تاع الفيفا متوقع، لانه كوتي بوفوار ما تحكمش مع امريكا. الاتحاد الاوروبي اعطيه الدرس انه عين الحكم هذا، لانه مع تعطيه ميساج واضح، معناتها ممكن تعرف حتى ما قبل في لي تونسيون ما بين الاتحاد الاوروبي موجوده مع حتى مع الفيفا، والفيفا توجهات نتاعها معروفه، معناتها فما لو كوتي سياسي ومعناتها ما تنجمش، مش حتى كان الكوتي كوتي تنظيم كما كان تحكي كوتي التأشيرات كوتي حتى الغلام.
0: فما وفود تقلقوا برشا، فما إعلاميين تقلقوا في تأخر التأشيرات تعطلوا برشا، فما حدش كون قاسين تساكر، وزيدا راهو لقاو صوابات في التأشيرات. معني
1: أخي ما تعرفش، سامحني بربي فما حاجة مهمة، يعني بوم فما حاجات راهو مش مفهومة بصراحة لحد الآن، مش مفهومة. أنت حكم بداو بلوجيك، حكم صومالي يخي ما تستبقش الامور، ما تعرفش انت شنو صاير كفيفا، ثم انه يشبي ما تعينتوش في المقابلات اللي كانت في كندا وفي المكسيك، على الاقل مش تحرموا انت من كاس عالم، ما تلمش تصير هذه. اثنين فما صارت حتى دينامو بعد امريكا والاحتجاجات،
0: ايران مثلا هاي دخلت لامريكا في ظروف
1: معينة، في ظروف معينة في مقابلة مولاء مع ايران حاجة اخرى، خطر واضحة الامور. وحاجة اخرى في بالكم كندا اخر حاجة مع منتخب الغاني الجديد، بارتي لعب بالأرسنال سابقا ما خلوش يدخل، خاطر عنده أحكام في إنجلترا، واللي هي أحكام مش نهائية، معناه مازال الراجل متحكمش. كيفاش أنت معناه تدخل الكرة القدم معناه في أي دولة أخرى؟ كان بخلف ممكن أمريكا ولا أمريكا اللاتينية ولا ما نعرفش أني راهو يدخل عادي. معناه بصراحة صاير حاجات في كأس العالم هذه على طول الخط غير عادية.
2: هي القارة الأمريكية يمشي في بالهم اللي هم عايشين على عالم آخر وحدهم، دونك كي تشوف المعاملات اللي صايرة تو على أساس أنه راهو أي شعب جاي مهما يكون صومالي ولا تونسي ولا افريقي، بالنسبه لهم عندهم معناتها تدبيرات معينه يصنفون بالفيفا، عندهم حتى
0: عندهم تدابير واجراءات امنيه.
2: لكن انت عملت توا تنظيم هذا نتاع كوب دي موند، العالم كامل يتفرج عليه، دونك ديجا هذه فشلت من قبل ما تبدا كوب دي موند، فشلت تنظيمي حتى من بعد، حتى على مستوى معناتها الحفل الافتتاح بصراحه مش بوان دانتيروغاسيون، بوان ديكسكلاماسيون دانتيروغاسيون على الكاليتي اللي عملوا بها حفل افتتاح. كي ترجع لقطر
1: فرق
2: القطر عطات رساله انسانيه تثقيفيه فيها كل شيء، قيم الانسانيه، قيم السلام، كل شيء عطات فيهم. قطر عطات درس وقتها وجابت معناتها من امريكا وجابت فكره كامله. كي تتفرج معناتها تتفرج على مسرحيه، برك وقتها كي تتفرج على الافتتاح نتاع كوب دي موند هذا عباره كانك افتتاح قديم من عام 2004 ولا من عام 2000،
0: سي دي باسيب صراحه.
1: وردت ربي سامحني، وردت الفعل، وردت الفعل المنتخب السويسري يقوم باحتجاز رسمي معناها لدى الفيفا، ما هو ما عملش احتجاج لامريكا، عمل احتجاج لدى الفيفا خاطر هي المنظمه، راهو الجهه المنظمه الوحيده هي الفيفا، راهو على الظروف الإقامة. شكون اللي جاوب المنتخب السويسري؟ ما جاوبوش الفيفا، جاوبوا الرئيس الأمريكي. معناه يقول له أنه مهما كان، معناه إذا حابين يكملوا كملوا، ما يكملوش ينجموا يرجعوا لديارهم. معناه هذا فما بصراحة سناء حاجات غير معقولة
0: صارت في كأس العالم. مازال العرض مثلا منتخب أنجلترا في الستاج نتاعو سرقت الأحذية نتاعو الأحذية وحتى الطاولات نتاع التدليك هزوهم، وديجا الشرطة الأمريكية قاعدة تعمل في التحقيق نتاعها. هذه مثلا من بين النقائص حكاية الماء مثلا، منع إدخال القوارير في كأس العالم. أنا شفتها مثلا في الألعاب الأولمبية، صحيح ممنوع الدخل قوارير، ولكن يعطوك كيف الكيس سبيسيال بون فيه الماركة نتاع الإشهار نتاع السبونسور، ولكن عملية منظمة أنك ما تدخلش قوارير لأسباب أمنية. ولكن في السخانة سخونة برشا، راهي الناس اللي حاضرين غادي واللي قاعدين يعيشوا في المونديال سور بلاس قالوا راهي سخونة برشا، دونك تخلي العبيد ما تشربش الماء، اي سورتو كي تبي تشري من ستاد غادي بأسعار باهظة، هذه ممكن نقطة سلبية.
2: يعملوا في الماركتينغ، ما عندهمش حتى مشكل مع الإنسانية، راه الإنسانية على جنب. الكوتي
0: سيبي الكوتي ركز بربي على الماركتينغ، ريت العلاقة نتاع الفيفا والولايات المتحدة الأمريكية علاقة ماركتينغ، فما مصالح وفما فلوس. الفيفا كان مش تشري بها فلوس، ما كانتش تطفي الضوء على اللي صار على المباراة.
2: وبالنسبة لأمريكا باش تدخل موارد مالية، ما يهمهاش كل المنتخبات، ما يهمهاش التيكي غالية المية بفان دولار ولا
0: والمسافات طويلة، التنقل بين المدن الناس كل متقلقة رحلة راه باش تمشي من بلاصة لبلاصة،
1: من على كل المستويات، من أصعب البطولات العالم اللي صارت. معناها بصراحة فما حاجات غير معقولة صاير. أنا يقول حاجة بركة سنة، إن شاء الله المستوى الفني ما يتأثرش بالمعاملات هذه والحاجات اللي صايرة، وممكن لخارج كرة القدم. بون المقابلة الأولى أعطتنا شوية مخاطر من الناس مستوى فني كبيرة، بخلف ممكن زوز مقابلات ولا نقول زوز منتخبات إلا أظهروا بعض الحاجات، وخاصة نحكي المنتخب الكوري الجنوبي. من الصدف هما صاروا في الصباح، معناها المقابلة صارت بثلاثة متاع الصباح، ومقابلة صارت بساعتين متاع الصباح، واليوم المنتخب بصباح اليوم المنتخب الأمريكي اللي بصراحة عمل شوت غير، معناها بصراحة شوت كبير برشا على كل المستويات. افتكك الكورة تقول عليه بصراحة، افتك الكورة دوما تتفكلوا كورة يعاودوا فكوها بسرعة كبيرة جنونية، ثم سرعة في ردة الفعل. اليوم عمل كل شيء
0: دياغونال، أبهرك منتخب أمريكي،
1: أبهرني منتخب الأمريكي بطريقة لعب، ظاهرين قاعدين محضرين برشا المونديال، معناها عندهم يظهر لي فترة طويلة يحضروا في المونديال، خاطر ما كانتش فيهم اخبار على المنتخب الامريكي، واني حبيت ناخذ شوية اخبار على المنتخب الامريكي ما لقيتش برشا اخبار، معناها بخل في المقابلة الودية الا ما اعطتناش صورة فعلية على المنتخب. البارح رينا اللي عفوا اليوم الصباح رينا منتخب حاضر بصفة كلية للدورة هذه.
0: المنتخبات سورتو دخول المنتخبات العربية في برونوستيك، فقط في اطار التفاعل معلومة الموعد الموعد نتاع مباراه تونس ولا السويد، فما امكانيه نزول الامطار في الحكايه هذه. وتو نشوفوا حكايه العشب لانه اعتماد التقني اللي شفناه في المغرب موجوده، اكدوا لي انه معناها في مونتيري في الملعب اللي بيلعب فيه المنتخب موجوده في صوره ما نزول الامطار، في صوره ما خطر وارد. وحتى الجامعه التونسيه لكره القدم في البلاغ نتاعها التوعوي للجمهور زدت نبهت للنقطه هذه. نعملوا برونوستيك المقابلات نتاع اليوم، نبداو بال المنتخب القطري اللي واجه المنتخب السويسري. نجي مباراة كيفاش تشوف؟
2: أفضلية منتخب السويسري،
0: تعطي لافونتاج لسويسرا.
2: اي
0: أنيس
1: نفس الشيء، ممكن أقوى على كل الواجهات. منتخب القطري راهو ريناه في البطولة العربية الأخيرة، حتى في ممكن الفترة الأخيرة صحيح فما تغيير متاع مدربين، ولكن مش في أوج استعدادات الفنية. نتصور منتخب السويسري عنده الأفضلية.
0: المغرب البرازيل هذا ماتش شوك، أول قمة متاع الليل،
1: هو أول قمة نقوله حقيقية.
0: اللي حب يبدأ تو يتفرج على المونديال،
1: يتفرج على المونديال هذه مقابلة الأولى اللي جات حتى على المستوى التوقيت، توقيت مناسب لحداش متاع الليل،
0: نجم نتفرج ما تخدم الصباح لحقيقة تقلق برشا.
1: مقابلة نستناو فيها ناس كل، منتخب البرازيلي بنجومه مع منتخب مغربي ممكن متأثر شوية بالإصابة متاع زوز لاعبين الأخيرة، وخاصة الزلزولي على مستوى الهجوم اللي كان عامل ديفنس كبيرة وكان عامل فارق على مستوى المراوغات على مستوى التوغلات. الزلزولي صحيح تم استبعاده وتم تعويضه بلعب آخر، ولكن المنتخب المغربي عنده الإمكانيات مع المدرب محمد وهبي. بصراحة اليوم تحدي كبير، خاطر محمد وهبي
0: خذي مشعل على وريد الرقراق، ليش كنت تعطي لافونتاج نيس؟
1: شوف نمشي اكثر للمنتخب البرازيلي، خاطر تعرف المنتخب البرازيلي قاعد يسجل برشا فيه اهداف، اما يقبل فيه اهداف
0: به نجي
2: نفس الشيء.
0: افونتاج المنتخب البرازيلي
2: يعني اكثريه منتخب البرازيل.
0: المغرب راه راي
1: بون بربي سنه مسيرش على منتخب المغرب المغربي، راه محمد وهبي كان هز كاس العالم تاع الشبان مع الاوسط وكاس عالم مسهل، ولكن اليوم باش نعرفوا انه هل انه مدرب الشبان نجم ينجح في الاكابر، خاطر ما عندوش تجارب على المستوى الاكابر.
2: ما تنساش راه كونتر انشيلوتي راه مش كونتر نابولي،
1: هو ما عندوش تجارب نجح على مستوى الشبان، وكان توجه خاطر هز كاس عالم مش يوصل معناها هز كاس عالم، ولكن راهو في الخدمه في الشبان ماهيش نفسها في الاكابر اللي في الكاس العالم، هذه ممكن نكتشفوا اكثر الحقيقه هذه.
0: منتخب ليكوس ضد منتخب هاتي ماضي ساعتين تاع الصباح.
2: ليكوس
0: هاتي
1: اللي فما شويه فارق،
0: هما جايين يحتفلوا بروح كره القدم هاتي
1: وما تنساش بالضبط
0: وزيدوا هما استغلوا انه زادوا عدد المنتخبات
1: ثمانيه، ولكن في المنطقه بتاعهم
0: عندهم جمهورهم وعندهم جو،
1: عندهم جوهم وخاصه يلعبوا في تما في المنطقه.
0: قال لك لطفي علاش ما جاتنيش هاتي، خلينا حتى هما نحتفلوا معاهم زيد بروح كره القدم اجواء اخويه وما يصيرش نربحوا خمسه بلاش سبعه بلاش.
1: احنا لعبنا مره في مارس
0: اي عاملين مقابله وديه صحيح صحيح
1: وانتصرنا هدف لصفر مش برشلونه
0: صحيح. نكملوا مع مباراه تركيا واستراليا مباراه الخمسه نتاع الصباح.
1: بون
0: هذه تنجم تشرب قهوتك الصباح وتقعد تتفرج على الماتش،
1: وخاصه بعد تفرجت على المغرب والبرازيل ما راهم ترقد ساعتين
0: يلزمنا نتبعوا
1: بوه نتصور شوف تركيا في المونديال هذا بالضبط، تركيا في المونديال هذا راهو جاي برشا نجوم راهو وبرشا نجوم شبان، خاصة نحكيو ثلاثة أربع لاعبين فنيين قويين برشا، ومو نتصور أني تركيا المرة هذه باش تكون الكاس العالم هذه فما ديفيرونس على كؤوس العالم الأخرى، نتصور تركيا أفضل من أستراليا في كاس العالم هذه.
0: تعطي لافونتاج تركيا
2: نمشي في تعادل
0: يعطيكم الصحة ناجي عاشور وأنيس بن حسن. هكا مستمعينا كملنا ساعتنا الأولى في لقاءات رياضية، بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن فريق نادي الرياضة النسائية بالمكين باش نحتفيوا معاهم بتتويجهم بلقب الثنائي بطولة وكأس، ما تبعدوش علينا راجعين معكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2,234,000 قنطارة إلى غاية يوم 12 جوان 2026 وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية ما بين 2,194,000 قنطارة حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40,000 قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وقد شهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أفاد الديوان الوطني للتطهير بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري في ولاية نابل. وأضاف الديوان في بلاغ له اليوم أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا إلى أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد خلال افتتاح الدورة الأولى الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية المنعقدة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية، وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يقتضي بالضرورة تشخيص الواقع ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة العصر. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكر العام عدد 13 لهذا العام لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. اعتبر محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقعها الأثرية والتاريخية، رغم أن عديد الدول استثمرت في معمارها القديم ومواقعها الأثرية. وشدد عميد المهندسين على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت آيلة للسقوط، داعيا للاستثمار في هذا التراث وإعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. وقال عميد المهندسين أن دراسة شملت العاصمة وبنزرت والحمامات أظهرت ما يقارب 4500 بناية آيلة للسقوط، وقال أن ترميمها وصيانتها واستثمارها بالشكل الأمثل يمكن أن يدعم نسب الناتج المحلي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. لقاءات

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير واللي شاهدوا فينا على اللايف ستريمينج راديو مونستير لايف صفحة الفيسبوك لإذاعة المونستير. نرجع لكم في الجزء الثاني من لقاءات رياضية. كما قلنا لكم الساعة هذه باش تكون مخصصة للاحتفاء بنادي الرياضة النسائية بالمكنين بمناسبة حصولهم على الثنائي بطولة وكأس في كرة اليد للكبريات. الحقيقة أنا محظوظة لأنه على يساري أو على يميني لقب الكأس، رمز الكأس كما تشاهدوا فيها حتى في الإيماج، وكيف كيف زاد على لقب البطولة الثنائي نتاع البطولة. ما كانش سهل بالنسبة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين، خاصة أنه نتيجة عمل لسنوات وسنة الثنائي هذا تحقق بدون هزيمة، مما يعكس قيمة هذا الإنجاز اللي أكيد تحقق بفضل تضحيات اللاعبات والمسؤولين اللي على سنوات وهم أمنوا بالمشروع هذا. وسعيدة جدا باستقبال معنا في الأستوديو تباعا سيد محمد سفيان السويعي رئيس نادي الرياضة النسائية بالمكنين. مرحبا بك سفيان.
1: مرحبا بك أختي، تحية لك، شكرا على الاستضافة وتحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: احنا معكم طبعا لكم في المقابلات، وزاد حبينا نحتفيه معكم وتكون الفرحة فرحتين مع اللي دوتروا فيها ذوما، ونحتفيه زاد بالأستوديو جديد. سافا، عجبتك الأمبيانس؟
1: سلام، مبروك عليكم الأستوديو، حاجة تعمل كيف بالحق ما شاء الله. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفه إن شاء الله على قريب، إن شاء الله نشوفه تلفزة إذاعة المنستير، تلفزة خاصة بإذاعة المنستير إن شاء الله، وشان خاصة بإذاعة المنستير، شان تلفزية خاصة بإذاعة المنستير، خطر بالحق تستحق وتخدموا في خدمة تستحق، وإن شاء الله ربي معكم وربي يوفق إن شاء الله.
0: يعطيك صحة. كيف كيف زدنا رحبوا بسيدة صالح بوحويل نائب رئيس. مرحبا بك صالح.
2: يعيشك سنة، يعطيك صحة، شكرا على الاستضافة.
0: وعدتني في وقت سابق قلت لي إن شاء الله باش نرجعوا لك متوجين وبالثنائي.
2: الحمد لله، وهذا كاش مسار جيناك دينا فارغين قبل وعدناك، وحمد لله اليوم تشوف بالثنائي توجنا، وحمد لله يا رب، أنا عند ربي مش بعيد ديما.
0: مرحبا، مرحبا بيك،
1: إن شاء الله نرجع لك مرة أخرى معنا كوب دافريك
0: إن شاء الله. وانتم أكيد أول ما بديتم نذكروا لقب البطولة العربية، من وقتها الحقيقة بديت الحلمة تكبر. سعيدة جدا زدا باستقبال الحارسة رؤية المقدم. مرحبا بيك رؤية.
3: مرحبا بيك سناء، ومبروك الاستوديو الجديد، ومرحبا بلي يسمع فينا الناس الكل.
0: يعطيك الصحة. ثنائي وموسم كان استثنائي بالنسبة لك أنت ولزميلتك من خلال التتويج بلقب البطولة والكأس.
3: الحقيقة استثنائي بكل المعايير، كان استثنائي.
0: بعد شوي زادة باش نستقبلوا رحمة كريز لاعب المتألقة أفضل لاعبة دائرة في تونس، زادة باش تكون حاضرة وجبت لنا تروفي متاع الأفضل لاعبة. كما قالت هي، عندي سنوات نستنى في التروفي هذه، خاطر هي الحقيقة ضحات، وهي بنت نادي الرياضة النسائية بالمكنين ومرت عبر جميع الأصناف. حتى أنتم كمسؤولين زادة تروا في نجاحها، هي نجاحكم أنتم والسياسة اللي اعتمدتوها بطبيعة الحال. سوسفين، خلينا نقول الموسم السنة كان ناجح، نحكيو أمور معناها إحصائيات الفريق دون هزيمة. هل كنتوا تتوقعوا ذلك في ظل المنافسة الشرسة مع النادي الإفريقي المنافس التقليدي؟
1: والله المنافسة الشرسة كنا متوقعينها من أول السيزون. الحاجة يمكن اللي أكدنا عليها سناء بيننا كمسؤولين ومع الإطار الفني، مختلف الأطر الفنية اللي خدمت معنا سناء، خاطر كما تعرف معنا خدمنا مع كيلكز انترنير سناء، مع سي حميدة، مع سي وليد، مع سي صاحبي اللي قاعد متواجد معنا الآخر الموسم. دونك الحديث كان مع كما قلت مختلف الأطر الفنية، ولا مع اللي جواز، ولا بيننا احنا الهدف كان واضح، الهدف كان التتويج. صحيح بدينا نخدمه بالليتاب بالليتاب، بدينا ناخذه سيزون كل ماتش كما نقولوا عنده أهميته منفصلة وعنده أحقية. دونك كما قلت أنت، يقعد المنافس الأبرز في البطولة هو النادي الإفريقي، برغم وجود جمعيات أخرى محترمة جدا كما الجمعية النسائية بالساحل، كما جمعية الحمامات، كما ما نحبش نكمل نذكر باش ما يترش علينا حتى حد.
0: شفناه في الفاينل فور معناها
1: بالضبط. دونك فرق محترمة. كما قلت أنت، المنافس الأبرز كان هو النادي الإفريقي. الحمد لله يا ربي كان الانتصار حليف نفسي، وفي الفاينل فور في نهائي البطولة ولا في نهائي الكأس، وهذا الكل كي يرجع للمجهود اللي بذلوه البنات، للمجهود اللي بذلوا مختلف الأطر الفنية، الكيني متاعنا زاد، ومتشجيع الجمهور بيان سور، هذا اللي
0: عمل جماعي،
1: عمل جماعي بالضبط
0: بالضبط. صالح، بعد ما هزيت البطولة نذكر في التصريحات تقريبا شطر فرح، كنت استنى في الكيس هذه، لانها قداش من مره تطلعوا للفينال، والحقيقه ما توجتوش، وكانت كل غصه خلينا نقولوا. وقت اللي تهزيت الكيس والثنائي الحقيقه شفت فرحه كبيره في شخصك ومع بقيه اللي معك. ربما كانت الرغبه في انكم تتوجوا بالثنائي معناها لا سوري سور لو جاتو بالنسبه لكم انتم.
2: صحيح، مش كانت غصه بالحق، غصه كبيره قداش من عامك تشوف نصه. نحبوا نزلوا للكاس تونس الحقيقة، قعدتنا كي نقطة الكحلة في قلوبنا. الحمد لله للبطولة توجنا بها. ومن بعد البنات والستاف الحقيقة كي تشوفهم كيفاش معناها هبطوا نهارة الماتش وكيفاش يلعبوا، الحقيقة الحمد لله توجنا، وكانت فرحة كبيرة ياسر بالكاس وبالثنائي. الحمد لله.
0: رؤي خاصة ماتش الكيس برست فيه، ومؤكد زيادة أنه معناها كي يقولوا الحارس المرمى مع أصحابه في الدفاع كي تطبقوا لي كونسيني، كي تحاولوا معناها على مستوى الخدمة تسهل عليك المأمورية باش تاخذ دي زونغل معينة في التصديات إلى غير ذلك. ومعاك زيادة حارسة كبيرة إشراف بن عبد الله بطل تفريق 2014، ومحظوظة اللي معاك حارسة بالمستوى هذا. ممكن حتى الكونكورنس ديما تحب تعطي ما أفضل ما عندك وأحسن ما عندك، كان لك بمثابة الحافز والموتيفاسيون اللي كنتي.
3: بالطبيعة إشراف ملياني صغيرة نعتبرها قدوتي، هذه أول حاجة معناها، حتى النوم رخذيته هي تلعب 12 وين نلعب 12 ملياني صغيرة. الحقيقة إشراف كنت حاطتها قدوة، ومعناها حتى ستيلها وكيفاش تشد ذاك الحاجة اللي تخليني بالرسمي معناها نحط إشراف اللي هي
0: القدوة بتاعك
3: ونمشي على خطها هي. بالنسبة للتاشياني كجارديان بالطبيعة يا أخي هي هو سبور كوليكتيف، معناها باش تقسم ديفانس واللي اني هي نورمالمون اخر ديفونسور، معناها هما يكونوا اول ديفونسور واني الاخر. بيان سور كان ما نقسموش لي تاش نتاعنا ما نجموش، معناها ما نجمش اني نشدو ما نجموش معناها نربحو، معناها لازم تكون اول حاجه الديفونس باش يجي لاتاك، والديفونس ما ينجم يكون كان بالكويزيون اللي بينات الجارديان والديفونس.
0: بالضبط. والنقطه هذه بربي نحب ناكد عليها، خاطر حاسينكم وليتوا بالعينين تفهموا بعضكم
3: نفهم
0: اللاعبين.
3: ايفيكتيفمون
0: انا كي نتفرج في الماتش فما حاجه تغيرت اللي هي الكوميونيكاسيون، سنا فما خدمه كبيره خدمها الاطار الفني معاكم، انتم البنات وليتوا تفهموا بعضكم على الرمش.
3: بالطبيعه هذاك اوتوماتيزم راه مش عام ولا اثنين، احنا رانا بدينا عنا 4 سنين مع بعضنا، يعني 80% من الايفيكتيف اللي في الايكيب من اول شامبيونه هزينا شامبيونه ما هزيناش كوب، وقت هذاك علاش الكوب معناها قعدت تغصها. 80% من ليكيب هذيك قعدت معناها بعد 4 سنين، سي نورمال الاوتوماتيزم وقتها باش يقوى، البنات باش نوليو نفهموا بعضنا عرمش، حتى باش تقول لها كلمه قبل 4 سنين باش تتغشش بعد 4 سنين من خلطه في بعضنا، باش نوليو نفهموا بعضنا نعرفوا شنو اللي غششنا وشنو اللي ما غششناش. وسور تيرا معناها بيان سور عرمش، معناها مش كيما قلت لك راهو الاوتوماتيزم يتخلق بالعوام ماهوش بال يعني بالنهار
0: ولا بالمراكمة نتاع التجربة نتاع ماتشوات باهي ولا خايب. سي سور ديما تكون فما تقدموا في النقطة هذه. نقطة أخرى سي سفيان، الجودة نتاع اللاعبات، الجودة نتاع اللاعبات من مستوى عالي. طوروا إيه حارسة دولية ما شاء الله، إشراف خبرة وحارسة دولية، القائدة الكابتن سونتس حشينة اللي أي واحد يتمنى تكون موجودة، برشا لاعبات كنا نعطي الليستة كلها معناها دو بوان دو فيو كاليتي، خدمتوا برشا على انتقاء اللاعبات اللي عندهم الخبرة ويعطيك الإضافة الحينية. تقعدش تستنى ما تقعدش ملعبية، ممكن ناقصين شوية في الخبرة، هذوما ملعبية كونفيرمي جبتهم.
1: صحيح كما قلت، الكلمه الاخرانيه دي جواز كونفيرمي بكلهم، كلهم في يلعبوا في معناها النيفو انتلكتويال ونيفو تكنيك ما شاء الله عليهم، الكل عندهم نيفو عالي ومحترم جدا. دونك هذاك اللي يفسر انهم تقريبا نحكيوا على لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال، دونك نحكيوا على 5 ولا 6 جوارات تقريبا هما لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال، مريم رزقي، رؤى مقدم، سونس حشان،
2: عملنا أسطورة، عملنا أسطورة جديدة اللي هي رحمة كريس. احنا عملنا أسطورة جديدة اللي هي رحمة كريس، افضل تتويج بعد الثنائي هو رحمة كريس.
0: ان شاء الله رحمة متشوقين راح نسمعوك، خاطر عندنا
3: بنحكي مع الجروب راهو
1: والمسؤوليه التأثير نتاع البنات الكبار، خاطر رحمة كيف تقارنها في الاكسبيريونس ولا في العمر اقل من البنات الاخرين، دونك تعلمت منهم برشا حاجات الحقيقه. رحمة كانت، خلينا نحكيوا شويه على رحمة، رحمة كانت أندفي بالنسبة لنا الناس كل كان لعبوا معنا في تونس تقريبا أحسن جوارات في كرة اللي تعداوا على تاريخ كرة اليد التونسية، كي نحكيوا على سونس حشانه ونحكيوا على سمي بالحاج ونحكيوا على رؤى مقدم ونحكيوا على من احسن جوارات اللي تخلق في كره اليد التونسيه. ما قلتش احسن جوارات باش ما حتى حد ما يعني يعمل لي كومونتير على كلامي من بعد، قلت من احسن الجوارات. ما كانتش الجيرونس نتاعهم صعيبه كيما جيرونس تاع رحمه كريس. رحمه كريس اون كاس اكسيبسيونيل في جيرونس نحكي وقت اللي كانت صغيره، بون هيروزمون قاعده تكبر في العمر وقاعده تكبر في العقل وقاعده تكبر في النيفو نتاعها زاده بالضبط. دونك كيما قلت لك رحمه كريس كانت تحدي بالنسبه لنا احنا الناس كوليكي، الحمد لله الى حد الان ناجحين، ان شاء الله تكمل هي تعمل لي با اللي مازالوا لها باش تعملهم باش تلقى روحها في البلاصه اللي تستحق باش تكون. خاطر رحمه كريز ملي كانت صغيره بشهاده جميع الفنيين تقريبا وشهاده الجماهير وشهاده الناس اللي تبع كره اليد النسائيه الكل يعرفوا اللي رحمه عندها ان بوتونسييل تري انتريسون وتنجم توصل لنيفو عالي جدا. يقعد فما خدمه يلزمها تخدمها، فما انديسبلين معين يلزمها تتبعه، هذاك باش يقعد. احنا نحاولوا نعاونوا باللي نجموا
2: في الشيء هذاك. هي زاد كانت في مستوى زاد،
1: وهي كانت في مستوى اكيد هي وصلت عيطوا لها ليكيب ناسيونال. كان ما كانت هي في المستوى انا تستحق باش عيطوا لها في ليكيب ناسيونال، خاطر باش عيطوا لها في ليكيب ناسيونال ماهيش مجامله، هذاك حقك تثبته بالخدمه اللي خدمتها.
2: تاع صح
1: دونك يعطاها الصحه وان شاء الله ربي معها وان شاء الله.
2: ساعات نكبسوا عليها تتغشش ويمكن جات بريود كرهتنا هي رحمة. لكنك تشوف النتيجة نتاعها في الاخر.
0: عملتوا لنا سسبانس، خلينا نشوفوا رحمة كريز معبودة الجماهير. رحمة مرحبا بك. وانت بطلة الحقيقة تستحق عن جدارة، افضل لعبة دائرة، متوجة بالثنائي، واكيد حضورك بحذنا يشرفنا. مبروك الثنائي. كنت تسمع شنو حكي عليك سي سفيان وصالح، زاد حتى على الميدان ما شاء الله عليك، سنة موسم استثنائي بالنسبة لك انت رحمة.
3: الحمد لله. اول حاجة نشكركم على الاستضافة.
0: حاول تقرب شوية الميكرو.
3: نشكركم على الاستضافة ونشكر الرؤى وسي سفيان وسي صالح الموجودين معنا هنا.
0: يشوفوا فيك أنت بنت الفريق اللي مريت بالأصناف الكل، دونك حكاية التكوين وهنا صنعنا لعبات، دونك هما يشوفوا أنت نجحت في الحكاية هذه.
3: نجحت 50% يعني و 50% بتبيع عليهم هما، فضل يرجع عليهم زادة وقفوا معايا، وحتى كيصيروا برشا حاجات ولا ما نتفهموش ولا حاجة ما يخليوش بيا ديما يكونوا معايا وديما موجودين معايا، ونشكرهم على الحاجة دي.
0: حاجة أخرى زيدة رحمة، ما ننسوش ممكن في كل بوست عندكم دي دوبلور، دونك هذا يعكس ممكن أنه تنافس يعطي الإضافة متاعه. كانت معك مريم قمر في الخطة هذه.
3: الحقيقة مريم كإكسبرينس كل شيء عندها أكثر مني، حتى في العمر أكبر مني، وإلي الحقيقة بالنسبة لي هذا ثالث عام نلعب بيفو. العام الثالث توجد فيه. نخو منها كي أول كي أني بديت بيفو ما نعرف شيء، معناها جست شافوني هيك نجم نكون في البوست ذاك
0: مادة خام معناها، وهما سقلوا لك الموهبة نتاعك.
3: تعلمت منها الحقيقة شوية، معناها نشوفها كيفاه بالرغم بالإكسبرينس اللي عندها هي، وخطوة خطوة الحمد لله.
0: مجهولة تحية مريم قمر والإشراف وكل الرياضيات اللي مامون خلينا نقول، وخاطر مش بسهل وهم أثبتوا أنه حتى كي تتزوج وتنجب ما قطعوش على الرياضة، وكانوا ديسيبليني وكانوا حاضرين وعطوا روندمون. الحقيقة نحسوا سيمفونية مع بعضكم البنات، ما كمش مقصرين. زاد نقطة أخرى سي سفيان تتعلق ممكن بتوفير الظروف. ريت أنت حكيت على عندك بريت كلهم ديستاغ، راهم كلهم يشوفوا روحهم ديستاغ، حتى اللي ممكن اقل فابوري ما تنجموش كديريكتومون تقولوها ممكن للاعبات، لكن باش تعملوهم على حد سواء. وهنا باش نتحدث على الجانب المادي، لانه انت باش تخلي اللاعبات مركزين ويسمعوا ديزيكو من هنا ومن هنا في اللعبه هذه خالصه هذه مش خالصه، باش تكونوا عند مستوى تعهداتكم وتحب ولا تكره، راهو عندهم ديزونجاجمون. وانا ديما ندافع على الرياضيات في الناحيه هذه، اذا كنت تكونوا انتم معاهم في المستوى في الناحيه هذه وتوفيوا بتعهداتكم زاد تلقى

0: كيفاش نقولها للبنات اللي كانوا متفاهمين الوضع، اللي يعرفوا انهم كي يتعاملوا مع الهيئه نتاع نادي الرياضه النسائيه بالمكنين عندهم فينا ثقه كامله، يعرفوا ان حقوقهم محفوظه الناس كل اللي كاين معنا، هذا معناها يعرفوه متاكدين
1: من المجد ومارك نتاعكم عاودتهم بالمستوى هذا
0: والحمد لله. دونك نحب نشكرهم شكر كبير لكلهم بدون استثناء انهم كانوا متفاهمين الوضع وقت اللي يعرفوا ان الظروف اللي تكون صعيبه شويه عادي جدا انهم يصبروا. ما هذاك انه تقول لي ديزونجاجمون، ونعرفوا اللي معناها الناس كل عندها ديزونجاجمون، وحتى اللي ما عندوش ديزونجاجمون راه هذاك حق، معناها اي حتى لو كان هما ما عندوش ديزونجاجمون، ما عندوش حاجات يلزموا كم دي ديبونس يلزموا يتفهموا كل هذاك راه يقعد حق، يلزموا ياخذوا الجوار ولا الجواز، معناها يلزموا ياخذ. كما قلت لك هما كانوا متفاهمين للوضع، الحمد لله تسوات كما نقولوا ان بارتي من المستحقات الماديه نتاعهم، نزلت ان بارتي السرا كما نقولوا تتسوى في القريب العاجل ان شاء الله، في القريب العاجل بحق.
1: معناها قلت كلمتك في ذات المستير،
0: وهما يعرفوا الحديث هذا وقلت لهم عندهم فينا ثقه والحمد لله، عندهم ثقه في الهيئه، عندهم ثقه في العباد اللي محيطه بالفريق
1: الكل.
0: دونك هذه حاجه مفروغ منها. ديجا اغلبيتهم تقريبا كما قلت رؤى 80% و 90% منهم ولا تقريبا 100% ما همش اول عام يلعبوا معنا، معناها يعرفوا معاملاتنا ويعرفوا معناها عندهم ثقه تامه في الهيئه نتاع نادي الرياضه النسائيه.
1: صحيح، وهذا داخل ممكن في التجربه زاده وفي تسيير الشؤون النادي زاده على موسم كامل. صالح مؤكد تو كان برئيس من الدوره نتاعك زاد، انت شنو الحاجات اللي ممكن تخليك باش تعطي اضافه من موقعك كنائب رئيس، معناها الجانب الاداري مع اللاعبين، شنو بالضبط المهام نتاعك، كيفاش عشت السيزون كامل؟
2: هو الحقيقه سناني كنت بعيد شويه عليهم بحكم ظروف الخدمه ومشاغل نتاع الدنيا، الغالب ما كنتش متواجد، تواجدت كان في
1: المرحله الحقيقيه.
2: هو الحمل الكل كان على سي سفيان يعطيه الصحه، هو وسي مرعب زاد خوهم علي سوايع الحقيقه كانوا متواجدين من الاول. كما قلت لك كنت بعيد شويه على غالب ظروف، اما انا كيستحقوني
1: انا نجم نعملوا حاضر. وعلى ذكر الاخوه السويعي اللي هم المدعمين زاد كان يتفرجوا فينا توا، زاد نوجه لهم تحيه اللي كانوا زاد حاضرين وديما من اكثر الناس المدافعين الشرسين ان كان على الميدان خاطر شفت مواقف خاصه عليا نوجه له تحيه، والا معناها كما قلت باش يوفروا كل سبل الراحه والنجاح بالنسبه للفريق. زاد نحب نحكي على دور الاطار الفني، خدمه كبيره تخدمت كسوسوا من السيد وليد المرابط اللي كان حاضر لحد مرحله البطوله وبعد انسحب قبل نهائي الكاس، وكيف كيف زاد سي صاحبي بن سيك سالم هو حاضر معنا ممكن اسباب لوجستيه ما نجمش يدخل معنا في الاستوديو، نوجه له تحيه كبيره خاطر نحب نركز على الجانب الفني والبنات، انتم باش تحكيوا على خدمه المدربين نتاعكم رحمه. بالنسبه للستاف تكنيك فما حاجه تبدلت خدمه نادي الافريقي مثلا في الفينال ابهرتونا بالدفاع الممتاز، دفاع غير عادي شفناكم في نهار كبير برشا، وزاد سورتو نحب نرجع زاد على الكوب رده الفعل اللي كانت في الشوط الثاني واللي خلتكم قلبتوا الطرح لصالحكم.
3: اول حاجه ساعة نشكر المدربين سي وليد وسي صاحبي. راهو نقول لك حاجه
1: اقرب شويه الميكرو
3: لحظه هو متبدل شيء جست البنات، احنا حكينا برشا مع بعضنا وقعدنا مع بعضنا وكل وطبقنا اللي لازم يتطبق في التيران، خدمنا البنات احنا مع بعضنا
1: خدمه موسم كامل. دونك
3: موسم كامل دونك يزي معنا قلنا سي سنيه لازمنا نهزوا دوبلي من الاول، معناها حاطينه لوبجيكتيف نتاعنا ذايا من قبل الفينال ومن قبل ديجا. تذكر رؤى تجيني تقول لي يا رحمه شنو، قلت لها مريقلي ودي دوبلي عندنا ديجا علي قبل بشهر بعثت له قايلت له معناها الحديث هذايا كاو. كي لعبنا لعبنا الكل يد واحده، البنات الكل قلب واحد بالجرينتا، جبنا ماتش شويه نزوز الحقيقه خاطر كل شيء متوفر عنا، جست حطينا مخاخنا في ريوسنا كاو كيما تقول حشانه
1: سندس قايده مثاليه،
3: حتى السندس الحقيقه زاد نشكرها عندها بصمه كبيره اضافه كبيره في انه احنا الحقيقه قعدت معنا
1: مدربه ثانيه على الميدان
3: جواره بجواره بجواره اللي مش فاهمه حاجه اللي لازمها تعمل هيك واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه كا وطلعنا هزين دوبلي.
1: تتفكرش مواقف طريفه صارت لك في الديويل سورتو في البوست نتاعك الحقيقه كلعب التديره تتعرف برشا للعنف وجبدين
3: ديما نحكيوش على الضربه ذاك مازلنا زرق ديجا.

0: حارب
1: قدري حارب هذاك ما نحكيوش عليه الضرب وكل كل شيء عادي.
0: حضروا لك اكثر في الكوب من البطوله، فيقوا بيك انت ممكن نقطه قوه ولا مراوغات
1: في الـ في الـ في الكوب ما لعبتش في البوست نتاعي شويه كهو خطر.
0: اما وين دخلت ماركيت؟
1: ايه اكيد وين باش يستحقوني هذيك
0: المناورات التكتيكيه نتاعي
1: بالطبيعه، خاطر احنا كما تعرف مع الناس غشيره في الليل نتاعنا، دونك اني اكثر وحده يمكن نجم نلعب في البوست هذاك. لعبت قمر بيفو، لعبت تانية في البوست هذاك،
2: وهذاك البوست نتاع حلول رحمه
0: اول ما بديت
1: ايه كنت لا الليرة ايه
2: ديزاكسي تلعب
1: لعبت فيهم الكل اني اما اكثر بوست في الليل ما مش هذه. ومن بعد سمنت شويه كنت ضعيفه برشا وكرهت البوست هذاك خاطر نشوف عندي حاجات النجم نظهرهم النجم نوريهم فهمت. نحب نلعب بيفو نشوف في روحي الحقيقه الميريت يرجع زاد وقتها سي بدر حطني
3: بدر حساسي
0: هو اللي حساسي في الصالون هذايا
3: سي بدر الحساسي هو اللي ردت على بيفو
1: حطني شويه بيفو و
3: بدت تبكي وقلت ما نلعبش وبطلت وما عادش حاجتي باش نلعب الكوره.
1: لا عادة مش حكاكة لا مش حكاكة
0: لا عادة هذه تبكي في الميدان
1: حبيرك. أول لقطة صارت معي إنه في نلعب بيفو هي في ليكيب ناسيونال كادات في الكوب دي موند جينيور كادات جينيور وقتها سي أحمد حطني شوية بيفو هكاكة معناها فضوزية تفرج فيها سي بدر وقتها يريني فينا هو ديجا كي جيت للصالة رجعنا للانترينمون حطني شوية بيفو وكل من بعد حطني في الليل خطر فما ديجا شكون في البوست هذاك وكل من بعد كي قيت روح النجم نعطي وقالوا لي ضعيفة
0: اي مو خطر يزمع ديتان تخفيفة
1: ضعيفة زدت في الميزان قلت لهم ما عاش نلعب هذه هي الفازة قلت لكم ما عاش نلعب في البوست هذاك الليل ما عاش نلعب فيه ما نلعب كان بيفو.
0: رحمة شكون المثل الأعلى متاعك اللي تحب توصل كيف وكسسوا بنت ولا أولاد اللي يعجبك في بيفو كخطة بيفو اللي يعجبوك
1: الحقيقة منى جليزي توصيلي هي تكور في فرنسا
0: صديقتي نوجه لها تحية
1: بتمستير زاد
0: الحقيقة في رومانيا تلعب هي
1: في رومانيا
0: اي تكمل في رومانيا تو عندها 4-5
1: حربية هيك وكل نحس فما حاجات عندي برشا حاجات كيف هي
0: هي مثيرة في العزيمة قالوا لها قصيرة كلعبة دايرة وتحديتهم
1: جاء قعدنا مرة وحكيت لي حكايتها صحيح وتحديت الناس
0: كي تمشي تلعب مع علي جباري في في في رومانيا ولا في وين احترفت يقولوا لها انت قصيرة اما عندك الروتاسيون سريعة برشا اللي هي ما عندهمش خاطر هما رزانة شوية دونك وحتى على المستوى الفني متكونة مليح موني وزيد عندها السبري ممكن تتوافق انت وياها انا حربية ما تخافش
1: اي صحيح
0: بالضبط نحب شوية الحكايات راهم تاع اللاعبين تسمينا اللي جايتك
3: لا لا
0: خنشوفوا رؤية زيدة كحارسة زيدة تقرأ وعندكم لكتور عندكم تحذير زيدة فما لاعبات مفاتيح مثلا كي نحكيو على الفينال مريم مروة الذوادي ما لقاتش ممكن زيدة حلول كأنك زيدة حذرت وقريت للسواعد متاع نادي الفريق
4: اي لي فيزيوناج يتعاملوا هذاك كل ماتش وما تشوف اما في الاخر ديما تقعد معناها حقيقه التيران وحدها معناها تنجم انت تحضر حاجات ومن بعد تتفاجئ بحاجات معناها في وسط التيران تولي تبدل التكتيك معناها فهمت
0: البنات عنا قريبا كاس افريقيا تو انتم في القائمه نتاع المنتخب كونتاكت مع المدرب الجديد كيفاش حسيتوا المدرب الوطني موريل
4: ديجا هو جمعه اللي فات تبعث لنا
0: كونفوكاسيون الدعوه
4: اي والبروغرام يبدا معناها من هالاثنين باش نبداو معناها الخدمه من هالاثنين كهو باش نحضروا كوب دافريك نتاعنا كيما مستنسين نحضروا كيما حضرنا المونديال كيما حضرنا الافريك اللي قبلها اللي توجنا به للمونديال وانترينورنا جديد هذايا نتاع ليكيب ناسيونال الحقيقه متبعنا وحده بوحده كسوا معناها الليست اللي تدخل استاجيت ولا الليست الارجي ولا معناها ريت كل طفلة عندها بروغرامها وعندها
0: برنامج تاع تحضير
4: تبعها
0: تفرح سي سوفيان كي تشوف بنتك في المنتخب
3: اكيد شو نفرح حاجه ما فماش رئيس جمعيه ما يفرحش كي يشوف ويشوف البنات نتاع الجمعيه نتاعو مهما كان الديسيبلين معناها تشوفهم في ليكيب ناسيونال باش يمثلوا الرايه الوطنيه هذاك هو كيما نقول هذيك هي الفرحه الكبيره معناها ماذا بينا ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله بالكوب دافريك في تونس ان شاء الله وبربي فما امتي بارونتيز باش نحل امتي بارونتيز باش نحلها
0: خلاص تفضلي
3: ان شاء الله تتفهم بالصحيح نداء الى الجامعه التونسيه لكره اليد نداء ولا رجاء ولا طلب ولا ما نعرفش كيفاش يفهموه. يلزمهم ولا يلزمنا نلقاو صيغه معناها ارضاء ولا تفاهم مع منشبح. منشبح زي ما تلعب معنا كوب دافريك 2026 كوت كوت اون فالور سيور اون فالور اللي عندها البلوس نتاعها في الجروب نتاعنا خاطر لي بيرفورمانس اللي تعمل فيهم في الوقت الحاضر بالضبط
0: افضل لاعبه في القسم الثاني
3: دونك راهو تعمل في دي بيرفورمانس رائعين جدا وكوب دافريك راهي باش تلعب في تونس دونك راهي فرصه باش نخليو الكوب دافريك في تونس دونك معناها يلزمنا نوفروا كل الظروف اللي تنجم تتوفر باش نخلي الكوب دافريك هذه في تونس.
0: اقتراح ممتاز
3: من الحاجات اللي تعاوننا برشا وجي دي بيان تعاوننا برشا خاطر عندنا فكره صغيره على الفرق اللي باش نلعبوا لها ولا المنتخبات الوطنيه وشفنا لي ديفيرونس ماهمش كبار برشا معناها ماهمش بعد علينا حاجات امباتابل ولا دونك منى شبح من الحاجات اللي نجم تعاوننا في ان شاء الله رأي قلته خاطر الكلمه عندي برشا نحب نقول رأي وقلته وان شاء الله يا ربي
0: مقترح
3: ان شاء الله كوب دافريك تقعد في تونس هذاك هذيك الحاجه اللي
0: وجهه نظر فنيه ومقبوله برشا سورتو كما قلت هي كاس فريق نظموها في بلادنا ماذا بينا
3: لازمها تقعد لهنا
0: لازمها تقعد لهنا كان يسمعوا فينا المسؤولين في الجامعه التونسيه لكره اليد الاقتراح يجي من عند سي سوفين السوي منى شبح علاش ليه ما تكونش في المنتخب مع سونتس حشينا وقتها نتهنيو على البوست نتاع دومي سنتر ومعلم ما شاء الله لاعبات وعدات كما نحكيوا عليهم متألقين في الفورمة نتاعهم رؤيل مقدم وإلا رحمة كريز. في الوقت اللي قعدنا باش نعمل معاكم تور دو رول ممكن فما ناس ساهمت في النجاح هذايا تحبوا تتفكروهم ونستغلوا الفرصة ممكن وإحنا يتابعوا فينا على موجات إذاعة المونستير. نبدا معك تعطي الباس به تفضل سي سوفيان.
3: والله نحب نشكر أول حاجة نحب نشكر البنات أول حاجة هم اللي المريت الكبير رجالهم اللي هم في التتويج هذا الأطر الفنية اللي خدمتوا معنا الكل كما سميتهم بكري سي حميدة مامي نحب نوجه له تحية اللي هو نحب سي وليد المرابط زادة وسي صاحبي سيك سالم فما عنا إطار فني جديد إن شاء الله هو اللي زاد اللي قف معنا في البريد الأخرانية سينا دي جرين حبينا يكون في بلبش يكون موجود معنا اليوم عن الأداني متاع الجمعية يلعبوا
0: مدرب في الشبان
3: وهو اللي كمل أجوان في الفينال الكوب مع سي صاحبي سيكسال
0: وبش يكمل صاحبي في الموسم القادم ولا مازلتوا محددتوش ممكن
3: سي صاحبي موجود معنا
0: موجود معنا
3: في الوضعيات بالضبط مازلنا ما حددناش مي صاحبي سي صاحبي موجود معنا كما قلت سينادي ديجا كما ذكرني خويا شوقي خذي الجمعة هذه الجمعة اللي فاتت ليسانسي HFC في ليبيا كما قلت لك كان إن شاء الله كان فهو في باله باش يكون موجود معنا مي عنا الأداني متاع الجمعية يلعبوا نهائي كأس الرابطة اليوم في المهدية هذاك علاش تواجد مع الأداني متاع الجمعية نشكر جمهور المكنين نشكر بلدية المكنين على الدعم نتاعها للنادي الرياضة النسائية بالمكنين ولو أن مازلنا نستناو في دعم أكثر من هيك خاصة بمناسبة الثنائي والعباد اللي عاونتنا الكل كي حتى بالكلمة الطيبة حتى بكلمة ربي عينكم وربي وفقكم نحب نقدم لهم تحية الناس كل كي وطبيعة أخويا علي أخويا منعم بياسير
0: رجل ما تحية كما قلنا صالح
2: كما قال سفيان نشكر الناس الكل أول حاجة اللاعبات والإطار الفني والجمهور والمسؤولين الناس كلها لخدمة باش وصلنا للتتويج هذا نحب نشكر رحمة على التتويج متاعها بالحق نقول فرحت لها على الأخر فرحت لها خاطر تعبتنا الحمد لله
0: أما كانت في المستوى
2: كنقول تعبتنا بالحق احنا خاطر يمكن هي ماشي قاعدة تحس بالتعب اللي احنا نحبوا نشوفها كما
0: خاطر هي باش تكون
2: اقوى لاعب الدائره في البطوله
0: القدوه باش يتبعوها الصغار باش يشوفوها هي نجحت في التدرج ورفعت التحدي نتاعكم انا النجم في المكنين بالذات اللي هي اكثر ماشيين للهوند ذكوري خلينا نقول راهنتوا على البنات كان ما كانتش سهله نفكر البدايات وكانت العقليه صعيبه
2: مع البنات صعيبه
0: برشا
2: التعب
0: تعب
2: والحمد لله
0: تو تشوفوا انتم روحكم على القمه الحقيقه
2: ماهوش بالسهل سناء ماهوش بالسهل انك تتوج وجيناك قبل ويدنا فارغين يمكن برشا ناس ما امنتش بينا حتى سفيان يعرف الشيء هذا تعبنا قبل باش تفاهم مع انترينور باش تجيبه ما كانتش العقليه في مكنية الحمد لله ماشي شيء بسهل الحقيقه
0: رحمه يلا عندك شكون تحب ممكن تتوجه له بالاهداء ديديكاس بمناسبه الحصول على الثنائي
1: نشكر البنات بالطبيعة والستاف متاعنا الكل، سي صالح، سي سفيان، سي علي، سي منعم، شكون آخر باش ننسى حد، سي صاحبي وسي وليد
0: مدربين،
1: المدربين متاعنا هذوما في الجمعية ما نسيت حد، ما هو
4: فاطمة
1: كيلة. إيه بتبيع فاطمة ذي كم ساكنة ديما معانا في كل شيء.
0: من جنود الخفيسة.
1: إيه والله. حتى الصحة نشكر عندي صحابي نشكرهم سوار سليتي ومريم منعمي وهيدي الغضاب و.
0: والعائلة زيادة.
1: والعائلة الحقيقة العائلة ما يفهموش برشا في الكورة كلها كي يتفرجوا مسكنات إن شاء الله تربح يدعيوا لي كل شيء. راجل أختي زادة ديما معايا ديما يتفرج وكل شيء يجي حتى للصالة ديما يتفرج ونشكر حد آخر ما نجمش نسميه وهو الحقيقة اللي خلاني أني طاو قاعدة هنا ومتوجة هكا ما نجمش نسمي الاسم كان جي هو يحب راني سميت.
0: يعطيك صح مثال به رؤية.
4: أني نشكر ستاف تكنيك أول حاجة الكل سي سوفيان سي صالح علي ومنعم صاحبي هذوكم بالرسمي الأكثر وحيد يستحق الشكر صحابي اللي بالرسمي
1: ملكة ما تنسيش
4: لا صحابي اللعبة معايا اللي على رأسهم الحقيقة صنصحة شانة خاطر كانت هي في سور تولي بلان مع هي أخذت على عاتقها كل شيء معناها حتى في فيزيوناج في كنقعدوا مع بعضنا معناها خذيت على عاتقها أكثر تاش خذيتها هي مسكينة أكثر واحدة تتسمى تعبت كهو ذيك خدمتها مدامها كابيتان مدامها ليدر تتحمل مسؤولية
0: أنا نوجه لها حشينا تحية كبيرة
4: حتى نوجه لها تحية
0: عندها معزة خاصة خاصة تبعتها ملي هي صغيرة من نصف النهائي وقتها ضد أنغولا كانت على البنك مع المنتخب الوطني قاعد تشوفي لعبة أنغولا وهي ترعش خايفة وقتها لعب بيريرا شوية وبعدك خلموني شباح
4: ديجا كبرت
0: معناها تربيت على الحاجات ليزيفينمون الكبار تنحلها تراك من وقتها ما شاء الله عليها وهي من أصلها موهوبة ونحاليو جمعية نسائية بطبولبا اللي هي زادة معقل من معقل كرة النسائية فريق كون كيف كيف المهدية المناستير اللي بديت معاها أنت زادة رؤية وكل الجمعيات اللي قاعدة تخدم ممكن الحاجة اللي تحسب نادي الرياضة النسائية بالمكنين أنه عندهم العين الثاقبة الفنية عارفوا يختاروا اللعبة الممتازات ووفروا لهم الظروف باش وصلوا التوجو الموسم القادم سي سوفيان ابتسام عريض بزلتوا فرحانين بالكوب والبطولة بعد الله وعلا
3: والله ما
0: بديش تحدوا الملامح باش تكملوا تواصلوا ولا لا في ظل وأنك لمحت قلت الحقيقة الصعوبات المادية وراه مش بالسهل معناها
3: مش بالسهل صحيح بالحق احنا خذينا بدينا في الجمعيه من 2019 معناها الواحد حل عينه وغمضها يلقى روحه 7 سنين موجود في الجمعيه ماشي بالحق ماشي سهله معناها على كل الاصعده سواء ماديا سواء بدنيا سواء على حساب عائلتك على حساب برش حاجات معناها 7 سنين وقت اللي تولد ولدي طيب ولدي يقرا سنه اولى ابتدائي يقول يا بابا شبيك ديما نهار السبت ما تقعدش بحذاك انت بقداش تشريها الكلمه هذه كمان فهمتني اللي هو خاطر احنا نهار السبت ما نخدمش نورمالمون باش نقعد
4: بحذاك
3: ولا باش نخرجوا ولا هكا ولا نقولوا لبناتك ديما جاي بجيبوا معايا ونجيبوا للصاله معنا فهمتني اما في الاخر قالها لي الكلمه قال شبيك نهار السبت ما تقعدش بحذاك دونك شالينا فيه هذاك مش سهل صحيح 7 سنين فما 7 سنين معناها كيما هكا مش سهل تضحيات ماديه تضحيات وراو كي نحكي بالحديث هذا مش كان علياني وكوا الناس كل اللي كاين معناها الموجودين في الهيئه الكل فما نجموا نعملوا برشا حاجات اخرى تلقاو شكون يشجع
0: خاصه على مستوى المشاركه الافريقي
3: بالضبط
0: اللي هي تطلب فلوس كبيره
3: تطلب اموال طائله مش فلوس كبيره باش نعطيك شيفر صغير مشاركتنا في كاس افريقيا اللي في مصر تكلفت لنا 350,000 دينار
0: الحقيقة
3: اللي هي ميزانية مع كامل احترامتي للفرق الكل اللي هي ميزانية تقريبا تاع 6 فرق في قسم النخب ونعرف اش قاعد نقول نعرف ليش شيف فما تقريبا ميزانية تاع 6 فرق في قسم النخب مشاركة افريقية علاش قلت لك كان نلقاو الدعم ونلقاو مساندة نعملوا ميزاننا النجم ونعملوا برشا حاجات اخرين تسكي وقوف وتعب وصحة ودرا شكون هذاك خليوها لينا احنا اما بدعم مادي كما يلزم رانا نجمو نجيبو الكوب دافريك
0: وان شاء الله على مستوى الهيكل الافريقي يكون فما جانب معناها ضغط انه باش يسهلوا على الفرق التوانسه تشارك خاطر شفت تقريبا عندنا سنوات ما عادش يشاركوا الفرق التوانسه في المسابقات الافريقيه
3: خاطر اون ديبلاسمون تتكلف غاليه برشا
0: تتكلف
3: غاليه برشا دونك ان شاء الله نوعدوا جماهيرنا باش نعملوا المستحيل باش نعدوك انت نعمل المستحيل باش نرجعوك المره الجايه نجيبوا معنا الكوب دافريكي باذن الله. باذن الله ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذيك
3: كما قلت لك نلقاو شويه دعم. احنا رانا ماناش طالبين شكون يهز علينا يهز علينا مصاريف نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، لا نحبوا شكون يدعمنا. راهي وقت اللي تحس انه فما شكون واقف معاك انت تكون باش تمشي 10 خطوات ولا تمشي 20 من غير ما تشعر. دونك رانا كما قلنا راه وقت اللي نحكيه حتى معناها نحكيه للهيئه في بعضنا، رانا ماناش طالبين شكون يهز علينا الحمل، نحبوا شكون يدعمنا، شكون يدزنا القدام باش نزيدوا نخدموا احنا اكثر. هذاك شنو اللي طالبين، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسمعوا
0: كلامنا. هذا المقترح رقم 2 المكتب الجامعي جديد،
3: مش المكتب الجامعي،
0: وحاولوا اعملوا الضغط للمشاركات الافريقيه للنوادي التوانسه، راهو الشرط المالي هذا كبير برشا، حاولوا بطرقكم انتم من الهيكل والقنوات الرسميه انكم الشرط هذا نتاع انه النوادي التونسيه في كره اليد النسائيه باش يشاركوا في المسابقات الافريقيه نحاولوا ننقصوا فيه، وسورتو نحاولوا نلقاو سبل باش ندعموا النوادي باش تشارك، لانه التكلفه كما قال توسي سفيان لوجستيا تتكلف برشا وحاجه فوق طاقه وميزانيه النوادي. هذا المقترح رقم 2 سي سفيان.
3: لا المشكل مش في راي جوست، حبيت نوضح كما نقولوا المداخله نتاعي، راهو المشكل على مستوى الاتحاد الافريقي، راهي المشاركه نتاعو هي الغاليه، المشكل على مستوى الاتحاد الافريقي. معناها كما نقولوا الغلو هذا يمشي على الناس الكل، معناها المشاركه مع الاتحاد الافريقي في حد ذاتها غاليه، مع المشكل مش مع الجامعه التونسيه، الجامعه التونسيه نطيح ونقوم ونلقاو مع حل في الاخر، اما المشكل في المشاركه مع الاتحاد الافريقي. علاش انا كي قلت راهو يلزم يكون دعم مع عند برشا عباد، مع عند برشا ناس، مع عند برشا مدعمين، هذاك اللي خلينا تكون المشاركه تخف معنا، فهمتني؟ اما بالنسبه للمشاركه هي الغلو هو في الكونتاكت ديريكت مع الاتحاد الافريقي
0: ان شاء الله. واكيد هذا زاد كما قلنا يطور مستوى الكره اليد النسائيه كي نشاركوا في المسابقات الافريقيه، وان شاء الله علاش لا ما نفوزوش بها وندخلوها لخزينه كره اليد النسائيه. في الخطاب نحب نشكركم برشا اللي لبيتوا دعوتنا، نورتونا في الاستوديو الجديد، يعطيكم الصحه، جيتونا بالثنائي كما قال صالح وعدناك سنه وجينا. البدايه كانت صعيبه برشا، فيها برشا تضحيات، برشا مشاق وبرشا تعب، ولكن الحمد لله السنه كان موسم استثنائي، فرحتوا جمهوركم وفرحتوا عائلاتكم، واكيد هذا من شأنه انه زاد على مستوى الفني دعم واضافه للمنتخب الوطني اللي نستناو في تظاهره قادمه كاس امم افريقيا. هكا مستمعينا كنا وصلنا معكم الى نهايه المشوار في لقاءات رياضيه، نحب نشكر الفريق كامل اللي امنوا معنا الرحله، يعطيك الصحه لطفي المكي في الكونسولات زاد اليوم عاوننا برشا، كيف كيف حسام نوار ورؤوف غديره في الاخراج الرقمي لمسات ذهبيه، ومعاذ الحديد في التنسيق. كانت معكم سنه البرهومي، نلتقي ان شاء الله قريبا، الى اللقاء.

بلاستيك. الحمامات تاكلسا بوعرجوب عالموجة 104.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان الحالي بمقر دار نابل، وهذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية. نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف التسفير 2، وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين، من بينهم رجلي أعمال وصاحبا وكالة أسفار وصاحب جمعية خيرية، القيادي بحزب النهضة عبد الكريم سليمان ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني بسوسة. كما حضر قائم بالحق الشخصي في حق الجمعية وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطلتهما، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر براءة رسمية للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بأنه تلقى اقتراحا للقاء مع وفد مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذوه يوم الخميس 11 جوان الحالية بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا موجها إلى الجماهير التونسية التي ستحضر في مكسيكو ومقابلة تونس والسويد، وقالت أن أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة 5 مساء أي قبل 3 ساعات من المقابلة، داعية إلى الحضور مبكرا. وقالت أنه ربما قد تنزل الأمطار ولابد من ارتداء مقبعات أو ملابس مزودة بغطاء رأس باعتبار أن إدخال المظلات إلى الملعب ممنوع، استخدام الشماريخ أيضا والألعاب النارية داخل الملعب أو في محيطهما ممنوع، إدخال القوارير إلى الملعب ممنوع. وقالت أن الجماهير ستخضع لعملية تفتيش دقيقة عند مدخل الملعب، وأكدت رفضها برفع شعارات ذات طابع سياسي، وقالت أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض مرتكبيها للعقوبات في القانون المكسيكي. وقالت الجامعة التونسية دعت الجماهير المنتخبة التي ستحضر مقابلة تونس والسويد باحترام القوانين المحلية والالتزام بالتعليمات وتقديم صورة حضرية ممتازة للشعب التونسي. في أخبار العالم، تقول وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت أن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان لن يكون يوم غد الأحد. وقالت هذه وسائل الإعلام الإيرانية أن إمكانية توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة قد يكون صحيحا، ولكن لابد من توخي الحذر حيال التعليق على موعد التعليق. كان الوسيط الباكستاني أعلن أن أمريكا وإيران قد وصلا إلى اتفاق، وقال أنه يوم الأحد سيكون توقيعه، إلا أن ملامح الصياغة المقترحة لهذا الاتفاق محل خلاف، حيث يتحدث الإيرانيون عن شيء ويتحدث الأمريكان عن شيء آخر. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 عشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 عشية. Notre studio mondial متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1986 في المكسيك. المونديال هذا كان خاص برشا، خاصة بعد ما تم نقل التنظيم من كولومبيا للمكسيك بسبب مشاكل اقتصادية، واللي ولات أول دولة تنظم كأس العالم مرتين. شاركوا 24 منتخب بنظام جديد يسمح حتى لأفضل ثالث بالتأهل، وهو ما خلى المنافسة تكون شرسة من البداية. من اللحظات التاريخية الكبيرة إنجاز منتخب المغرب اللي ولى أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني بعد ما تصدر مجموعة قوية فيها إنجلترا، بولندا والبرتغال. إنجاز مازال محفور في تاريخ الكرة العربية. لكن البطولة كانت دور حول اسم واحد، دياغو أرماندو مارادونا. في ربع نهائي ضد إنجلترا صارت واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم، مباراة زفرها التونسي علي بن ناصر، هدف سجله الأسطورة باليد، وبعدها مباشرة هدف أسطوري روغ فيه نصف الفريق الإنجليزي، هدف يعتبر من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال. في نصف النهائي مارادونا واصل السحة وقاد الأرجنتين الفوز على بلجيكا هدفين مقابل صفر، وصل بمنتخب بلاده للنهائي بكل قوة. النهائي إجماع الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، الأرجنتين تقدمت بهدفين مقابل صفر، ألمانيا رجعت وقلبت الموازين وعدلت 2-2. لكن في اللحظة الحاسمة تمريرة سحرية من مارادونا لبورتشاغا جابت الهدف الثالث وحسمت لقاء 3-2، وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. مارادونا كان نجم البطولة بلا منازع، وتوج كأفضل لاعب بعد أداء أسطوري اعتبر من أعظم العروض الفردية في تاريخ اللعبة. وهكا كان مونديال 1986 بطولة مارادونا السحر واللحظات اللي ما تتنساش. نتلاقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1990 في إيطاليا، ومش يرجع الصراع الأوروبي بطابع تكتيكي وقوي برشا. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: الاشهار.
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طايرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على بي.net.ان
2: بي.net.ان،
1: ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي على موجات إذاعة المنستير نستضيف أحد رجال التربية، أو كي نقولوا رجال التربية يعني نساء التربية كذلك والتعليم، دائما للحديث لهم والإنصات لهم. نقول رجال التربية والتعليم الوحيل على شرف المهنة باش نستفاد من التجربة متاعهم وكذلك رد الاعتبار لهؤلاء وتكريم لهم. أنا اليوم سعيد ياسر كذلك باستضافة أحدى هؤلاء، بطبيعة عنصر نسائي ديما حاضر معنا في برنامج قم للمعلم، السيدة رشيدة طرابلسي أستاذ تربية مدنية متقاعدة، باش نتحدث معها وعلى مسيرتها المهنية وحتى تكوينها في البداية، وعلى الأقل نأخذ زادة بعض الملاحظات وبعض نقول التجارب وبعض المواعظ وبعض العبر من التجربة الثرية اللي قضاتها في مجال التعليم. سيدة رشيدة طرابلسي مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير.
2: مرحبا بكم على السلامة. أول حاجة صعب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأريد أن أتوجه إليك سيد شكري بخالص الشكر والتقدير على دعمك المستمر وإيمانك بدور المعلم الأستاذ المربي عامة في بناء المجتمع والدولة، وعلى جهودكم المقيمة في إنجاز هذا البرنامج، لأنه يمثل اعتراف بالجميل لأعظم فئة في المجتمع، لأنها هي التي تبني أو تبنى من خلالها الدول، فالدول تبنى بالعلم والتعليم. فإن كانت المسيرة التعليمية للطلاب أو التلاميذ بصفة عامة كانت في المستوى المطلوب، فسيكون المجتمع بطبيعة الحال مجتمع قويم ومجتمع يقوم على الأخلاق والتربية، ونحن نسعى دائما إلى هذا الباب ليكون المجتمع مجتمع راق وسليم.
1: أكيد مهنة شريفة، سمحني مدام، مهنة شريفة وإنسانية وفيها مسؤولية كبيرة ياسر،
2: فيها مسؤولية كبيرة ياسر وعظيمة جدا زادة، عظيمة
1: جدا. كما قلت أنت المربي، يعني سواء كان المعلم في المرحلة الابتدائية ولا الأستاذ في المرحلة الثانوية ولا حتى في التعليم العالي، لأنه استضفنا العديد من الأساتذة الجامعيين اللي يحيلوا على شرف المهنة، والحقيقة كان حديث معهم ممتع.
2: ولهذا سبب قلت المربي عامة، سواء كان في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي، فكلنا نتعلم ومعلمون.
1: صحيح.
2: كما توجه أيضا بالشكر للفريق المساهم في نجاح هذا البرنامج، دون نسيان أي فرد، وعلى رأسهم بطبيعة الحال مؤسسي إذاعة المنستير وإذاعة المنستير بأكملها. أقدم كنفسي، أنا رشيدة بنت سالم بن محمد طرابلسي. أنا من عائلة بسيطة ومتواضعة، لي من الأخوات 7 بنات،
1: بارك الله
2: ربي، ولي من الإخوة ذكور ذكري، محمد أبقاه الله، محمد طرابلسي أبقاه الله، والمرحوم حبيب طرابلسي جعله الله في جنة الخلد وأسكنه جنة الخلد.
1: أمين. علاش بعض الدموع كك؟
2: لأنه كان عزيز وكان هو الأب والأخ والسند،
1: بعد ما يعني توفى الوالد، ولا هو يعني أن يرعاكم أخوك الكبير، يعني
2: أخوي الأصغر هو الأكبر هو محمد طرابلسي، ولكن الحمد لله لي أخ عوضه وكان إلى حد الآن ويكون وسيكون إن شاء الله، وأبقاه
1: سند
2: الله،
1: ليك إن شاء الله،
2: سند لي ولي أخواتي الفتيات.
1: ربي يفضلكم جميعا.
2: أنا أستاذة متحصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس، العلوم الإنسانية والاقتصادية أيضا في تلك الفترة كانت مدمجة مع
1: مركب
2: الجامعي الكومبيس اللي يعبر عن كومبيس، اللي فيه كلية العلوم أيضا
1: كلية العلوم والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
2: وكان مركب كبير جدا ويحمي فيه العديد من الطلاب، وكانت فيه تجارب ممتازة وحلوة ومريرة في بعض الأحيان، ولكنها تبقى فترة زمنية من حياة الإنسان جميلة جدا، الحياة الطالبية جميلة.
1: تعريجا على الكمبيوس، كنت سأسجل، أنت ذكرت لي ذكريات، وسجلت فعلا في السنة الأولى يعني علوم اقتصادية وتصرف أنذاك، وبعدين سحبت
2: الانسكريبسيون
1: وحاولت شعبة أخرى. على كل حال
2: أنا لي قصة في دخول الحقوق، سوف نتعرض
1: لها.
2: إنشأت في الحصة.
1: ليش قلت لك نعرف الكمبيوس يعني؟ أي تفضل.
2: قلت لك وإذا وأنا أستاذة قلت متحصلة كذا على شهادة الإجازة في الحقوق وشهادة أخرى أيضا تحصلت عليها 4 شهادات في مادة الاختصاص وهي مادة تدريس التربية المدنية. عملت بعدة جهات بتونس في وطني العزيز.
1: شنبدأ تعطي ذي حوصلة ولا مقدمة؟
2: لا حوصلة بسيطة فقط
1: بسيطة حتى بعدين إيش نرجع على كل شيء.
2: أي بش نرجع بطبيعة. مررت بعدة مراحل في حياتي العملية فيها تحديات فيها صعوبات فيها إخفاقات فيها نجاحات سنتعرض لها مع
1: في المعرض الحديث إن شاء الله وحيد وحيد
2: كما أريد أيضا إن شئت شكري وسمحت لي طبعا أنا أتوجه بالشكر وهي رسالة شكر إلى كل من علمني وأقول له شكرا على ما علمته لي من وكل في كل ساعة بذلت فيها أنت جهد وعلمتني فيها حرف وعلمتني فيها كلمة وعلمتني كيفاش نفكر وكيف أفكر ولا بماذا أفكر كما علمتني أن النجاح رحلة وليست وجهة أيضا هي رحلة النجاحات بالطبيعة كما تعرف سي شكري أنها مراحل يمر بها الإنسان وعلمني أيضا هذه الرسالة وجهه لكل معنى علمني وساهم في تكويني ووصولي لهذه الدرجة من العلم وهذه الدرجة في الوظيفة الذي منحني مفاتيح العلم ومفاتيح الحياة.
1: شكرا لك على المقدمة ذي وشن مرورا يعني ذكرتهم كل يعني المحطات باش نتحدثوا يعني في عقلنا وباش ما يعني نقول ما نقدموش مرحلة على مرحلة تدريجيا خلنا نبدأ وساعة وانت صغيرة دخلت المدرسة الوالد وقتها حي مازال
2: اي الوالد
1: قلت عائلة بسيطة يعني معنا ما كان شكل في الوقت هذا كان متعلمين بالمعنى
2: لي بطبيعة سبقوني يعني أنا منيش الكبيرة في في العائلة ولكن هناك من سبقني من أخوتي وأخواتي في التعليم وتعلمت في المدرسة الابتدائية غورت جوان مرحلة ذي كان المرحلة الأولى من سنة بدأت بسنة أولى من التعليم الابتدائي بطبيعة إلى وصلت إلى سنة السيزيام وقت كانت السنة السادسة بالمناظرة والنتيجة تخرج في الجرائد
1: وبالتالي دخلت تحصلت على السيزيام
2: أي تحصلت على السيزيام
1: مناظرة
2: دخول إلى مدارس الثانوية ما كانش فهميك قبل وقتك الوقت ذاك لم يكن هناك الإعدادي والأساسي
1: لا فهم المهني والطويل
2: المهني والطويل
1: فوالا كل درسنا في نفس المرحلة وبالتالي وين درست في معهد فتيات
2: درست في معهد فتيات مونستير الذي يلقب الآن بمعهد بورقيبة هو الذي على رأسي تقريبا المدير سي عفيف تريمش وهو كان لي زميلا قبل أن أخذ
1: تحياتنا ليه سي عفيف تريمش بالمناسبة الحقيقة مروا من ذلك المعهد العديد يعني خلينا نقول من الفتيات واللي ولاوا عندهم شأن فيما بعد أيه. معروف عنده اسم معهد يعني الفتيات هكاك تو ولا مختلط له معناتها
2: ما فيش فتيات ولا فتيات. وليس للذكور فيه اي أيه. اي صلة
1: اي صلة اي صلة كملت غديك 7 سنوات
2: اي كملت 7 سنوات
1: وتوجهت للاداب بطبيعة شعبة الاداب
2: اي وفي توجيه الاداب كانت هناك اشكاليه ايضا اريد ان اذكرها لكن شيء تعتبر مرحله من مراحل حياتي كانت لي اخت توجهت ترشيح في ترشيح المعلمات وأبي يريد أن تكون الوظيفة لنا هي التعليم فقط
1: وسريعة
2: كان يريد التعليم فقط لا يريد وظيفة أخرى فهمتني فأنا لا كنت لا أحبذ أن أكون في التعليم
1: عندكش ميولات
2: ليس كنت أطمح إلى أشياء أخرى فهمتني فالتوجه كان في تلك الفترة أما الآداب أو العلوم
1: ولا
2: أو الرياضيات
1: علوم والرياضيات ولا علوم والتقنية
2: أي فوالا هكا وكانت فما شعبة تقريبا تسمى تاج
1: تاج وتي ذيك المرحلة يقعدوا تي وجي ذيك يقعدوا حتى للسنة السادسة وبالتالي يعملوا يعني نوعا ما قصيرة مقارنة
2: بالبكالوريوس شعبة قصيرة
1: تقنيات
2: استقر في الآخر رضاء الوالدين فهمت أهم من كل شيء فتوجهت إلى الآداب
1: أيوة
2: ودرست بالأداب وكانت متعة أيضا في الأداب والأساتذة اللي درسونا خلونا نحب الشعبة ذيك
1: علاش كنت أنت عندك ميولات تحب تمشي العلوم
2: كنت عندي ميولات أخرى كنت أريد أن نذهب إلى شعبة العلوم حتى أكون طبيبة أو كذا، رغم أني ما كنتش في العلوم الطبيعية أو في الرياضيات ممتازة جدا، كنت تلميذة متوسطة.
1: أما معدلك باش نجم
2: كنت أريد أن أذهب إلى شعبة العلوم.
1: ماكش نادمة على كل حال؟
2: لا لست، لا بالمرة. بالمرة لأني نادمة على شعبة الأداب، ولأني نادمة على شعبة على الاختصاص في الحقوق، ولا أني زادة أشعر بالندم لأني كنت أستاذة. أفتخر بذلك
1: والحمد لله،
2: لأني عشت تجربة في الأستاذية وكنت أستاذة ممتازة جدا مع مفقدي المادة ومع زملائي وزميلاتي.
1: بعد ما تحصلت على شهادة البكالوريا أداب توجهت لكلية العلوم، كلية الحقوق بتونس.
2: وهنا من قلت لك عندي فترة تنقلها لك في التوجه للحقوق.
1: أي.
2: عندما تحصلت على شهادة البكالوريا،
1: أيوة،
2: فوجئت عند ذهبت إلى السيد عتيق وقتها الناظر والسيد سالم فرشي ومدير المعهد. ذهبنا إلى تسليم أوراق، لنتسلم أوراق التوجيه الجامعي. ففوجئت بأن اسمي ذكر مع 5 تلميذات أننا سنذهب إلى فرنسا للدراسة مادة الإنجليزية بجامعة في فرنسا.
1: هكذا تذكر الاسم واحد ومتم اختيار
2: 5 فتيات تحصلنا على معدل ممتاز في الإنجليزية. فكان اختيارنا أن نذهب إلى فرنسا لندرس هذا، وجميع المصاريف تتحملها الدولة. ولست أدري كيف كانت، وإنما قالونا راكم تحصلتوا على المعدل الممتاز، وبالتالي ففرحت أنا جدا، فهمتني، وذهبت إلى والدي رحمهم الله وقصصتها كما تقول. فالوالدة رحمها الله تململت نوعا ما، لأني فتاة ولي كما تعرف الفكرة قبل، ووالدي رحب أيضا بالفكرة، ولكن في الأخير استقر أن لا أذهب إلى فرنسا.
1: وزميلاتك فما شكون مشى منهم؟
2: ذهب زميلاتي، وعندي جاري ذهب ودرس بالإنجليزية، والآن في فرنسا، مقيم بفرنسا ومتزوج هناك أيضا، ولست زاد كما
1: قلت إن شاء الله.
2: إن شاء الله صحيح. وكيف كان عاد التنازل عن هذا الامتياز؟ الناس كانت معناتها
1: منحة يعني من الدولة،
2: من الدولة في العام ذاك بالذات. نعرفش العامات الأعوام المتواصلة من بعد ستصرف الدولة علينا ولا
1: على كل حال. فما في البداية،
2: ولكن في البداية كانت المصاريف متحملتها الدولة.
1: وقت امتياز.
2: فذهبت إلى المعهد وطلبت إعفائي من هذه من الذهاب.
1: فاستغربوا
2: إيه. فسيد الناظر إن كان حيا ربي طول في عمره، إيه، وإن توفي رحمه الله لا أدري، من ليست لي عليه أخبار. فهكذا قال أمنحك توجيه ابني وأخذ التوجيه. هكذا
1: مبادلة يعني.
2: صمت وقت، احنا تلميذة وصغيرة ما زلت ما فهمتني. حسن والمفيد أنه ذهبت بعد ذلك علي بالذهاب إلى تونس إلى وزارة التعليم العالي لأرفض هذا الطلب وأمضي على أني
1: تم إعفائي،
2: تم أريد الإعفاء مني. في الفعل ذهبت أنا والمرحوم أخي سي حبيب طرابلسي، وذهبنا إلى وزارة التعليم العالي بتونس وأمضيت على هذا التنازل لغيري، لا أدري من كان في مكاني، ولكن أمضيت على ذلك. وبعد ذلك شنو باش نختار، ما هي الشعبة التي أختار؟ أجابني المسؤول في الوزارة، لكي قال لي اختيارا فقط ليس إلا، ما هما؟ أما أن تكون الحقوق أو شعبة الأصول،
1: شريعة
2: وأصول وصول الدين.
1: فلت على روحك يعني انت مرحلتك، خاطرك الفتره اخذت مده زمنيه تاع التنازل هذايا باش تمشي لفرنسا، يعني ولات يعني
2: في الاخر التوجيه الجامعي
1: ما عادش عندك اختيار،
2: ما عادش عندك اختيار اخر عندك انا ذوما. وكنت لا كما قلت لك ما كنتش ميله للتعليم ياسر، واستاذ التربيه فهمتني وكذا. ف
1: قلت برا
2: قلت كهو تو حقوق، خذيت الحقوق
1: يعني مش عن قناعه كبيره من الاول. مكره هون
2: فوالا جيني با لو شوا،
1: اي وقت
2: جيني با لو شوا فوالا.
1: يا وانت نقولك ما تحبش شعبه الشعبه فيها التدريس، قلت برا الحقوق.
2: اي خذرت الحقوق، واخي اخي استاذ في تلك الفتره هو من ذهب معي اخي حبيب المرحوم. فغيرت ذلك و رجعت إلى منزلنا كما تقول فرحة مسرورة، ودرست الحقوق، ودرست عند أساتذة أذكر لك البعض منهم: سي محمد الشرفي، سي عبد المرحوم عبد الفتاح عمر، سي المرحوم الدالي جازي، السيدان بن عاشور الفاضل ومش فاضل عياض وأخ
3: ورافع،
2: أي ورافع. وأيضا عندي رئيس درست عنده لترافو ديريجي بالدروا كونستيتسيونيل سي قيس سعيد، وعند سي الأخضر وسي عبد الله الأحمدي،
3: أسماء
2: سي الأزهر بوعوني،
3: أسماء معروفة، أسماء
2: سي العجمي، ذوما الأساتذة الذي درست عنهم بالجامعة، وسي صدق شعبان الذي كان في قبل ذلك في النظام السابق مع النظام البرقيبي رحمه الله، تقريبا توفي سي صدق، وسي محمد الشرفي زادة
3: توفي، سي محمد الشرفي،
2: سي محمد الشرفي من الأساتذة من خيرة الأساتذة الجامعين، أتشرف إلى يومنا هذا ب مزاولتي لتعليم العالي.
3: زوجته كانت في مجال العلوم زادة، يعني أستاذة جامعية في ظهر لي نتذكر في إحدى الشعب العلمية في كلية العلوم
2: على محمد الشرفي.
3: محمد الشرفي تفكرك مدام شرفي تفكر
2: إنسان ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز،
3: برغم أنه عنده توجهات أخرى،
2: لا التوجهات هذيك وخلفياته هذيك نتعامل معه كأستاذ كمادة معرفية كشخص كإنسان،
3: برغم للأمانة ورغم أن كان قبل تعرف يكاد يكون استثناء، لأنه تعرف ما بتتحق بتأخو حقيبة وزارية لازم تكون تنتمي للتجمع، وبرغم أنه عندهش
2: التوجه متاعه كان توجه معروف
3: يساري
2: وما كانش، ولكن توجه اليساري لا يمنع أن يكون أن يتمتع بالإنسانية
3: وبالحقيقة بالكفاءة، لأنه تقلد حقيبة وزارة التعليم العالي فترات يعني، مش
2: وهو الذي كان سببا في دخول شعبة الحقوق في تدريس مادة التربية المدنية. هو الذي معناتها الحقيقة هذه نعترف بها أنه هو الذي كان سببا في دخول، لأن شعبة الحقوق
3: أراد بعض الإصلاحات في مجال التربية والتعليم،
2: لأن شعبة الحقوق ما كانتش تخول تدريس بالمعاهد أو
3: شعبة قانونية بالأساس.
4: قانونية.
3: إيه بعد أنت توا كملت الأربع سنين تاعك، تخرجت وخذيت شهادة في يعني
2: تحصلت على الإجازة.
3: الإجازة في الحقوق. إيه شقدنا نعمله بعد.
2: مرينا ب أذكر أنني كنت أدرس في الحقوق وعملت معلم نائبة في مدرسة سطح جابر المونستير دي نتاع الهادي نعمان،
3: أثناء يعني مزاولتك الدراسة
2: كنت عملت معلمة نائبة لفترة زمنية قصيرة، لأني لم أستطع التوفيق بين دراسة. الحضور الإجباري في الكليه، فما هناك حضور اجباري فيما يسمى بالترافو ديريجي، فهمتني، اللي هي الدروس التطبيقيه،
3: فهمتني، يعني
2: كانت الوقت هذاك ثلاثه حصص، تقريبا ثلاثه حصص
3: تلغى من الامتحان،
2: تلغى الامتحان الاول،
3: اول نعرف
2: خمسه حصص تلغى من الامتحان الثاني، وكانت لي تجربه بسيطه مع تلاميذ السنه الثالثه ابتدائي والخامسه ابتدائي في الفترة هذيك، وكانت فترة زادة قصيرة ولكنها ممتعة زادة، تعلمت فيها نوعا ما الاحتكاك مع التلاميذ.
3: ثم بعد قلت في الفترة هذيك بعد ما تخرجت فكرت تعمل وقتها مباشرة بمجال التعليم
2: تخذنا الإجازة ما فماش وقت عمل، دخلنا مع تلوجو على الخدمة، وبعد قررت نمشي نعمل تروازيام سيكل، لعلي في التروازيام سيكل نلقى حل من بعد،
3: أيوة.
2: نقري في الكلية ولا حاجة،
3: لا ربما أي.
2: في الأثناء أنا أدرس وجاءت هذه قدمت مطلب وزارة التربية والتعليم
3: في نفس الوقت، يعني قدمت حبيت تعمل الحلقة
2: قدمنا المطالب عن طريق الكلية وقتها نتذكر السيد عميد الكلية سي الأزهر بوعوني اللي هو أصبح من بعد عميد كلية القانونية بأريانا، تقدمنا المطالب عن طريق الكلية و
3: تم قبولك،
2: تم قبولي الأول مرة في القصرين في فريانا.

0: عودت مطلب آخر واتصلت بالوزارة وقالوا لي استنى شوية توا كيما تقول توم بعد.
1: يعني ما نعرفش قعدت في الدار ولا شعملت؟
0: لا لا لا لا عملت بشركتين خاصتين شركة تأمين وشركة لها صبغة تجارية.
1: يعني في مجالك؟
0: في مجالي. اي في مجالي
1: في تكوينك مجال تكويني قانوني ومالي
0: هكاك خاطر نقراو احنا في حقوق التأمين فهمتني.
1: ما قعدتش ياسر تجربة؟
0: تقريبا 6 أشهر. والتجربة الأولى اللي في التأمين هي اللي جابت لي العمل في شركة التجارية.
1: شركة التجارية أيوة. مع بعض
0: صاحب
1: يعني
0: الشركة عنده تأمين في الشركة ذيك فهو الذي طلبني العمل معه.
1: ومع بعضهم قداش المدة تقريبا دامت؟ قلت 6 شهور ولا؟
0: ميجيش عام. ميجيش أقل من عام. وفي الأثناء
1: وانت كنت فما إمكانية باش تقعد غديك في الشركة هذه؟
0: لا لا
1: حسيت بروحك تعمل في حاجة وقتية يعني؟
0: وقتية لا أرغب في البقاء في الشركات الخاصة الحق باعتبار أنه الشركات الخاصة كما تعرف فيها مساوئ وفيها إيجابيات وليس طموحي أن
1: خمنت في عمل حكومي
0: يعني عمل يكون يتماشى مع طموحاتي ومع ميولاتي أيضا
1: يعني على الأقل قلت الإنسان هنا ما يقعدش قاعد ويستفاد يعني ويأخذ تجربة
0: به. وكنت قمت بالمهام في الشركة الخاصة الثانية التجارية بالمهام المالية والإدارية.
1: بعدها تم تعيينك في
0: الأثناء يقع تعييني في قصيبة المديوني أستاذة.
1: أي معقول.
0: أي وأستاذة تسمى
1: عرضية
0: ذوك مع لمسيا تقعد مدة زمنية يقع تربص متاعك لمدة 2 عامين وبعدها يقع انتدابك وبالفعل هذا ما تم.
1: وقعدت 2 عامين في معهد قصيبة المديوني
0: في معهد 93 حتى 96
1: وانتي تدرس في
0: واني ادرس في
1: ومادة التربية المدنية
0: اي مادة التربية المدنية وكان المدير المعهد استاذي درسني العلوم الفيزيائية سي نور الدين والناس
1: بطبيعة دخولك المجال هذا انت قلت عملت تجربة صغيرة قصيرة في التعليم الابتدائي لكن مش كيف
0: بطبيعة لا لا لا لا لا, لا, لا. شتان بين التلاميذ المتقدمين في السن وتلاميذ اللي مازالوا في طور التكوين.
1: اي وانت وقتها كيفاش نجمتك كيفاش قلت تتفاعل معهم وتسيطر معهم على القسم
0: بطبيعة اول ما دخلت للقسم وكانت لي توصيات في بعض الأحيان كوني حازمة كوني لا تكوني
1: لينة
0: حتى لا كذا كذا فعندما دخلت إلى القسم نظرت في عون التلاميذ فوجدت هناك بعض التساؤلات فقلت ما لديه سؤال يسأل يتفضل فهمتني فما مدعم كما تعرف سيدتي كذا فهمتني جاوبت بكل أريحية وكانت علاقتي منذ 30 أو أكثر من سنة ولا هنا معناها لا أفاخر بذلك علاقتي طيبة مع التلاميذ جدا جدا
1: الحمد
0: جداً
1: لله يعني من البداية
0: والله من البداية وأجزم ذلك باليمين فهمتني كنت في بعض الأحيان شديدة وشدتي كانت
1: في مصلحة التلاميذ
0: واليوم عندما أعترض أي تلميذ في الشارع يقول لي مدام كنت معنا صعيبة لكن صعوبتك كانت باهية معنا
1: جابت نتيجة
0: لكن يعني كنت نفهم التلميذ نسمعه
1: قريبة للتلاميذ يعني ما عرفش في بعض الحين نجم تعتبرهم يعني بمثابة الأبناء يعني تقرب لهم يعني
0: مش هم هو شنو التعليم هو المعلم أو الأستاذ أو المربي بالنسبة للمتعلم شنو هو الأب الروحي
1: أكيد
0: هو كذلك مصدر العلم والمعرفة
1: صحيح
0: هو الصديق في نفس الوقت
1: أي.
0: هو من يجعل التلميذ يتحدث بريحية ويملي عليه سر ويحافظ على هذا السر
1: ما يجب أن يكون
0: لا والله
1: أما الواقع أنت ممكن ربما أما الواقع في بعض
0: العديد من المؤسسات
1: عكس ذلك
0: الواقع الحالي أما الواقع الحالي. اللي كنت فيه أني قبل سنوات كانت فما تبادلات حوارات بين الحوار
1: لأنه توا سمحني سيدة رشيدة في بعض الأحيان الأساتذة ولا حتى المعلمين يلقي الدرس وعنده التحصيل العلمي هذاك هذا الجانب التربوي يقول لك ماهيش مسؤول عليه يعني
0: هذا سي شكري ما يدخلش في كيفيه القاء الدرس او وانما يدخل في التغيير الواقع في المجتمع
1: اي صحيح
0: تغيير

0: وقع في المجتمع حول دخول تواصل وسائل التواصل الاجتماعي وتغيير العقلية زادة تغيير عقلية التلميذ وعقلية المربي ودخول في أشياء أخرى ما نعرفش المجال يسمح باش نحكي فيها ولا لا، هي معناتها التي كانت أو نقولش أفسدت بين ظفرين كلمة أفسدت العلاقة بين التلميذ والأستاذ.
1: صحيح.
0: دخول عناصر أخرى زي.
1: دون نرجع لها بعد شوية. لكن خلنا نواصل إحنا مع تجربتك، نرجع لقصيدة مدوني 3 سنين ووقتها تم انتدابك رسميا في السنة الثالثة ولا لا؟
0: انتدابي رسمياً وبعد زيارة المتفقد بطبيعة الحال. وكنا زاد ما درسناش المادة التربية المدنية وهكا بدون اختصاص. درسته في معهد التكوين المستمر في تونس. ولابد أن أتحصل على شهادات هذه وهي 4 شهادات.
1: تكوين إضافي يعني للمهنة.
0: تكوين إضافي في التاريخ في الجغرافيا في علم النفس وفي كل ما يتعلق بالحقوق.
1: يعني بطبيعة خلال مزاولتك للتدريس قمت ببعض الدورات التكوينية أكيد في المجال يعني المجال هذا
0: اختصاص.
1: اختصاص
0: اختصاص كنا لابد أن تحصل على 4 شهادات علمية دي من التكوين المستمر بتونس في مدة صيفية درسناها. إما تختار زادة أنت عديهم من 4 شهادات مع بعضهم أو بمرحل بالمرحل
1: لازمين.
0: أي لازمين المهنة. اخترت أنا أن أدرس بالفيلم في الصيف في فترة الراحة أو العطلة السنوية، وأيضا قمت بالامتحان في سوسة في التكوين المستمر في سوسة عديتهم مع بعضهم الكل وتحصلت عليها جميعا
1: في
0: الصائفة
1: ضحيت بصائفة يعني.
0: لا هي المسألة مسألة شغف راهو، إذا كان حبيت المهنة وشغفت بها باش تولي معناتها مغروم مغروم وتولي. واختصاص كان في صالحنا احنا بطبيعه الحال في صالح التكويني حتى الشخصي والذاتي العلمي.
1: بعد ما تحصلت على ولدت الشهاده ذوما اللي قلت عليهم تاع التكوين رسميا وليت مؤهله باش تمارس مهنه التعليم والتدريس، بعد قسمت المديوني وين تحولت؟
0: الى القيروان.
1: رجعوك القيروان بعد ما كنت في المستير تسمى في الولايه
0: الى القيروان
1: عمل الدوري لازم
0: اي العمل الدوري في العمل الدوري صحيح
1: قيروان قيروان
0: القيروان ولا... كنت متخوفة نوعا ما ولكن جات في مدينه القيروان
1: في مدينه
0: القيروان بجانب المندوبيه في الليسي الكبير نتاع الفتيات هذاك نسيت اسمه وانا بالاعداديه بعد الثانوي نقلت إلى الإعدادي في العام ذاك وقت دخلت مناظرة النفيام مناظرة النفيام وأول عام باش نبدأ وتوعد نقرر الإعدادي فهمتني
1: أحسن شوي الإعدادي على الأقل إعدادي أقل تلامذة مازالوا في السن يعني بعد الابتدائي مش كبار ياسر في السن
0: تدربت عدالي لمدة 3 سنوات تدربت على كيفية التعامل مع التلميذ لأنه يعني هو كل تلميذ في الحقيقة يلزمك تكون صديقه يلزمك تكون أمه يلزمك تكون أخوه يلزمك تسمعه. هي المهمة متاعنا علاش تتمثل هي الوظيفة هي مش هي رسالة هي تهدف إلى بناء عقول إلى تنمية جيل معين تحرص على أنك تخلق بيئة ملائمة في القسم تغض الطرف بعض الأحيان
1: لكن يلزم شوية طول بال
0: لا لابد للمعلم لابد أن يكون المعلم أو المربي وإن كنت في بعض الأحيان معناتها حتى أن أقدم بالنصائح هذه لمن يستمع إلي لكن حتى أني نقول لك يعني فما شوية وشوية فهمتني لكن في بعض الأحيان ديما لابد أن يكون هناك أن يكون قدوة أن يتحلى بالصبر أن يستمع أكثر مما يتكلم إلى التلميذ أن يعطيه الفرصة للتعبير على نفسه أن يجعل منه شخصا متكاملا حين تجعله القائد أن تشعر أنت القسم رك أنت الكل
1: هو يعني عنصر فاعل مش
0: عنصر فاعل
1: مش متلقي فقط
0: ولا خاطر هو كل تلميذ شنو كل تلميذ يحمل في قصة في حياته كل تلميذ عنده طموح معين
1: حالات مختلفة
0: كل تلميذ معناتها هو جزء في الحقيقة من رحلتي أني معناتها ورحلته هو زادة فهمتني حسيله هو تشاركه زادة التلميذ باش يكون هو في أريحية وفي نفسية متوازنة ويكون يحبك ويحب المادة ويحب القسم ويحب التعليم بصفة عامة يلزمك تخلق منه تخلق له لحظات فرح ولا تجعله محبطا واحد. وإن كان تو الوضعية واحد. في وقتنا الحالي الواقع نقولوه ما نكذبوش أنه الواقع ولا صعيب تو التعامل مع التلميذ ولا صعيب لأني دخلت كما قلت لك عناصر جديدة. العناصر الجديدة هذه اللي دخلت لنا برنامج كبير
1: أنت تو تقريبا تحكي في المثل والمبادئ مبادئ التدريس وما إلى ذلك. هذا ما يجب أن يكون ديما أقول
0: قلت لك الواقع
1: خاطر الواقع ساعات تصدم حاجات أخرى.
0: لا فيه صعوبات وفيه فهمتني. ما مرة أنا أدرس في القسم وفي درس اسمه التفريق بين السياسة والدين الدولة الديمقراطية الفرق بين السياسة والدين
1: موضوع صعيب ومشعب
0: وأي فيه نقرأ الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والحقوق السياسية وكيف الدولة المدنية تفرق بين كذا وكذا بين الدين والسياسة. فبعد الدرس تقريبا الأسبوع القادم تلميذ ممتاز هو سألني سؤال غير متوقع. هذايا باش تدخل اللي انت في الأسئلة الغير متوقعة للتلميذ يجب تكون حاضر. وعلاش الأستاذ يكون عنده ثقافة عامة
1: يجب يكون ملم مش بالمادة بركة يكون عنده ثقافة
0: ثقافة. فسألني سؤال تفضل قال لي سيدتي تبرأت السياسة من الدين فهل تبرأ الدين من السياسة؟
1: على سؤال
0: رسالة مستوى ثانية ثانوي لا تو احنا قبل نقولوا لسانكياماني كتريام سانكيام فهمتني. تلميذ هذا
1: سؤال فلسفي هذا سؤال قوي
0: سؤال مش... فلسفي وقوي
1: قوي هذا من العائلة ولا
0: من يمكن بو أستاذه زميلي
1: لربما
0: عاد غزرت له قال لي ما فهمتنيش سيدتي. قلت له لا فهمتك قلت لي كيف كذا كيف تبرأت السياسي من الدين فهل تبرأ الدين من السياسة؟ قلت له سؤال هذا نطرحوه زميل زملائك
1: خنشركوهم معنا
0: نشوفوهم شنو يقولوا. وبدنا انت مدامك سالته بدنا انت بالاجابه قال احنا في دوله اسلاميه قلت صحيت هذه نقطه به واحنا الدوله المدنيه نتاعنا واني ديجا قريتهم الفصل واحد ان الدوله التونسيه دوله عربيه اسلاميه دينها الاسلام لغتها العربيه كذا وان مصادر التشريع نتاعها من ملهمه من الشريعه من القران الكريم. فبالتالي نحن نتحدث عن تفريق بين السياسة والدين كيف يكون من ناحية كذا وناحية كذا وخرجت من السؤال بطريقة هكذا إجابة ومنه ومنه وقلت ممكن تحبوا تعملوا تدوينات في الأوراق ونقرأ لكم
1: حتى الموضوع السياسي موضوع سياسي. حتى يعني أكبر من عمارهم شوية في المرحلة ذيك
0: تلمو سؤال إذا تولد ليه ليه تقريبا ما لصق في ذهني
1: منسيتوش
0: والتلميذ ما ننساش هو السي مبكر
1: طبعا يعني فما حاجات هيك
0: مبكر استاذ علوم فيزيائيه وكان ممتاز وديما الاول على الفصل نتاعه واصبح طبيبا في بعد
1: سبحان الله سبحان الله. يعني تحس حتى من من من من, من صغره ومن عمر طفار وتحس بيه فما يعني من عرفش يعني تحس بيه متفوق ساعات حتى
0: على سؤال ما
1: الجانب الفكري
0: حتى
1: بتاعه.
0: السؤال تلمو ابهرني طرحته على المتفقد الماده قلت تعرضت لسؤال قال لي ذا سؤال يجي موضوع للأساتذة المتكونين
1: صحيح.
0: للحصول على الترسيم
1: إلا ربما جاته فكرة استلهم الفكرة ذيك وفي مرات قادمة نجم يطرح فيه
0: حتى الآن نجم يطرح في كل وقت وكل زمان سؤال ذا
1: صحيح. به نواصله في القيروان في مدينة القيروان بالطبيعة أسهل شوية مشيتش مناطق صعبة شوية ومناطق ريفية
0: لا مشيش مناطق صعبة
1: وبشرت يعني المهام تاعك وتلام ذا هما نفسهم تقريبا نفس كيما في قصيبة مديوني تشابه ولا
0: لا مش كيف كيف مش كيف كيف تلاميذ الساعة فارق السن مش كيف كيف
1: هذوما أصغر شوية قلت لي
0: ووقتها عاد عندي مسؤولية توعاد كبيرة ولات كنت قري في الثانوية وامتحانات وتولات عندي نفيان يحضروا
1: المناظر
0: وقتها ما مش باختيار العملول مش بالاختيار العملول تعدية لازمة تعدية لازمة بتاع المناظر باش ينجح يمشي ولا ما يمشيش ينتقل للمرحلة الثانوية ولا لا فكنت حريصة على استكمال البرنامج وعلى تفسير وعلى الأسئلة وتحضير فيه مجهود أكثر والبرنامج طويل شوية ولزمنا نكملوه بطبيعة خطر على شنو بشي مالت مسؤولية فهمتني. وفما صعوبات في التلاميذ، ما كانش التلاميذ الكل زاد منتبه للدرس وما كانش فما تشويش فما شوية كما تقول أنت. أما والله
1: عرفت كيفاش تتجوزها يعني
0: والله عندك خبرة والله ما حصلت ليش حاجة الحقيقة هكا اللي تثير الانتباه.
1: واضح تعدت مسقلش قط منعها في القيروان
0: مدة 5 سنوات أو 6 سنوات.
1: وكنت يعني من حين لآخر ترجع لهنا لداركم المسير
0: مقيمة في نفس الوقت،
1: مقيمة في يعني
0: وكل أسبوع أنتقل إلى المنستير وإن كانت الضرورة ملحة لإلتقل إلى مدينتي.
1: إيه نعرف، لكن يعني مقيمة مع في المعهد ولا فما يعني
0: لا
1: كيرا مسكن خاص؟
0: كيرا محل، والمحل ذاك بطبيعة قمت بكرائي كما الناس
1: مع بعض الزميلات.
0: لا لوحدي لوحدي، كانت الوالدة قبل أن تتوفى معي أسبوع أو أسبوعين
1: حضرت لك الأمور.
0: الأجل المحتوم الله رحمه الله ورحمه من الأولياء المتوفين
1: الله يرحمه
0: ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلواء
1: إن شاء الله لا يرحمهم جميعا. وكملتك الخمس سنين وبعد وين تم تعينك؟
0: تعيني في صيادة.
1: رجعت لولاية المنسيق،
0: خلت
1: لولاية المنسيق، سالت الأمور مرة أخرى التوعاد سترجع
0: وفي حتى الصيادة كانت تجربة كبيرة جدا ممتازة في الثانوي، ودرست بها تقريبا مدة ما يقارب ال 22 سنة بنفس المعهد وفي نفس المعهد زاد قمت بمهمة مديرة في نفس المعهد.
1: علاش بشوي سمحني ساعة مرحلة طويلة من 22 عام في معهد صيادة، علاش عجبتك التجربة في صيادة؟ قيت راحتك؟ ما فكرتش باش تدخل أقرب المستير ولا خنيس؟
0: كانت علاقة طيبة مع الزميلات والزملاء وكنت أنا الأستاذة المنسقة بين الزميلات والزملاء أيضا.
1: هذه ما غير معنى تسمية إدارية، هذه وحدكم وحدكم يعني انتخابات.
0: السيد المدير عينني وقت أستاذة هكا منسقة بين وقمت زادة بمهمة أستاذ توجيه توجيه التلاميذ من شعبة إلى شعبة كمستشارة، لكن هناك المستشار الأصلي ولكن أنا مساعدة المستشار في التوجيه المدرسي في كل سنة. وأول ما نسيت حاجة، وقت تعينت في قصيبة أول عام درست فيه وقت عملنا الميثاق بتاع السلوك الحضاري قمت بإنجازه أول عام درس فيه، قمت بإنجاز ميثاق السلوك الحضاري وقتها.
1: يعني أنا شخصيا يعني باجتهاد
0: خاص طلب مني المدير وقتها وقال لي سيدة مقتني أنسى نجمش تعمل لنا الميثاق السلوك الحضاري، فأنجزته بطبيعة ما فما أخطاء وإني فيهم سيد المدير وعملنا الميثاق السلوك الحضاري وقبل. كنت أحب النشاطات، كنت نشيطة جدا، قمت حتى بنوادي في معهد قصيبة وحتى في تو في صياد عملت نادي التربية المرورية، عملت نادي البيئة، نادي زادة
1: مهمين النوادي هذوما إلى جانب التدريس
0: يساعدوا حتى مش التلميذ حتى الأستاذ بكل صراحة
1: يولي يبحث باش
0: يبحث ويولي عنده حتى معناتها اللقاء مع التلميذ يكون هو فرحان وهما شغوفين وكنت أنا وياهم كل إخوات
1: وتقرب لهم أكثر ويقربوا لك أكثر
0: أصلاً البعض ساعات ثم تلميذ يغلط ساعات يقول لي يا ماما
1: يا ماما
0: فهمت
1: كثرة ما يقربوا لك
0: والله
1: يعني
0: لا أبالغ في ذلك أبالغ في ذلك ولسائل أن يسأل فهمتني هل العلاقة كانت طيبة أم لا.
1: الحمد لله
0: بطبيعة لازم فما شوية مش الكمال لله لازم فما مثلا في وقت امتحان فما شكون يغش نجم تفيق به
1: لا عادي
0: فما شكون ساعة يقول كلمة ما هيش هي فهمتني ساعة تلميذ يبدأ هو نفسانيا مش مرتاح يثير البلبلة في القسم ساعات تقولوا اخرج زدبشكو اخرج
1: عادي هذوما
0: حاجات عادية. اما باش تكون عندي علاقه هيك متوتره مع التلاميذ لا
1: الحمد لله
0: وحاول
1: لا وبين الفكره النوادي هذه مهمه وهي نصيحه حتى للاساتذه ورجال التعليم توا
0: ما عندكش فكره قلت لك تفضل
1: لا تفضل انت اما في جميع المجالات ينجم يقوم بنوادي هذه تكوينيه يقرب التلاميذ ليه من ناحيه ومن ناحيه ترجع بالمنفعه عليهم في كل في الاختصاص اللي يحب يختاروا
0: ما عندكش فكره وقت لجينا نعملوا نادي الضرب المروريه اش تلحق التلاميذ علاش حبا في انهم مش ياخذوا البرمي فهمتني يحسب
1: يقول لك من تو ندربوا
0: يعني قري فيهم في الكود لاروت من الكتاب وقتها كالكتب ونعملوا الاسعافات الاوليه في الوقت ذاك وحضور بكثافه مادام باش ناخذوا البرمي بعد اي باش ناخذوا البرمي بعد هذا باش ناخذوا البرمي بالطبيعه انت كي تتعلم تو راك باش تلقى روحك متعلم من بعد وكانوا مهتمين على علاقه بالكشافه
1: زاد تبارك الله يعني قعدت في صيدة 22 عام بتري من وقتاش خذيت الإدارة
0: 2018
1: خذيت الإدارة
0: بعد الثورة أربع سنوات
1: فكل فترة صعيبة شوي
0: فترة صعيبة برشة والتجربة الإدارية بعيدة كل البعد عن مهمة الأستاذ
1: وعلاش يعني حبيت تقتحم التجربة هذه متاع الإدارية
0: والله أنا ما قتحمتهاش جات هكا وقت مديري السابق وأستاذي زميلي سي جمال يونس يذكر بالخير فهمتني اقترح هكا وخذيتها هكا بتنجم تقول هكا بشوية معناتها مش بجدية كاملة وموش زادة بلا مبنات خطر ميش لعبة هي فهمتني وانجزت الامتحان في تونس في وزارة التعليم العالي أنا في تعليم التربية أنا وبعض زملائي نذكر بالاسم سي سوفيان حري وسيد زادة قرقني زاد مدير هو زاد فهمتني
1: شنو هذوما الدورات التكوينيه
0: اللي عملنا الامتحان في وزاره التربيه كل الا بالنجاح انا وزملائي هذوما زاد
1: فامتحان
0: في الموضوع امتحان في لا فامتحان في الوزاره نعملوه امتحان شفوي بلجنه فيها طرف الاجتماعي وفيها مسؤولين من المندوبيه الجهويه ومسؤولين من الوزاره وتمر بعده
1: باش نجم تحصل على المهام هذه نتاع المدير
0: اسئله تسال والاسئله كل طرف يسألك أسئلة معينة والإجابة ولا تدري أنت
1: هل وانت ظروف هذيك صعبة بقلت بعد ثورة و...
0: إيه صعبة جدا
1: ثم بعض التسيب
0: صعبة جدا حتى الإدارة التجربة الإدارية صعبة نوعا ما والتلاؤم مع الإداريين والتفاهم معهم يزم تكون على طول بال كبير ويزم تغض الطرف في حاجات وساعات تغض الجرف وتلقى صد منها وساعات
1: والتوفيق في جداول الأوقات
0: جداول الأوقات عاد ما نحكيوش عليهم إلى يومنا هذا لا تعجب
1: على كل حال تجاوزت الحمد لله
0: ولا ترضي أحد جداول الأوقات مهما كان نوعية الجدول
1: إرضاء الناس غاية لا
0: تبقى مهما كان حتى لو كان ما يخدمش عشية كل حتى في الصباحات ماذا بيه مش نص نهار مثلا لحداش مثلا تمثيل الكلام فهمتني وربي يوفق الجميع اللي مازالت تو في العمل ربي يوفقهم وبعدين
1: كملت الكل في صيادة يعني
0: كملت الكل وخرجت على التقاعد ب
1: سنة 2000
0: 2022 وحلت على شرف المهنة
1: تجربة ثرية تبارك الله
0: والله وحتى كي كنت مديرة أما تعلمت من الإدارة فما حاجات أخرى ليست كما نتصورها
1: يعني
0: صعوبة في العمل الإداري فما صعوبة
1: أصعب من التدريس
0: بعيد ياسر
1: مسؤولية ديما فيها يعني صعوبة
0: تلميذك كأنه ولدك تلميذك تحكي معاه تلميذك تتفاهم معاه تلميذك يحشم منك تلميذك أما المسؤول في الإدارة في بعض الأحيان يرفض يرفض التعليمات بين ظفرين نقول تعليمات يعني الإنسان مربوط بقانون زاد مش باش يتعسف على الناس فهمتني خاطر حتى التعسف وفي فترة كما قلت أنت حرجة جدا فترة اللي تخدمت فيها أنا حرجة أنا ومن كان معي زاد فهمتني في الفترة هذيك صعوبات كثيره في الاداره والوقت مش يظهر لي ما يسمحش باش نحكيوا عليها
1: حنحوصوا تو البسيره هذه الكل بعض النصائح بطبيعه تتبع في المشهد التعليمي والمشهد التربوي شنو اللي تغير من خلال تجربتك هذه الثريه سيده رشيده نستغل وجودك معنا بعض النصائح للاسره التربويه عموما كي نحكيوا الاسره التربويه بما فيها حتى العائله والتلميذ والاستاذ وحتى عندكش يعني بعض المقترحات
0: والله انا اتوجه الساعة بالنصيحه للنجاح في أي وظيفة كانت من خلال تجربتي أنه أي إنسان يلزمه يتقن مهارة العمل الجماعي كذلك يتقن التواصل مع الآخرين ويتقن حل المشاكل مشكلات تعترض بطبيعة مش باش يكون هو معناتها حلال لكل مشاكل ولكن على الأقل له خبرة أو له تجربة في الحياة أو له ما يمنحه
1: ويسأل
0: ويعمل وزاد عنده يتقن إدارة الوقت وأيضا هذا الكل واللي يدخل في القيادة الحسنة. بالنسبة للمعلم كمعلم لابد أن أتوجه أيضا لأنه هو سيكون في القسم بتاعه الموجه والمرشد والمصدر للمعلومة والمنظم، فبالتالي عليه أن يكون المنصت
1: يعني حبيت تقول الرصيد هيك المستر
0: ولا صحيت يعطيك الصحه في الرصيد ان يساعد التلاميذ على اكتشافهم لانفسهم، ان يجعل التلميذ مستقلا بذاته ولا يسيطر عليه في فكره، ان يجعل من التلميذ قيمه، ان يحببه في الماده اللي يدرسه، ان يحببه في التعليم بصفه عامه. هذا ان شاء الله نجم نوفقوه ونجم نعملوه في خضم هذا الواقع اللي هو تغير شوية، وربما زاد منظومة التعليم، زاد منظومة التعليم ككل اللي احنا مش بدناش عليها برشا منظومة التعليم لابد أن تراجع لأن كنا قبل نستعمل السبورة والتبشير والكتاب، الآن دخلنا في الرقمنة والتقنيات الحديثة، وهذا يلزم المعلم الآن أو المربي يواكب هذه المستجدات ويواكب التقنيات ويكون فطن لما قد لا يتوقعه من التلميذ أو من سلوك زادة من أسئلة غير في بعض الأحيان غير مرتقية وغير وجيهة وردة فعل زادة عنيفة، يلزم يكون ديما متحضر لهذه الأشياء.
1: كما برك سيدة رشيدة يستعيني وش بيك يعني منعش في بعض معاي عيطولكش يعني خلينا نقول توا حتى في بعض الدورات التكوينيه في حيث يستفادوش من الخبره
0: والله متاعك. عيطولي اخيرا في مؤسسات تربويه مش لازم مش نذكرها على ان اقوم بمحاضرات في مجال المخدرات والمتخدرات وتاثيرها على الطلاب وايضا في مواضيع حينيه او مواضيع الساعه فهمتني، وما زلنا ما برمجناش، ان شاء الله باش نبرمجوا ونمشيوا في عطلة الربيع إن شاء الله.
1: رب يوفق السيدة رشيدة الطرابلسي، شكرا لك على تلبية الدعوة، إن شاء الله يعني بطول العمر والصحة.
0: يعيشك بارك الله فيك.
1: وربي فضلك.
0: يعيشك.
1: وديما نستفيد من تجاربكم وأبواب إذاعة المنسين مفتوحة عليكم في أي وقت. في أي وقت مرحبا بكم.
0: يعيشك مرحبا بكم حتى أنتم وفي كل وقت زاد أنتم تحبون. ماذا بينا نكونوا عنصر مفيد.
1: مفيد إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك ومرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنسير. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قوم المعلم، حبيت نحيي زميلي لطفي المكي، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق بنابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية. القيروان مدينة مستدامة بعد تركيز شبكة من الفوانيس المقتصدة للطاقة. وتضارب الأنباء حول التوصل إلى نص نهائي بين أمريكا وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في منطقة الخليج العربي. مرحبا بكم في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 2 مليون قنطار إلى غاية يوم 12 جوان 2026 وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب اليوم، وتوزعت الكمية بين 2.1 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغت 288 ألف قنطار يوم 12 جوان. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية يوم 12 جوان حوالي 560 ألف قنطار. وبالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، تسبب حريق النشب اليوم بمقسمين فلاحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش في معتمدية بوسالم في ولاية جندوبة، في احتراق نحو هكتار من القمح الصلب. ووفق شهود عيان، فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعدد من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تلتحق فرق الحماية المدنية، وتحول ممثلو السلطة المحلية ودورية من الحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية على عين المكان لمعاينة الحريق ونقطة بداية نشوبه. في موضوع الوطن القبلي ورصد القرش الأزرق، أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل مدينة منزل تميم في ولاية نابل لا يدعو للقلق، بل هو مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن ظهور القرش الأزرق الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر المتوسط، قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق خطرا مباشرا على الإنسان، إذ أنه يتغذى على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. في ولاية المنستير حلت اليوم بالمستشفى الجهوي في محمد بن صالح بالمكنين القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. دكتور غازي جربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية.
3: الوحدة المتنقلة متاعنا المامو لايف مع عديد الأطباء مختصين في علاج الأورام وفي التشخيص بالصورة لغابيولوج وتشخيص متاع الأنسجة لميكروبيوكسي معنتها لزانرفات، وعدد التقنيين وعدد متطوعين قدموا خدمات للمواطنين وخاصة نحكي على المواطنات تاع المكنين. شنعملوا تقصي مبكر سرطان الثدي يكون كامل وشامل في الوحدة متاعنا في كل الأجهزة اللي تخلي المرأة اللي تقصدنا اليوم تطمئن على روحها اللي ما عندهاش حاجة انها رغر تهدلها حياتها، واذا كان لطف عليها باش نفيقوا بحاجة تسبق السرطان بتبيعها باش نعالجوها ونتفاداو السرطان. نستدعاو النساء باش يجيو يوم اليوم الهدايا التحسيسي وللتقصي المبكر، راهي كل الكشوفات مجانية واحنا في خدمة النساء المكنين. التقصي المبكر يخص الفئة العمرية اللي فوق 45 سنة، هذوك ما المرأة اللي ما عندها حتى حالة عائلية خاصة نحكي على العائلة المستقرة، ولا ما عندهاش حتى خلل في الثدي نتاعها، ما تحسش لا في كعبورة لا في تغيير في الجلد نتاعها لا في سيلان دم مثلا من الحلمة، هذوك ما يخرجوا من الفئة العمرية نتاع اللي محددينها. كل امرأة عندها مشكل في الثدي نتاعها تنجم تقصدنا ودورنا باش نطمنوها ان شاء الله. بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش حتى مشكل مع الثدي نتاعها وما عندهاش حالة عائلية قريبة، هذيك تجينا ابتداء من 45 سنة، هذا هو الهدف من التقصي المبكر باش نتفاداو المرض.
2: نبقى مع الأخبار الطبية، حيث أن جراحة العمود الفقري بالمنظار هي من أحدث التقنيات المتعلقة بجراحة العمود الفقري التي تم تداولها اليوم خلال اختتام المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور، والذي انعقد يومي أمس واليوم في مدينة سوسة. محمود معيتيك أستاذ جراحة العظام بمستشفى سهلول. نبقى
4: خاصة جراحة العمود الفقري بالمنظار، هذا تقنية جديدة تستعمل لإزالة الغضروف وإلى تحرير العصب بطريقة بالمنظار. الهدف متاعها أنها تكون فتحة صغيرة قل طورة والمريض يكون يتعافى بصفة سريعة. هذه أهم الأشياء اللي تم مداولتها تقريبا منذ سنة في إطار مشروع من وزارة الصحة، تم تعميم الأجهزة على مختلف المستشفيات الجامعية في تونس.
2: من سوسة إلى القيروان، حيث تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، حيث تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، مما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبد الله، كاتب عام بلدية القيروان، مباشرة من القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
5: من بين الأهداف في الإنابة العمومية، مجمل الشبكة اللي عندنا أكثر من 14500 نقطة إضاءة، توا عندنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ولاد؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ولاد يعني أقل صيانة، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من انبعاث الغاز الدفيئة ثم اللي غاز أفيت بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة تحكم في الطاقة، نخدم مع بنود، مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا من الزربية، وانت جاي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طرف المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحي تجاري هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خطر حتى من الفوانيس ناخذ فيها مكل كاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدموا حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لانامو.
2: في أخبار العالم، تتضارب الأنباء بين التفاؤل الباكستاني والتشاؤم الإيراني، حيث قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم أن أمريكا وإيران قد اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد تواصل لنص نهائي للاتفاق. لكن وسائل إعلام إيرانية تتحدث على أن ما تقوله أمريكا شيء وما تقوله إيران شيء آخر. ذكر إذن رئيس وزراء باكستان أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا عن بعد في غضون الساعات 24 القادمة، وسيعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال أسبوع. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد أن وجود القرش الأزرق في ولاية نابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية. والقيروان مدينة مستدامة بعد تركيز شبكة من الفوانيس المقتصدة للطاقة. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 7. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي.
2: إذا المنسير
3: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: إذا المنسير
0: 99
4: ستوديو المونديال ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
5: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
4: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل مدينة منزل تميم في ولاية نابلة لا يدعو للقلق، بل هو مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ رسمي أن ظهور هذا النوع القرش الأزرق الذي يعيش عادة في المياه العميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه. ولا يشكل القرش الأزرق خطرا مباشرا على الإنسان، إذ هو يتغذى على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف التسفير 2، وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وعددهم 8، من بينهم رجال أعمال وأصحاب وكالات أسفار وأصحاب جمعية خيرية ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني في مدينة سوسة، كما حضر القائم بالحق الشخصي في حق الجمعية وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر عنهم اليوم أن مطلبهم الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، وشددوا على أن هذا القانون نافذ وصادر برائد رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. في رياضة، الجامعة التونسية لكرة القدم تقول للجماهير الحاضرة في مكسيكو في مدينة مونتيريا والتي ستحضر مقابلة تونس والسويد، قالت أن ترتيبات تنظيمية كبيرة في هذه المقابلة، أبواب الملعب ستفتح 3 ساعات قبل المقابلة، ودعت الجمهور التونسي هناك إلى الحضور مبكرا. قالت أن التوقعات الجوية قد ترجح نزول بعض الأمطار، وشددت الجامعة على عدم استخدام الشماريخ والألعاب النارية داخل الملعب أو في محيطه، وأيضا عدم إدخال القوارير. أيضا قالت أن الجماهير ستخضع لعمليات تفتيش دقيقة، وقالت أنه مطلوب من الجماهير التونسية عدم رفع شعارات سياسية، وأن مخالفة كل هذه التعليمات قد تعرض مرتكبيها للعقوبات في القانون المكسيكي. وقالت في ختام البيان: الجماهير التونسية الحاضرة في مكسيكو يجب أن تقدم صورة ممتازة للجماهير التونسية وللشعب التونسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه من المقرر توقيع اتفاق أمريكا وإيران يوم غدا الأحد، وقد كتب ترامب عبر حسابه الشخصي أنه من المقرر توقيع الاتفاق وسيكون مضيق هرمز بعد ذلك مفتوحا للجميع. الاتفاق إلى حد الآن غير واضح، الأمريكان يقولون شيئا والإيرانيون يقولون شيئا آخر. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل حاتم في برنامج القضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية الشعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن العملية العسكرية التي شنتها المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ضد الكيان الصهيوني، إذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مرحلة مثلت نقطة انعطاف كبرى في تاريخ القضية الفلسطينية. وحللنا في هذا السياق الأسباب التاريخية والسياسية التي مهدت لاندلاع الطوفان الفلسطيني، كما بينا كيف أثرت التحولات الإقليمية وخاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن عملية طوفان الأقصى لنركز الاهتمام على نتائج هذه العملية التي تتجاوز البعد العسكري لتأخذ أبعادا أخرى سياسية واقتصادية وإنسانية. كما سنتحدث عن تداعيات طوفان الأقصى وانعكاساته على مسار التسوية الفلسطينية وعلى مستقبل القضية ككل. ماذا حققت عملية طوفان الأقصى بعد مرور أكثر من سنتين على اندلاعها؟ هل نجحت في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي؟ ما هي الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها هذه المواجهة؟ ومن يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ ثم ما هو مستقبل القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟ وهل نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ أسئلة نطرحها في حلقة اليوم من برنامج القضية، ابقوا معنا.
4: الله يغبط غزة الأحرار وجموع أهل السادة الثوار، لا تعبروا لا تعبروا إلا جماعات إلى شرف يليق بصفوة وضوار. من يعرف التاريخ أحرف عزهم وتمامها بمواجع المشوار؟ من يفهم الميلاد سر خلودهم في الأرض رغم حواجز وحصار؟ صعدوا شموسا للسماء فأشرقت جنات عدن الله بالأنوار.

صوت العصافير. صوت العصافير ارتدى إحساسهم ليليق صوت النايب الأسحار. والزعفران الحر، والزعفران الحر شابه رملهم فاختارهم عبقا وجذوة نار. ولدوا على الإسفلت، ولدوا على الإسفلت في أحزانهم، ولدوا على الإسفلت في أحزانهم. قصب الجراح وغربة الأشعار، من خيطوا في غربة الوطن المدى وتقمصوا ثوب الفضاء العاري. واختار أن يبكي على أكتافهم، واختار أن يبكي على أكتافهم وجعا لمن ولدوا بغير نهار.

0: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
1: منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة، ليس فقط بسبب حجم العملية وما أعقبها من حرب واسعة، بل لأن تداعياتها تجاوزت الميدان العسكري لتطال السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية بحسب مراقبين للأوضاع في المنطقة. وبعد أكثر من عامين على اندلاعها يظل السؤال مطروحا بقوة، ماذا حققت عملية طوفان الأقصى؟ وهل نجحت فعلا في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي؟ أم أن نتائجها جاءت أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؟ للإجابة على جملة هذه التساؤلات استضفنا عددا من المحللين السياسيين وخبراء العلاقات الدولية والإعلاميين من فلسطين ومن تونس. في قراءة شاملة لنتائج عملية طوفان الأقصى يمكن القول إن أول ما حققته العملية هو كسر حالة الجمود التي كانت تحيط بالقضية الفلسطينية. فقبل 2023 كانت القضية تشهد تراجعا نسبيا على أجندة المجتمع الدولي في ظل تصاعد أزمات دولية أخرى وتقدم مسارات التطبيع بين الكيان المحتل وعدد من الدول العربية. لكن العملية وما أعقبها من حرب أعادت فلسطين إلى صدارة المشهد العالمي، وأصبحت غزة والعنوان الفلسطيني محور نقاش يومي في المؤسسات الدولية وفي وسائل الإعلام والجامعات ومراكز القرار السياسي.
2: بالتأكيد أدت هذه العملية إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي، هي طبعا بشكل غير مسبوق كما تابعت والكل كان يتابع منذ سنوات. عادت فلسطين إلى صدارة الإعلام العربي والدولي وإلى النقاشات السياسية والقانونية والحقوقية في مختلف أنحاء العالم.
3: يجب التذكير طبعا بأنه قبل عملية طوفان الأقصى القضية الفلسطينية كانت في مسار اندثار وفي مسار تصفية في واقع الأمر، وبقطع النظر طبعا هنا لا نتحدث عن كلفة هذه العملية، لكن نتحدث عن تداعياتها على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي. نذكر إذن بأنه هذه القضية كانت في طريقها إلى القبر وإلى التصفية قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى.
4: أعادت عملية طوفان الأقصى فلسطين مجددا إلى محور النقاش العالمي، وعادت القضية إلى وجهة الأعلام والجامعات والمنظمات الدولية وحتى البرلمانات الغربية، والعالم شهد موجة تضامن واسعة وغير مسبوقة في كثير من العواصم الغربية.
5: يعني تحولات داخل كيان العدو الصهيوني هذا تجعله أكثر عزلة دوليا، وربما تقع اتفاقة إقليمية، أتحدث هنا أيضا في أفق الحرب الإيرانية، وربما تنضم الجبهة اليمنية، وربما ندخل في مزيقين، يعني مزيق هرمز وباب المندب في نفس الوقت، وربما تصل الأمر إلى حدود المتوسط وقناة السويس وإلى آخره.
6: أصبح العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا وعلى عبر الشاشات يرى ويشاهد حجم الظلم التاريخي التي تركه الغرب في القضية الفلسطينية.
1: لكن السؤال الأهم يتعلق بموازين القوى، فهل تغيرت فعلا؟
7: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: عسكريا أظهرت العملية أن الكيان المحتل رغم تفوقه العسكري والتكنولوجي الكبير ليس بمنأى عن الاختراق والمفاجأة، وقد شكلت أحداث 7 أكتوبر 2023 واحدة من أكبر الصدمات الأمنية في تاريخ الدولة العبرية، وأدت إلى مراجعات واسعة داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية. في المقابل أطلق الكيان الإسرائيلي حربا طويلة وواسعة النطاق استهدفت قطاع غزة مستخدما قدراته العسكرية الضخمة، لذلك يرى عدد من المحللين أن عملية لم تؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوة العسكرية التقليدي بين الطرفين، لكنها أثبتت أن الصراع لا يمكن حسمه بالقوة العسكرية وحدها، وأن الواقع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023 لم يعد قابلا للاستمرار بالشكل نفسه. الصحفية بجريدة الصباح التونسية آسيا العتروس.
8: المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كثرت كثير من المعطيات والمسلمات بأننا إذا كيان لا يقهر. هذا الجيش الإسرائيلي الذي يوصف بأنه لا يقهر، لولا هذا الدعم الأمريكي والغربي الأعمى لما استطاع يعني أن يستمر ما نراه اليوم هذا واقع منذ عملية طوفان الأقصى أو في غيرها أيضا. طبعا يعني حتى كل التحركات والعمليات العسكرية التي يقوم بها هذا الكيان ما كان لها أن تكون، ورأينا ذلك في جولتين من الحرب على إيران، لولا يعني الدعم الأمريكي ولولا يعني التمويل العسكري الأوروبي الذي يتدفق على هذا الكيان. يعني مهما كانت الأوصاف التي يتفنن في إلغائها الاحتلال أو الحلفاء معه يعني في وسط المقاومة، سواء كانت حماس أو المقاومة الشعبية أو حتى حركة فتح كانت أول من أطلق الرصاص في المقاومة الفلسطينية، هي حركات مقاومة أقرتها يعني الشرعية الدولية وفرضها ميثاق الأمم المتحدة أنه من حق كل الشعوب تحت الاحتلال أن تقاوم، وهذا ما لا يريد له كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر، وهذه هي متاعيهم لإلغاء النظام الدولي والشرعية الدولية واستبداله بالقوة الغاشمة كبديل للنظام العالمي على التي وعلى يعني إخلالاته لمنح هذا الكيان الغذاء والحصانة في مواصلة سياسة الاستيطان والتوسع.
0: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
1: إقليميا أحدثت عملية طوفان الأقصى تحولات عميقة في المشهد السياسي، فقد أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الحسابات الإقليمية، وأثرت بشكل مباشر على مسارات التطبيع التي كانت تتقدم قبل أكتوبر 2023. ورغم أن بعض الاتفاقيات التي أبرمت سابقا استمرت رسميا، فإن الحرب فرضت واقعا جديدا جعل من الصعب تجاوز الملف الفلسطيني أو التعامل معه كقضية ثانوية. الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية.
3: هذه القضية كانت في طريقها إلى القبر وإلى التصفية قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى، والتي من مزاياها طبعا أنها أرجعت القضية الفلسطينية إلى الواجهة. ولكن هذه العملية كذلك كانت الكاشفة، أي أنها كشفت الاصطفافات المعلنة والخفية، وتبين للجميع أن القضية الفلسطينية ليست من أولويات مختلف الحكومات العربية باستثناء البعض منها، وأنها تزعج الكثير من الحكومات العربية التي ربما توافق بصيغة أو بأخرى على تصفية هذه القضية، لأن هذه الحكومات الكثير منها لا ينظر القضية الفلسطينية إلا من خلال مصالحه الوطنية الخاصة، وكعبء يحول دون التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يمكن أن نسميه بمسار أبراهام، بحيث اتضح أنه بقدر ما تمثل القضية الفلسطينية قضية عربية على مستوى الشعوب، بقدر ما اتضح أن هذه القضية على المستوى الرسمي لم تعد في واقع الأمر قضية عربية، بل أصبحت قضية إسلامية، إذ أن الطرف الوحيد الجدي الذي المتبني لهذه القضية في واقع الأمر هو محور المقاومة المتألف من إيران ومن الفصائل العراقية وحزب الله وحوثي اليمن، وطبعا حركات المقاومة المسلحة الفلسطينية وأبرزها حماس. طبعا الحكومات العربية غير قادرة على تقديم أي شيء للقضية الفلسطينية، يمكن لهذه الحكومات أن تحتفظ ببعض الإنشائيات التي تقوم بها من حين إلى آخر، والتي في واقع الأمر لا تقدم ولا تؤخر.
7: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: كما أدت التطورات في الأراضي الفلسطينية إلى تصاعد التوتر في عدة ساحات إقليمية، ووسعت دائرة المخاوف من احتمال تحول الصراع إلى مواجهة أوسع تشمل أطرافا متعددة، وبذلك أصبحت القضية الفلسطينية مجددا عاملا مركزيا في رسم التوازنات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية:
2: أصبح من الصعب تجاهل القضية الفلسطينية في أي حديث عن مستقبل في الشرق الأوسط. كذلك عادت هذه العملية والحرب المجنونة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لترتيب الأولويات السياسية، وأثبتت أن الاستقرار في المنطقة يبقى مرتبطا إلى حد كبير بمصير القضية الفلسطينية، كما أثرت بالتأكيد على مسارات العلاقات الإقليمية وإعادة طرح السؤال الفلسطيني باعتباره عنصرا أساسيا في أي ترتيبات مستقبلية للمنطقة. على الصعيد العالمي هذه العملية فتحت الأحداث وأعطت نقاشا واسعا حول القانون الدولي، حول حقوق الإنسان، حول جرائم الحرب الدولية، حدود النظام الدولي القائم، وأظهرت وجود فجوة متزايدة وكبيرة بين مواقف بعض الدول الغربية وبعض قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي.
1: يمكن القول أن عملية طوفان الأقصى نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، وأثبتت أن الصراع ما زال مفتوحا وأن تجاهله لا يصنع الاستقرار، كما دفعت إلى مراجعات سياسية وأمنية عميقة داخل الكيان الإسرائيلي المحتل وخارجه، وأعادت تشكيل جزء مهم من التوازنات الإقليمية. لكن هذه النتائج جاءت مصحوبة بكلفة إنسانية واقتصادية باهظة، جعلت من الحرب واحدة من أكثر محطات الصراع دموية وتعقيدا في العقود الأخيرة. نعود بعد قليل.

0: أول شيء أبوي كان أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد إيش أكل وخلص راح عند أصحابه، قعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة روح روح. رحت روحت قاعد بدي أروح خبطوه، عاد إيش رحت قعدت أجري أعيط وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح، وأنا أروح وأنا أبوي. فهطلع عيط عليه.
1: بيت جدي اللي أنا اللي متعلقة فيه أكتر من بيتنا راح، الأرض اللي حوالين بيت جدي راحت، الحي اللي أنا ربيت فيه حي طفولتي كله راح. ففكرة الصعوبة بكل إشي هناك، فأنت بتنولد مقاتل، فبحس الإعلام بجرد غزة من حياتها، بنقولها بس كأنها خبر.
2: الواقع مش راضي عنه ولا بأي حالة من الحالات، مش لأني خسران فلسطين، يعني أنا عندي فلسطين قصة كبيرة، يعني فلسطين ما بهي الوضع الجغرافي تبعها، فلسطين عندي رمز صارت قضية لكل شيء بنجده أي إنسان، يعني لعملية التحرر والعدالة والديمقراطية وكذا. ففلسطين عندي جغرافيتها يعني إلها شمول إنساني يعني بتقديري، يعني وبتعامل مع قضيتي من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الإحساس.
3: سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت سرا منك قلت بقسوة ما أجهلك، قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.
4: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: بعد أكثر من عامين ونصف العام على اندلاع الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية إثر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، تتواصل واحدة من أسوأ الأزمات في العالم وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية. فقد خلفت الحرب عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين ودماراً واسعاً للبنية التحتية والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية، إضافة إلى موجات نزوح ضخمة. وهنا يبرز سؤال جوهري، من يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ كريمة دقراش رئيسة مصلحة الشؤون الدولية بجريدة الصحافة اليوم تجيب.
6: الثمن الإنساني كان باهظا جدا، خاصة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع للبنية التحتية ونزوح جماعي، أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع. غزة تقريبا محيت يعني من على وجه الأرض، يعني البعض شبهها بقنبلة نووية ضربت القطاع. رأينا المآسي وشهدنا حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وما إلى ذلك. اقتصاديا يعني الخسائر كبيرة جدا، غزة تعرضت لتدمير هائل، طال المساكن، المرافق الصحية، البنية التحتية، شبكة الخدمات الأساسية. هذا يؤكد أن آثار الحرب ستستمر سنوات طويلة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، وجهود الأعمار يعني ستكون جبارة جدا. فإذا أردنا يعني بصراحة الإجابة على من يدفع الثمن الأكبر، فالأكيد أن المدني الفلسطيني هو الذي تحمل الفاتورة الأكبر من هذه العملية.
4: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: كيف هو المشهد الإنساني اليوم في الأراضي الفلسطينية؟ وما هي آخر الأرقام المتعلقة بالوضع الصحي في فلسطين؟ الإجابة في التقرير التالي.
7: وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 72,600 شهيد، فيما تخطى عدد الجرحى 172,000 مصاب. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من 43,000 شخص أصيبوا بإعاقات وتشوهات تستوجب رعاية طويلة الأمد. إنسانياً ما يزال النزوح الجماعي السمة الأبرز للمشهد، فقرابة 1,900,000 فلسطيني أي معظم سكان القطاع أجبروا على مغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل، بينما يعيش الآلاف في مراكز إيواء مكتظة أو في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وفي القطاع الصحي تحذر الأمم المتحدة من استمرار انهيار المنظومة الطبية نتيجة نقص الأدوية والوقود والمستلزمات الأساسية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية وانتشار الأمراض وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن. كما تؤكد التقارير الأممية أن مئات الآلاف من الأطفال يواجهون أوضاعاً غذائية وصحية حرجة في ظل محدودية وصول المساعدات الإنسانية. أما على مستوى البنية التحتية فقد تعرضت أحياء كاملة للدمار، فيما تضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل واسع، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وزاد من المخاطر البيئية والصحية. ورغم الجهود الدولية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية، تؤكد الأمم المتحدة أن الاحتياجات ما تزال تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة مع استمرار التحذيرات من تفاقم المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية إذا لم يتحسن وصول الإغاثة بشكل عاجل ومستدام. وبين أرقام الضحايا والنازحين والدمار تبقى الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً وتعقيداً على الساحة الدولية مع دخول الحرب عامها الثالث.
4: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: أما فيما يتعلق بالتسوية السياسية فقد أعادت الحرب إحياء نقاش قديم جديد حول مستقبل حل الدولتين، فمن جهة لا تزال غالبية الأطراف الدولية تعتبر أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب الكيان المحتل يمثل الإطار النظري الأكثر قبولا لتسوية الصراع، ومن جهة أخرى فإن الوقائع الميدانية والسياسية التي تراكمت خلال السنوات الماضية إضافة إلى تداعيات الحرب الأخيرة جعلت تطبيق هذا الحل أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية، مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
2: مسار المفاوضات يعني مسار مصداقيته ضعيفة جدا، لأنه لدينا يعني سابقة كبيرة في المفاوضات لم تؤدي إلى شيء، بل أدت إلى معناها نتائج كارثية. فالمفاوضات هذه لوين وصلت؟ وصلت لاتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو هذه ضامن فيها العالم أجمع، والولايات المتحدة الأمريكية ضامنة فيها، وروجوها لنا على أنها يعني بداية

0: عيوني لا يجدي نفعا ولا يقدم ولا يؤخر.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لهذا السبب تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو صيغ سياسية جديدة تختلف عن التصورات التقليدية التي سادت منذ اتفاقيات التسوية في تسعينيات القرن الماضي. نعود بعد قليل.
3: سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل، في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشانق، رغم السلاسل، رغم

ما نشف الدور رغم لظى الحرائق، سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر، ويظل يكبر ويكبر حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب.

ولدت كما تولد الناس، لي والدة وبيت كثير النوافذ، لي إخوة أصدقاء وسجن بنافذة باردة، ولي موجة خطفتها النوارس، لي مشهد الخاص، لي عشبة زائدة، ولي قمر في أقاصي الكلام، ورزق وزيتونة خالدة. مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد حولوه إلى مائدة. أنا من هناك أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها، وأبكي لتعرفني غيمة

0: فيك ما خاب ظنوني، وانت للهيجة جوادي يا ابني موتك، وانت واقف تزعر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان، أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي، قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة.
1: قلت للسجان عند الشاطئ الغربي: هل أنت ابن سجان القديم؟ نعم. أين أبوك؟ قال: أبي توفي من سنين، أصيب بالإحباط من سأم الحراسة، ثم أورثني مهمته ومهنته، وأوصاني بأن أحمي المدينة من نشيدك. قلت: منذ متى تراقبني وتسجن في نفسك؟ قال: منذ كتبت أولى أغنياتك. قلت: لم تكن قد ولدت؟ فقال: لي زمن ولي أزلية، وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا وحائط أورشليم.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: إذا أردنا تقييم نتائج عملية طوفان الأقصى بعد أكثر من عامين من اندلاعها، يمكن القول إن العملية أعادت إحياء مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العربي والدولي، لكنها لم تنهي الأسئلة القديمة المتعلقة بقدرة النظام العربي والدولي على ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج سياسية ملموسة، وهو ما يبرز جليا في حدود تطبيق القانون الدولي في الملف الفلسطيني. الدكتور عدنان الإمام، خبير العلاقات الدولية.
4: من ناحية القانونية يعني ثم عدة مسائل، يعني مسألة ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية، هنالك القضية التي رفعتها أفريقيا الجنوبية ضد الكيان الصهيوني من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والإجراءات التحفظية التي أقرتها هذه المحكمة، مما يشي بأن هنالك لديها عدة عناصر تسمح لها بتكييف الوقائع على أنها إبادة جماعية. ولكن أهم نقطة في كل هذا هو أن يعني مسألة القانون الدولي هذه وقع كشف الغطاء لدى الرأي العام العالمي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد يعتبران أن القانون الدولي ينطبق على الآخرين ولا ينطبق عليهم، بمعنى أنه مجعول لإلزام الدول الأخرى به وعدم الالتزام به. وهذا ما عيناه فيما يتعلق على سبيل المثال بتسليط الولايات المتحدة لعقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد أعضائها كذلك. وهذا تحدي كبير من شأنه أن ينسف كل منظومة القانون الدولي في واقع الأمر.
3: ويبقى السؤال الأكبر معلقا على مستقبل السنوات القادمة: هل ستكون عملية طوفان الأقصى بداية مسار سياسي جديد يعيد طرح حل القضية الفلسطينية بصورة مختلفة، أم أنها ستدخل المنطقة في دورة جديدة من الصراع المفتوح؟ أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية الدكتور صلاح الداودي يجيب.
5: في الوقت الحالي لا توجد أفاق للتسوية بكل المقاييس بحسب رأيي، وهذه المزاعم التي تتحدث عن مجلس سلام وسلام ما هي إلا صورة أخذها ترامب وذهب، ويعني له مآرب نعرفها جميعا ومآرب صهيونية نعرفها جميعا حتى في غزة، حتى في هذه الصورة في هذا الواقع الأليم بطبيعة الحال، ولكن هذا لا يؤشر إلى أي حلول. ما هو يلوح في الأفق الآن حسب رأيي هو طالما لا توجد إمكانية للتراجع الصهيوني وطالما لا توجد فرضية للاستسلام من طرف المقاومة، يبدو أنه من المنطقي أن الحرب هي الشيء الوحيد الممكن في المدة المقبلة، سواء كانت متقطعة أو دائمة أو مستمرة أو بأي شكل كان، الصراع سوف يستمر بحسب رأيي.
3: الإجابة لم تتضح بالكامل بعد، لكن ما يبدو مؤكدا اليوم هو أن 7 أكتوبر 2023 لم يكن مجرد حدث عابر في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل محطة مفصلية أعادت صياغة الكثير من المعادلات وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة ما تزال ملامحها قيد التشكل حتى الآن.
6: يمكن القول أننا دخلنا بالفعل مرحلة جديدة من تاريخ الصراع، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل ستقود هذه المرحلة إلى تسوية سياسية عادلة أم إلى دورة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار؟ هذا لا نعلم، وأظن أن يعني الفرضية الثانية هي الأكثر واقعية بالنظر لما يحدث في المنطقة اليوم والحرب الدائرة في إيران، والتي هي كما قلت يعني من تبعات ما حدث في يوم 7 أكتوبر.
5: للأسف لا توجد مؤشرات على أن الأمر سيعاد ترتيبه داخل بيت وطني بأفق استراتيجي موحد وبخطة موحدة، إن كانت مرحلية أو غير مرحلية أو إلى آخره. أظن أن الأمور سوف تظل متعثرة إلى حد كبير، ثم تعجز تام من طرف الجانب الذي يسمي أو يسمى سلطة، وطبعا أيضا حتى هذه نظرية السلطة إلى آخره هي جزء كبير منها يقع تحت الاحتلال وأفقه أن يظل تحت الاحتلال.
7: المشهد الفلسطيني على حاله اليوم من هذه الانقسامات، من هذا الضعف، من هذه الانتكاسة، لا يخدم القضية الفلسطينية. ويعني عندما تتفرق الصفوف ويتراجع ويضعف الخطاب الفلسطيني في مواجهة الآخر، ولا أقول العرب، الغرب وتحديدا أمريكا كراعي، كأنها باعتبارها تتمثل بأن تكون الراعي الوحيد لهذا الصراع، وهي التي تنتصر للجلاد على حساب الضحية. يعني هذا الضعف وهذا الانقسام وهذا الاختلال في التوازنات الفلسطينية يمنح الطرف الآخر الفرصة للانفراغ، الفرصة أيضا لقلب الموازين، الفرصة أيضا للترويج لرواية زائفة.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

0: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
1: حتى نختم هذه الحلقة نقول، إذا كانت عملية طوفان الأقصى قد أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي والعربي، فإن الثمن الإنساني كان باهظا للغاية وربما غير مسبوق في تاريخ الصراع الحديث، كما أن العملية أعادت تذكير الدول العربية بأن القضية الفلسطينية ما زالت عاملا مؤثرا في استقرار المنطقة وفي مستقبلها. لكن بعد أكثر من عامين لا يبدو أن الحرب حسمت الصراع في منطقة الشرق الأوسط أو قدمت حلا نهائيا له، بل فتحت مرحلة جديدة عنوانها الأساسي أن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى مركز الأحداث، بينما لا تزال الأسئلة الكبرى حول الدولة الفلسطينية والتسوية ومستقبل المنطقة تبحث عن إجابات. إلى اللقاء.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربا في مشاعر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
1: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع تابعين للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهويين للتجارة، بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان الوطني للتجارة وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. أشرف عليها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب. نشب ظهر اليوم حريق بأحد مراكب الصيد بإقليبيا من ولاية نابل، الأمر الذي يستدعى تدخل وحدات الحماية المدنية والبحارة الموجودين بالميناء. وقد تمت السيطرة على الحريق الذي لم يتسبب في أضرار بشرية في انتظار معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق حسب ما عينته مراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد أعلنت عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنتظم بتونس بهدف تثمين جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية يوم 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول ترشحات لهذه المسابقة، ومن المنتظر أن تجرى عمليات التذوق والتقييم الحسي للعينات المشاركة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جوان الجاري بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم 15 خبيرا ومتذوقا من دول رائدة في قطاع زيت الزيتون. وفي أخبار العالم، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان باستثناء المنطقة الآمنة، وذلك كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن على منصة تروث سوشيال أنه من المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مؤكدا أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: شبيكة، نعنع، إشراردة، علموجة، 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
4: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
5: مرحبا بكم، اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
4: المجموعة الأولى.
5: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 ونوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا، منتخب البفنا بفنا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة المونديالية وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية التشيك، المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفت كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور 32، والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
6: السويسي، بومرداس، شربان، علموجة، 97.3
1: 97.3
7: ستوديو المونديال.
8: ستوديو المونديال.
9: ستوديو المونديال.
2: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
10: تونسيا تونسي،
2: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: في حلقة اليوم ستغيب عن نماذج الذكاء الصناعي وأصواتها وحوارنا إلى أن تصل ذبذبات الواي فاي هذا الاستوديو الجديد الأنيق، لكن لا تقلقوا، سنستمع لأعمال الذكاء الاصطناعي ونستمتع بالشعر وبالموسيقى والغناء. في البداية هذه دعوة مني أنا شمس الدين هلال ومن هيثم والناس للاستماع جيدا إلى كلمات العزيز الراحل الشاعر كريم العراقي الذي عاش بيننا في تونس وأبدع لسنوات في قصيدة قريبة جدا إلى قلوب الكثيرين. استمعوا، فمن هذا النغم ستكون الحكاية، منها البداية ولعلها تكون أغنية النهاية.

قلت اليوم لن نسمع صوت نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن سنستمع إلى عزف وتوزيع الذكاء الاصطناعي تحديدا للكبير المتميز سونو. كنا نستمع إلى لا تشكو للناس، هذه القصيدة للراحل الكريم العراقي بتلحين وأصوات وموسيقى وعزف وتوزيع سونو النسخة الخامسة. الآن سأدعوكم إلى الاستماع إلى نفس القصيدة كيف تم تنفيذها سنة 2022، نفس الكلمات لكريم العراقي الألحان، كانت للموسيقار دكتور طلال، التوزيع لابن الراحل محمد الموجي يحيى الموجي، وكان عازفا على الناي في هذا النغم رضا بدير، على القانون مصطفى عبد الخالق، على آلة العود محمد عبد الفتاح، على آلة كونتر باس صلاح الرجب عازف الإيقاع. في النغم الذي سنستمع إليه هو أحمد بدير، وتم تأدية الأغنية وهندسة صوتها مع مهندس الصوت إيهاب نبيل، وقام بالمكساج والتوزيع جاسم محمد، وقام بتصوير الغلاف يزيد ناصر، وأشرف على كامل العمل خالد أبو منير. كل هؤلاء لخصهم سونو في النسخة التي استمعنا إليها منذ قليل، لأن سونو يصنع الموسيقى، يضع الصوت، وكذلك يصنع الغلاف. أما الآن فنعود بكم من 2026، من أسبوعان فقط عمر النغم الذي استمعنا إليه منذ قليل إلى سنة 2022. كل هذا الطاقم الذي ذكر والطاقم الذي لم يذكر قاموا بتنفيذ هذا العمل.

0: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
1: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
2: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
1: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
2: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
2: دائما.
4: تابعتم أصالة نصري في نفس القصيد لا تشكل الناس، بعد أن قدمنا لكم في بداية الحصة نفس القصيدة بإنتاج سونو نسخة 5 للذكاء الاصطناعي. لا أدري ما هي النسخة التي كانت أقرب إلى أذانكم وإلى قلوبكم، لكن سونو يتطور مرة بعد مرة لأن هو وصل إلى 5.5. لكن ما رأيكم من تتابعوا نفس القصيد مع نفس الذكاء الاصطناعي في نسخة 4.5 اللي هي موجودة وبالمجان على كل هواتف المستعملين في العالم وعلى كل أجهزة الكمبيوتر؟ نتابع وأحدثكم كيف يمكن أن تصنعوا مثل هذه الموسيقى.

كنتم تابعتم معنا هذا التسجيل لنسخة بسونو الأول أو المجاني اللي موجود عندكم نسخة 4.5. لاحظتم الأخطاء في اللغة العربية لمن استمع بشكل جيد، ولاحظتم الفرق بين اللحن وحتى الأداء الصوتي، الفرق بين السونو الجديد أو 5، لأنه اليوم وصلنا إلى سونو 5.5، الفرق بينه وبينها والنسخة المجانية اللي كنا نستمع إلى تفضيلها أو تفعيلها أو تلحينها منذ قليل. لكن ما رأيكم أن نحكي الحكاية كيف انطلقت وكيف شاعت بين الناس، بل كيف اختلط الواقع بالخيال، الحقيقة بالذكاء الاصطناعي؟ القصة تبدأ في رقح برنامج أمريكي مشهور. هذا البرنامج هو برنامج للتعرف أو لاكتشاف النجوم باسم أمريكا جوتس تالنت. الجمهور يحضر كالعادة، وكذلك فريق التحكيم المعروف بنجوميته السابقة، ليقف أمامهم رجل طاعن في السن امتلأت أذرعته ورقبته بالوشم، ليسألوا عن اسمه ويتحدث إليكم. هذا تسجيل.

0: I've seen you before, haven't I?
1: Yeah.
2: لقد رأيتك سابقا. نعم.
1: My name is Michael Bennett.
2: اسمي مايكل بنت.
0: Why are you here today?
2: لماذا أنت هنا اليوم؟ أنا ليرسل رسالة إلى عائلتي.
3: They haven't talked to me in 5 years.
2: لم يتحدثوا معي لمدة 5 سنوات. ترد 5 سنوات؟
4: Why Herger? What happened, Michael?
3: It feels like ما الذي حدث؟ 20 years, but I miss them a lot.
2: لقد اشتقت إليهم كثيرا وخاصة ابني. وما السبب في هذا البعد؟ لقد ارتكبت أخطاء كثيرة في الماضي. لما كنت الأب الذي كان يحلم به. هل تريد أن ترى عائلتك أنك تريد تتغير فعلا؟ أريد أن أغني للجميع، لكل أب ولكل أم.
3: I'm going to sing yes to my wife, to my daughter, and especially to my son, if you are watching.
2: وخاصة أريد أن أغني لابني إذ كان يشاهدني.
3: I'm very sorry. That's great.
2: وأنا آسف جدا.
3: I heard some of your songs online, and I'm looking.
2: أظل التحكيم يقول استمعت إلى بعض الأغاني. ولن أكذب عجبتني كثيرا.
3: Thank you very much. I hope you enjoy. And
2: أتمنى أن تعجبكم الأغنية. لكل أب وابن ينظر إلي الآن أهدي هذا النغم. لن تندم. شكرا يا مايكل. افعل أفضل ما عندك.

أسابيع قليلة بعد نشر هذا الفيديو انتشرت كالنار في الهشيم أكثر من 45 مليون مشاهدة لهذا العجوز الجد الذي يغني الحرمان من ابنه نتيجة أفعال في الماضي. لكن الحقيقة كان الكثير يقولها: هذا الشخص غير حقيقي. لكن الملايين كانت لا تصدق أنه حقيقي، إنه في استوديو أمريكا Got Talents يتحدث، يرد، الجمهور يتابعه، يبكي معه ويغني بشكل فائق. ثم تصدر الأغنية الموالية لنفس الفنان، هذه المرة في صيغة كاملة كذلك، لأنه كما تعلمون أمريكا Got Talent فيها دور أول ودور ثاني ودور ثالث، ليبدع مايكل بأداء قوي يذكر بأصوات قديمة كجو كوكر وغيرها من أصوات الروكي والبلوز.

0: Let me see you, just you. The door's still unlocked. I'll wait till my last breath. مع صدور النغمة الثانية I'm waiting my son بكل إحساس في فيديو كليب دقيقة جميل جدا مؤثر للمطرب وهو يجلس في كوخ متباعد على الناس يغني ويتخيل ابنه كشبح إلى جانبه. المشاهدات كانت عالية جدا على كل المنصات لهذا الصوت الذي حرم الناس من الاستماع إليه في سنوات واكتشفته أمريكا Got Talent. ثم تواليت الآن الأعمال إلى أن نصل إلى ألبوم اختاروا لك أنا وهيثم هذا النغم الأخير من الألبوم، ثم سأرشدكم كيف تصلون إلى كامل الأغاني.
1: I've spent my whole life trying to build things I thought would last. I carried heavy stones, I fought battles I did not always understand. But as the shadows grow longer and my hands grow weaker, I am beginning to see that every monument eventually falls. I'm just a tired traveler at the end of his road. And when my final silence comes, I will not be taking anything with me. I only hope I left enough love behind to echo in the dark. This is my surrender. This is my final prayer.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت كميات الحبوب المجمدة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار إلى حدود 12 من جوان الجاري. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن البرنامج الذي يتواصل حتى 30 من جوان الجاري يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيع أنشطتها في مختلف المجالات ولتوسيع الأنشطة لهذه المجالات الاقتصادية. في موضوع آخر، أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء ووفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه في يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات هذا القانون. جهويا، وفي ولاية القيروان تغطي شبكة التنوير العمومي بالجهة أكثر من 14500 نقطة إضاءة، حيث تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، ما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفينة أو الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء حسب ما أفاد به حمد عبد الله كاتب عام بلدية القيروان في ميكروفون الزميلة نادرة بن رشب. وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا، على حد على أن يلي ذلك أو يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق يوم غد الأحد. الموجز في تمام 10 ليلا، نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. إذا عدتوا المنصف notre studio mondial متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة عن أسطورة خلى بصمة كبيرة في تاريخ كأس العالم، هذه نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكايتنا لليوم عن صفوة الأساطير، ملهم الملايين، قدوة اللاعبين، واللي كل من شافه قالوا عليه ملاعب كرة القدم ما جابتش منه اثنين. حكايته مع الكرة بدأت في الأحياء الفقيرة في الأرجنتين مع المنتخب، كانت له عديد الإنجازات، أولها في عمر 18 عام الفوز بكأس العالم للشباب في دورة اليابان في عام 1979، وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب. حكايته مع الجماهير الأرجنتينية كانت استثنائية، فهو معشوق الشعب، وحتى كي كان هو السبب في إقصاء بلاده من مونديال إسبانيا 82 فإنه الناس في صع ما سامحته. باش يرجع بقوة في عام 86 في مونديال المكسيك، يكتب أحلى صفحات مسيرته ويشاهد العالم أفضل نسخة للاعب كرة قدم، قائد على الميدان، رمز ثوري على الطغيان، يسجل أفضل هدف اختارته الفيفا في القرن العشرين أمام أنظار الحكم التونسي علي بن ناصر، يراوغ 6 لاعبين إنجليز ومن قبل الخط وسط الميدان، هدف ما يعرف سره كان الساحر الفنان. فضل أهدافه وتمريراته الحاسمة يقود بلاده للفوز بالنهائي على ألمانيا الغربية، ويتوج كملك بالكأس الذهبية، واللي كان مستحيل أصبح ممكن، وعمت فرحة التتويج لكل عشاق الأرجنتين. هذا كان فصل صغير من قصة بطل اليوم، أثبت بفضل موهبته الخارقة إنه الشغف وحب اللعبة تنجم تطير بيك للقمة، وهيك علاش قصته كانت ولا زالت قصة ملهمة للأجيال السابقة والقادمة من لاعبي ومشجعي كرة القدم حول العالم. هذه حكاية الفتى الذهبي الاستثنائي دييغو أرماندو مارادونا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

أنتم في الاستماع إلى صوت مايكل بنت، هذا الصوت الغير واقعي بالأساس، هذا الصوت الذي بقي لأشهر، والناس والمحبين يقولون أنه شخصية فعلية، والمنتجون يطرحون أغاني فأغاني مع فيديو كليبات، ثم تأكد الجميع أن هذا الصوت هو ما يسمى بالتكستير فوكال أو بالنسيج الصوتي. اختلف القائلون في ذلك الذكاء الاصطناعي عن نسب تركيب الصوت. مثلا جيميناي تقول أن هذا الصوت مكون من توم وايتس ومن لويس أمسترونغ، من أصواتهم بطبيعة الحال في طريقته في تقديم الجاز المشفوع بالخشونة أو ما يسمى بالأوتواي كانتري، وكذلك بصوت جوني كاش. في حين هذه الأعمال قلت سأعطيكم لمن أعجب بصوته أن يبحث على فيسبوك أو على يوتيوب، الأفضل على فيو تحديدا في يوتيوب، عن ألبوم بعنوان Waiting. Waiting هو ألبوم كامل في أغاني هذا المطرب الخيالي من صنع الذكاء الاصطناعي كاملا صورة وصوت. الموضة انتقلت إلى العالم العربي، وحاول البعض أن يقلد صوت مايكل، ولكن هل ستنجح المسألة؟ نستمع.

إن شاء الله يكون الصوت وفق في هذا العمل اللي حاول أنه يكون نفس الفكرة, فكرة مايكل بنت ويصنع هذا القصيد الذي يشتاق فيه إلى وطنه وإلى بلاده. بعد الأذان بإذن الله سنستمع إلى المحاولة التونسية الصرفة, وهي تصف الجنوب التونسي ونخيل جابس. ابقوا في الاستماع إلينا, سنعود بعد الأذان. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي, حتى هذا من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

بعدين تابعنا سويا التجربة والبداية بإنتاج أصوات الذكاء الاصطناعي والأغاني عبر الـ AI، ثم استمعنا إلى المحاولة باللغة العربية الفصحى. إيش قولكم الآن ننتقل إلى صوت عمل جدل كبير ياسر على الإنترنت وعلى فيسبوك، صوت ممتاز، أداء جيد ومتقن للموسيقى واللهجة التونسية، هو لفنان تجدونه على الإنترنت ولا يوتيوب باسم حسان ثابت، له منتوجات عمرها أسابيع قليلة لكنها شهدت ملايين من المرات. هذا التونسي أتقن تقنية الاي اي، بطبيعة الحال النماذج ليست المجانية هذه المرة، لكن أدعوكم لتثبت الكلمات والاستماع إلى اللحن والصوت وعمل حسان ثابت.

الذكاء الاصطناعي نجم يولدنا الجمهور، لكن الإحساس ديما يقعد للمبدع. عليم الله مثلا لنفس المبدع التونسي سمعوها 6 مليون مستمع، في حين بدايات رواج لحسان كانت مع هذا النغم الذي يتغنى به للرجال والنساء أعتقد.

المبدع تونسي اسمه حسان ثابت، ويمكن البحث عنه على يوتيوب وعلى فيسبوك. تكتبوا إما حسان ثابت ولا ميكس ميكس ميكاسا ميوزك، آخر حاجة هبطها حسان عند نهارين برك على يوتيوب اسمها صرخة جابس. الأغنية اللي يحب يسمح لكم هيثم تو من إنتاج الذكاء الاصطناعي هي للفنان حسان ثابت، ونحدثكم بعدها والحلقة القادمة بحضور الذكاء الاصطناعي على كيفاش يتحسب هذا. الأغنية عليم الله ليش نسمعوها على يوتيوب، عاملة 7.1 مليون مستمع، والأغنية هذه عندها شهرين من اللي هبطت، وعلى تيك توك عاملة 6 مليون. نسمع مع بعضنا عليم الله.

0: من التعليقات نفهم اللي صاحب كلمات هذه الأغنية لليبي سليمان الطرهوني وملحن ابن العم الفنان والملحن وعازف العود عبد المجيد بن حكيق، في حين قام المبدع التونسي بتوزيعها وتقديمها بالذكاء الاصطناعي. قصدت بذلك حسن ثابت. باش نعطيه فرصة للي يحب الليلة يسهر هو مع سونو، تدخلوا على تليفوناتكم ولا على الكمبيوتر بتاعكم بالمجان، تهبطوا برنامج اسمه سونو، يتكتب S-U-N-O سونو، نزلوا البرنامج، تحطوا الايميل بتاعكم وتقوموا بعملية تثبيت. وفي البداية باش يدلالكم سونو الأيام الأولى الساعات الأولى، على كل اقتراح تقدموه باش يعطيكم 5 أنواع من اللحن، تختاروا واحد باش تطوروا فيه. الجزء الأول تكتبوا فيه الكلمات، فما علي على هواتف الآن نتكلم فيهم. المستطيل الأول تكتبوا الكلمات، المستطيل الثاني تكتبوا النوع. على سبيل المثال نحب تبدأ بآلة الإيقاع وبعدها تقدم لي مثلا، أنا كتبت له هنا قلت له خذ صوتي ونحب نسمع إيقاع الخبب، نسمع شعطانة هيثم.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك.

0: باهي هذه فكرة نجمو نأسروا الليلة نلحلوها وردوها أغنية تتغنى بالأمل عن قريب. لكن اللي ما يحبش الغناء تعرفوا، لكن أنتم من كاتبي القصائد ولا واحد فيكم يحب يعبر على كلام من قلبه إلى الحبيب أو الحبيبة أو الابن ولا يستطيع أن يلقي القصيد. الذكاء الاصطناعي يصنع الموسيقى ويلقي القصيد، ومثال ذلك مش قصيدة يا سيدي، قصيدتان اسمعوا.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك وأخذني بعيدا. لم أختر الرحيل، الرحيل اختارني وأنا أقاومه بكل ما فيا. لكن الظروف لا تسأل القلب عما يريد. أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء. أعطيتني يديك، أعطيتني نظرتك، أعطيتني ورحلت. وهذا ما لا يغفره لي قلبي حتى اليومين.

مدينة حللت بها كنت معي، في كل ليل ثقيل كنت الكلمة، حدثتك حين لم يكن أحد يسمع، حدثتك حين كانت الجدران هي الشهود. لم أنسك، النسيان لمن لم يحبك.

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت لا.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك. كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها، ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

قبلك كنت أظن أن الضوء شيء يأتي من الشمس، ثم ابتسمت ففهمت أن

علمتني أن الصمت ليس غياب الكلام، بل هو الكلام حين تعجز عنه كل الكلمات. كنا نجلس ولا نقول شيئا، ومع ذلك كان كل شيء يقال.

أنا لا أنتظرك كما ينتظر الناس، أنا أنتظرك كما ينتظر البحر المطر، لا لأنه يحتاجه، بل لأن المطر هو الشيء الوحيد الذي يجعله يشعر بنفسه. قيل لي ذات يوم إن الحب وهم، فنظرت إليك وقلت للذي قال تعال انظر وأخبرني بعد ذلك إن استطعت.

كلمات الشاعر الكريم العراقي، وكذلك بالنسبة لمحبي المطالعة كانت بداية فكرة هذه الحلقة عندما طلبت من جيميناي أن أتصفح رواية عراقية تتحدث عن مسرات والأحزان. قلت لها كعادتي أريد مجموعة من الموسيقى تتماشى مع الرواية الفلانية. طلبت أما أن أرسل بالكتاب أو البي دي اف أو أعرفها عن دار النشر لتتمكن من تقديم مجموعة من القطع كعادتها في بلاي ليست. لكن فاجأتني هذا الأسبوع جيميناي عندما قالت: ما رأيك أن تستمع إلى هذه الموسيقى من إنتاج الذكاء الاصطناعي؟

حدد الذكاء الاصطناعي الفترة الزمنية التي كتبت فيها الرواية، اختار من آلة العود التي أحب هذه القطعة، منها جزء بساعة وجزء بثلاث ساعات، وعندما طلبت إيقاعا أعلى لأن الفصول قد تطورت اقترح هذه الموسيقى.

وعلى هذه الموسيقى أقول لكم أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أجمل وأطيب الأوقات في هذه الحلقة الخاصة من أنتم وشمس الدين. أجمل التحايا تأتيكم من هيثم والناس دقائق قليلة، وتكونون مع حاتم بالحوش وأخبار العاشرة. دمتم مع إذاعة المنستير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: تجميع أكثر من 2.2 مليون قنطارا من صابة الحبوب إلى غاية 12 من جوان الجاري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. وفي المهدية وفي إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية تدشين محطة كهربائية مخصصة للسيارات. أهلا بكم. إلى تفاصيل النشرة: بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطارا إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.19 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطارا بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار إلى غاية يوم 12 من جوان الجاري. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتأمين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية 12 من جوان الجاري حوالي 560 ألف قنطارا. إلى موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بنتواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل إلى غاية 30 من الشهر الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها.
1: البرنامج هذا الخصوصية نتاعه اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطي الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية، ويمكنهم الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40 ألف دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما ينجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جزاز التقييم فيها زوز أبعاد: بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكال على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و65 سنة.
0: أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الماضي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون. إلى أخبارنا الجهوية الآن، نبدأها من ولاية نابل، وعلى خلفية ما جرى في منزل تميم فيما يتعلق بالقرش الأزرق. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، موضحا في بلاغ له اليوم أنه لا يشكل خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. وأضاف المصدر ذاته أن القرش الأزرق يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة، وينتقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، وقد يرتبط ظهوره بعوامل طبيعية أو تغير درجات حرارة المياه. وفي ولاية القيروان في موضوعنا آخر، أفاد حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها، أفاد في ميكروفون الزميلة نادرة بن رجب أنه تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% من شبكة التنوير العمومي إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. ويشار إلى أن شبكة التنوير العمومي بالقيروان تغطي أكثر من 14,500 نقطة إضاءة.
2: من بين الأهداف في الإنارة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14,500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ليد؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ليد يعني أقل صيان، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من أن انبعاث الغاز الدفيئة ثم الغاز أفيت بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة تحكم في الطاقة، نخدم مع بنود مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا من الزربية، وانت جاي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي، وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طاب المشروع هذا، والعديد من الساحات العمومية كما الحي التجاري. هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خاطر حتى من الفوانيس ناخذ فيها مك الكاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدموا حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لا نما.
0: ونواصل في أخبارنا الجهوية، وفي الإطار نفسه في ولاية المهدية تم ببلدية المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية. السيد زهير البغلوتي عن بلدية المهدية يقدم أكثر تفاصيل عن هذه المحطة في تصريح لنادرة إسماعيل.
3: تدشين محطة شحن كهربائية ببلدية المهدية هي في المأوى نتاع بلدية المهدية، هي في إطار برنامج وطني لتركيز نقاط الشحن ضمن مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. فما برنامج تركيز حدود تقريبا 60 نقطة. البلدية مع الوكالة تم إمضاء اتفاقية وتم تركيز الوحدة بقوة 22 كيلووات، هي تنجم تقوم بشحن زوج سيارات في نفس الوقت. حاليا تم الشحن بصفة مجانية، فقط يتم الاتصال بالإدارة البلدية لما أمور تقنية في كلمة عبور وغيره، معناها يتم الاتصال بالإدارة البلدية والشحن مباشرة، وتكون عملية كما قلنا مجانية، باعتبار حاليا في الوقت الحالي يمنع القانون أنه نبيع الكهرباء، في انتظار ممكن تتبدل قوانين وقتها، ممكن نقول فما تسعيرة خاصة لنقاط الشحن هذه. بلدية المهدية عندها برنامج كامل في الانتقال الطاقي، تم اقتناء 10 درجات ماء كهربائية للقيام بالأعمال الإدارية، كيف فما سيارة كهربائية سيتم اقتنائها للغرض، كله في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية، وينجم يشحنوا سياراتهم بسرعة وبصفة مجانية.
0: وفي شأن اقتصادي، نظمت جمعية الاقتصاديين التونسيين اليوم بالحمامات وبالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية، نظمت مسابقة لاختيار أفضل اقتصادي تونسي لسنة 26 و2000، وذلك على هامش ملتقاها السنوي الثاني بالحمامات. رئيس الجمعية الحبيب زيتونة يتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل عن هذه المسابقة والهدف من تنظيمها.
4: هو تثمين العمل، تثمين التميز والمثابرة تاع الاقتصاديين الشبان، والتشجيعهم بطبيعة للعمل للمزيد من تطوير قدرات. مساهمة في تكوين جيل جديد من الاقتصاديين تكون على المستوى الدولي. ولجنة التحكيم قررت باش تسمى 3 جوائز، جائزة الأولى لأكثر اقتصادي واعد لنادي علي واللي هي باحثة في اقتصاد التنمية في جامعة كولومبيا يونيفرسيتي في الولايات المتحدة، واللي عملت أبحاث متميزة على دعم برامج دعم التصدير ومرافقة شركات ناشئة في تونس. فما جائزة المرشح للأستاذ محمد الياس جريتلي اللي هو أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والتصرف بجندوبة، واللي هو الأبحاث نتاعو تتمحور على قضايا سياسة الصرف والسياسة النقدية والتحرير المالي. أما بالنسبة لجائزة أفضل اقتصادي شاب تونسي تحصلت عليها سيدة هاجر حبيب اللي هي أستاذة مساعدة في العلوم الاقتصادية بالمعهد العالي للتصرف ببنزرت. أبحاث نتاعها تتمحور حول الأثار الهجرة الدولية إلى جانب التغير المناخي والأمن الغذائي والصمود في مواجهة الأزمات.
0: وفي آخر تطورات أخبار العالم، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ تجمعين للعدو الإسرائيلي في محيط بلدتي كفر تبنيت ومجد الزن جنوب لبنان، مضيفا أن قواته العسكرية اشتبكت مع قوى إسرائيلية بعد رصدها تتوغل في بلدة مجد الزن جنوب لبنان. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان باستثناء المنطقة الآمنة، وذلك كجزء من الاتفاق الجاري بل ورت بين واشنطن وطهران. ومن جانبه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا الأحد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق يوم غد الأحد. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تجميع أكثر من 2.2 مليون قنطار من صابة الحبوب إلى غاية 12 من جوان الجاري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. في المهدية وفي إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات. نعود ونلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
5: ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
6: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.
0: في طريق الأمان السلامة أولا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. مونديال 1934 تزامن مع وضعية عالمية صعبة والصراع العالمي بين قوى التحالف المحور والسيطرة الفاشية في الفترة المذكورة، الشيء اللي خلى موسوليني يعمل كل حلول باش تتحصل إيطاليا على كأس العالم، ومنها تجنيس 4 ملاعبية من الأرجنتين وواحد من البرازيل مع منتخب الطليان، مع الإشارة أن لورغوي بطل العالم 1930 رفض باش يشارك في كأس العالم 34 لأنه اعتبر رفض عدد كبير من منتخبات الأوروبية المشاركة في النسخة اللي نظموها إهانة ليهم، وهي الدورة الوحيدة اللي مشارك فيها حامل لقب النسخة الفارطة.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر. يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخات ندبة من قبلنا حكو.
5: يا سامعين الشعر والغنى.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قلنا أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيداتي أنساتي سادتي أهلا وسهلا بكم في برنامج يا سامعين الشعر والغناية. تحيات المخرج فوزي شعبان والبشير بكار. في حصتنا الليلة مش نحكيه على شعر فحل من فحول شعراء تونس. الشعر هو علي الكيلو. علي الكيلو الاسم نتاعه علي بن محمد الطرابلسي بن صالح العوني، مولود في 1916 بمنطقة سيدي خليف بمعتمدية ولاد حفوز، توفي في سنة 1985، عاش حوالي 70 سنة، عاش في سوسة وسكن فيها من عام 1954 حتى إلى عام 1985 حيث توفي بها. كان يعيش في حي سوافة، كذلك كمل حياته فيها حتى رجع الحي واد غنيم، ثم كمل حياته في سوسة كما قلنا حتى لوين توفى. شارك الشاعر علي الكيلو في الحركة الوطنية بجبل سيدي خليف ومدهم بالمونة بمنه كان يعرف المنطقة ويعرف الجهة وكان يعاون في الثوار ويمدهم كل ما يلزم باش يعاون الثورة على منا على إنجاحها في حياة الوطنية تاعنا. نظم قصائد في جميع الأغراض الوطنية، المكفر، البرق، الغزل، وعنده قصيدة مثل كسيم الواو نتاع عبادة السعيدي. والليلة مش نحكيه على علي الكيلو، معانا ضيف هو سي شريف العوني. مرحبا بك سي شريف.
5: بارك الله فيك وبيك سي بشير.
4: سي شريف العوني أنت ابن علي الكيلو.
5: فعلا ابن الأكبر.
4: ابن الأكبر. سي شريف أولا نحب نعرف الكيلو شنية ذي.
5: أيوة.
4: علاش يقولوا له علي الكيلو؟
5: وقعت واقعة صغيرة ونعرف واحنا المغرومين بالشعر الشعبي.
4: نعم.
5: تقع أحيانا أكل شبه المباريات لحرش.
4: نعم.
5: وقلوا يسكر عليه العرس. عادوا هو مازال صغير وتت يغني مع شاعر آخر في المنطقة غادي في جهة سيدي خليف في زلاس، والآخر سكر عليه العرس، ربطه معناها يقولوا رباط. السيد الآخر معروف أكبر منه، وعلي الكيلو مازال طفل صغير شاب معناها. وقت اللي قام بشي حل العرس بدأت العباد تعيط، ما يطيح الرطل كان الكيلو، ما يطيح الرطل كان الكيلو. وفعلا سعلي الكيلو حل العرس وحل الرباط وتغلب على السيد اللي عطيه شوية غرور معناها في مغترب نفسه ومتكبر.
4: أيوة.
5: وأصبح من يومها الكيلو الكيلو الكيلو،
4: ولا يعيطولو علي الكيلو.
5: علي الكيلو.
4: أنت بالطبع تحفظ بعض القصائد أو عندك بعض القصائد للوالد، شنو الأغراض اللي كتب فيها الوالد؟
5: تقريبا كل الأغراض.
4: مثلا
5: اللي ما عنديش لأنه هنا خنسبق شوية. الوالد وقت توفى جت مرضه شيئا ما على غفلة ومانيش متحضرين.
4: أيوة.
5: دونك وقتها يلزمني نسجل له أكثر ما يمكن.
4: أيوة.
5: وبالطبيعة الأذواق تمشي للكوت اللي هو الحصان بالنسبة لما يعرفوش المش متابعين، الكوت والنجع والبرق والأخضر نسبقوهم غالبا على المكفر والوطني بصفة.
4: أيوة.
5: عامة.
4: أيوة.
5: هنا مش معناها نقلل من شأن الوطن أو وطنيتنا، أمي في
4: المكفر هو صلاته على النبي،
5: صلاته على النبي والجد
4: والجد وصلاته على النبي وصلاته على النبي
5: صلاته على النبي والحج والتشويق وال...
4: نعم.
5: هذو بالكل هذوك اللي ما عنديش منهم. الباقي تقريبا في اللي ذكرتهم في الكوت، في الجد بصفة عامة. العكس وشكوى الزمن الكل يكتب فيهم حل شاهد معناها. كتب في البرق، في الكوت، في الأخضر بالطبيعة، في النجع.
4: نعم.
5: حاجات فكاهية، حاجات نقدية، ذكرني بشير إذا نسيت حاجة أخرى.
4: بالطبع هي أغراض الكل حسب المعطيات اللي عندي، الأغراض الكل كتب فيها الشاعر والأديب علي الكيلو. نحب أكثر تحكينا عندكش عليه بعض النوادر، عندكش عليه بعض معاش كون غنى، أعطينا خلي السادة المستمعين يكتشفوا حقيقة وجود علي الكيلو في المحفل في العراس. كيش كان في العراس علي الكيلو؟ وانت بالطبع كنت حاضر له في بعض ال...
5: كنت اختي انا ولد صغير كان يغني وانا محملني وانا في
4: عنده. ايه يعطينا بعض ال...
5: غنى مع برشا شعراء كبار، غنى نعطي مثلا بما انه كنا نحكيه على الرباط.
4: ايه مثلا مع شكون غنى؟
5: غنى مع المرحوم محمد صغير ساسي
4: رحمه الله
5: في كازمات محسينة.
4: ايوه
5: غنوا مع بعضهم. ومحمد صغير بطبيعة أكبر منه في السن بعيد عليه. عثم عباد زادة كير عادة تلز شوية، اللي حب يلكش هكا ما بيناتهم ويعقد الحكاية شوية. جابوا المرحوم محمد صغير بكل معناها تربية وإخلاق عالية، قالوا راهو شاعر كبير ما واش يبتاع معنا يطيح لي قدري ويطيح له قدره.
4: أيوة.
5: مرنا سن متمكن شاعر كبير ما هوش بالطبع بيستعفديك
4: بالطبع
5: هاي قوة منها مرنا سكر عليه العرس ولا نخرجه مرنا من اللعبة وكذا.
4: مو سهل
5: هذا اعترف. غنى مع علي الجمل، غنى مع
4: محمد علي الجمل مع جمل الورداني
5: الورداني. غنى مع برشا غنى مع برشا
4: وكان عنده قيمة في الطرح، وكان يعطيوه منها يبجلوه الأدبة ويحترموه ويقدروه.
5: فعلا فعلا.
4: شو كان يعمله في حياته؟
5: كان خياط.
4: خياط
5: خياط
4: كما قلنا هو في أكثر الشعراء في تونس، أما تلقاه نساج أو تلقاه خياط أو فلاح
5: أو فلاح
4: أو فلاح
5: أو فلاح.
4: به نقرأ بعض القصائد للأديب والشاعر المرحوم علي الكيلو بصوت ابنه الشريف العوني. تفضل سي شريف.
5: يقول عام 43 فرنسا والانجليز والالمان يسالوا لبعضهم دين على تونس قاموا لفتان، على تونس قاموا الفتنية ودخلوا على الجهة الغربية، وفرنسا كتبت حامية دخلت تحت الامريكان، عدت له سلاحات قوية وعسكر يكيد العدان، عملت للعسكرة فاير صنبلوها في الشنابر ونادوا عليها بالنوامر قيدوها فلان فلان، وقالوا مانيفر الجزائر مش يمشي عينا مع المان، مش نمشوا مع المان يعينا غالبنا لازم يدينا، بيديكم ولا بيدينا نمشوا حتى وشيبان، ركبنا في البابور مشينا كل 30 بكبران. هنا خليني نفسر الكلمات هذه خطرة. يبقى النص هذايا دليل تاريخي على كيف كان يتعامل الاستعمار وخباثته.
4: أيوة.
5: كان بطبيعة ضد الألمان، أغلب العباد نعرفوا عدو عدو يا صاحبي الألمان اللي بيشضربوا فرنسا، احنا نميلوا لهم شوية. ونذكر زعيم بورقيبة كان معناها عنده نظرة
4: رحمه الله
5: ثاقبة رحمه الله، يرى لهذاك نظرة عنصرية وما هيشي باش تنفعنا، وربما لو ألمانيا باش تحتل تونس باش تعذبها أكثر من فرنسا، وهذاك علاش كان ينادي بالحرية وغيرها. على كل حال فرنسا في هذوما كيف تقول نمشوا منافر الجزائر مش نمشوا عينا مع ألمان، كذبت على الشعب التونسي في الجيش بالطبيعة على أساس أنه نحن سنتخاذل وسنعين ألمانيا باش الناس مشاو معها بكيفهم. وقت اللي ركبوا في البابور وهبطوا في الجزائر يلقاو كان الجيوش السنغالية غادي يعرفوا إلا هي لعبة، وهربت الجيوش. وهنا نواصل باش يفهم السامع. ركب العسكر في البابور وذلنا الجزائر في السور، حينك وصلهم في الفور، يلقوا كان الساليقين الماني ماهوسي مذكور، ثم عرفوهم عدوان.
4: نعم.
5: ثم فهموها لعبة.
4: نعم.
5: ثم عرفوهم عدوية ودارت بها البوليسية، وقت الصبة في العشية غفلوا واعطوهم لمين، هربت العساكر جملية مشت على وجوهها تشان هربت لعساكر في الليل ما تبقى كان القليل جو يعدوا عليهم لبيل ما يلقوا كان الشيفان ولا اليوت دابو ختين ولا اللي معلق سرجان على كل حال هذه
4: يعطيك الصحة سي شريف. احنا ديما نعديه مقتطفات ما نجموش نعديه كل ما كتب الشعر ويعطيك الصحة. انت دونت له ديوان أو ديوان الشعر الشعبي علي الكيلو اللي هو قدامي جمع وتحقيق الشريف العوني.
5: أيوة
4: جمعت له أشعاره وحفظتها له. يعطيك الصحة على كل سي شريف.
3: يا سامعين الشعر والغناء.

0: يا سامعين الشعر والغناية
1: أليف الله معبود ليه الصلاة والعبادة مولا الكرم صاحب الجود يرحم ويرزق عبادة نصلي نسلم بمزيود على لمجد سيد السادة العلم ما هوش محدود والنحو هو المقدادة الباء الباب يبان تجريب باب الأدب والصوايب نوصيك كن عالف ربيب أخطى خلط المعايب الدنيا ساس تخريب ركس ساسها على الخرايب فقري وعامل جاليب جت عرضته للمصايب كل زرع من لازم يطيب توجب عليه الحصادة واللي كبر لازم يشيب يبيض بعد السوادة التاء تأملت لوقات على طول مدة حياتي الظلم في كل جهات واجب علي سكاتي ياتي الفرج بعد لوقات الله بالخير ياتي يا عبد موكون ثبات لازم من الموت تاتي قداش هزت انسادات رجال ليهم سيادة واللي خلص قبل لمات يدخل لدار السعادة الثاء ثم منه حداث وتجربة من حديثة إياك وأعمال الخباث واخطى أعمال الخبيثة وفي الحق لا تكون الهواث ولا تعتمد على الرغيثة ولا تكون نشاد بحاث على شيء ما فيه غيثة ولا يضحك

0: كر الثلاث يدربيك على الغير رادة، ومن كان حلاف حناث يمينة على غير فادة. الجيم الجيم جري ريح الهواج، نسوم الهوا في فجوجة، قداش عديت العواج وقداش رحلات عوجة، اليوم ريت كحلات الغناج، ركبوا خيول السروجة ولن يقلك حات هياج، لفحول عاد وعلوجة ولا بد تتحل نهاج، والجبر يبقى رمادة، لمشت قطع الأصناج ولا جت تجيب الحدادة ولا جت تجيب الجدادة. هذه قصيد في المكفر للشاعر علي الكيلو. كما سمعتني كنت نقرأ في قصيد أليف، والأليفات هذه المعشر ذو مقلال شكون الشعراء اللي يطرقوا لهم ويطلعوا منهم لأنهم هم صعاب
1: فعلا.
0: وذي يوريك أن الشعر علي الكيلو رحمه الله كان قوي، وكان احكي لي الثقافة نتاعه شنيه، تكوينه الثقافي تكوينه التعليمي،
1: تكوينه عصابي بحت.
0: نعم
1: بالنسبة للتكوين
0: هذا يوريك اللي هو موهوب،
1: موهوب
0: تكوينه نعم.
1: عصامي بحت
0: نعم.
1: وفي حياته بينت كيفاش كان يتعلم من التلامذة اللي يخرجوا من المدب
0: نعم،
1: وهو كان يرعى الغلم
0: نعم،
1: ياخذ الألواح متاعهم القدم يعرفوا اللوحة اللي بالسمك وبال يقرأ معاهم هما يروحوا، وهو يواصل بعود على القاعة على الأرض يكتب الحروف اللي تعلمها، وعمره ما دخل نهار للمدب ولا للمدرسة ووصل يكتب ويقرأ كما يجب وقادر على العمليات الحسابية الأربعة بكل معناها أريحية. نرجع للأليف اللي كنت أقرأ
0: فيه، أليف في نوع الجد في المكفر،
1: في المكفر اللي أليف المشهور هو أليف ملديك، أليف للدب،
0: أليف أول البداية، وبسم الله بدينا ويا سامعين الحكاية زيد الصلاة على نبينا، نرجع نرد الوصايا تجلي النكد والغبينا، العلم بحر لفايا والنحو هو السفينة، واللي خطاته القراية راكب سفينة غريقة. بالطبع ضي أليف للدب للشعر الكبير أحمد ملك.
1: عند الشعراء اللي عارضوا أو مشاو على الثنية هذية إلا الشعراء الكبار،
0: إلا الشعراء الكبار والشعراء الموهوبة،
1: والموهوبة ما هوش سهل باش تعمل قصيد على 27 أو 28 حرف،
0: ما هوش سهل،
1: ما هوش سهل. فيلم عشر كل بيت بعشرة أجزاء، معناها هذا دليل على قوة إمكانيات الشاعر علي الكيلو وتمكنه من الشعر.
0: نكملوا نزيدوا نقراو بعض الأبيات والحروف في أليف.
1: نمشيو.
0: الحاء حيرت لجراح من كثرتي في المدايح، انظرت حليت لشباح على طول نظر الشبايح، وما لقيش طبيب نصاح يعطي حكم النصايح، لازم تجي أيام الأفراح وتمشي أيام الكلايح، والأيام بالخير تفاح أصبرتنا المرادة، ومن كان في الناس نطاح جيه نطحت على إفادة. الخاء خممت في المخ وبعدت على الكل دايخ، ساس الطفل لازم يرخ وتراه بالعين خايخ، بنادم إذا كان تنفخ عقاب عمره مصايخ، والعرض إذا توسخ لا يفيد فيه الملايح، وقداش من بني ترضخ وتخل تحت العوادة، واللي حرف ملح وصبخ تنزل عليه الجمادة. الدال دورت لو تاد ما لقيتش ود بايد، متيت وجبدت الأفراد حصلت منهم فايد، رجال بالعلم تنزاد من نحو شربوا بزايد، ثم منه بالعين حساد حكاك عالزرب بايد، الرب معاش عناد هو اللي جلي كسادة، ثم من هو أيام عياد وثم من هو أيام انكادة.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: نستمعوا إلى الأديب والشعر المعروف عزديم بن فرح من منطقة ولاد عبد الله معتمدية ملولش.

ايوات الخدود ومن شاف معاش عمران كواد، شفت على الفاطمة شي ضرة، اه خلقي احمر وخدود رمان قام اصطر، زهري يجلبني وقلبي يعمر، لين صرت مكمود توحدت والحزن ماني حسواد، اه شفت على الفاطمة بغير قرماز، ومضحك محفز وخدود رمان زهري مبرز، كل من اشبح ما بقاش يفرز، المشي عود ولا بقاش بالعقل عنده سمواد، اه شفت على الفاطمة بغير لكام، والفم حكة الخد قرعون في وسترك، اه في ربيع زخرف وفتق التكة، لين شاك معبود فصل وزادك العينين سواد، اه شفت على الفاطمة حمر لوان، والخد قرعون والنيف منقار كحل العيون، فالزين صار هواد الركبة تحلف غزال الشرواد، شفت كل من اشبح مهبله، اه قرنفل احفل، اه وخدود كل ورد فتق وحل،

طيب يا وخدك ما الورد فتقرفايف من قوت من زينتك في الشفايف وليت مطرود هايم وسايح فرض جدود وليت هايم الدرولة تراني نومي يشفاني يا لا فاطمة خدود ورد السواني عزتي.

0: نسبقها وقت الذيقي نسبقها
1: انا طال المقدر ومساق ليش حبت ونشف عرقها
0: ليش حبت ونشف عرقها ليش حبت ونشف

0: زايد تمزقها
1: تقطعها طبقه بطبقه مهيميد الجره تطبقها
0: مهيميد الجره تطبقها مهيميد الجره تطبقها
1: وترد البكره والناقه وتيسر

0: غيرة ومضرة
1: عملت لا غيرة ومضرة عملت لا غيرة ومضرة
0: كان دار الدوني مطاق كان حبس العيشة مرة
1: نكسب السابق والحرة من لوح الياخل والبرة
0: ماذا من يركب جولح عليها يعدي مملايح
1: عليها يعدي مملايح عليها يعدي مملايح
0: لا ناذ الصدي وكذا على صار الواقف والطايح
1: على صار الواقف والطايح على ثار الواقف والطايح
0: على صيت الجبل رباح كل زغبة مولاها رابح
1: كل زغبة مولاها رابح كل زغبة مولاها رابح
0: لا دخلت في وسط فلاح ديما تجيها الصابة فارح
1: ديما تجيها الصابة فارح ديما تجيها الصابة فارح
0: يا زاد العلوش فضراح لا يعجز في العام الكالح
1: لا يعجز في العام الكالح لا يعجز في العام الكالح
0: وماذا من يركب قنقاحة كان هو وياها يتلاوح
1: كان هو وياها يتلاوح كان هو وياها يتلاوح
0: أنا حرثة تطلع موجاحة يبديها الطريقة شايحة
1: يبديها الطريقة شايحة يبديها الطريقة شايحة
0: وماذا من ياخذ مرجاحة تجري لبنية ومصالح
1: تجري لبنية ومصالح تجري لبنية ومصالح
0: ريحتها كيف التفاح مولات السرغين الفايح
1: مولات السرغين الفايح مولات السرغين الفايح
0: إذا كان من ساس ملاح تبشر له بالبكر الصالح
1: تبشر له بالبكر الصالح تبشر له بالبكر الصالح
0: وماذا من ياخذ نفاحة كل يوم بحدة وترايح
1: كل يوم بحدة وترايح كل يوم بحدة وترايح
0: لا شافت ليلة مش حاح تنسى الخير الفات البارح
1: تنسى الخير الفات البارح تنسى الخير الفات البارح
0: عيونها قد الخاتم شفاحة توقف قدامه تتورى
1: توقف قدامه وتتورى توقف قدامه وتتورى
0: كذبتها ديما نباحة وكل جمعة تصبح في غرة
1: سقف السابق والحرة ممدوح الداخل والبرة
0: ماذا من يركب على عودة تشق بيها برور بعايدها
1: شق بيها برور بعايدها تشق بيها برور بعايدها
0: لا طبت بيه المهمودة تفك منها سروع مجابدها
1: تفك منها سروع مجابدها تفك منها سروع مجابدها
0: ذنوتها عليها منشودة ليطب

0: يركب هدودة بالسيف عليه يلكدها
1: بالسيف عليه يلكدها بالسيف عليه يلكدها
0: مكنتها النهجة ومصهودة يستحشم كيف يقودها
1: يستحشم كيف يقودها يستحشم كيف يقودها
0: ذيبة ذخيرتها مجحودة كان وقت الضيفة تجبدها
1: كان وقت الضيفة تجبدها كان وقت الضيفة تجبدها
0: تصبح تنجلق سرهودة من الفجر تفارق مرقدها
1: من الفجر تفارق مرقدها من الفجر تفارق مرقدها
0: ماذا من واخذ منكودة حول عمره عايش بنكدها
1: حول عمره عايش بنكدها طول عمره عايش بنكدها
0: قبحة ومشومة ومسودة لابس شبكة متلكدها
1: لابس شبكة متلكدها لابس شبكة متلكدها
0: كم الزربة وحلت بجرودة ترجع له كيف يطردها
1: ترجع له كيف يطردها ترجع له كيف يطردها
0: كالطب المحفل مفقودة ما ثمش ناظر يفقدها
1: ما ثمش ناظر يفقدها ما ثمش ناظر يفقدها
0: قصتها ترقى كرشودة حتى من منظرها عرة
1: حتى من منظرها عرة حتى من منظرها عرة
0: تحميمة ويا مسودة كيف نحو ماخذ الضرة
1: سب السابق والحرة ممدوح الداخل والبرة
0: ماذا من يركب هملاجة تشق بيه الخالي وفجوجة
1: شق بيه الخالي وفجوجة تشق بيه الخالي وفجوجة
0: أنا ناذ الصادي تتلاجة تختم كل حبة المسروجة
1: تختم كل حبة المسروجة تختم كل حبة المسروجة
0: راكبها عيذا لواجة ومن صابة ليصيب فروجة
1: من ثابه ليس بفروجة من ثابه ليس بفروجة
0: ومزروعة تجري لهماجة خيل عبر منها مرهوجة
1: عبر منها مرهوجة الخيل عبر منها مرهوجة
0: وماذا بل ياخذ تربة جابين ندايدها مغنوجة
1: بين ندايدها مغنوجة بين ندايدها
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل إلى غاية 30 من شهر جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفذ الباعثين مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية ولتوسيعة أنشطتها. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاه 22 من ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم أن المشروع لم يعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على مجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزاري المصادق عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية الشهر الجاري. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد عن انطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الانتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية يوم 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات لهذه المسابقة. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له اليوم بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري في ولاية نابل، مضيفا في البلاغ ذاته أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا لأنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد. في أخبار العالم، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية. نعود ونلقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودماد من اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورشفاني من كل فن راوي شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: والله أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: نرجع بعد ما سمعنا لنشرة الموز للأخبار ونحكيه على شعرنا علي الكيلو. قبل ما نواصلوا الحديث على شعر علي الكيلو، نسمعوا لبعض مروحات شعرية ثم نعود.
5: توكلت بسم الله يا من عمال الخلق جملة عليه، المفرد المفرد عظيم الجاه، خالق العرش ومالك بما فيه، يعلم بما في اسماه، وطول الوطا والعرض بين يديه، وعمق البحر وماه عز وجل يعلم خوافيه، الملك الملك انبهر بضياه، كواكب وقمرة وشمس تضوي عليه، يجي الليل حاط غطاه، العالم الكل بظلمته يغطيه، ويجي النهار وراه يقشع الظلمة وجونا يصفيه، شوف قدرة الإله وتيقنوا في الشعر ومعانيه، هالعرش واش سواه وهالخلق جملة واش تايحصيه، سبحان منه نشاه كل كبيرة والصغيرة ليه، يا مقرب ومعليه وحن من الوالد على ذريه، لا لا يذل من والاه، لا يذل من والاه، ولا ينتفع بالعز من يعصيه، والعبد والعبد واش دواه، كان ذكر ربي والنبي يشفيه، سعد العبد مولاه ودى طريق الهاشمي نابيه، اللي يحب اللي يحب يرضي الله يعمل الخير الكل في والديه، ويوقف يوقف مع باباه، اللي يكبر شد الثقل فركابيه، يهز الثقل معاه في قعدته وفي وقفته، يواسيه ويحدثه بهواه، وينظفه ويلبسه ويكسيه، وفي صبحته ومساه يجي يفطره يغديه ويعشيه، ويوجد له ماه بعض الطعام يشربه ويرويه، وإذا النوم رخه جاه يقد الفراش مليح ويغطيه، ويعمل فراش حذاه يتفقده بالعين ويراعيه، اللي يحصل حاضر ذاه ربي العزيز من الشقى ينجيه، ولم لم لم العزيز أغلاه مع الله هي رضاتها تغليه، ويبلغ اللي يتمناه اللي يحصل لرضى الوالدة يزيه، ويعود عنده جاه قدر وقيمة وعز فماليه، ويتحدث بثناه صاحب مبادئ ثابت خطاويه، قايم فروض الله طاهر يحب الصبح ويصليه، قصر العلا يرقاه وقصر الهناء في الآخر يراجيه، وها وهالسر هالسر عند الله، أنا قلت هذا وهو اللي يعلم بيه، وناجيب ناجيب جاب غناه، صلوا على الرسول واثنوا عليه، صلوا صلوا على من شرح الكتب، غالي النسب سيد العجم والطرق والعرب، على قد ريح الفلك واش هب، ونور القمر وأرض السماء والوطا والبحر، صلوا صلوا على خيار خلقة الله، كامل الجاه على قد برق العج في سماه، على قد ما تقج في الأرض ماه، وخل المطر على قد ما بات فاعم يكر، صلوا صلوا على الهاشمية يا جماعة مول الشفاعة، على العالم الكل يسطع شعاعة، سعد الهرب ليه حاز المناعة، وبه ينتصر ليخاف من النار ليشوف حر، صلوا صلوا على من عليه الصلاة محسن الذات، نور كل مخلق حاضر وفات، صلي وكثر عدد النبات، عدد الشجر عدد الحصى والتراب والحجر، صلوا صلوا على من نطقلوا الجمل سيد الرسل، على الأربعة قبل نور يهل، في الفرح والدار في الفرح والدار ذكروا عسل، يقلع المر وينبت الحلو في وسط الصخر، صلوا صلوا على الكلمات والغزالة مول الرسالة، على قد برق اللي يدفق وشالة، تبسم على الخير شرع قفالة، علم انذر به كل مخلق ربي بشر، صلوا صلوا على شكون اسمه سبق، صلوا على شكون اسمه سبق قبل ما خلق، القمر القمر من أجل لمجد انشق، في حضرته الهوش لبك منطق، ويوم الظهر سجد كل مخلوق حتى الشجر. صلوا صلوا على شكون نور اسطع وعملوا ساع في العالم الكل يلمع يشع. سعد الهرب ليه حاز المنع به ينتصر لا يخاف من النار لا يشوف حر. صلوا صلوا على صلي على البدر يا الجاي تسهر بو نور يبهر المختار بو فاطمه طهل ازهر ونجيب بصلات لامين نشهر ويا من حضر هالحفل يجعل عقابه مطر. صلوا على البدر سمح البشر ويا من حضر صلاة وتنجيك من كل شر.
3: يا سامعين الشعر والغناية.
4: أيوة سي شريف نزيد ونحكي في ساعتنا الثانية على الوالد رحمه الله.
6: أيوة كان زادة قبل واحد عمل بطريقة ذكية قسم جمل الجحفة اللي مش تمشي عليه العروسة قطعوا تقطيع ولوحوا وتصور اللي المحفل فيه مئة امرأة.
4: أيوة.
6: وزعهم كل خمسة رماهم في بلاد
4: في بلاد
6: خمسة في أمريكا وخمسة في أفريقيا السوداء وخمسة في تركيا وخمسة في ألمانيا وخمسة في اليابان وخمسة في كذا. عد سعلي الكيلو وصلوا الأخبار.
4: أيوة.
6: عمل القصيد هذايا
4: خذ الفكرة وعمل عليها
6: وعمل عليها
4: عمل عليها ترى سمعنا شنو قال شعرنا.
6: أيوة بادي بفضلك يا مولانا سألتك بحروف القرآن رد لي جمل السلطانة يرجع قايم كيما كان. جمل السلطانة رده لم يوقف على القايم قدو بالقدرة يرجع له جلده لا يخصه جرام بالميزان يا صانع من راسه نبدو الفم والعيون والأوذان. يا صانع نبدو من راسه نرد له سنونه وزراسه نرد له لسانه بقياسه نركب له الأربع نيبان زيد دماغه وتمم خلاصه وجيب الرقبة بالبنيان. جيب لنا الرقبة بالكرومة أكتافه والذروة متمومة وضلوعه كان مقسومة بالمفصل ترجع وتبان وفاده يرجع للرسومة كما صور الرحمن. وفاده يرجع للدفة القلب مع الكبدة والبفة والكرشة ترجع بالحرفة مسارين وزيد البعران والكلا ترجع في نصفه ذيلو كرايم المسلين نركب له كرايم المسلين ونرجعهم كيما كانوا بقدايا الرب سبحانه عظيم القدره والشان نزيد نركب له ذرعانه صبوا في بعضهم صبان نرجع له ذراعته الاثنين زيد افخاذه متمومين نركب له الاربع رجلين ما عاد له كان الفزان تنشال روحه في الحين زع يوقف بإذن السبحان.
4: الله الله الله الله رجع يوقف بعد بإذن السبحان.
6: بإذن السبحان زع يوقف.
4: أي
6: زمان تقوله زع يوقف.
4: زع يوقف.
6: زع يوقف
4: بإذن السبحان. بإذن السبحان.
6: بإذن السبحان. شفتك الصورة سي بشير.
4: صورة شعرية رائعة.
6: رائعة.
4: رائعة وذيك توريك الموهبة وقوة الشعر علي الكيلو. هات نسمعوا مع بعضنا برق مش نغني بطريقتي الخاصة أول مرة مش نغني لعلي الكيلو. برق في العريض يا نعيش غفاق يا برق يا نعيش غفاق رعد نقناك سد علقة عبر واق يا برق يلعش مضواه يا برق يلعش مضواه يدرس تدريس دوباش يبدل في خطاه جاهد غوميز رعد يترجم في اسمه كان لي هوزيز عجاجة قدامه ومراه عامل غمابيز القدرة والقوة لله مدلهز دلهيز سد على الدنيا بغطاه تيورم لذيذ رخمة وغراب وعقعق والفرخ فراق هارب قدامه زعفاق يا برقل الفرخ زعافيك قدام الفرخ زعافيك هارب بالروح يلوج عالمنعاب الريق والراد ينوح قوت تحزن لمخاليك إذا البرق يلوح تسمع في فحوة ترشيك والصبك سوح يشلو وقف الغابة شلويك لبروق الذوح صنعة الرب الخلاق مظلم يزرق مدكم دخانة يغمق يا برقل ينعش غفاق يا برقل ينعش غفاق رادة نقناق سد على القاع برواق يا برقل
7: نتوق دخان مظلم ومدكن دخان والرادينين بروقات العش في لمزان مثقل ورزين جاي مغطي كل ركان حس غلاوين سابك لا عاطي فكان العيثة والطين ساويها صعادي وغدران رجال ونساوين تشفع لله السبحان سارح مسكين هرب يتلجى حفيان فول بعاوين مقطع هزات الوديان ما بيها وين داحم مغشاش ومضياق يركب الارهاق يفجع ما فيه ما ينتاق يا برقل مغطي لجبال نزل ومغطي لجبال يدفق بالسيل جملة والحاجب في البال رعد زلازيل والبرق يشير شغال عمال يميل مرق على القروان قبيل نرجع بالهيل باجة وبنظر طال الحال برباب الحين ما جرد جايب الاثقال وعقاب الليل صوب على طول الذهلال مرزن وثقيل لا فك ولا عاطف صال قبل تقبيل حط الدخلة في المرحال ينقل تنقيل مظلم واسحابيك حال حط مثاقيل زغوان وعالدخلة مال قيمة هميل صحت وتعرت لشفاق رحم الخلاق وبشرت الأمة علت لاق يا برقل.
4: الشاعر علي الكيلو كما سمعناكم أشعاره هو قال في كل الأغراض، قال في البرق، قال في النجع، قال في اللحرش، قال في العكس، قال في كل الأغراض، وقال في الغزل. وش نزيدوا نسمعوكم البعض من أشعاره. بالطبع سي شريف هو غنى على الكود وغنى على البرق وغنى على الطبيعة وغنى على الغزليات وغنى في المكفر. شنو النجم نزيدوا نسمعوا السادة المستمعين من بعض أشعاره؟
8: هو راهو حقيقة مش على خاطر والدي حسة واحدة لا تكفي لديوان علي الكيلو.
4: نعم.
8: وهنا نغتنم الفرصة برشا من النقاد يعيبوا على الشعر أنه
4: علي الكيلو
8: لا على الشعر عموما.
4: على الشعر عموما
8: عموما
4: نعم
8: ديما فيه الوصال وساعات يبدا مبتوح مكشوف الاخضر مكشوف.
4: هذيك قريحه الشعراء
8: أي.
4: والشعر يقول ما يحس به وما ما ينوي هو باش يحب يوصل له. الشعر ديما هو هو هو يوصف واوصافه اذا كانت تكونش كامله الشعر عنده هو يكون القصيد ماهوش كامل بالنسبه لي هو.
8: كلامك صحيح
4: وخاصة في الوصف أيه في الأوصاف.
8: ويا ما سمعت معناها أشعار طول عمري عايش في وسط الشعر الشعبي الميدان مش غريب عليا. علي الكيلو دائما مغطي شعره يتغنى في وسط العائلة.
4: هو ذكى فما الفرق بين الشعر المغطي والشعر المفضوح نقول احنا
8: مفضوح.
4: الشعر المغطي هو يسمعوا العائلة تسمعوا مع بعضها
8: تسمعوا مع بعضها
4: الأوصاف تلقاها قائمه غامضه
8: غامضه
4: ما يفهمهاش برشا
8: بالتلميح.
4: نعم
8: بالتلميح. نجم نعطيك
4: نعم ناخذ بعض امثال منها.
8: نجم نعطيك قصيده يا فاطمه من دق قلبي مجرح نار المحبه سمورها وقاد نحس قلبي بلماس مشرح والدمع يسكب على الشفر بداد من فرقتك بالشي براسي ذرح عايش مذلل في احوال كاد نبات نخمم وين زعما نصبح فضيق عندي كل ما هي بلاد قولوا لها يم السخابة مفوح طال الرجاء والشوق بيا زاد يا فاطمة والعقل عندك روح والروح هانت ما عاد لي ما عاد لنصرت سايح في الخلان تذوح في البر هامل على الحي هنا الشاد بقيت جهامة فوق الأرض ملوح ماذا نقاسي بنزقوع برد لين جاني فارس بالخير عني صبح رديت له بصباح والقلب يتنهاد وقلت له يا فارس تكون لي يا منصح ريت ليش غزالي ملقيتها في بلاد قال لي وصفها إذا كنت بيها تنفع نحس قلبي ترين هميت للقعاد وقلت له يا فارس خيالها يتركح تقول بي مصوب عارض القياد اغثيثها يا فارس محضر ويتلفح القصة يا فارس ليش النعام سويت جبينها يا فارس
6: الفجر في المصبح لحواجب يا فارس كيما هنا العياد عيونها يا فارس من البعد ترحر تذبح منقارها يا فارس منقار تيرسياد اخدودها يا فارس الورد كيف فتح الشفة يا فارس سلتات في دجوات أنيابها يا فارس تبرور ولا أنضح وجوفها يا فارس عود أنهار لاد أحزامها يا فارس 12 ليا مصحح أخواتها يا فارس أصور الجواد زقلولها يا فارس محضر ويتطلفح أما الأعضاء يا فارس برق العج هماد خلخالها يا فارس على الكعبة يذبح صنعت يهود جربة عليه بالمزيات صباتها يا فارس مسروب به مسمح سبحان من صورها الخالق الجواد هذه أوصاف ولفي يا فارس المسلح شيلي وخبرني يا راكب الجواد علي الكيلو غنى في الكلام يوشح أحديثي معاني يلتفهم ولقعد وكل منه صلى على الهادي يربح النبي محمد سيد الأسياد
7: النبي محمد سيد الأسياد صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول شعرنا علي الكيلو في الكود مدام حكينا على الكود يقول الموقف نجيبها بترتيب من شاعر أديب على كوت عز المراكيب أزرق يلقو جنابة دينار في جبهة شيب وذانا مساريب وعيون مثل المشاهيب والراس قارب تهابة عن كوش يكمال وسبيب صافي من العيب ذرعان والصدر موهيب والجوف قانط شحابة والظهر يحذاق وعجيب كفلة سلهيب وسبيب غطى العراقيب على الأرض كرة هذابة عليه صرج من ذهب تجليب يتلاها بالهيب مشري بغالي المحابيب صنعة يهود الجرابة ديرة مرصع كواكيب والبشت تركيب والحزام لا فيه تسييب كابس تلاقت نيابة جات عيشتا دراع وحليب وقمح الدباديب في الظل عز المراكيب مولاه قاري حسابة فارس فراسين موهيب يوم المحاريب لباس دق الرطاطيب برانيس صوف الرطابة جار سيل زين التعاصيب قبله بترحيب خذا منا حل المكاتيب وقرا تأمل جوابة قاتله إذا كنت لحبيب ومعاي لا تخيب محبوبتك تنحب تجيب والشوق لقداك نابة والشوق لقداك نابة. شوف الصورة الشعرية في الكوت ان الكوت هو اللي يجيب له الخبر على حبيبته وبعدها هو باش يطلع لك الكوت ذاك ويمشي يتحول به الى حبيبته.
9: هني وين نركب الخيل وين مدتك حيله هني وين يا جميله ونادي على اخوك الصغير نحكي له هني وين سيدك عاش في حضن القبيله هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيلة هني وين ركبوا الخيل وين مدتك حيله

ذهب نبغو لشقر يدكان سكن راسها من الصغرى جن قوي ضامر للعين يبان غزال ريال كان عندي ظن سبيبة طاح ردان ردان ودينار مقور باين ولا تل مجابد حرثان ولا عكسة جبدان رسن ندلل كسبوه الفرسان فراسين توفي متمن شرابة وشراب القعدان حليب صافي ما هوش لبن ميصل بوه وجد فلان وأما سابق ما تحرن مدرب ومربيه صيان ركوب العابر عنده فن ويتهرع وسط الميدان ويتهرى مولاه سخن ويقدح فحجر السواني زلزل في القاعة يسخن ركاباته فضت.

هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيلة، هني وين يا جميلة ونادي على أخوك الصغير نحكيله، هني وين سيدك عاش في حضن القبيلة، هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيلة، هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيلة.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نزيد نقرأ سي شريف معاك بعض القصائد لوالدك الشاعر المعروف والكبير علي الكيلو.
2: بي باش نعطيك قصيد في القعمازي، هي في الأخضر، لكن بيما الأخضر بتاعه مغطي ويشكو من الزمن.
1: تفضل سي شريف.
2: إذا قالها هو في الغربة،
1: هذه قصيد في نوع القعمازي.
2: القعمازي
1: تفضل.
2: من كيف يحمل ويقاسي على مدة الأيام، متغرب خارج من الناس يمديني تخمام. في الغربة بتعدي عمري رجاني الشيب صغير، في الغربة بتعدي عمري ما لقيتش تدبير. نبات حاير دايخ في أمري رجاني الشيب صغير، نبكي ودمع عيوني تجري كي مثل الغشير. من بكاية عاد ناقص نظري قعدت رحوس بصير، جرالي كل بحتاجه وفقري راس المال بعير. اتكسر يلقى عظمه مهري للقاله تجبير، ولا كيف بريد الجذري نعاني في سوامير. في جرة لباس الخمري جازيها بالخير، هذاك حال ما يدري ما يشفوش الغير. تالمرضي يا ربي صبري واجعل بالتسخير، من المغرب لطلوع الفجري بديت كندير. لنرقد لنكحل شفري من الفراق عصير، متسوهم دايخ في أمري ما عرفتش يصير. ماذا منه قسمه مجري لا يخدم لا يحير، ماذا منه قسمه مجري لا يتعب لا يحير، لا يخسر ماله ولا يشري ويملكها نشير. وماذا من متحزم يجري ويخسر مال كثير، يحرث ويفلح في البذري يحضر المتامير. يقول غنمت تتكسر فقري نرجع البخاسير، يفوت الوقت وحرث وحمري تطلع له جراجير. هكاك رمثيل وزادة في معاني كلام، في جرة مكحولة سهادة مزقولة لبسام.
1: أعطينا الخاتمة.
2: من كيف يبحتار يناجي سايح في الفجوج، نبكي ونعدد ونهاجي ودمع على عينه جوج. كثرة أمراضي وعلاجي كي مثل المرهوج، فعقاب أم غثيث خلاجي متعذب ممروج. كل قرة تعقد وتفاجي ولازم من الخروج، ونصحابي ما باشي فاجي ديما تصبق جوج. إن بات نخرف ونحاجي غادي العقل يلوج، من كثرة الهيلات اللاجي هذا علي الموج. يتكون تنسيم عجاجي يبدأ القول يفوج، حاضر نجبد منه ساجي نخمم للوج. نجي نلقى الأربعة تراجي تتحاضر وهيوج، نلغت بالصوت الصناجي تمشي لكل حلوج. تتذرب بعضها تلاجي تتراجل وخلوج، على الكيلو من لعدة ناجي جبت اللفظة حروج. سلامي على من جال النجمة ولمي عادة بام، وصلاتي على سيد لمة مصباح الظلام.
1: وصلاتي على سيد لمة مصباح الظلام. كذلك يقول شعرنا علي الكيلو في قصيد في ميزان العرضاوي وغرضه النجع، والقصيد ذا ينظم سنة 1948. زهو الوطاء بالنبت في طلعانة، عاطيه ربي بالمطر موجود. وزهو الوطاء بالزرع وقت بانة، عاطيه ربي في شراب تفوق. زهو البوادي النجع في حطانة، دواوين يبنوا بالبيوت السود. زاهي دليلة ولا غياح يوانا، جميع المكاسب عطر عدقود. فرسان بكري والنجوع الكانوا، حبوا الرحيل في كل يوم حشود. قليدهم ولد معروف غالي شانا، مول الحرم والكرم بيت الجود. تلم الميعاد الأهل في لمانا، في بيت فارس من ركز قعود. جدب برهم من الحشيش في وطيانا، اشتاروا بقليد النجع يمشي يرود. اتكلموا كلام لا بقوش يثانوا، كلامهم لا فيه لا نقص لا مزيود. وقفلوا لد نادى على شوشانا، بالصوت نادى الغطي يا مسعود. حين نسمع بالحرس جاب حصانا، قوي قادر صهيلة دريز رعود. لبسة كساوي من الحرير الزانة، مطبوع طابع من صياغ يهود. شلوط ركب تماق في سيقانة، ناقل سلاحة وآلة البارود. حين ركب عليه شد عنانة، غزال هرايا لك فز مطرود. بر السبع والهوش هو سكانة، مسكن قطاع والفخ فيه جنود. يلقى عشب نوار ربي زانة، عاطيه ربي السيل تفق رعود. يلقى معلم ممرور في وردانة، نهاوى شفاء للنجع في الورود ثبت عليه للنجع في دورانا ثم ارتاح ونال بالمقصود مرفو بنات صغار من حيفانا الذهب ناير فوق من الخندود خليقة الباري ربنا سبحانه عساليج فال صغار فول رشود لبسوا كساوي مطبوع نوع الوانة يبروا العليل بحبهم مكمود خلوا الذراري في الدرك يعانوا صامورهم وقات في الكبود عليل كيلو مشهور في عربانة نقرأ سلامي على الكل بالمزيود نقرأ سلامي على الكل بالمزيود. سي شريف عليل كيلو بالطبع كان يغني في العرس.
2: أي نعم كان يغني في العرس.
1: خلاش وريث يغني كيفه في العرس؟
2: لا للأسف ما خلاش وريث.
1: وجاوبني علاش ما خلاش، نحب نعرف.
2: بما
1: أنه عادة هو... أن الشعراء والأدباء ديما يخليوا الوريث نتاعهم وياخذوا من الموهبة تعبوهم وحبهم بالشعر الشعبي اللي عاشوا فيه.
2: بالنسبة لأبنائه الوحيد اللي قعدت مهتم بالشعر الشعبي هو أنا.
1: وأنت مغروم ياسر بالشعر.
2: مغروم ياسر بالشعر ونسمع الشعر وحضرت في مهرجانات عدة مهرجانات.
1: شو كنت تخدم أنت سي شريف؟
2: كنت نخدم
1: عمل نتاعك
2: فني في النسيج في معمل النسيج بتاع مستير هذا لا
1: في النسيجة
2: في النسيج
1: في النسيج.
2: بالنسبة لعائلته هذا
1: نعم
2: ولاده كلهم لابس عليهم كلهم باك بلو 5 باك بلو 6 عنده دو دكتور دو انجينير في الدار الله. الحمد لله معناها كان يؤمن بالعلم هو
1: يعطيك الصحة
2: كان كما قلت لك بكري متزهد في المادة قلب كبير وتات في في في في حاجة نعطي المثل شخص كبش شوية في

0: شعر فصيح أكثر بالشعبي ويقول شوية شعبي.
1: عندكم شعر فصيح من يقول الفصحى.
0: أي
1: إيه على الأقل الموهبة موجودة في العائلة.
0: موجودة موجودة.
1: حاولتوش باش تعملوا له أيام ثقافية أو باش تعملوا له منها تلموا له شعراء وأدبة تغني له أغاني في مناسبة من المناسبات؟
0: إحنا كعائلة بكل نزاهة وصراحة ما حاولناش.
1: نعم.
0: رغم أني بعض أصدقائي شجعوني أني نعمل له مهرجان إما في سوسة لأنه عاش مدة طويلة في سوسة.
1: نعم.
0: أو مع بعض جمعيات أو في بلاده في سيدي بوزيد ويكون مهرجان.
1: هو خلينا نحكي ونرجع للموضوع هذاي. قلت لي سيدي بوزيد
0: كوغاية سيدي بوزيد
1: سيدي خليف سيدي بوزيد مع سيدي بوزيد
0: هو منطقة سيدي خليف كولاية تتبع سيدي بوزيد.
1: هو ابن
0: سيدي بوزيد
1: ابن سيدي بوزيد
0: ابن سيدي بوزيد.
1: أيوة.
0: رغم أنه في التقسيم القديم كنا نتبع القيروان نصر الله قيروان خرجت من بين البنين
1: عاش في سيدي بوزيد وبعد انتقل إلى ولاية سوسة
0: بالطبيعة.
1: أخوي شريف بالنسبة للولد كان يطلع للغنيات في الليل بالطبع يمشي الليل يعني يروح الصباح
0: أي
1: يروح الفجر
0: أي يروح الفجر
1: كان يخدم غير كانش مضخمات الصوت
0: لا ما كانتش.
1: أحكي لي على صوته.
0: صوته كان صوت قوي جهوري
1: وحنا نحبوا المصريين يعرفوا كل الجزئيات على شعرانا ذوما.
0: ما كانش كصوت لحنين الرهيف الجويد ما كان صوت مليان
1: كان صوت مليان
0: كان صوت مليان
1: أيوة.
0: قوي حتى أنه في بعض مناسبات غنى لنا في الدار أكل أغاني
1: متاع المناسبات
0: كنساء متاع
1: المناسبات
0: متاع العرس كان صوت الله صلي على النبي. ما كانش صوت لحنينة خاطر هو بيدو في قصيد يقول كان ميش القرجومة بلها نحلف لك بالله بيخلي واحدة في عقلها هو بيدو يقول القرجومة بلها
1: بالطبع الغنية قرجومة.
0: أيوة والغنية قرجومة
1: غني قرجومة
0: في الساحل تزين وياسر سي بشير
1: وكلمة
0: زين.
1: احنا قبل الشعراء فما اللي اعتمدوا على القرجومة ثم اللي اعتمدوا على الكلمة كيش يوصلها المعنى للمستمع. عبادة رحمه الله كان ما عندوش قرجومة ولكن صحيح. كان عنده طريقته الخاصة يوصل بها الكلمة للمستمع وكانت العباد بالمئات تبدأ تسمع في عبادة باش يسمعوا الكلمة نتاعو كل شعر وكل أديب كيش طريقة نتاعو.
0: حتى علي الكيلو فرض روحه بالمعاني وبالصور
1: بالصور الشعرية
0: صور الشعرية
1: وعنده طريقته الخاصة كيش يوصل المعنى للفراج للمستمع
0: خاصة في الوصف نتحدى أنه تلقى شاعر أدق وصف من علي الكيلو بالأخص في الكوت أو في البرق أو في النجع.
1: سي شريف نخليه أخ المخرج فوزي شعبان يختار لنا أغنية شعبية وبعدها نعود لحصتنا.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا سي شريف الأغنية الشعبية من اختيار زميلنا المخرج فوزي شعبان، نعود ونحكيه على علي الكيلو. علي الكيلو شنو قال آخر في الشعر؟
2: قال مثلا في القعماسي بتوحش زولك يا عودة يا ظنوة لجواد، جيتي في نزالي مبعودة وضحافي حبعاد، وين الغيم رشق عمودة رقراق ويا سواد، مواطي على شفاق غمودة وذبابه مراد، بر للزوزاش سيودة ليزوز ورواد، يصعب على المتين زنودة ليزوز وعبراد، لا فيه ثنايا ميجودة لنزالي العباد، ونا وحدي مالية جودة جابرك يوكاد، دبرت دبارة مقدودة فكري ليا زاد، ناديت بالمركاذ بجودة ننظر على الأبعاد، نلقى ربعة بلاش بجودة نسبيبه يوكاد، صافي من عيوب المجحودة جوفه شاحب واد، مولاهي نادي بمجهودة قالك منه فاد، قلت له خذ مية معدودة إلها وانت وقاد، ربح لي وقال لي جودة بسابع بركة زاد، هزيت وهلكوت بجودة للخيمة يا سياد، جبت له المخلة مغرودة بالبيدي وقاد، قمح اللي صافي بالغمودة مزرد من الأغماد، وزقيت وحليب العيدودة من نياق التجياد، وجبت له الكسوة مقدودة استارة والباد، ونسع خيوط المجبودة وركبات انداد، ركبت وخشيت المهمودة بدا جري وينزاد، قدامه الدنيا مجبودة يطوي في لهواد، أجرى من ريم المهمودة لشاف الصياد، وخف من تيرة مطرودة شبحت قد حزناد، في حادش وجبة معدودة ثابت في الأعداد، طليت على راس الهودة نشبح ضحن سواد، لدرايك حيلة مجبودة يوم ضمي الميراد، بيها وصيف خليقة سودة غامق في السواد، قلت له يا بن مسعودة يخلي لك الأولاد، أعطيني نشدة مرشودة ببارغ الأرشاد، عندي مخلولة مفقودة لاحقها رشاد، قال لي ولفك مجودة وعالحيك تزداد، هوني في الخيمة المجبودة بحبال الأبشاد، وعليها العصفة مجودة يا أسو قعد قعاد، ثم هبط الغرق الهودة في استغريق الواد، اللي الواطة ستارة وغمودة دلهم في استيواد، رقدت كلاب المجبودة نزل عليها سراد، العصفة عينيهم مرمودة وتاحوا للرقاد، ناديت بولفي الخندودة دخلت معاه الأرفاد، نلقاها ثريا ميقودة وجراري وبخاد، حطيت يدي على الخندودة بسم الله الوحاد، نادت من نومها مرعودة وقفزت بالريقات، قالت لي ما تطمه بالك وحدك جيت فريد، وكان رجالي تتلقارك وتمشي قديد.
1: رحمة الله الأديب والشعر علي الكيلو. في الحقيقة سي شريف الحصة معاك كانت ممتعة،
3: الله يخليك سي بشير،
1: ومن نجم نقولوا الشعر علي الكيلو هو شعر تونس، هو شعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس، ويستحق أكثر من حصة، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نوعدوكم باش نعملوا له حصة ثانية إن شاء الله. وفي نهاية الحصة نحب سي شريف قدم لك شكري على حضورك معنا في الحصة، ونخلي لك كلمة الخاتمة.
2: بورك فيكم إذاعة مستير ساعة منارة للشعر الشعبي وقدوة لتشجيع هذا الفن وهذا النوع من الأدب، اللي نراه أدب قاعد يندثر مازال شوية في الجنوب محافظين عليه، ومازال هنا عادات بعض عروسات وبعض كما عندكم في بمبلة في ملولش في شوية في زرمدين
1: في كل الجهات،
2: كل جهات، أما قاعد خاصة الجيل الجديد
1: اللي محافظ عليه،
2: لكن الجيل الصغير ما هوش لاقي اشكون يحطوا عثنية،
1: يحطوا عثنية ويغرموا
2: ويفهموا.
1: نعم،
2: لأنه وقت اللي تشد قصيد وتفركها وتدخل
1: وتفهم المعنى نتاعو
2: وتفهم المعنى تعمل كيف، تشيخ بلغة أخرى تشيخ.
1: نعم،
2: تعمل كيف.
1: نعم،
2: في في في برق ما قريناش احنا، يحكي على برق يشهم يردع يفجع،
1: تلاعب الألفاظ،
2: تلاعب الألفاظ، وكل لفظ فيه فعل معين. معناها معاني عميقة جدا جدا جدا، ماذا بيا يتنحى عليه هكا السطحي الفولكلوري.
1: شكرا. في نهاية الحصة حضرات الأخوة، تحيات المخرج زميلي فوزي شعبان، وتحيات البشير بكار، ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
4: أول شيء من زوج عتيبة، وثاني شيب من قهر رجال، وثالث شيب الغربة صعيبة، ورابع شيب من قلة المال. وخامس شيب الجهل مصيبة مش على المال وقعد الهبال وساد الشيب كي ولدك تجيبه هو يطلع دوح ما بين

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 بقي لحد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاها 22 من ديسمبر 25 و2000. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادق عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان الجاري. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفاري من ولاية نابل، مضيفا في البلاغ ذاته أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد. تم على هامش اختتام الملتقى السنوي لجمعية الاقتصاديين التونسيين بالحمامات أمس الإعلان عن نتائج مسابقة اختيار أفضل اقتصادي تونسي لسنة 26 و2000، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية. وقد قررت اللجنة التابعة للجمعية اختيار الباحثة في اقتصاد التنمية بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية نادية علي كأفضل اقتصادي واعد عن أبحاثها المتميزة في برامج دعم التصدير ومرافقة الشركات الناشئة بتونس. تنطلق اليوم الأحد بمدينة سوسة أشغال الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات، وذلك تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثاره على منظومة التصرف وجودة الخدمات. وتشارك الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في هذا الملتقى الذي يمتد على يومين من أجل الخروج باتفاقية التعاون بين الشبكة والجامعة، يتم بموجبها اعتماد وكالة الأسفار المنخرطة بالجامعة والناشطة ضمن الأطر القانونية. شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النبطية، فيما أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدلزون جنوب لبنان. نهاية الموجز، نلتقي في موعد أخبارية قادمة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير قلبك أنا عمري في لحظة

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.

ونعيش سوا ونعيش.

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا موعد جديد يجمعني معكم من خلال اختيارات متنوعة كيف ما العادة من الأرشيف التونسي والشرقي. ساعتين من الوقت إن شاء الله كل ما فيهم تحبوه هو يروق لكم ويونسكم ومن توما موجودين في الوقت هذا. تحية كامل الفريق اللي بش أمن لقاء اليوم: حسين قدرية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت نعتبروه هرم من رواد الفن العربي، شيخ